0: ليفيل ما عادش كلير وبارشا عدت اغاني ونسمي لك وبالقويزات بارشا اغاني عندنا كيما نجوز تكلم وكاليس بارشا عبيد ما يعرفوش اللي هي الاغنيه الاصل الاصيل هي نتاع ليعاني من بوسالم اليوت طبال كان يغني في الفروحات
1: باش يعملوا لنا توا مشكله توا اليوم اوكي نعملوا كيما البرزقين كيفي والا بيجي اليوم باش نشوف اليوم الاغنيه زي نشوفوا كيفي والا جندوبيه
0: نعطيك عن بحث قبل وعلاش
1: هو راه كيف
0: هو جندوبه تراث
1: تراث مشترك
0: تراث مشترك
1: بالضبط صحيح
0: كانت قبل الشعر الشعبي شفوي ما كانش مدون انت تقول شوي وانا نقول شوي وذاك يقول شوي تتكامل كل الناس يغنوا بكل البلاد بلاش
1: اي وكانوا يغنوا مع بعضهم معناتها اي تجتمعوا مع بعضهم
0: هم كانوا قبل شكون يغنوا اللي يخدموا في نقول احنا الطبال العربي كان هو اللي يخرج من راسه ويغني فهمتني كان الطبال العربي هو اللي يغني من راسه فهمت وكان يوسف ويتغنى
1: هذا شنو صرح الفنان عبد الحق بركاني انا خاطي
0: انا سمعها من عند مولاها الاصلي الله يرحمه وينعمه انا سمعتها ومشي معايا في الفزعه في فزعة بوسالم طلت خدمنا مع هال الركبي وعاودنا مع البحري لطفي هذه أنا صغير لنطاني وقت عمري 9 سنين في الكورال متاع الموسيقى وعملنا مع هال وفاء أرضي بالأعود تصورت معانا
1: حسرة
0: وجاء في البحري زاد تصور معانا وكله موثق موجود معناها وهو غناها كيف ما هي
1: واضح.
0: أما هما بعد سمعوها وغنوها وهذا كيغني وهذا كيغني ومع مولاه الأصلي ما ذكروهوش
1: واضح
0: خاطر ما فماش غناء بلاش مولاها
1: أكيد هو
0: شوف أي غناء
1: غير كي تبعد برشا ربما في
0: من الأزمان ما هو شوف هي أخص عندنا شاعر اسمه عبد الرحمن الكافي شاعر شعبي معروف في الشعر الشعبي فهمتني حتى واحد من الشمال الغربي ما بحث على عبد الرحمن الكافي اللي هو احسن شخصيه في الشعر الشعبي كيما احمد بن ابراهيم البرغوثي
1: بيه معناتها كي
0: معناها
1: على اسمي معناتها
0: في الشمال الغربي عندنا شعراء وعندنا مغنين وعندنا كذا لكن نحن ما نبحثوش ناخذوا الحكايه كيف ما هي ونلبسوها كيف ما هي
1: صحيح اما محلاه اذا كي نغنوا حاجه نذكروا تاني
0: حكايتها
1: ونذكروا حكايتها
0: وي علاش متيعنا برشا غنيات متاعنا ما ينجم يغنيهم حد كيفنا نحنا سوى الكيف ولا جندوبه ولا سليانه
1: كل جهه كلها اي بالضبط
0: علاش الجنوب تو مثلا الجنوب يعتزوا بتراثهم ويغنوا تراثهم وانا حضرت برشا مهرجانات في الجنوب ومشيت لدوز ومشيت للسيد علي بوعون في مهرجان الشعر الشعبي ويعتزوا باصالتهم بتراثهم
1: صحيح يعطيك الصحة عبد الحق أكيد حديث مشوق نرجع معاك مديحة وانت تسمع معنا أكيد وتتفاعل اليوم الشاعر الغنائي يكون عنده احترازات هكا معناتها ما عرفش أنا على الصوت اللي باش يغني له الكلمات يسمع بعد كيفاش تغنى وإلا هو كفيت هو كتب بعتها الأغنية للمغني هذاك وكها وتوفى المهمة وإلا لي فما هكا يحب يسمعها كيفاش تغنت وصل الإحساس بس صحيح وإلا لا عندك الموضوع هذية معاك بديت في المجال هذية ولا لا مديح
2: الحق لا مع نوف الحق ما كنتش متواجدة بحكم البعد أما نورمال ما يعني يكون موجود الشعر حتى في استوديو كي تسجل الغنية ثم كلمة مثلا تنطق ما هوش كيما كتبها الشاعر يصلح مثلا نورمال ما يكون متواجد مع يعني مع في استوديو يعني
1: في خدمة الغنية معناتها
2: بحكم البعد ما تنجمش تتنقل تكون موجود وكل شيء اما نكون موجوده مثلا نبدو بالتليفون
1: ديستونس يبعث لك معناتها
2: يبعث لي يقول لي شنو مثلا نزيد وشكون شنو النقص مثلا سافال التلحين هكاك الحق اللي تعاملت معاهم ياخذوا رايي في الحاجه هذه قبل ما تخرج الاغنيه لازم نكون على اطلاع بها
1: به نكمل تبع بطبيعه الاغنيه باش هكا الاحساس الاصلي والاول للاغنيه يكون حاضر قبل كان فما الاغاني وحتى روبريكا عديناها معناتها يكون كل غنية يكون عندها حكاية وراه
2: أكيد
1: اليوم معناتها حسب ما عرفنا معاك كي يكون غنية اللي تبع قصتك انت حكايتك انت حاجة تحكي عليك أكيد شي يكون وراها حكاية أما أكيد. كي يطلب منك تولي انت تحاول تعيش قصة هكا ولا كيما حكيت
2: أنا تنجم تخرج فيها أحساس خاطر مش كيما حاجة عشتها انت تحاول تخرج الأحساس هذاك عن طريق الكتابة مش كيما شخص مثلا يربطك بموضوع معين بنمط موسيقي معين ما تلقيش راحتك في التعبير، خاطر تبدا بالحق تبع في حاجات هو حطك على الخط، فهمت؟ مش كيما انت حاجه عجتها وتحب تكتبها الغنية،
1: يعني من المستحسن فهمت. بالنسبه ليك هو معناتها هو مفتوح، معناتها انت للتواصل معاك، معناتها وتنجم تحاول اكيد حتى يكون مواضيع ربما كتبتش فيها، اما نصور الاقرب لقلبك وقت اللي يكون حكيت بيتك والفنان يختار منهم، اذا لي حاجه انت كتبتها قبل تصور خير
2: انا نشوفهم الحالتين عادي، حتى كي يعطيك موضوع تنجم يعني انت بحكم
1: تحاول
2: تبدا عندك اطلاع على الملم يعني بالموضوع، مواضيع مثلا المواضيع المقترحه اللي توصلك عادي تعيش، تحاول تعيش هالقصه وتحاول انك تتخيلها وتحاول توصل احساسك فيها، خاطر فما شاعر يكتب حاجه ماهيش نابعه من الاحساس. اكيد
1: بالضبط
2: اكيد.
1: نسمع معك حاجه اخرى ثم نجمو
2: ان شاء الله.
1: باهي، خلينا نشوفوا القى لي شعر اخر.
2: نمط موسيقي مختلف، هذا ستيل مختلف.
1: باهي.
2: منك يا صغر راح في رمش سنين تعديت، كبرنا وسكنتنا الجراح وعوضنا اللهفة بسكات، بيني وبينك ماضي وعشرة مكتوب وايام قسات، نتنهد ونقول يا حسرة كيفاش نسينا اللي فات، بين الضحكة والتنهيدة ضيعنا معاني الكلمات، والصورة ولات بعيدة والدنيا لسنين اخذات، كذبنا وكشفتنا الاشواق والقلوب عمرها منسات، حنينا لمة الأرفاق وأيام راحت ومشيت، العيب فيك زعمة يا دنيا ولا قلوب الناس قسات، من برا مبان وناس غنية ومن داخل المحبة وفات.
1: محليها محليها زيدة كلمات، محليها هكا ولا ليه عبد الحق؟ كلمات
0: معبرين
1: برشا الحقيقة. يعطيك الصحة مديحة،
2: عايشة
0: إن شاء الله عندها مستقبل محلية،
1: إن شاء الله
0: نشجعها
1: إن شاء الله.
0: وتكتب هي، نسمعت عندها عجبتني برشا في الكتيبة، تكتب بأحساس عالي برشا وعندها مستقبل باهي
1: إن شاء الله.
2: فما حاجة زي ده
1: نسمع معك.
2: ما زلت ماهيش ملحنة الغنية هذه، ما زلت فيها شوية جوست باش نعطي شذرات منها. عيون العسلية عملت وسط القلب ثنية، تقول غزالة من البرية سحرة قلبي خذيتها، سمحة مقدية جلابة البنت الريفية، بنة تصلت عز عليا قلبي مر الشوق زقاتها، جينا خطابة وجبت خالي ويما وبابا، والقلب يسأل عحبابة وهي اللي عشقها سكناتة، لبست الخاتم يزي ما خبيت وكاتم، القلب كان بعيد ونادم وتوها واختب جزاتة، زين على زين والحاجب حارسها العين، حب عايش في الكنين القلب حكمت فيه ملكاتة.
1: محليهم محليهم محليهم بالحق مديحة. وهذه تحس روحك كل الخطبة متاعنا وهكا وجوائنا
2: زاد عندي الأغنية متاع عروسيت نحضر فيها إن شاء الله الفترة الجاية تنزل، ما نجمش نسمعها إن شاء الله نكون
1: ميسيش أي إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. سي ما أنت نسقت مع
2: أغاني صيفية
1: معاه في واحد من الفنانين ما نجمش نعرفوا لسه،
2: حاليا نتعامل مع ملحن هو
1: ملحن هو اللي باش يشوفه مع
2: نورمال ما فنانة باش تغني
1: فنانة. ثم حتى أغنية بكري ألقيتها زيدا شعر ألقيته زيدا يجي زيدا فنانة ما عرفتش شكون الصوت الحقيقة ما محليها
2: زيدا أغنية قلت باش نسمعها لك
1: كلهم حلوين، ما فما حاجة تجي مع فنانة زيدا تنجح برشا.
2: فما زيدا متاع سمعتها بكري البركاني متاع معاك عرفتش معنا محبة، تعدوا فيس علي مات قلبي كيس حسيس وتعبى، نسيت معاك اللي فات شريك العمر وحب حياتي، نتفكر منها
1: شوي شوي شوي شوي بي يعطيك الصحة مديحة
2: عايشك.
1: برافو انا كيما قيل عبد الحق واكيد شهادة بعد مشوار مع الكتابة والتلحين والغناء زيدا شهادة نجمو معناتها ناخذوا منها بطبيعة ونعلموا منها بالحق باش يكون فما طريق ان شاء الله، طريق ناجح ان شاء الله ان شاء الله.
0: هو راهو شوف دوام ينقبرخة
1: صحيح،
0: أنا كبديت نكتب راو كنت نكتب برش ونعمل في غنيات برشا. سمعك غنية كاتبها عندها الصيف فلانتو ما خرجتش.
1: مازال ما خرجتش لتو.
0: ما غناها حد وما حبيش نعطيها لشكون. خاطر مولاها كتبت له البيت الاول والمنية جات.
1: الله يرحمه. حسيتها نتاعو معناتها.
0: اكيد. هي تقول فهم.

يا محلمنا بأحلام صغيرة وتكفينا، كل يوم نقوله غدوة خير إن شاء الله زينا. اللحظة الرزازي كي تشوفي الضحكة تفكيها وتهزي، يا دنيا يزي يا دنيا يزي في بحور المر.

0: ايزي
1: محلاها زي ده، محلاها
0: كانت
1: محلاها.
0: لعبد الرزاق قليون الله يرحمه،
1: الله يرحمه، الله يرحمه.
0: ما سهلتش القدر
1: علاش بتغنيهاش؟
0: والله. ان شاء الله في مبدئين
1: عندك
0: خممنا
1: حق.
0: فيها،
1: اي
0: وان شاء الله تكون، ان شاء الله مبدئين خممنا فيها وان شاء الله تكون.
1: اي، تحسها حتى هيك مع نبرة صوتك والكل، تحسها تمشي بالقداية. ان
0: هاي
1: شاء الله ان شاء الله ان شاء الله موفقين. الحقيقة
0: شكرا.
1: محلاها المشوار معاكم، محليه، والحديث زيدا كيف كيف على الثقافة الموسيقية والثقافة الشعرية، زيدا حاجة حلوة برشا انه تضيفوا لي معلومة وتضيفوا زيدا للناس اللي يسمعوا
0: أكيد
1: فينا زيدا
0: أكيد أكيد،
1: معلومات ولازمهم
0: ما
1: معك
0: تعطش
1: الحقيقة.
0: العبيد
1: اي
0: هي العبيد ما تعطش الغناء،
1: بالضبط.
0: العبيد لوج على الغناء، لكن الزخم نتاع الساحة والموسيقات اللي جت، اللي هي الثورة اللي جت خلت الدنيا تنفتح على الدنيا الكل،
1: صحيح
0: ولد زخم كبير بتاع موسيقى، خلط الحابل بالنابل.
1: صحيح صحيح.
0: ما عادش انت تحب روحك ومش تمشي تقعد ترتاح. فما عبيد راي ساعات يحب يسمع غناية يكلمي معاه يشيخ معاه، تو ما عادش يسمع منه، يسمع منه ما عاد فاهم روحه وين ماشي.
1: والفيديو القصار زيدا
0: أكيد
1: الأغاني هكا مقاطع قصيرة قصيرة قصيرة، ما مشيتش في الاتجاه هذاك في مع
0: عندي
1: التيك توك معناتها؟
0: غناية،
1: عندك هكا
0: عندي في
1: شوية
0: تيك
1: مع
0: توك،
1: التيك
0: عندي
1: توك،
0: غناية مجواها في
1: خاطر
0: التيك،
1: ساعات مقطع معناتها هو اللي يخلي
0: عندي
1: الفنان ينجح
0: غناية
1: ويخليه.
0: مجواها في التيك توك،
1: اي
0: نجرية بش، أنا من الناس ما نجريش برش،
1: اي
0: أنا
1: وحدها.
0: نمشي واحدة واحدة،
1: اي بيه بيه،
0: على خاطر أنا من اللي صغير معناها
1: خليها على ربي.
0: لقيت روحي في الدومين
1: اي
0: معناها،
1: اي
0: ولقيت
1: اي
0: روحي في وسط العبد الكل، ونمشي واحدة واحدة وخليها بطبيعتها تجي
1: انا
0: بطبيعتها.
1: حسيتك ناقص شوية خدمة في الدومين كهو.
0: هكا هو هذيك هي.
1: اي
0: وفما حاجة ريت الهادي دنيا مشكور ان شاء الله ربي يبارك له،
1: اي
0: جاته الشهرة في عمر 50 سنة،
1: اي اي
0: معناها الشهرة مش مربوطة بعمر.
1: لا لا، هي مش بعمر. لا لا مش
0: جويني
1: بعمر.
0: سمرة يا سمرة، هو وقت عمره في 60 زاد، عم الصادق ثريا كيف
1: اي
0: كيف كبير جاته الشهرة.
1: اي
0: راهو ماهيش مشكلة
1: لا
0: انتي
1: لا، مش عمر، مش عمر،
0: ماهيش عمر
1: خاصة كي يكون في مغرام.
0: وإصرار
1: واحد
0: على
1: وإصرار
0: انه
1: بالطبيعة.
0: تكمل
1: أنا
0: حلمة.
1: نحب ديما
0: صحيح.
1: نقدم الحاجة الباهية، والحاجة اللي تضيف لي، والحاجة اللي تحطني في صورة باهية، واللي مقتنع به.
0: صحيح، وتحطني في صورة باهية. أنا نختار الغناية اللي نحسها باش نلبسها، تو برشا معناها ديما نحس، ديما الكلمة البسيطة والكلمة السهلة توصل. ريت انت كي تكتب غنايه باش تخمم شنو باش تقول للعباد. عندي غنايه اسمها كسب،
1: اي
0: واحد يجي يقول لك شنو هي كسب، جيت بعدها تقول له كسب.

0: لمحبة.
1: مش مستهلكة جملة ساعات خاطر نفس الكلمات يتم استهلاكها برشا ما كسبها معناتها حاجة حلوة كلمة معناتها نستعملوها يوميا ومش خايبة معناتها مش معناتها كلمة خارجة على الإطار ولا حاجة كسبة معناتها حاجة تتقيل عادي بالحق علاش مش نسمعوا فيها هذيا مسجلة؟
0: مسجلة وتعديت مع ميسة باديس تعديت مع فوزي بن سالم اما مشكلتي انا مانيش نحرق على التيك توك برشا وعلى الفيسبوك وعلى الامور هذيك خاطر
2: وسائل التواصل
1: الاجتماعي وهما هامين
0: زاد ديجا نقول لك الفنان واحد وما نجم اسمه اداره اعمال كبير ان شاء الله اداره الاعمال الجديده مع عبد الحميد المغراوي تكون ناجحه ان شاء الله مع عبد الحميد المغراوي نوجه له تحيه وشكر لي ان شاء الله
1: هو اللي له بشنو بالذات
0: له لي بالخدمه الكل عبد الحميد المغراوي واسكندر زاد تومي زاد معاه معناها
1: زوج حتى الكليبات بالذكاء الاصطناعي صورت خدم حاجه حلوه حلوه
0: اغنيت اغنيت بنت فريقة مصورة كليب ان شاء الله باش تهبط لي متى ذوم
1: ان شاء الله به به
0: باش نبدو نخدموا تو نتحركوا وان شاء الله الاعمال عربي والفيل خير ربي يسهل فيه
1: ان شاء الله ان شاء الله يا ربي انا متاكده برشا خدمه حلوه باش تكون معاكم الفتره الجايه خليكم كلمه كلمه للناس يسمعوا فينا للناس اللي يحبوكم نعرفش ساعه مديحه عندك حاجه بقات في قلبك هكا ما قريتهاش مثل عنا شويه وقت مثال
2: نحب نفكر باغنيه كلماتي القاء الفنان نوف المحواشي أحلاها ليلة التونسية نقرأ منها شوي
1: نسمع
2: قالوا تونس أم الزين تشوف العين تبهت فيها من تونس الطاطوين مرا فحلة قداد أيديها نسقف سقابس مدنين مرا نسقف سقابس مدنين حرة تحسبها خطويها كيف ما شفتش العين عربية ونتباهى بيها محلاها للة التونسية خمسة والخميس عليها ضخامة وهرة وشبوبية بوها في الخير مربيها جربية زيدوا الكافية غزالة اللي يشوفها يسميها في اسمها ديمة معلية بنت بلادي الله يخليها خمسة وحوتة وقرن غزال خمسة والخميس عليها زينة يجي مرة في الفال عربية والحوت عليها تونسية ولبس الخلخال حنة والحرقص في ديها بنت العز وعرش رجال صنديدة والأخوف عليها مزيانة والأصل العالي عربية والعين عليها بالجبة ولا بالسفساري جلابة تسحر عينيها بنت الصحراء والبراري وردة ما بين أماليها بصل عزيز ذهب وغالي تونسية والحوت عليها تحية لكل مرأة تونسية مشرفتنا بطبيعة نسي تونس يعني من غير ما نحكو عليهم في كل المجالات ما شاء الله مقدمين صورة مثالية
1: تكتب برشا للمرأة
2: أكيد
1: شوي شعرك المرأة بامتياز
2: أكيد
1: إن شاء الله إن شاء الله أعطيك الصحة ما هذا ما يمنعش اللي تكتب في المواضيع الكل أكيد وفي والأصوات المختلفة إن شاء الله إن شاء الله برزق إن شاء الله نشوفوا برشا نجاحات في المستقبل
2: عندي أغنية دينية إن شاء الله مع آدم إن شاء الله ان شاء الله قاعدين نحضروا فيها رمضان ان شاء الله بيسمع فيها
1: مازلنا الكلمات اذا مش نسمعوهم توا
2: الكلمات مازلنا
1: بيه ما هي اغنيه دينيه
2: اغنيه دينيه ان شاء الله
1: ان شاء الله نسمعها مع بعضنا وقت تكون حاضره يعطيك الصحه مديحه علاش كنت تحب تسلم مديحه هكا نخدموا معاك
2: والله نقدم تحيه للناس اللي تحاول تقدمني في احلى صوره ان شاء الله والناس اللي قاعد تعاون فيا بالكلمة بأنهم يحاولوا يدزوا معايا باش يخلوني نوصل تحية لعائلتي الأمي وبابا والأخواتي تحية الفنان عبد الحق البركاني إن شاء الله تحية الفنانين الكل اللي قاعدين يحاولوا أنهم يوصلوا صوتي نقدم لهم تحية ونقدم تحية الفنانين اللي باش نتعامل معاهم ان شاء الله يكونوا ان شاء الله نكون وجه خير عليهم
1: ان شاء الله يا رب هو معناتها ان شاء الله موفقه يا رب هو اول معناها تواصل معاك كان مع سبب معناتها الفنان نوفل المحويشي
2: نقدم له تحيه كبيره
1: عليه واللي هي راهو بدره طيبه من نوفل ومن عبد الرزاق البركيني زيدا اللي قال لي راهو مديحه باش تحضر معايا الحقيقه وانا ثمنت المبادره هذه خاطر ان شاء الله تكون عاده حميده على شلين وديما الشاعر زيدان ملحن يكون فما لما كل ما فما لما هكا غنائية مع كل انتاج جديد ولا حتى من غير انتاجات جديدة تكون فما هكا الحوار هذا. ساعات راهو لما هذية هي بيدها حتى في الكواليس حتى في الكواليس تخلق أعمال معناتها لقاءات هذية كي تكون في إطار زد حلو نجم تخلق أعمال زد مستقبلية إن شاء الله.
2: اختتام الكلمة يعني معروف علينا احنا الشمال الغربي انه بالحق نحيي الفن. عندنا ما شاء الله موروث ثقافي حدث ولا حرج. ما
1: صحيح
2: ما نحن بالحق معروف علينا الفن اصل كي تقول شمال غربي معروف فن.
1: صحيح
2: فن وابداع.
1: صحيح. صحيح ان شاء الله مستقبل زيد يكون فيه اكثر واكثر انتاجات ان شاء الله يا رب. عبد الحق قبل ما نختم معك نعرف معاش وقتا بنحب نسمع حاجه هكا في الاخر. شنو تختار حاجه هكا تحسها
0: حاجه تحب حلوه برشا ان شاء الله تحضر. مازلت نحضروا في الاستديو.
1: هذه جديد المستقبل هذا السكوب مالاش نسمعوه. اي
0: من غيرك عايش في الظلمة لا قمرة ضوات سمايا متوا

0: جايه. شكرا،
1: محليها محليها محليها برشا، يعطيك الصحة. عبد الحق بركيني، هذه ذكرتني بجوك حنين قبل وكالأغاني ذوكم محليهم محليهم بالحق، وأنا متأكدة برشا خدمة حلوة زادة ما زلت باش تسمعوا نسمعوها معاك، واللي يحب يسمعك توا وين يسمعك
0: إن شاء الله
1: عبد الحق؟
0: شين جديدة إن شاء الله على قريبة،
1: شين جديدة باش تكون باسمك،
0: تكون باسمي عبد الحق بركاني،
1: يكون فيها أغانيك الكل جمعهم ويكونوا حاضرين وموجودين،
0: كليباتي إن شاء الله بقدرة ربي من هنا نهار 22 في الشهر تبدا الشين حاضر امورها واضحه.
1: وقت اللي تبدا حاضره ان شاء الله حتى بالتليفون تكون
0: أكيد
1: موجود وحاضر معنا بشكل ان شاء الله نحكوا عليها.
0: ان شاء الله
1: أي.
0: تبدا امورها منظمه ان شاء الله والله
1: هي ما خاطر أي. بالنسبه ليك مديحه يتواصلوا معاك فيسبوك؟
2: ايه
1: على الفيسبوك موجوده
2: ايه
1: مديحه اجبالي. واضح واضح، يعطيك الصحه. كلمه للناس يسمعوا فينا عبد الحق.
0: تحية مني ليكم، وإن شاء الله نكون خفيف ظل عليكم وأثرنا الحسب
1: ما شاء الله عليكم بحقيقة، يعطيكم
0: الصحة. نشكرك أنت بالأساس ونشكر في التقنيين معانا، ونشكر إذاعة الكيف الكل، ونشكر الشمال الغربي اللي الكل وتونس الكل، ونشكر أولاد حومتي العشائشية اللي شجعوا فيها زادوا عاملين معايا لو ماكسيموم، ونشكر أصحابي وأحبابي اللي يعرفوني من قريب ومن بعيد، ونشكر مراد بالخيل على الغنية الجديدة هو نجمي مول استديو، ونزار عبد القادر وسعيد بن يوسف وعبد الحميد المغراوي اللي هو مدير أعمالي، نشكره برشا برشا،
1: سلموا عليه،
0: وان شاء الله ربي يوفقنا، وان شاء الله فيما فيه الخير وما فيه الاصلاح والرضا لتونس، وان شاء الله تونس ديما بخير
1: ان شاء الله يا رب، ديما معاكم هكا وديما الطاقه الحلوه تونس بخير.
0: شكر لاخواتي الزوز لا ينسوني الليله يقولوا لي ما تروحتش
1: هكا هو سلموا عليهم سلموا على العائله الكل اكيد. وفقط نشير في اخر برنامجنا الحقيقه مع كل الفنانين اللي يجوا معانا هكا، نحب معناتها نذكر اللي راهو عندكم زيد خدمتكم زيد توا بالنسبه موسم الافراح والكل. انت في العاده تخدم في مجموعه مع فرقه موسيقيه؟
0: اي جروبي كان
1: جروب شو اسمه؟
0: جروب افريكا ميوزك.
1: اي افريكا ميوزك
0: قيادة اسكندر ولد شهله اللي هو معروف اسكندر طويلي، فهمتني؟ معناه ومعروفة للجروب معناه في تونس كل تخدم وجونا باي، واللي يحب يتصل بينا يتصل باسكندر ولا يتصل بعبد الحميد، فهمتني؟
1: باه يعطيك الصحة.
0: يدخل الباج نتاع افريكا ميوزيك يلقاها موجودين،
1: افريكا ميوزيك هكا موجوده الباج،
0: فرقه افريكا ميوزيك
1: فرقه افريكا ميوزيك. ان شاء الله موافقين، ان شاء الله ربي يوفقك وربي معاكم، يعطيكم الصحة نورتوني. باش نسمعوا احنا اغنية ثانية اليوم اللي حاضرة معنا،
0: خذ فرحي وهات هم كلماتي والحاني، يعني وتوزيع عدنان شقرون.
1: محليها قمة العطاء، خذ فرحي
0: وهات هم
1: وهات هم،
0: خذ حبي
1: ايه
0: وهات دمعك.
1: محليها محليها، نسموها احنا معاكم في يلا نغني. بطبيعة تحية لكل كل اللي تبعوا فينا ديما على موجات إذاعة الكيف، خل نسمع بعضنا طبعا أغنية الفنان عبد الحق بركيني.

تحية مجدد لكل حبينا ومستمعينا. احنا هكا وصلنا نهاية مشوارنا معكم لليوم. ضيفنا كانوا كل من الفنان عبد الحق بركاني والشاعرة مديحة الإجبالي. آخر الأنغام باش نسمعوا الأغنية كنا عديناها قبل وقت اللي استضفنا الفنان نوفل المحويشي اللي هي كلمة الشاعرة مديحة الإجبالي اللي كانت حاضرة معنا اليوم. حبينا نختم بها مشوارنا مع للتونسية. احنا هكا وصلنا نهاية مشوارنا معكم لليوم. نتلقاو إن شاء الله في مواعيد إذاعية لاحقة. باي باي.

عيني أمارات. عيني أمارات من اقتراح

أهلا وسهلا بكم، ربي يبقي الستر على الجميع. نذكر تلتحقوا بينا في الاستماع. عيني ومرات، عيني ومرات، نرجع لك الكلمة اللي تلخص كل شيء. اش حيرك يا عين؟ اش بهتك يا عين؟ هذيك من الغريب اللي شفتها في حياتي. هيه مازال يصير فيك من الغريب اللي شفتها في حياتي، لأنه قد ما تعيش قد ما تشوف. ثم حويج نشوفها كل يوم، ثم حويج تشوفها مرة في عمرك، ثم حويج ما تشوفهاش ويحكوا لك عليها. باختصار الليلة برشا حكايات، العين ومرت. لكن أحسن ما نبدو بالصلاة على النبي، زيارة أهدي خاص الكل يسمعوا فينا في الوقت هذية، ثم لنا عودة. رجعين.

ناريانان كاريسنان طباخ هندي عايش في مدينة مادوراي الهندية. حياته بسيطة، طباخ يخدم في سلسلة تاع فنادق معروفة، والأفضل جاي بإذن الله. سير متفائل، يحب الحياة، في حياته ديما يحب يشوف الحوايج المزيانة، الكراهب المضخمة، العباد المضخمة، الوتلة المضخمة، الماكلة المضخمة، هكا عينه تمشي بطبيعتها، عينه ومرات تعادة، كل واحد وعادته، كل واحد وين يتلفت. ثم قل بلا حوايج نتلفتولها الناس الكل أو الأغلبية، ولكن ثم حوايج ما يتلفتلها كان الإنسان الاستثناء اللي يفكر مش كيما الناس الآخرين. ما يهمش، سيناريزان إنسان عادي يحب حياة الرفاهية البذخ، وزادت الأمور باش تتنفنف بالقديه بالقديه، خاطر اختاروه في قائمة مصغرة باش يمشي يخدم في وظيفة عليها القيمة في سويسرا. ما شاء الله الخير كيجي في سويسرا. عاد العين مشي تشوف برك، تشوف وتتمتع. لكن قبل ما يمشي لسويسرا قرب باش يعمل طلة للقرية متاعو قبل ما يمشي لأوروبا، بلاد النور والحضارة. خليه يطل على أمه وبيه وقريته. فك الوقيت اللي خذا في كرهبته وقاعد يحوص في المدينة في البلاد، عينه ومرات، عينه سارحة في ملكوت الله يتفرج، كراهب كذا، طريق روتيني نوعا ما، البلايس كل يعرفها، وعنده رغبة باش يكتشف بلايس جديدة. هو كيكا وحاجة لفتت انتباهه، رجل كبير قاعد تحت القنطرة، الرجل هذا في حالة يرثى لها في حويجه، في لبسته، في ملامحه، لحيته مسيبة، حويجه مقطع، ديخ صاير فيه. نحكي لكمش على الضعف في البدن متاعه، هزيل بشكل غريب. في العادة عينه ومرات ما يشوفش الحويج هذه، تعود يشوف حياة الليكس، ولكن بقى يخسر. الرجل هذا على ما يبدو كبير برشا في السن، أو يظهر أكبر من عمره برشا. أكيد الجوع، الفقر، الحرمان يعمل، تي مش يخليك أكبر من عمرك، خليك تظهر نديد قارون وأكثر. بقى يخسر له، تأثر. في العادة ما يخسرش المشاهد هذية، ما تجبدوش، ولكن نهارتها عينه هكا مباشرة تلفتت للمشهد هذا والتكوينست غادي. حبس كرهبته، بقى يتفرج وبقى يخم، حط يده على خده ويخم. فكر عينه اش قاعدة تشوف، كيفاش متعود يشوف الدنيا. قا يحكي شوية مع عينه، يا عيني وش بيكي يا عين، متعود حياتك الكل تشوف في القصور في الفيلات، كرهب مضخمة، ناس مضخمة، علش ما شفتيش الناس الزواول اللي ما في حالهمش، غرتك الدنيا واخذتك. دموعه هبطت، تأثر برشا، عينه ومرات. المشهد هذا باش يغير له حياته 180 درجة. هذاك علاش 2003 أسس جمعية، جمعية غير ربحية بالطبيعة. الجمعية ذي
الهدف متاعها باش تعاون الناس اللي من غير مأوى يبتوا في الشارع. الجمعية ذي كاختزال المسيرة متاعها، الأرقام تحكي وحدها، قدمت قرابة 2 ملايين وجبة للناس المتشردين في الشارع. بطل ما مشيش لسويسرا، تانا سويسرا مازال فيها سويسرا، ما حدش حاجته. الجمعية ذي حط فيها كل شيء، بالنسبة ليه مستقبله حياته ولت حاجة ثانوية. حياته الكل كرسها في الجمعية والناس المتطوعين معها باش يعاونوا الناس اللي ما في حالهمش. هذاك علاش ولا يرقد في المطبخ متاع الجمعية، كارين بنية متواضعة، يرقد مع زملائه المتطوعين بجنب بعضهم. استثمر جميع مدخرات حياته في الجمعية. الجمعية بالطبيعة عمل تطوعي، بالعكس تصرف ما تدخلش. ذاك علاش أثبت بأسلوب حياته مقولة اللي كن أنت التغيير الذي تريد أن تراه في هذا العالم. ما تستنيش باش العالم يتغير، يكذب عليك ما يتغير شيء، كل شيء كما هو. دي بالعكس ساعات يتغير للأسوأ، ويكذب عليك اللي يقولك باش تغير العالم. دي ما هو كهية، ذيك هي النظرية تبدأ تغيير العالم من بعد بلادك مدينتك وفي الاخر عيلتك وصغارك، وفي الاخر تيأس وتفيق اللي انت ما نجمش تغير روحك. يا سيدي اختصر كل شيء، اقلب المقولة، ابدأ بروحك، غير روحك والباقي تو يتغير بطبيعته. هذاك علاش من حياته اقتبسوا فيلم شهير أستايد هوتل، مستوحى من قصة حقيقية. هذاك علاش سهلوه على حياته في مقابلة من المقابلات التلفزيونية، تكلم بصراحة قال نحب نسألكم سؤال، انت اللي تسمع فيا اللي تشوف فيا، اش قدمت كفرد المجتمع؟ شنو الاثر اللي عملته في مجتمع متاعك؟ تحياتك الكل وانت تقعد وبطولة فيسبوكية وفي الفيسبوك مش عارف تحكي على اساس انت جبت الاستقلال. نجم تشوف بجنب الطريق، في الطريق نجم تشوف كراهب مضخمة BMW، فولكسفاجن، مرسيدس، ولكن كنت تغير النظرة متاعك شوية، عينك واش تشوف، تبدل الزاوية، تشوف ناس يرقدوا في الشارع ما عندهم حتى شيء. باختصار حياتهم عبارة موت بطيء. نعرفكم الناس الكل باش تركزوا مع الحوايج المضخمة، ولكن الحوايج اللي تمسنا الحقيقية ما كومش باش تشوفوها. عيني ومرات، وعينه ومرات. هذاك علاش تم تكريمه في أكثر من مناسبة بالرغم يرفض التكريم. جائزة أبطال CNN. باختصار أبدأ بنفسك، أبدأ بروحك، والباقي توجي بطبيعته. هذه عيني ومرات، خزرة متاع عين غيرت إنسان 180 درجة. احنا كل يوم نشوفه في العجيب، العجب نشوفه فيه، الغرايب نشوفه فيها. حريق صارت في الآونة الأخيرة واحنا عايشين في كوكب آخر، بالرغم الحريق بجنب دارك، اخرها الحريق متاع الحوض تجروين، ربي بقي الستر على اهلينا في الحوض في تجروين.
واحنا عايشين في كوكب اخر. تتنجم تعاون حتى بدبوس به واحنا عايشين في كوكب اخر. جارك يبدا ما عندوش عشية وظروفه صعيبة وصعيبة برشا، واحنا ما نش هنا. ساعات اقرب الناس ليك ولدك مرتك، وانت شاد البورتابل وحال الفيسبوك وماكش هنا. عيني ومرات وما شفتش، وعمري ما شفت اللخبطة اللي عايشينها اليوم، المتاهة اللي عايشينها اليوم، والمشكل اللي عايشين فيها واحنا ضايعين بهتين. انسان مفعول بيه يتبع، يا سيدي برك شفت الفيسبوك وبعده تصفحت الكل، وبعد حد شيء ما نخرجوا حد بشيء. الذهن مشتت، الحاضر ضايع، والماضي ضايع، والمستقبل ضايع. باختصار شو باش نقول لصغارنا، وش باش نعملوا صغارنا، وش باش نعلموا صغارنا؟ هذا هو السؤال. نرجع لقصتنا الليلة وحكايتنا. عيني ومرات، أبدأ بروحك وسيب عليك، أرميك البورتابل والعواج تو كل شيء جي بطبيعته. قرر باش تعمل حاجة في حياتك صالحة، تو كل شيء جي بطبيعته. عيني ومرات، العين متاعك اللي باهتة، النظر متاعك اللي باختصار هو اللي يتحكم فيك مش انت اللي تحكم فيه. اخسر الحواج اللي تنفعك، اللي تأثر فيك، اللي تحسك اللي انت انسان. سيبك من الحواج اللي تضيعك، ونذكر اللي الحواج اللي تضيعك تنسيك في روحك، تنسيك في مشيتك، تنسيك في شخصيتك، تنسيك في طبيعتك، تنسيك في كل شيء. عيني ومرات، نظرة العين تحدد كل شيء، نظرة العين تلخص كل شيء. أهلا وسهلا بكم، رشيد.

أهلا وسهلا بكم، إنكم تعقبين في الاستماع. عيني ومرات وصلين معكم. ذكر من أكثر الحوايج اللي نشوفوها عيني ومرات، لاجب بتشوفوا في مواقع التواصل الاجتماعي. هي مواقع التواصل الاجتماعي ما كيفاش تاخذ لك وقتك، تاخذ لك جهدك، تاخذ لك أثمن لحظات حياتك. والأكثر من هذا، نجم تاخذ لك حياتك فرد مرة. هي حياتك فرد مرة. الحكاية دي صارت مع شاب أندونيسي محلية متربي، عمل كيف متدين، في باله اللي عبر مواقع التواصل الاجتماعي لقى نصفه الآخر، عروس أحلامه. سي هاي جدته ربي جابها على مواقع التواصل الاجتماعي، ما كيفه حد، زين وعين وأخلاق. دي مش عروس أحلامه، دي عروس ما كيفهاش. تعرف عليها، صوتها ناعم، ملامحها هادئة، الحديث متاعها تحس منه برشا خجل، حشامة، تدين مبالغ فيه، عفة. باختصار 100% ما عندك ما تحكي، صفر أخطاء، صفر ملاحظة. عندك ما تلاحظ كان تعجب وتقول ربي صلي على النبي وربي وصل بالسالم. صلي على النبي، مازال يصير فيك. أديندا كنزة، هذا الاسم متاعها، أديندا. أديندا. والأكثر من هذا، ديما في لبستها طبيعة متحجبة، مش متحجبة، تزت منقبة، ما يظهروا منها كل العينين، فيهم برشا براءة. شي هذا خلى خيال صاحبنا عينه مرات شيفش هالعينين هذي البريئة، وزاد سرح بخيال وخر في اللي تخر رسم بقية الملامح. عام كامل هو عايش في خياله وهو يرسم في الملامح، ما عدا العينين الخجولة ما شيف شي. عاش قصة حب عذري لم تتجاوز حدود اللقاءات العابرة، كل شيء على الفيسبوك، بسمعش منها حتى كلمة خارج الموضوع ولا غلطة، حتى لفتة هكا تخليه يشك في روحه، يشك في الخيار متاعه. هذيك هي فتاة أحلامه اللي يحلم بيها، ورسم منها ملامحها تلالا أكثر. لما برش حوايج بونيس ما كانش يتوقعهم، مهمش. لكن في كل الحالات، هذه الزوجة الصالحة اللي بشي يكمل معاها نص دينه، كمل نص دينه. أبريل 2024 قرر بشي يعرس عين ومرات. هاك النظرة، العيون الخجولة، قرب شي عرس بيها. تيخرتها شنو هالعرس، تيما وزواج سن متدين متخلق. العرس والبكائيات، أديندا كت شوية دموع هادي وديعة، زاد أكدت له بصوت خجول منكسر اللي هي يتيمة، بوها وامها ماتوا، ما عندها حتى حد في الدنيا ذي. عيلتها اللي باش تحضر الزفاف متاعها ما ثماش، خلي عاد، زادت الحكاية ذي خليته يمشي على ربع، ما عادش فيها. سيخينا زاد حن أكثر وأكثر، اتعاطف معها أكثر وأكثر،
وجاء العرس. العرس بسيط، اقتصر على عيلة العريس. تبع عيلة العروسة، العروسة يتيمة ما عندها حد. عيني ومرت. ومن بعد باش يهز عروسه الحسناء لداره جديدة، ومش مصدق اللي أخيرا عرس فتت أحلامه. ولكن على ما يبدو الأمور مش هي. العروسة ما تحبش تحكي معاه، ما تحبش تحكي مع عيلة رجلها، ما تحبش حتى تبقى معاهم. الغريبة اللي هي ديما بالنقابة متاحة حتى وهي وسط الدار 12 يوم وهي كيكة في كل ليلة. باختصار ديما تهرب من عيلته، تهرب منه، لدرجة الزوج وعيلته شكوا. عينه مرات ما شافش عروسة كي من هكا، وما شافوش عروسة كي من هكا. أيا بالك شي حشامة هكا ظنوا في البداية، هكا تصوروا. ولكن أنا حشمة مش للدرجة. الزوج مستنيش برشا، دي رحلة البحث والتقصي، صدم بحقيقة أولى اللي أديندا هي مش بنية كما توقع، هي راجل، واللي عيلتها على قيد الحياة. والأكثر وخلي وصل الزوج المنزل دار نسيبه، اكتشف اللي أديندا ما كانتش فتاة على الإطلاق. العروس الرقيقة مالها إلا شاب عمره 26 سنة. الشاب هذايا منذ 2020 لبس لبسة نسائية وبعد على عيلته، وأتقن التخفي بالمكياج، انتقاء الصوت بارع ما شاء الله، اعتياد النقاب لنسج واحدة من أغرب جرائم الاحتيال. عيني ومرات وما شفتش هالقصة. الهدف متاعه بطبيعة مش الحب أو الاستقرار، كان يخطط لابتزاز العائلة، يسرق ثروتهم وممتلكاتهم بعد ما يكسب ثقتهم بالكامل. بطبيعة شهر العسل المزيف انتهى بالعروسة في قبضة الشرطة. بطبيعة الخبر هذا، قصة الحب العذري، تحولت القضية احتيال وسجلت كواحدة من أغرب عيني ومرات، من أغرب الجرائم الاجتماعية في أندونيسيا. أهلا وسهلا بكم، نذكر التحقوا بينا في الاستماع، موصلين معاكم عيني ومرات. بعد شوية الموجز ثم نعود. أرشي

عيني أمارات. عيني أمارات من اقتراح

0: اهلا وسهلا بكم، نذكر التحقوا بينا في الاستماع باش نمشوا للاطمئنان على اهالينا في تجروين في الحوض، تحديدا خاصه اللي اندلع حريق مساء هذا اليوم في الحوض من معتمدي التجروين، وعلى ما يبدو الحريق قاعد يتوسع. واكيد مزيد من التفاصيل معنا صديقنا وزميلنا مصدق الشيرني. مصدق اهلا وسهلا، مرحبا بك.
1: مساء الخير فتحي، مساء الخير لكل مستمعي إذاعة الكاف.
0: أهلا وسهلا مرحبا. نشوفوا في الصور موجودة بشكل كبير، وعلى ما يبدو الحريق قاعد يتوسع، والخوف كل الخوف اللي هي المساكن، ثم مساكن في الـ في الـ في, في الجبال، لأنه يعني انطلق من الحوض وعلى ما يبدو قاعد يقترب من مدينة تجروين على ما فهمت.
1: هو بالفعل فتحي الحريق انطلق عشية اليوم من منطقة الحوض التابعة لمعتمدي تجروين. كيف ما تعرف تو الدنيا سخانة شوي، يعني الحريق بدأ من الحوض وبدأ يتوسع، خاصة أنه تو تعرف الدنيا سخونة، موجود الغابات يعني بكلها يابسة، موجود الكليل لك ما يعرفه بالحلف الديس، معناها نوعية النباتات هذه. بطبيعة الحال مع الرياح بدأ يتوسع شوي شوي اللي يوصل إلى منطقة كاف الباردة. كاف الباردة هذه معروفة بالنباتات النوعية اللي كنت نحكي عليها. بطبيعة الحال بدأ ينتشر بشوي بشوي، تقريبا ثم النباتات هذه، بالإضافة إلى النباتات هذه ثم الهندي، ثم النباتات الهندي تقريبا حوالي 40 هكتار الحقيقة. معناها ما نشد فيها النار الباهي، يعني قط بكلها معناها تحركت هذيك كلها، ومع الرياح ماشية تقرب إلى منطقة مغلابة فمدينة تجروين، معناها هذه فجبل فدان السماء الحقيقة اللي موجودين اللي موجود فوق تجروين، وبالتالي إن شاء الله ما توصلش للسكان، لأنه تقريبا منطقة مغلابة، فنحن عدنا حي مسامي للجبل هذا، حي البراج.
0: مش نسألك أي حي البراج.
1: حي البراج هو اللي قريب للغابة، إذا كانت تتوسع الحرائق هذه بطبيعة الحال مش تقرب للسكان، وبالتالي تولي الخطر أكثر وأكثر. بطبيعة الحال ان شاء الله معناها حتى هو نداء للناس الكل انه تتجنب، يعني خاطر اللي عنده ستيرنا، اللي عنده تراكتور، اللي عنده اي حاجه نجم يساهم باش يساهم، لانه اذا كان خاطر تعرف الغابه تو الغابه يابسه اقل حاجه، وبطبيعة الحال هي غابه وعره، حتى ثم الحمايه المدنيه ما تجيبش توصل لها، معناها تعرض لها، وبالتالي اللي اي حاجه اي واحد ينجم يعاون بطبيعة الحال ينجم يعاون، لأنه قبل ما توصل للسكان، لأنه على أحواز مدينة تجروين ثم منطقة مغلابة ثم حي البراج ثم المتساكنين كلهم، إذا كان وصلتهم النيران تولي الحكاية تولي صعبة شوي.
0: مصدق أكيد الحضور للحماية المدنية اللي أكيد كل الأطراف المداخلة هي تبقى مرابطة قرب كما الحي البراج وغيره، يعني قرب التجمعات السكنية في الوضعيات هذه.
1: هو أكيد هو مش شفناهم حتى في مناطق أخرى، معناها المناطق واعرة ما نجمش يدخلوها، بطبيعة الحال يبقوا ينتظروا حماية للسكان، معناها باش النيران ما توصلش لهم، إن شاء الله نحن نقولوا أن النار ما توصلش للمتساكنين. جد في شوية ممتلكات معناها
0: ربي يعوض،
1: وخاصة أنهم راهو يعوض عليهم، وخاصة أنهم توا الناس كل تقريبا العملية الحصاد تقريبا وفي بالجهة بطبيعة، أما ثم ناس عندها أشجار خاصة

0: طار ان شاء الله نحن هذه
1: ان شاء الله
0: مرتفع
1: يا
0: ثم
1: ربي
0: مطر
1: ان
0: هاو
1: شاء
0: ثم
1: الله
0: نشوفوا في كما نقولوا نحن في ثم سحاب ثم شويه برقه كا ان
1: ان
0: شاء
1: شاء
0: الله
1: الله
0: مع جيش مطر باهي كا تهنى الناس كله
1: وربي
0: ولطف ربي
1: يستر
0: ما معناها هذاك الدنيا واسعه يعني ان شاء
1: ان
0: الله
1: شاء
0: ان شاء
1: الله
0: الله ربي ان شاء الله
1: وبركة
0: اللي
1: الصدر
0: نحن نقوله ان شاء الله ما توصلش للاهالي
1: والله.
0: لانه ما هذيك تولي العمليه تولي خطيره شوي.
1: شكرا جزيلا صديقنا مصدق وربي يبقي الستر على الجميع. نذكر هذا حريق الحوض معتمدي التجروين. شكرا جزيلا يعطيك الصحة. أهلا وسهلا. هذه كانت تفاصيل مع زميلنا مصدق. إن شاء الله ربي يبقي الستر وإن شاء الله ما توصلش أكيد سواء نحكوا لحي البراج ولا غيره بعض الأحياء المتاخمة أكيد للجبال وربي يبقي الستر على الجميع. أهلا وسهلا بكم. نمشوا نغمس ثم نعود درجين.
2: صوت الشمال الغربي في قعفور على الذبذبة 102.2.

نوفمبر 2016، شيري يابيني 34 سنة، خرجت من دارها موجودة في ولاية كاليفورنيا، خلت رجلها زوج صغار اختفت على الأنظار. صورة مفاجأة، والاختفاء ما عنده حتى تفسير. اختفاء عمل ضجة كبيرة برشا في وسائل الإعلام، الصحافة الأمريكية تفاعل معها المجتمع بشكل كبير، تعاطف على أم مثالية عيني ومرات. ما شافوش أم مثالية كيما تشيري، ذاك علاش تعاطف كان كبير وكبير برشا، والتعاطف الكبير على صغيراتها تم جمع آلاف الدولارات باش يعاونوا عائلتها في عملية البحث. الحكاية تواصلت ثلاثة أسابيع كانوا صعب برشا، عملية البحث شاقة مذنية ما ثم حتى نتيجة. ولكن في صبيحة نهار أحد بعد 3 جمعات، شيري ظهرت بطريقة درامية صدمت الرأي العام. لقوها منهارة كتفة بالسلاسل على جنب الطريق السريعة، فجر. والأكثر كان ثم أثار متاع جروح، كانت ضعيفة برشا، درجة وزنها ما يتجاوزش 40 كيلو بعد ما كانت 60 كيلو. بالسيف باش نجمت تهزيديها وتحبس كهربا متعدية. بالطبيعة كان العملية طلب النجدة واستدعاء الشرطة، ولكن وقت اللي السلطات تحقق معاها، شيري شد صحيح في كونه ثم زوج نساء من أصول إسبانية أو إسبانية هم اللي خطفوها واحتجوها كرهينة ومارسوا عليها كل أنواع التعذيب. خذوا زوج عينات من الحامض النووي من جسمها ملابسها، رجعوا قواعد البيانات ما ثم حتى تطابق. ادعائها والكلام اللي قالته عمل توترات كبيرة برشا، عزز الصور النمطية خاصة اللي ديما الأصول اللاتينية المنتشرين بكثافة في كاليفورنيا هم سبب المشاكل. قد سنوات الحكاية وشيري عرفت كيفاش تستثمر القضية باش تربح مكاسب كبيرة. تلقت آلاف الدولارات من مجلس تعويض الضحايا في كاليفورنيا بين 2017 و2021، تبرعات نقدية كبيرة من أسر أمريكية متعاطفة معها. في المقابل السلطات كملت في الجهود متاعها للقبض على الخاطفتين المدعومتين أو المزعومتين. حتى وصلنا لمارس 2022 صارت مفاجأة كبيرة، خاصة اللي واحدة من العينات، عينات الحمض النووي، اتطابقت مع عينة رجل ذا جيمس ريس. خلو وجهه بالحكاية اعترف جيمس اللي الحادثة كانت كلها كانت خدعة مسرحية اختطاف هزلية. عيني ومرات وما شفتش المسرحية. التحقيقات كشفت اللي شيري عاد 3 جمعات مع الرجل هذا، وتعمدت من بعد باش تطالبوا باش يعذبها ويجوحها باش قصتها تبين حقيقية وباش القصة تبين مقنعة. هذاك علاش ملحمة تعاطف إنساني تحولت لأكبر فضائح الرأي العام.
في نهاية المطاف العدالة قالت كلمتها، حكموا عليها بالسجن لمدة 18 شهر، هذا بالإضافة لغرامة مالية قدرت ب 300,000 دولار. علاش؟ خاطر تورطت في فبركة الاختطاف والكذب على العملاء الفيدراليين. قصة ولت مادة ثرية للعديد من الأفلام الوثائقية الدرامية، كتب لتوثق تفاصيل واحدة من أغرب حيل الخداع في التاريخ الحديث. عيني ومرات إنسان يعمل في روحه هذا الكل باش يقنع الطرف الآخر كونه اللي صار مع حقيقة مش واقع. أهلا وسهلا بكم، نذكر التعقوا بينا في الاستماع، موصلين معاكم عيني ومرات وبربي نجدد. راهو جاني دخل صديقنا مصدق أكيد معانا الحديث عن حريق الحوض. حريق الحوض وصل توا كيف الباردة على بعد كيلومتر وشوية، زوز على أقصى تقدير زوز كيلومتر على التجروين، ومطالب الأهالي خاصة فيما يتعلق بالماء الصالح للشرب. راهو ما عندهمش ماء، مشكل متاع ماء، ماء مقصوص وغيره اللي نجم يعاون بشربة ماء، نجم يعاون بستيرنا ماء، نجم يعاون بأي حاجة، هذا يكتب في ميزان حسنته. وأكيد الحريق هذا الحمد لله قدرنا باش نطفوا الحريق في ساقين سيدي يوسف، في نبر، في قرديماء، لكن للأسف اندلح حريق مساء هذا اليوم، اليوم العشية في الحوض تجروين، والحريق على ما يبدو يتوسع. هذاك علاش اللي يسمع فينا خاصة نذكر أهالينا سواء في الحوض، في الكيف الباردة، في بعض الدواوير اللي دوار البراج او الحي اللي دوار المتاخمة للنيران، راهو عندهم مشكل كبير في الماء الصراحة للشرب والماء بصفة عامة، لانه اللي عنده طرف ماء طفى بها وبقى يتفرش. هذاك رجاء اللي نجم يعاون يعاون، وهذا النداء للسلطة وكل اللي يسمع فيه. اهلا وسهلا بكم، نذكر التحقوا بينا في الاستماع، موصلين معكم.

أهلا وسهلا بكم، إذا التحقوا بنا في الاستماع عيني ومرت وصلنا معكم. 1986 في الهند، محطة بتاع تران، وليد صغير قاعد في المحطة يستنى في خوه الأكبر منه وقت الشي يجي، لكن خوه ما روحش طوال الوقت عليه وهو وحده في المحطة. كل تران يحبس يقول هذا بشهوت منه خويا، ولكن سرعان ما يتبدد الأمل وما يهبط حد. لكن في لحظة من اللحظات تصور اللي خوها راكب وسط التران، قال علاش ما ندخلش ونطل ونشوف الداخل، مالكش يا خويا رقد تعدى في الطويل نفيقه خليه يهبط. في دخلته التران تسكر الباب، والتران ذا يظهر يحبس كان في المحطات الكبيرة، ولسوء حظه التران هذا حبس بعد مسافة طويلة وطويلة برشا. ترى نهارين وهو يمشي ما حبسش، ومن بعد وقت الحبس حبس في مدينة كولكاتا على بعد 1500 كيلومتر تقريبا من داره. طفل كان صغير برشا، 5 سنين، ما كانش يعرف حتى اسمه بالكامل، ما يعرفش يقرأ بالطبيعة، وينجمش حتى يذكر اسم القرية بتاعه، بقى ضايع، ضايع الأسابيع الطويلة، بقى في الشارع، مرة يرقد تحت قنطرة، مرة يرقد تحت الكراسي في محطة القطار. يمكن اللي يجي الشيء اللي يوصل له، المهم يبقى حي. في الاخر هزول دار الايتام واعلن كطفل مفقود ضايع، وما نجم حتى واحد يعرف المكان اللي جا منه، منين جيت وليدي، يبقى يخسر. ولكن الحسن حظه ثم كوبل، امرأة وراجل من ولاية تسمانيا الأسترالية، تبنوه وحاولوا يوفروا له عيشة عائلية سعيدة مفعمة بالحب. دت تحياته تتجدد، ولا اسمه صارو بريلي، وعاش في النصف الآخر من العالم، من الكرة الأرضية. ولكن هالصغير هذا اللي قاعد يكبر عمره ما نجم ينسى الماضي متاعه، خاصة اللي كانت عنده ذكريات ضبابية. جسر قريب من محطة قطار، برج مياه، تخطيط حيه السكني، وجوع عائلته. أكثر من 4 قرن بقت ملامح حمه حية في المخيلة متاعه، صورة ضبابية كل مرة تومض في عقله بين الحين والآخر، كيف قوة غامضة تجده للديار. وخلو صل عمره 25 سنة تعرف على برنامج جوجل إيرث، حاول يقدر المسافة اللي ينجم قطار يقطعها. هذاك علاش عمل نطاق ودايرة حول مدينة كولكاتا، ومن بعد بدأ في البحث على البلدات اللي قريبة وموجودة على طول السكك الحديدية في المنطقة. لعدة أسابيع كان يعدي 30 ساعة أسبوعيا في دراسة صور الأقمار الصناعي، يحاول يلقى أي حكاية
أو معلم مألوف ينجم يذكره. حتى عيلته السورانية ما كانش تعرف الشي اللي كان يعمل فيه، ظنوه يتصفح في الانترنت وكهو. 2011 بعد سنوات من المجهود لقى المكان، برج مياه، جسر، خندق قريب من المحطة. الموقع في مدينة خندوة في ولاية مدهيا برديش. تعرف على الشوارع اللي كان يمشي فيها، هذاك علاش عاودته الهند وهو يحوص في الشوارع هذه اللي وصل أخيرا للدار اللي انطلق منها، مسقط الرأس. الباب لقاه مسكر خشبي. في لحظة قلبه رجف لأنه خاف ليكون كل شيء ضاع، العيلة رحلت. ولكن خرجوا بعض الأشخاص معرفهمش، دخلوه لداخل لمرأة كبيرة طاعنة في السن. المرأة هذه هي أمه اللي 25 سنة وهي تلوج على ولدها، كانت تبكي عليه ليل ونهار. والأكثر اللي بعد هالسين هذه الكل ولدها قدامها، لأنه كانت لحظة ولادة من جديد. عرف من بعد اللي أخوه الكبير اللي بقى يستنى فيه في محطة القطار مات بعد ما ضربوا الترا ما روحش ليلتها. ذاك علاش أمه 25 سنة وهي تلوج عليه وما قيستش، ومتأكدة كان ولدها مازال حي. رحلة مذهلة عيني ومرات، كتبت في كتاب مذكرات بعنوان Long Way Home. الكتاب هذا اصدر عام 2013، تحول الفيلم سينمائي بعنوان لوين من بطولة الممثل بريطاني ديف باتيل، وشاركت فيه نيكول كيدمان، وعمل نجاح نقدي وجماهيري كبير وكبير جدا، ورشح لستة جوائز أوسكار. أهلا وسهلا بكم، نذكر التعقوا بنا في الاستماع. وصلنا إلى ختام عيني ومرات. شكر خاص لخيري كل من رفقنا في هذه الليلة، وأكيد نذكر اللي سبق وكنت عنا مواكبة للحريق اللي اليوم العشية بدأ في الحوض بعد مدينة التجروين، والحريق قاعد يقترب من مدينة التجروين وبيبقى الستر على أهالينا. ووصل كاف البيضة وإن شاء الله ما يصير كالخير، وأكيد أهالينا في التجروين في أمس الحاجة لشربة ماء. نلتقي في مواعيد إذاعية لاحقة، إلى حين أن ألقاكم نقول ربي يبقى الستر على الجميع.

عيني ومرات. عيني ومرات من اقتراح

فوحق حكمتك التي آتيتني، حتى شددت بنورها برهاني. لئن اجتبيتني من رضاك معونة، حتى تقوي أيدها إيماني، لأسبحنك بكرة وعشية، ولتخدمنك في الدجى أركاني، ولأذكرنك قائما أو قاعدا، ولأشكرنك سائر الأحيان، ولأكتمن عن البرية خلتي، ولأشكون إليك جهد زماني، ولأقصدنك في جميع حوائجي من دون قصد فلانة وفلاني.

بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين. موجز الدعاء، تحية وسلام. مع نسائم فجر اليوم، دعوة من القلب لكم جميعا دون استثناء. أسأل الله أن يفرج همكم ويسعد قلوبكم ويحقق أحلامكم، فقط قولوا يا رب.

أسألك اللهم بقدرتك التي حفظت بها يونس في بطن الحوت، ورحمتك التي شفيت بها أيوب بعد الابتلاء، ألا تبقي لنا همًا ولا حزنًا ولا ضيقًا ولا سقمًا إلا فرجته، وإن أصبحنا بحزن فأمسينا بفرح، وإن نمنا على ضيق فأيقظنا على فرج.

إلهي وسيدي ربي ورب الخلائق أجمعين، وهذا دعاء قضاء الدين يعلمه سيد ولد آدم محمد بن عبد الله لمعاذ بن جبل فيقول: يا معاذ، ألا أعلمك دعاء تدعو به؟ لو كان عليك من الدين مثل صبير أداه الله عنك، فادع الله وقل: اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، تعطي من تشاء منها وتمنع من تشاء، ارحمني رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك.

اللهم يا ولي نعمتي، ويا ملاذي عند كربتي، هذا دعاء أفضل خلقك إليك، أرفعه ربي إليك في هذه الساعة المباركة، لعلها تكون ساعة استجابة وإجابة، وبشفاعة قائله حبيبك وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم. فاللهم يا من تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، فأنت تعلم دون سواك ما أنا فيه، اجعلها بمشيئتك وحدك لحظة إجابة، فاغفر ذنوبي وارحم ضعفي وقلة حيلتي، وفرج همي ويسر أمري، واشرح صدري ودبر لي أمري، واقض عني ديني يا أكرم من سئل، يا أجود من أعطى، وأرني اللهم يا جبار عجائب قدرتك فيما تعلم عني، وبشرني اللهم بعظيم عفوك ورضاك.

اللهم لا تشمت أعدائي بدائي، واجعل القرآن العظيم دوائي وشفائي، أنت ثقتي ورجائي، واجعل حسن ظني بك شفائي. اللهم ثبت علي عقلي وديني، وبك يا رب ثبت لي يقيني، وارزقني رزقا حلالا يكفيني، وابعد عني شر من يؤذيني، ولا تحوجني لطبيب يداويني. اللهم استرني على وجه الأرض، اللهم ارحمني في بطن الأرض، اللهم اغفر لي يوم العرض عليك. بسم الله الرحمن الرحيم، طريقي والرحمن رفيقي، والرحيم يحرسني من كل شيء يلمسني. اللهم أعوذ بك من شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك. أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلبي، ونور صدري، وجلاء حزني، وذهاب همي. اللهم يا مسهل الشديد، ويا ملئين الحديد، ويا منجز الوعيد، ويا من هو كل يوم في أمر جديد، أخرجني من حلق الضيق إلى أوسع الطريق، بك أدفع ما لا أطيق، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إني أسألك بقدرتك التي حفظت بها يونس في بطن الحوت، ورحمتك التي شفيت بها أيوب بعد الابتلاء، ألا تبقي لي همًا ولا حزنًا ولا ضيقًا ولا سقمًا إلا فرجته، وإن أصبحت بحزن فأمسيني بفرح، وإن نمت على ضيق فإيقظني على فرج، وإن كنت بحاجة فلا تكلني إلى سواك، وأن تحفظني لمن يحبني وتحفظ لي أحبتي. اللهم إنك لا تحمل نفسا فوق طاقتها، فلا تحملني من كرب الحياة ما لا طاقة لي به، وباعد بيني وبين مصائب الدنيا وتقلب حوادثها، كما بعدت بين المشرق والمغرب. اللهم بشرني بالخير كما بشرت يعقوب بيوسف، وبشرني بالفرح كما بشرت زكريا بيحيى. اللهم بشر من يستمع إلينا بحاجة تفرح قلبه وتدمع

ربي، ها أنت ترى مكاني وتسمع كلامي، وأنت أعلم من عبادك بحالي. ربي شكواي لك لا لأحد من خلقك، فاقبلني في رحابك في هذه الساعة المباركة. ربي إني طرقت بابك فافتح لي أبواب سماواتك، وأجرني من عظيم بلائك. اللهم يا مسخر القوي للضعيف، ومسخر الجن لنبينا سليمان، ومسخر الطير والحديد لنبينا داود، ومسخر النار لنبينا إبراهيم، سخر لي عبادك الطيبين من حولي، وسهل لي أموري، وارزقني من حيث لا أحتسب. ربي بحولك وقوتك وعزتك وقدرتك، أنت وحدك القادر على ذلك، وحدك لا شريك لك.

اللهم إني أسألك بخوفي من عظمتك وطمعي برحمتك أن ترزقني ما كان خيرا لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري عاجله وآجله. اللهم إني أشكو لك قلة حيلتي وهوان أمري وضعف قوتي. اللهم إني أسألك أن تصرف عني شتات العقل والأمر والتفكير. ربي أثرني ولا تؤثر علي، ربي انصرني ولا تنصر علي، إلهي ارحم ضعفي وفرج همي واجبر كسري وآمن خوفي وامطرني برزق من عندك لا حد له وفرج من عندك لا مد له وخير من عندك لا عدد له. ويا رب إن كان رزقي في السماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان بعيدا فقربه، وإن كان قريبا فيسره، وإن كان قليلا فكثره، وإن كان كثيرا فبارك لي فيه. اللهم ولمن يستمع إلينا في هذه الساعة. ويا رب في هذه الساعة أسألك الراحة لكل مسلم ذاقت عليه دنياه وظرفت عيناه، فيا الله أفرح قلوبا أنهكها التمني وبشر أصحابها بفرح لا يذكرهم بوجعهم وأسعد قلوبهم وأسعدنا بصحبتهم. اللهم اغفر لي ولوالدي ولهم جميعا. اللهم ادخلنا جنتك وأنت أرحم الراحمين، وأنت القريب، وأنت المجيب.

أجمعين، صلاة لا تنتهي أبد الدهر، وسلم سلاما جميلا من القلب نابعا. اللهم اغفر لي ولوالدي ولمن ظلمت ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. أعزائي المستمعين، إلى هنا ينتهي موجز الدعاء. أترككم في حفظ الحفيد الستار. إلى السلام.

0: إذاعة الكاف
1: صوتك يا بلادي ديما عالي.
2: مستمعين الكرام، نرفع على مسامعكم أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
3: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: العمر تجارب. مع ليلى سميدة.
1: حضرات السادة وسيدات، طابت أوقاتكم جميعا، مرحبا أهلا وسهلا بكم معنا. كالعادة يتجدد اللقاء مع برنامج العمر تجارب، حلقة جديدة من العمر تجارب، تجربة جديدة سنخوضها اليوم، سنتحدث بالأحرى عنها اليوم. ومحليها من التجارب، خاصة كي ناخذ عينة من التجارب الناجحة، والحقيقة حقيقة تقال سعد جدا وكنت فخورة جدا بضيوفي اللي كانوا حاضرين معايا في الحلقات اللي تقدموا اللي قدمتهم، وذي كان الصدى رجع لي، لأنه بعد ما تذاع الحلقة جيني برشة تليفونات على شخصية اللي استدعيتها. أنا اليوم نتصور وأنه مش بش جيني تليفونات، مش بش تشكرني لسادة المستمعين، لأنه أنا اليوم بش نسترجع معاكم جزء كبير وهام من تاريخ إذاعة الكاف، من البرامج القيمة اللي قدمتها إذاعة الكاف، من الشخصيات اللي كانت من المؤسسين واللي قدموا الكثير والكثير لإذاعة الكاف. يسعدني اليوم وأنه ضيفتي العزيزة المبجلة تكون حاضرة معايا، السيدة الفاضلة سيدة فريدة الشريشي. مرحبا بك سيدة فاضلة.
2: مرحبا بك ليلى، ومرحبا بمستمعين الأوفياء، مرحبا بكل مستمعين إذاعة الكاف اللي هي تويقة لتعزيزة برج على القلوب الناس كنت تسمع فيها، وصديها زيادة موجود في محسوب ولا تتسمع محسوب في تونس كاملة،
1: تتسمع في تونس كاملة، تتسمع زيادة خارج الحدود باعتباره أنه يسمعونا على الموقع الإلكتروني متاعنا،
2: مسموعة ويسرى حلوة تقديمها اللي قدمتني بها، وإن شاء الله نكون
1: وين إن شاء الله نكون باللي نقدم وباللي نعمل هكا الديباجة، لأنه أنا ساعات الحقيقة ما نحبهاش كل المقدمة، لكن وقت تكون انت في حضرتي اليوم لازم باش نعمل المقدمه. وانا شخصيا وقت اللي بديت في اذاعه الكيف فما نتذكر برنامج اسمه الاسره عماد المجتمع، بديت به معاك ونهزوا كنقرا هذيك ونخرج وكانت مسقلها ونسجلوا ونرجعوا نعملوا الروبورت المونتاج باش يتقدم ويتذاع، وتوا كل شيء سهل، وساعات يقول لك ليه خدمه الاذاعه صعيبه علينا ولا كيفاش، وقت اللي هو كان فعلا
2: كنا نخرجوا الأرياف، وكانت النجاة لحدة في معناش المسجلات الصغار، ولا كنا وكنت تراب ساعات نقاو ساعات ملاقاوش
1: ونأخذوا سيارتنا الخاصة
2: سيارتنا الخاصة ونخرجوا بيهم، وأما كانت أيامات حلوة برشا
1: بالرغم كل التعب وبالرغم المشقة،
2: وشفنا الناس برشا مختلفة، وشفنا جهات حلوة، وشفنا نتفكر أنا بقعة مشيت لها وقتها في الريف في الزعرية وقتها ونعملوا في قبوتاج على المرأة الريفية، خاطرش بعد المرأة عماد المجتمع، الأسرة عماد المجتمع، وليت في رحاب الأسرة،
1: في رحاب الأسرة
2: وقتها أنت مك خديت خديت برنامج آخر، وأنا وليت خديت في رحاب الأسرة، وطولتك في رحاب الأسرة قعدت سنين وعنا سنين برشا، قعدت تقريبا أكثر من 10 سنين أكثر من 10 سنين، ومشيت زعرية وما فيهمش الماء، قلت لها سألتها وقتها قلت لها علاش، قلت ما عندكمش حتى دجاج، انت انتم ريف ما عندكمش حتى دجاج، قلت نحنا ما شربناش كيف باش نشربوا الدجاج،
1: باش نشربوا الله
2: معنا على صعوبة الوضع وصعوبة البقايا اللي نوصلوا لها، ولقينا الحق، لقينا صدى ولقينا نجاح وخدمناها، خدمنا
1: نعم. انا باش نبدا معك سيده فريده الشريشي من البدايه. انا انت في برنامج اسمه العمر تجارب، وقت يقولوا فريده الشريشي سيده فريده الشريشي اكيد عندك العديد من التجارب اللي ربما بديت حتى من قبل بدايتك مع المشوار الاذاعي والعمل الاذاعي، بديت في المشوار التعليم وانت كنت بالاساس مربيه.
2: أنا كنت مربي ساعة حتى وقت لي صغيرة مزلت نقرأ، كنت ياسر نحب نخوض التجارب، نحب نشارك في كل شيء، نشارك في المصايف، نشارك في المضايف، نشارك في الكشافة، معنى نحب نتطلع ونحب نشوف ونحب نخالط ونحب كما قلت نحب نقوم بالتجارب، نحب ومن بعد بطبيعه دخلت للتعليم، وفي التعليم ما كانش ساهل، كان صعيب، ما كناش كيما توا التعليم ساهل، وعدد المربين برشا، مع انه كنا شويه حتى العدد نتاعنا في مدرسه المعلمين، في معهد المعلمين كان شويه في الترشيح، في الترشيح في تونس في مفلوغي. كانت تجارب حلوه، تجارب
1: انت كل ما يدي ذكرت الترشيح، ويليت يرجعوا لك الترشيح، لانه المربي يمر بال يعني التعليم الاكاديمي، كل ما هو بيداغوجي، كل ما هو علم نفس، باش يلقنوا باغ لا سويت فيما بعد للتلميذ، لانه ما حوجنا اليوم انه المربي في حد ذاته يكون عنده تكوين بيداغوجي مهم جدا، تكوين نفساني. اليوم خاصه ماهوش صعيب، مش سهل معاملتك والمربي باش يتعامل مع التلميذ اليوم كما كان 20 30 سنة و40 سنة التالي.
2: قلت لك تجربتي في التعليم، مشيت قريت في بيجا، قريت في تونس، كانت تجربة حلوة
1: لكن فيها تعب،
2: فيها تعب برشا، وما كانش عندنا تو كل شيء، كل شيء تلقاها سوغ انترنت، تلقى حتى باش تحضر درسك، تحضر درسك عندك، مش حتى الانترنت، تو تلقى تمشي للمكتبة تلقى دوكيمون ماتر موجود يقول لك من ألف إلى ياء ايش تعمل، يعني تعمل كذاب، تقول الجملة الفلانية، تقول تفسر الكلمة الفلانية، تعمل هكا تعمل هكا. قبل كنا وحدنا، كنا وقت نحضروا درس، نبدأ نحضروا في درس، تبدأ الطاولة مليانة بالكتب، لأن ننتقيوا الدروس متاعنا من برشا كتب، يعني كتب دايرين بينا، وإحنا وفما لذة، فما متعة فك الدرس اللي تحضره، خاطرش هو نفسه يخليك تتكون، ويخليك تطلع على برشا حوايج مش حاجة
1: وربما كنت تطلع على حاجة تتوسع المعرفة نتاعك، وقريت كتاب تولي تقرأ صفحة اثنين ثلاثة، تلقى روحك تقرأ كتاب كامل،
2: نقرأ كتاب كامل، وتلقاها هاني ما لقيتش مبتغاية في الكتاب هذي، نمشي نلوج على كتاب آخر. ما كانش عندنا سهولة كما قلت لك الانترنت،
1: لاكسي للانترنت كيف نلوم،
2: وكان الواحد يلتجا بسهولة للمنجد اللي تو المنجد ما عادش كأنه ما عادش موجود، في مش موجود على الطاولة،
1: لأنه اليوم موجود المنشد هذي، تدخل على الجوجل، تدخل على جوجل تراديكسيون، كل شيء تلقى حاجة،
2: كل شيء تلقى موجودة. ما غاديك وقتها في الوقت ذاك كان منجد ديما تلقى فوق الطاولة متاعك المنجد، في تحل في كلمة ترجع له، وهو بيدو باش يعطيك تفسير، مش كلمة بركة، تفسير كلماتك، الكلمة دي قداش عندها
1: من التفسير، تجرك الكلمة
2: تجرك الكلمة، وفكرة تجرك الفكرة، وكنا وقلت لك وقت اللي توصل للدرس، درس للتلميذ، تبدا انت شبعان بيه، شبعان بك الدرس هذاك،
1: متمكن منه
2: شبعان بيه، وماذا بك، وثم لذة فك من المعطى نتاع
1: باش توصل المعلومه، تقول انا كيف ما وصلت ووصلتي المعلومه نحب نقدمها كيف ما هي للتلميذ،
2: نحب نقنعوا بها، نحب نقنعوا بها ونقنعوا بكيفيتي انا كيفاش لوجت عليها، انا بيدي خاطرش يلزم بيدو نقول وين كيفاش لوجت عليها وين لقيتها ونقنعو
1: باش ما تحسش التعب نتاعك مشي خسارة،
2: مش عم نحسش
1: نقول انا تعبت باش نجيب هالمعلومه نوصلها ونقنع بها التلميذ نتاعي، ويزمو زيد هو يكون متشبع من المعلومه،
2: وهو بيدو نعطيه فرصه باش هو بيدو يلوج، مش انا نعطيه كل شيء، نعطيه كل شيء، معناها نجي نصب له كل شيء حاضر، نطبع له ورقتين ثلاثة ونعطيهم له باش يمشي يقراهم في الدار ولا حاجة، لا هو بيدو يزمو يلوج، هو بيدو يمشي للمنجد كما مشيت أنا، هو بيدو يمشي للكتاب الفلاني كما مشيت أنا، ويلوج وقت البحوث اللي كنا نعطيوها، كانت مش بحوث برا، يمشي سو انترنت لوج على تلقاش يسوع
1: مش
2: سو انترنت،
1: البحوث أنا تو نشوف في الأولاد الصغار يمشي ديريكت للمكتبة، عمي أعطيني البحث الفلاني،
2: البحث
1: يجبد له البحث الفلاني، يعني يروح يحطه في الورقه باش لو لوندمان يمشي يقدمه للمعلمه نتاعو، ما فماش حتى ادنى جهد،
2: حتى ادنى جهد، معناته صغير ما ولا معمل على كل حاجه سهله ديك، حتى في تجاربه اليوميه في حياته ما يلوش، ميلوش يتعلم البخل نتاع المخ، ويظهر لي انا يظهر لي اللي مخاخ همومه باش تكبر قبل ما تكبر، ما كبرت مخاخنا نحن خاطر مخاخنا نحن تخدم مخاخ همومه ما تخدمش، راكده ميلوج على حاجه اللي بسهوله يلقاها، يعني معلومه يلقاها بسهوله.
1: وهذه من المحاسن. تو انت جريتنا سيده فريده الشريشي بينا بالتعليم، هذه المحاسن نتاع التعليم قبل ويلي. تو احنا نديو حتى اعلامين نديو ديما بالاصلاحات في المجال التربوي، يليت يرجعوا لل
2: يليت برشا حوايج يلزم يرجعوا لهم الحق، برشا حوايج يلزم يرجعوا لهم باش الصغير تكوينه هو خاطر تكوينه مش فقط فك المعلومه باش تعطيه له، تكوينه فك الجهد اللي يقوم به هو، كل مجهود اللي يقوم به هو باش ينجم يوصل.
1: وهذاك علاش اليوم ربما بالرغم انه كل شيء متوفر، المعلومات كم كبير من المعلومات متوفر على الانترنت، لكن في المقابل يعني منطقيا باللوجيك تقول انه التلميذ اليوم باش يكون مستواه احسن من تلميذ الثمانينات والسبعينات، لكن من المفارقات انه اليوم التلميذ مستواه هزيل جدا.
2: انت شوف بطبيعة ذيك المعنى أمثلة بسيطة، تدخل مثلا على الفيسبوك، تدخل تقرأ ثم برشا يدونوا برشا يكتبوا حاجات وكل شيء. شوف انت قديش من غلطة يعملها وهو يكتب، قديش من غلطة متاع نحو متاع صرف متاع قديش، ومش يعر بها لأنه هو تكوينه مش ما هوش كامل، معنى التكوين متاعك فك تكوين اللي سطحي متاع اللي يشوف في المعلومة على معنى المعلومة مش نوع المعلومة ومش تركيبة المعلومة.
1: كجيتك فرصة وإنه تاخو المسؤولية وزارة التربية سيدة فريدة شريشي؟
2: لو كان تكون لي مسؤولية وزارة التربية نرجع للتعليم نتاع الستينات، كنت نرجع للتعليم نتاع الستينات.
1: علاش؟
2: كيما قلت لك اولا خاطرش تو باش يطول الحديث وربما ياخذ لك برشا وقت، نحن انا كمربيه كمعلمه قريت اول ما قريت في الستينات وبعد كونت المعلمين، لانه بعد ما قريت انا كنت انا نكون في المعلمين في المعهد الاعلي لتكوين المعلمين. نتكلم انا نكون فيه كيفيه توصيل المعلومه للتلميذ ما عادش كما قبل كنا يعني التلميذ من اصله يتعلم حرف وبعد يتعلم كلمه وبعد يتعلم جمله وبعد يعني من العمق. بعد وليت تاخذ الفايده هو في سنس، واحنا عملنا وقت تجارب مشينا لفرنسا وعملنا كيفاش ديساج في فرنسا، وفي وقت اللي كانت اللغة الفرنسية معنا نتعلموها كما اللغة العربية كما اللغة الفرنسية، ونحن رو تجربنا احنا في التعليم كنا ناخذوا فيها على فرنسا بعد شوي ناخذوا فيها على بلجيك. هو ما يقول لك في الفرنسية يقول لك العربي الشي يلزمه يتعلم، يلزمه يتعلم باش يفهموا الفرنسا، معنى كي يجي لفرنسا كي يبدا يتكلم يلزم يفهموه، معنى ما يهموش في الأصل، أصل تركيبة الكلمة تركيبة الجملة شنية، معنى وصول اللغة الفرنسية يعني هذيك هي اللي ما عادتش موجودة، ومش في الفرنسية برك، في الفرنسية وفي العربية
1: كيف
2: هو المفيد كونك نفهمك باللي قاعدة تقول فيه، أما الأصل الكتيبة الأصل والأصل الأصول متاع النحو والتصرف واللغة متاع اللغة وليت مفقودة، وليت ما عادش موجودة عند التلميذ. نرجع بيهم للستينات،
1: ترجع بيهم للستينات ومحليها الفترة هذيك متاع الستينات. كيف ما قلت أنت البحث يعني على المعلومة، السهر باش أنك توصل وتاخذ المعلومة الطالع، لأنه زاد ربما معلومة باش تاخذها يزمك باش
2: طالع
1: ياخذك الشغف وتتغرم بك الكتاب، تولي تقول لي هنا باش نقرا صفحتين ولا نكمل ثلاثه صفحات اربعه، نولي فينا المو نوصل للي نقرا قصه كامله. اوك اليوم وبالارقام يقول لك انه اكثر ازيد من 80% من المواطن والشعب التونسي ما يقراش،
2: ما
1: يطلعش حتى الصحيفه، ما عادش يطلعها، يطلع ربما بارتي شويه من ركن الرياضه الصفحه نتاع الرياضه، وهذه اللي خلى ربما التدني، وهذا اللي خلى الأخلاق متاع التونسي. اليوم يجرنا الحديث حتى للأخلاق متاع التونسي التدني اليوم.
2: وشوف ليلى تول اللي من من جيلي أنا
1: أي.
2: التو يقرأ كتاب، التو ما يرقد، أنا ما نرقد ما نجم نرقد كان ما نقرأ كتاب. ما عندي ما نعمل في الدار يزمني نقرأ كتاب، يزمني نقرأ كتاب ونقرأ كتاب بيزمني نطلع، يزمني نشوف برشا حوايج معناها وبها هي الوحدة القراية ثقافة، معناها أنت حتى كي تقرأ كتاب تتقف حتى على العالم الآخر اللي أنت
1: صحيح.
2: وتوى في جيل هذايا صحيح نشوف فيها أولاد أولادي وأولادي أولادي ما زالوا يقرأوا خطيش هم تعلموا من أصل ديما يقرأوا الكتب يقرأ أما أولاد أولادي قليل باش نشوف فيهم كتاب يقرأوا على خطيش مشغوبين
1: بالإنترنت
2: وبالفيسبوك وبالجوجل وبالميسنجر وبالساقاتون نهار يحكيوا مع بعض وقدتك وهذا اللي أساسمه إلى حتى كيف نشوف نقرأ اللي ساعات يبدأوا يكلموا فيه يعني يكتبوا لي أنا يعني الأخطاء اللي عملوها في الكتابة هذيك أخطاء مهولة.
1: هو من ربما للأسف حتى في المجتمع متاعنا وانتي بالأساس مربية وتبقى ديما عندك الحس متاع المربي رجل المربي أو المربية الحوار داخل الأسرة
2: أي حوار.
1: يكاد يكاد ينعدم تماما علاش لأنه كل واحد أنا نشوفهم حتى زادة من أولادي نشوفهم حتى كربما كي نمشوا حتى في فترة استجمام فترة أنه باش تستجمع فيها العائلة مع بعضها في نزل وإلا حاجة الناس
2: كل واحد شاد تليفونه
1: ما عادش فمك الحوار ما عادش فما أنه فترة تاعها عطلة كنا ربما كل واحد ليه في مشاغله هذه هالنهارين ثلاثة أيام تلمنا نتحدث ونتفرهدو كل يوم واحد أنا لحظتها ليه شاد التليفون
2: دينا بنت ولدي نتوحشها خديش تقرأ أيام مشغوبة وكل شيء نتوحشها نعملها لها تليفون قولها إيجاب عليها يعني توحشتك تعطيني بوسة منه تقعد في الفوتوي تجبد التليفون ما عندي ما نحكي معها لأنه التليفون حاجز بيناتنا بيني وبينها ما عندي ما نحكي أنا وياه من اللي تدخل لين تخرج وهي شادة في التليفون ولو كان يتلموا الأربعة صغار ولا العديد صغار اللي عندي مي بتي زنفان وكلهم كل واحد يعيش كبير في عمر كل واحد شاد التليفون وقاعدين رم يغيبوا على بعضهم بثلاثة شهور ما يشوفوش بعضهم وكل واحد شاد التليفون ويحكي مع روحه في التليفون
1: هو هك العالم الافتراضي هذيك هو اللي ربما خرب العلاقة داخل الأسرة هذيك اللي خلى ربما ظاهرة العنف لأنه شوف انت شنو اللي شوف فيه هك التليفون هذيك شوف فيه في حاجات راهي مهولة تنجم تكون كبيرة على عمره تنجم تكون مهيش في مستوينا ربما الأخلاق متاعنا كبلد يعني عربي مسلم هذاك الكل يدخل لنا
2: تلقى ساعات جمل تقرا جمل تدخل نتاع واحد يسب وما عندوش علاش يسب ويتكلم في حاجات معنا بعنف وما عندوش علاش باش يتعنف هذاك الصغير يقراها صغير ولا كبير يقرا
1: ويكبر عليه ويشوفوا هادي فما حنين لك الايام هذيك
2: اي فما حنين هو الأيام تمر وكل شيء من ديما الواحد كي يبدأ يرجع كي يبدأ حنين لك القاعدة كما قلت أنت وك اللمة وكليش باش نعملو وخاصة اللي أنا كنت يسر نتحرك يسر ناشطة قلتك شاركت في كل شيء مشاركة فيه كان مضايف كان مصايف كان كشافة كان خارجة كان ونحب الخروج البرة ونحب الحوس ونحب الفطور البرة ونحب كل حاجة دي كان بعد التويك جيت نشوف نلقى صغار أولاد أولادي مهمش مغرومين يسر
1: كل يليت راني عديت لهم هل تجربة شو أضفت لك التجربة نتاعك سيدة فريدة وانت تبارك الله أحلي يعني عندك العديد من التجارب سواء تجارب مهنية تجارب نتاع العمل الجمعياتي العمل التطوعي مشاركتك في عديد المنظمات عديد الندوات اللي تهم المرأة وغير المرأة
2: هو باش نقول لك شنو هي التجارب اللي تعديت بها اولا الحقيقة وقت اللي أولادي صغار مازالوا يقراوا مازالوا حتى اللي نوصلوا الباك ما شاركت في حد شيء ما عدا وقت اللي انا صغيره
1: بتبيع على التفرغ للعائله
2: تفرغت لهم هما فقط نقري ونروح له بهم هما فقط خذوا الباك خرجوا
1: استقلوا بحياتهم
2: ما استقلوا مشاو ديك مشات لمانيا ولا فرنسا مشاو على رواحهم وقت انا دخلت في النواه النسائيه، عملنا نواه نسائيه هكا. النواه النسائيه هذيك عملناها باش يوم تاسوسياسيون باش نخرج، ما كناش برشا برشا. كانت معانا هانم بورقعه، حبيبه خلفاوي، زينه شيتا، رفيعه غلاب، هذوما الكل تلمينا ونعملوا خاصه عمل خيري. كل نهار سبت نتفقوا مع الطبيب، وكان سي مديني دكتور مديني وقتها، وكانوا عنا قوابل، نخرجوا سيدي منصور، نخرجوا هذو من الفريشيش، نخرجوا
1: وحدكم وحدكم ما فماش وراكم حتى يعني
2: حتى شيء نعملوا
1: رسميه؟
2: لا، حتى شيء نخرجوا وحدنا، نعملوا جو نمشي ونمشي وكيف نمشي. وشفنا برشا حالات نتاع اطفال معاقين ثم بقايا فيها من الام للبول الاطفال المعاقين. ويدخل معنا الدكتور مديني، كان الحق عاوننا برشا هذيك. ومن بعدش في اخر العام دخلت في البلديه، في الاحنا نتاع البلديه، عملت دورتين نتاع البلديه معنا 5 سنين وخمسة سنين. بعدك البلديه هذيك دخلت في الاتحاد النسائي، كان نائبه جهويه نتاع الاتحاد النسائي. بعد الاتحاد النسائي خديت جمعيه التعليم الكبار، هكا هو حتى لين جات الثوره بطبيعته، وتبدل كل شيء. هذا في التجارب هذه كله بطبيعته. انت في نفس الوقت كنت في الاذاعه، البرنامج نتاع في رحاب الاسره، في رحاب الاسره، ومن بعد مع الدكتور تشرام في البرنامج نتاع صيدليه الطبيعه.
1: هذيك كان برنامج حلو، يا لي ترجع انت الدكتور دشراوي ترجعوا لك البرنامج.
2: وديك تعرف هذاك ذاك البرنامج ذاك عنده عليا فضل، لانه كما كنت نحكي لك توا، نحن نعملوه نعديوه بالاربعاء، نعدي الاربعاء ولا خميس هكاك، نهار الجمعه، من نهار الجمعه لنهار الثلاث اللي بعده،
1: وانت تبحث
2: وانا نبحث على الموضوع، نتفاهموا احنا كنبداو خارجين انا دكتور ابو امنه، نتفاهموا شنو الموضوع اللي باش نجبدوه المره الجايه. من وقتها وانا نلوش في الكتب، شاري كتب، تو كنت تشوف مشاري كتب، سلسله نتاع كتب في نتاع الطبخ، وفي نتاع في نتاع الاعشاب، وفي عالم المراه، معنى نتاع عالم المراه فيما يخص الموضه من وقت عام سنوات 40 حتى للوقت
1: اليوم. رجعوا لهم تو
2: اللي رجعوا
1: للتوندونس.
2: معنى قلت لك اكل البرنامج هذاك اضاف لي برشا برشا برشا، لانه يخليني نقرا ونطلع على كل شيء. واسمه تعليم الكبار اضاف لي برشا. البلديه خديت، كنت نائبة رئيس في البلديه، وعندي لجنه التعاون الدولي. وبطبيعته عملنا توأمة مع بوركون بريس في البلدية، سمحت لي يعني بدي باش نسافر باش نمشي بوركون بريس باش نراها. وفي نفس البلدية برشا حوايج طلعت عليها، معنى كل حق كل تجربة تزيدني شوية، تزيدني
1: إضافة. سيدة فريدة، تو تحكي على العمل اللي كنت تخدم به، تو العمل التطوعي على الجمعيات، يقول لك راهو تو الجمعيات كثرت وما كانتش موجودة قبل بعد الثورة ولينا تحطوا عن الجمعيات، العمل الجمعياتي التطوعي أوركو كان موجود حسب ما كنت تحكي أنت، كان موجود وكان عمل تطوعي وما عندوش حتى صلة بأي جهة رسمية، وكنتوا تخدموا وكنتوا تتفانوا في العمل وتخرجوا تقدموا.
2: تعرف نتفانوا في العمل ونقدموا، وتعرف كنا التبرعات اللي يلموها ما يلموهاش لو كان بصفة رسمية، يعني
1: ما تتلمش.
2: رو كنا في الاتحاد في رمضان نكتبوا جوابات للعائلات، نقولوا راو في العيد رانا باش نقدموا اعانات لرمضان، راو نحبوا نقدموا اعانات للعائلات المعوزه. تعرف ليلى الشيء اللي جينا يجينا بعد ما نعطيوك جوابات هذوك، ندوروا على العائلات اللي بعثنا لهم جوابات، ثم اللي يجيبونا وثم اللي ندوروا عليهم. الشيء اللي لموه واللي نوزعوه لجنة التنسيق ما تجيش توزع وقت في الوقت هذاك، واحنا ما ورانا شيء، ما ورانا شيء، يعني لا عنا جهة رسمية اللي نقولوا هاي الدولة يلزم تعاوننا، لازمهم يعطيونا منحة خاصة، لا حتى شيء، بجهدنا نحن ونسهروا الليالي ونسهروا ونمشيوا في الثنايا في كل بقعة، وبكرهبنا بكرهبنا بكرهبتي أنا متطوعة لل
1: يعني مجهودكم الخاص،
2: مجهودنا الخاص، لنقعدوا نلوجوا على كهرباء، نلوجوا على إيسانس، الوقود ناخذوه من مكتوبنا، من مكتوبنا نخرجوا نمشيو ونعملوا المعارض ونعملوا التظاهرات في اي بقعه، في اي في تجروين، في نمشينا للحدود، تعرف مشينا في الحدود نتاع بين الساقيه ولحن، فيها حجره هذه في اسمها بقعه اسمها الحاره، فيها حشيك حجره، الحجره هذيك اشترها في تونس واشترها في الجزائر. معنى تحط ساقك على حجرة،
1: مش هذه حجرة النص؟
2: لا لا حجرة النص هنا، أما الحجرة هذه كانت تحط ساقك على اليمين تلقى روحك في تونس، كانت تحط ساقك وهي حجرة بيتها حجرة، معنى حجرة كبيرة هكا شوية، هذيك يمشيوا معنا وقت الحرس، والحرس كانوا ياخذوا بخاطرنا لنا تبعين معتمدية ولنا تبعين حتى حد، أما يخرجوا معنا ويشيعونا ومن وساعات ما نوصلش كنبقى عاديك بكراهبنا خاطر شويه على ما نجموش نركبوا في كراهبهم هما ويوصلونا هما، واللي غديك بطبيعه يفرحوا بينا ويذبحونا الدجاج ويطيبونا الفطور ونقعدوا نفطر، معنا كانت نخوه وكان جو فك الجمعيات وفك وهالتجارب هذه كل حق أضافت لي برشا وخلتني حتى توا كيف قاعدة في الدار بتبيعته، قاعدة في الدار مانيش ما نشغل حتى شي، خطر في الدار نقرأ نخيط نطرز نخدم تريكو، معناه يعني عندي ديما عندي ونخرج
1: عندك المشاغل وعندك الهوايات اللي تعمل
2: عندي الهواية هوايات ما نقلقش من ده، أما كي نقعد مع نفسي نقول توا العمري هذايا ما ضيعتش حتى دقيقة، ما ضيعتش معنا في حياتي، ما نجمش نقول لك عندي سناء راي عندي عام عملت فيه حتى شيء.
1: ما كانش عندك اوقات فراغ، ما كانش عندك فراغ في حياتك تلمو ديما عندك حاجه معبيت لك حياتك وحياتك المعبيه هذيك تعطي فيها افاده وتعطي فيها الاضافه
2: ديما ديما لابد نعطي فيها افاده ولابد نلقى حاجه معنى عمل ولا نشاط اللي باش نوصل حتى في مع تعليم الكبار نعملنا برشا حويج وعملنا برشا اسمه برشا لقاءات وعملنا برشا تظاهرات مع تعليم الكبار وخدمنا
1: يعني انت سيده فريده الشيشي في فتره الغوتريت فتره التقاعد نتاعك تعطي صوره تكسرك الصوره النمطيه نتاع المتقاعد المراه والا الراجل يخرج على التقاعد كاينه حياته انتهت سيفيني ما عادش تنجم تقدم عاش تضيف للمجتمع اور كو توا تبارك الله وما شاء الله على المتقاعدين نتاعنا يخرج يقول لك انا نستنى وقتاش نخرج لانه تستنى فيا برشا خدمه ومازلت باش نخدم برشا حاجات.
2: تعرف عملت ليلى وقت اللي نخرجت في اكتوبر 2001 للتقاعد، خرجت في اكتوبر 2001 خرجت في اكتوبر 2001 في نوفمبر مشيت عملت فحص كامل على روحي من كل شيء كل شيء
1: امبيلون
2: كامل كامل. علاش؟ لانه في قررت نفسي انا باش نبدا حياه جديده، هذيك حياتي بتاع العمليه
1: كل شيء
2: بتاع العمل وخدمه شيء، انا تو باش نبدا حياتي جديده، حياه اخرى جديده ما بعد 60 سنه، نحب روحي نكون قادره على الخدمه مانيش غاد، والحمد لله وقت اللي عملت ذاك الفحص هذاك نلقى روحي الحمد لله
1: الحمد لله
2: بعد اللي عندي من قبل من الاستاذ، اما هذاك خلاني نقول تو راني مازال عندي سنوات عطاء راني نجم وفي وقت باش قبلت انا باش نكون رئيس جمعيه التعليم الكبار ورئيس جمعيه تشوف من
1: 2001
2: من 2002 حتى 2011 الوقت
1: في الفترة هذيك من 2002 هيت نرجو نتحطوا على جمعية تعليم الكبار، شنو الصدى نتاعها؟ لأنه نعرف برشا ناس يقولك أنا تفتحت لي شيء نحب نرجع نقرأ، فما اللي يقولك أنا نحب إن ما كانش عندي فرصة في صغرتي أني باش نقرأ، توا أنتم أعطيتوني هالفرصة هذه، حتى الفاتورة متاع الضوء، حتى ربما أختيك الصغير في جريدة نحب نقرأ. شنو اللي قدمته ونوعية الناس اللي كانت تجيكم في جمعية الكبار؟
2: تعرف كانوا نوعين، فما النوع متاع اللي كبر ويلقى روحه ويحب يدخل يقرأ، وفما نوع آخر اللي هي صغيرة صغار وهما صغار صغيرة ولا صغير وخرجوا من التعليم
1: الانقطاع المبكر عن التدريس،
2: مبكر معناها خرج من الابتدائي، يلقى روحه فك السنين هذه كان ساحة ويرجع يقرأ. أما تعرف ما تتصورش قديش فرحتهم كبيرة وقت اللي يعملوا العامي ويأخذوا شهادة اللي هما تقرأوا ونعملوا لهم حفلة في خاطر ندخلوهم في يوم العلم، راه ياخذوا شهادتهم وياخذوا جوائزهم في يوم العلم. وساعات هذوك يقول لك نحبوا نكملوا بعد العامين هذوك، وثم بعد العامين ثم كعائل زيادة كما النوادي يدخلوا فيهم باش يكملوا تعليمهم، ومعاه التعليم هذاك ما همش يقراوا برك، يتعلموا خياطة، يتعلموا نسيجة، يتعلموا واللي هما يتعلموا في النسيجة ولا كم تاع الحظاير هذوك، زاد عندهم أقسامهم معينين لهم، هم يخدموا في الحظاير أما ياخذوا أوقاتهم تاع الحظاير باش يمشيوا يتعلموا. وما تنجمش تصور قداش تبدل لهم حياتهم،
1: بالطبيعة تعطيهم أمل
2: وقت صغار، خاصة أنك صغار وياخذوا كجواز ويبداو فرحانين بهم. تقهر واحدة عمرها 25 26 سنة، راهم صغيرين صغار صغار وتقهر

0: بعيدة. أنا من وقت نقطة الثورة لتو نقول أنا علاش، علاش الإنسان في عوض يقدم القدام، في عوض يعود جات الثورة باش نتحروا، باش فما برشا حوايج
1: باش نتحسنوا باش نتطوروا،
0: فما برشا حوايج كنا ما نجموش نعملوهم نعملوهم توا، ذاك الكل بالعكس انعدم. خاطرش توا خذ تعليم الكبار، كنت في تعليم الكبار المرأة تجينا ساعات تمشي 3 كيلومتر باش تجي تقرا، جيت حتى الرغبة في القراية، حتى الرغبة في كنت وحدي، وحدي نهز الكرهبة ونمشي نتفقد في جامعية تعليم الكبار، وحدي نهز الكرهبة ونمشي نتفقد أقسام تقع في السمانة ولا تقع في بوليفة ولا نمشي نشوف مع ساعات مع المتفقد نتاع التعليم، متفقد شؤون الاجتماعية اللي هو لاهي بهم، وساعات وحدي نمشي نشوف لأنه فما مشكل. بطبيعة جمعية هي بيدها كانت هي مكلفة باش تكري المحل، وهي مكلفة باش معنى اللوازم نتاع التعليم هي اللي توفرهم، وساعات نمشي وحدي ولك البقعة ذيك باش نتفقد باش نشوف. توا مستحيل كان نجم نعمل، مستحيل توا بالكهرباء مستحيل كان نجم نخرج للسمانة وحدي ولا نمشي لثنية بوليفة واحد.
1: فما برشا حاجات تغيرت للأسف، وكما قلت أنت المفروض كنا نتأمله أنه نتطور، أنه نحسن، أنه نحسن من الواقع متاعنا الاجتماعي الثقافي العلمي.
0: لا،
1: يعني لقينا رواحنا ربما 10 خطوات عملناهم التالي،
0: بلك شي غدو يكون أحسن
1: إن شاء الله، إن شاء الله ديما نتأمله، إن شاء الله ديما نتأمله ونأخذه. لأنه علاش هالبرنامج إذية؟ لأنه في نهاية المطاف البرنامج العمر تجارب، لأنه هالشباب اللي يسمع فينا، هالجيل الجديد الصاعد اللي يسمع فينا، اللي يحب كل شيء بزربة، اللي يحب يعمل كل شيء، تعلم من الجيل اللي سبقك، خوذ التجربة بتاع الجيل السابقك، خوذ القوة، الإصرار، العزيمة، والأمل إنه غدوة ديما خير من اليوم.
0: واللي وفما حاجة زادة تعرف، مفماش ما أحلى وما ألذ من تجربة، وتجربة وفيها عطاء، تعطي من نفسك، تعطي، تشارك الغير في تفكيرك، تشاركه في فرحتك، تشاركه في خبرتك، تشاركه وتشوفك الصدام تاعك العبيد هذوك كيف تشاركهم وكيف تشركهم وتشاركهم في اللي انت
1: هذاك نخوه وقت تحس عائله تغرق وانت تجي تنشلها بابسط حاجه، ساعات حتى الكلمه الباهيه، كلمه تعاونهم حتى بالكلمه الحلوه، ما تعطيهمش ربما مقابل مادي، هاك الكلمه الحلوه يشوفوا فيها حاجه كبيره.
0: وهذا يتعدي نالو برشا، مانيش وحدي الحقيقه، مانيش وحدي، خاطر تو كي نقولوا خط التجارب هذه كلها ما خطتهاش وحدي، معايا كان معايا فريق كبير، والحق والفضل زاد يرجع لهم اليوم هما، لان معاونوني برشا، عاونوني برشا في العطاء وفي التوزيع وفي الاحاطه بالعبيد هذوما، وهما بيدهم. نذكر عنصر بركه منهم ممكن هو برشا، خدوجه كافي، تعرف هذيك هي اللي كانت تنقي في الحالات، كما نقولوا ادخلي يا فريده راهي فما في البقعه الفلانيه راهي حاله هكا وهكا وهكا وهكا، ونمشي ولا معنى كنا نخدموا بانسجام،
1: وتخدموا في كنف السريه،
0: في كنف السريه.
1: يعني العائله اللي ناقصه ما تشهروش بها وما تمشوش وما تصوروش،
0: لا لا
1: وما
0: لا
1: تتعداش
0: لا
1: تصور
0: لا
1: كيفنا لا اليوم لا في الفيسبوك، لا انا شو عملنا ايش عطينا،
0: لا نصوروا خاطرش نحبوا نعملوا ملف لروحنا،
1: توثيق
0: للتوثيق لروحنا، لروحنا نحن كيف نعملوا ملف هكايا باش نقولوا هاو في الوقت الفلاني عملنا كذا وصرفنا كذا، خاطر ما زاد رانا نتحاسبوا على اللي، خاطر عندنا شكون يحاسبنا على اللي لميناه، مش ساهل تلم فلوس وتوزعها، تحاسب قداش لميت وتحاسب قداش وزعت زاد، ماكش مش مسيب يعني كيك. هذاك انه وقت نصوروا فقط باش نوثقوا لا اكثر ولا اقل. أما التجارب حلوة برشا الحق، وضافوا لي برشا
1: فيها. ماكش نادمة سيدة فريدة على حق على عملكم سبيه؟ ماكش فما عدم رضا على حاجة؟ ما
0: لا لا لا لا, لا. شوف هدايا من طبعي ومن عمري ولا نندم على حاجة، ما نندمش، عملت حاجة وما جاتش باهية، من أكل حاجة باهية ديك

0: ما نعاودهاش ولا نصلح، اما ما نعاودهاش اذا كان هي خايبه حاجه ما عجبتنيش ما نعاودهاش ولا نصلح، اما باش نندم عليها خاطر ديما التجربه هذيك باهيه خايبه هي تعاملت، هي التجربه وتعاملت، عاد انا نندم عليها ولا شو.
1: التجربه الفاشله تقول انت درس في حياتي،
0: درس ديما
1: درس في حياتي،
0: درس ديما درس. الحاجه التجربه الفاشله ولا العمل اللي انا من ساعات نقول ما حقنيش عملته هكا، معنى راني حقني راني تصرفت بك الشكل هذاك، اي مش مشكل توا المره الجايه نتصرف بك بشكل اخر، وهذاك بيتو تو نصلحه كان فيما يتصلح، كان ما فيش ما يتصلح.
1: يعني تراجع نفسك، راجع. شوف الاغلاط نتاعك في نهايه اليوم، ساعات واحد يرجع قبل يحط راسه على المخده، اليوم ايش عملتش ما عملتش، شنو اللي عملته صحيح، شنو اللي تصرفته غلط، شنو اللي نجم نصلح من روحي.
0: اي ديما ديما ديما نقول
1: اكل الاصلاح الذاتي عندك، ربما ساعات واحد يقول لك لا انا ديما صحيح
0: لا.
1: وانا ديما ما غلطتش، وانا ديما كلمتي هي صحيحه وغيري هو الغلط.
0: اول حال كان غلط في انا غلط في نفسي ولا مع عائلتي ولا حاجه، نطلب سماح ابداها ساعه. اذا كان غلط غلطه، واذا كان غلط في عمل في الدار قمت به ما نعاودوش، معنى بتبيعتي في العشية نعمل دورة، معنى ان ديجنوستيك نشوف حياتي وشنو، اما ما نندمش نصلح وما نندمش، ندم ما عنديش، ما نحبش الندم المرض.
1: اي حاجه باهيه هذه، لا بالحق، لانه كيف ما قلنا حاجه باهيه من خصال يعني الكرماء انه واحد يطلب السماح. اليوم يقول لك لا انا ما نطلبش اسمي حتى كان انا غلط راني وصعيب عليا، طيح لي من كرامتي، طيح لي من قيمتي، كان باش نطلب السماح. وقتي هو من الاخلاق الطيبه الاخلاق الحسنه انه واحد كيما قلت انت يغلط يطلب السماح. الحديث هزنا وتقريبا قريب نوصل لنهايه المشوار، والحديث ذو شجون معاك سيده فريده، هيت نختم بتجربتك الحلوه واللي انا تعز عليا وعشتها، التجربه الاذاعيه نتاعك، و شو اللي أضافت لك تجربتك الإذاعية؟ لأنه ربما جيت في المشوار متاعها بعد مشوار التعليم متاعك، ولا
0: لا في التعليم،
1: في التعليم،
0: في وقت التعليم، في وقت التعليم، خاطر رجعنا من عام 93
1: بداية الإذاعة،
0: من 93 ل 2001 أنا مازلت في التعليم. مازلت في التعليم، أضافت لي برش برشا برشا. أول حل العباد اللي شفته، العبادي شفتهم وتعرفت عليهم، وخاصة تفكر سي محمد سميدة هو اللي حببني في الإذاعة وحببني في البرامج وحببني في وخلاني كل ما نجي نعمل البرنامج يلزم البرنامج اللي باش نجي به المرة الجاية يكون خير، يلزم يكون فيه إضافة أكثر، وخاطرش عنده كيفية النقد نتاعو تخليك تقدم القدام، تخليك ديما تقدم القدام. وعرفت برشا حوايج لانه شاركت فيك المنتديات نتاع صفاقس ونتاع تونس ونتاع في الاذاعه، خاطر ما كانش عندي كان في رحاب الاسر برك، ممكن نتاع الاطفال.
1: من اصعب البرامج، من اصعب البرامج،
0: برامج الاطفال نتاع الاطفال من 9 نهار لحد من 9 ل 10 وقتها، كان اول مره كان قبل كان مسجل وبعدش
1: ولا ديريكت
0: طول وقتها، ونمشيو لتونس باش نحضر على المنتديات ونحضر على نتاع البرامج هذيه نتاع الاطفال وكذا. حق اضافت لي تجربه حلوه برشا، وخلتني نتعرف برشا على برشا عباد وبرشا انواع نتاع عباد وتفكير برشا الحق
1: تواصل. هو العمل الإذاعي هو الحقيقة من أنا يهز عليا زيادة الحقيقة، العمل الإذاعي لأنه فيها كتواصل، فيه معرفة الآخر، فيه صوتك اللي تلقاه عند العبيد،
0: خاصة التو اللي يشاركك بالتليفون اللي يكلمك بالتليفون، التو أسامي، فما أسامي التو ما زالت راسخة عندي، كمال نوبلي، سي علي من تبرقة، هذوما كلهم برشا أسامي قعدوا التو ما زالوا راكحين في مخي في لأنهم يتشاركوا معايا في
1: يتواصلوا
0: معنا ومعايا ويقولوا كلام حلو ويعطيونا أفكار وكان درجة مع دكتورة أبو أمنة ديما عنا ديما مسابقة لي ومعنا جوائز لهم نعطي جوائز معنا مسابقة للا فقط
1: والعباد تطلب والمستمعين يعطيهم الصحة يقول يعرف إنه ما فماش جائزة وما هوش يستنى في مقابل مادي لك يقول لك أنا نطلب جيس باش نحب نحكي معاكم نحب نتواصل معاكم
0: وحب يعرف المعلومة خاطرش كي يعطيهم هو سؤال يعطيهم معلومة سؤال يعني باش يطلعوا كل المعلومة هذيك وما بدا بيهم يحبوا يطلعوا كل حاجة هذيك ويحبوا يشاركوا والحق تجربتي في الإذاعة حلوة برشا برشا برشا نجم نقول لك أحلى من التجارب الكل
1: أي ملا ملا كروها التجربة هذيا
0: إن شاء الله
1: كروها التجربة لأنه فعلا يعني المستمعين مشتاقين لك أنت سيدة فريدة شريشي ومشتاقين للبرامج الحلوة متاعك تحس وأنه ما فماش عمر للتجربة
0: لا
1: ما فماش ما يقفش العمر عند التجربة
0: ممكن. شوف هو رو مش سر معناها كل سر من عمري 77
1: ما شاء الله
0: بالك في عمك أما تو لو كان نعمل تجربة لو كان تجيني فرصة باش نعمل تجربة أخرى باش نخوض تجربة أخرى باش ولو يبقاش في عمري عام يبقاش في عمري عامين ماذا بيا كان
1: ديما مستعدة باش تجرب تجربة
0: جديدة ما نقولش عمري ولا نقول كبرت انا على التجربه هذيك ما عادش نعملها فما حوايج كبرت عليهم ما عادش نعملهم ما نجمش نجري
1: لكن نجم تمشي
0: نجم نمشي
1: صحيح
0: ما نجمش نطلع جبل ما نجم نمشي في الكياس
1: صحيح
0: برشا حوايج انا ما نجمش نعملها ما نعملهمش اما اللي نجم نعمله ونحب التجارب ونخوض التجارب وما
1: يعني ما فماش حد فاصل تقول لي انا صايي خذيت المعلومه اكتفيت من التجارب انا ربما يلزمني باش نعطي توا تجربة لغيري تقول انه يوميا كل ساعه كل لحظه تحب تستغلها
0: وبالفعل ساعات تلقاني مع اولادي ومع اولاد اولادي نقوم بتجربه حاجه نعملها مع اولادي ومع اولاد اولادي اللي ما يتصوروهاش هما ما يتصورونيش انا نعمل العمله هذيك نعملها لانه انا نشوف اذا كان انسان يقول انا في هذايا الحد راني معناها راهو مات راهو حكم على روحه بالموت حكم على روحه بالموت ما عادش عنده امل في هو بعد تو من ظروف الضغط نتاع الدنيا نتاع الوقت اللي نحن فيه وكل ساعات كي تقوم في الصباح تقوم قلقه تقول شنو باش نعمل بنهاري شنو اللي يستنى فيا انا في نهاري شنو اللي يستنى معنى الأخبار هي اللي وقع في الدنيا هو تقوم باش تطيب قهوتك باش تشرب إذا كان ما تلقاش في نفسك الرغبة في القيام بعمل آخر بتجربة أخرى وكل شيء ما عادش عنده حتى بنا ما عادش عنده
1: ورغبة في الحياة كما قلنا الحياة ديما فيها الباهي والخايب احنا يلزمنا ناخذ الجانب الحلو ننظروا للجانب الإيجابي للحياة باش نكملوا باش نواصلوا لأنه بالأمل وبالصوم وبالإصرار نجمو نعيشو ونكملو الحياة متاعنا كيف ما احنا
0: اللي باش يعيشها الإنسان يعيش على قول ديما بالأمل لو كهو هو هي الموت لما فر منها معنا العباد كلها باش تمشي لكن علاش نسبق لها هنا
1: ديما سبق الكلمة الباهية سبق الخير
0: نسبق لها أن يفيت وفيت أنا توا في الوقت دايرة أن يفيت ما عادش نجم لا مش ديما تم حاجة في الأفق حتى لين
1: يلا نتمنى لك العمر كل العمر الطيب
0: وشكرا لك على الاستضافة
1: الوقت تتعدى فيسا ما حسينيش بيه يعطيك الصحة سيدة فريدة شريشي شرفني بحضورك اليوم في برنامج العمر تجارب خذينا من تجربتك القيمة تجربتك الهامة ان شاء الله تكون عبرة لكل السادة المستمعين ونعرف انه برشا بداوا يستأنسوا بالبرنامج هذا وحبوا الشخصيات وحبوا تجاربكم من خلال حديثكم التجارب متاعكم
0: هو باهي راهي التجارب كيف إنسان يسمع التجارب به تكون قدوة ويعرف الأخرى يعرف روحه ما هوش وحده ما هوش وحده ثم غيره حتى كان تجارب به ولا خيبة كان باهي ماهوش واحد وكان خايب ماهوش واحد.
1: ويسمع زاد يقول لك انا سمعت انه من الفشل نتاعي تعلمت القوه، تعلمت واني من الفشل نتاعي باش نخلق القوه، واليوم فشلت غدوه ننجح وقدر تربي ننجح ولا باس. نعم شكرا لك مره اخرى سيده فريده، نعرفك تحب كاظم الساهر، باش نختموا مع الفنان كاظم الساهر نتقابلوا مع ضيف والا ضيفه اخرى في العمر. هل

هل عندك شك انك يا عمر

0: أسعد الله صباحكم بكل خير. مستمعينا الكرام، يصلكم بثنا على الذبذبات التالية. الكف، الدهماني والسرس، 88.2 ميجا هرتز. جريسة والقلعة الخصبة، 96.2 ميجا هرتز. قلعة سنان، 88.6 ميجا هرتز. نبر، 100.1 ميجا هرتز. منزل سالم، 96.2 ميجا هرتز. الساقية، 95.8 ميجا هرتز. جندوبة، عند راهم وفرنانا، 90.3 ميجا هرتز. غرد ديما، 94.1 ميجا هرتز. جندوبة وبو سالم، 102.2 ميجا هرتز. باجة، نفزة، 99.6 ميجا هرتز. مجاز الباب، تبرسق، تستور، 102.2 ميجا هرتز. سليانة، قعفور وبعرادة، 102.2 ميجا هرتز. الكريب ومكثب، 88.2 ميجا هرتز.
1: مستمعين الكرام، نستأنف بعد حين بثنا المباشر، وخير ما نبدأ به يومنا الجديد آيات بينات من ذكر الله العزيز الحكيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. نستمع وإياكم إلى هذه الابتهالات والأناشيد الدينية.

سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اجعل هذا الصباح صباح خير لا يضيق لنا فيه صدر، واجعل لنا بكل خطوة فيه توفيقا وتيسيرا وأجرا. اللهم أينما كان الرضا اجعله دائما في قلوبنا. أحدثكم اليوم أحبتي في الله عن اسم من أسماء الله الحسنى، اسم الله اللطيف. وقد ورد اسم اللطيف في عدة آيات قرآنية، ومنها قوله تعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. ومعنى اللطيف في اللغة مأخوذ من اللطف، وأصل اللطف هو خفاء المسلك ودقة المذهب. والله سبحانه وتعالى اللطيف يحسن إلى عباده وييسر لهم أسباب معيشتهم بستر وخفاء من حيث لا يعلمون ولا يحتسبون. ومعنى اسم الله اللطيف الذي لطف علمه حتى أدرك الخفايا والخبايا وما احتوت عليه الصدور وما في الأراضي من خفايا البذور، ولطف بأصفيائه فيسرهم لليسرى وجنبهم العسرى. ولطف الله تعالى يكون من خلال حفظه لعباده وتيسيرهم للطاعات ولخيري الدنيا والآخرة من طرق لا يعلمونها. ومعنى اللطيف أيضا هو الذي يريد بعباده الخير واليسر ويقيض لهم أسباب الصلاح والبر. قال الإمام الغزالي رحمه الله: إن الله تعالى هو وحده المستحق لهذا الاسم، فهو العالم بدقائق المصالح وغوامضها، ما دق منها وما لطف، وهو الذي يمنح كل عبد ما يستحقه وما يصلحه برفق وبلا عنف. فاللطف لا يطلق إلا عند اجتماع الرفق في الفعل والعمل.

نواصل مع معاني اسم الله اللطيف. اللطيف هو الذي لا تخفى عليه خافية في العلن وفي السر، واللطيف هو الذي يبر بعباده وييسر لهم أسباب صلاحهم من حيث لا يحتسبون. وهذه مجموعة لتعريفات اسم الله اللطيف، وهي تتشابه في معظمها، وإن كان بعضها أكثر شمولا من الآخر. والإيمان باسم الله اللطيف وإدراك معناه يحقق للعبد الكثير من الفوائد والآثار الإيمانية، ومنها اطمئنان العبد، لأن الله تعالى يعلم كل شيء مهما دق أو صغر أو خفي في مكان سحيق. من الفوائد أيضا تنمية شعور المراقبة للنفس، فالله تعالى متصف بدقة العلم، مطلع على خفايا الأمور، وحري للإيمان بهذا المعنى أن يورث المحاسبة في نفس المؤمن على الأقوال والأفعال والحركات والسكنات. ويورث الإيمان باسم الله اللطيف يقين العبد بلطف الله ورأفته بعباده، حتى وإن حصل له ما يكره فهو يشعر بالعدل الإلهي المطلق، إذ أن الله يعلم كل شيء ويجازي على الخير مهما صغر ويحاسب على الشر والأذى. بالإضافة إلى استشعار رحمة الله وكرمه وإحسانه، فهو لطيف يضاعف أجر المؤمن، يتجاوز عما شاء من المسيء وفقا لحكمته وسلطانه. ويورث الإيمان باسم الله اللطيف الرضا والسكينة، حيث أن الله تعالى متكفل بعباده، ييسر لهم الخير واليسر، يقيض لهم أسباب الصلاح والبر، ويسوق إليهم أرزاقهم وحاجاتهم وأسباب معيشتهم.

0: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. يا من أظهر الجميل وستر القبيح ولم يؤاخذ بالجريرة ولم يهتك الستر، يا عظيم العفو والصفح ويا صاحب كل نجوى ويا منتهى كل شكوى ويا مبتدئ النعم قبل استحقاقها، يا رباه يا سيداه أسألك ألا تشوه خلقي بالنار. اللهم أنت الخلاق العظيم، اللهم إنك سميع عليم، اللهم إنك غفور رحيم، اللهم إنك رب العرش العظيم، اللهم إنك أنت الجواد الكريم، فاغفر لي وارحمني وعافني وارزقني واسترني واجبرني وارفعني واهدني ولا تضلني وادخلني الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اجعل لي عندك زلفى وحسن مآب، واجعلني ممن يخاف مقامك ووعيدك ويرجو لقاءك، واجعلني أتوب إليك توبة نصوحا وأسألك عملا متقبلا وعملا نحيحا وسعيا مشكورا وتجارة لن تبور. اللهم إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا، فكن بي حفيا وأنلني شرف كرامتك ورضاك في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله يا الله يا ذا الجلال والإكرام.
1: اللهم يا عالم الغيب والشهادة، سبحانك لا إله إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم يا ذا الجلال والإكرام أن تغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن تثبت أقدامنا وتنصرنا على أنفسنا. يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما يريد، اللهم يا مالك الملك أنت الرزاق ذو القوة المتين، ارزقنا رزقا حلالا يكفينا ويغنينا عن العالمين. اللهم يا قوي يا متين، نعوذ بك من همزات الشياطين ونعوذ بك أن يحضرون. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وكلماتك العلى ما علمنا منها وما لم نعلم، أن تغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات، وأن تستر لنا كل عيب وتكشف عنا كل كرب، وأن تصرف وترفع عنا كل بلاء. اللهم يا رحمن يا رحيم، يا بديع السماوات والأرض، كلنا ناصرا ومعينا على الشدائد، واهدنا ويسر الهدى إلينا، وآتنا من خيري الدنيا والآخرة. أسعد الله صباحكم بكل خير ومحبة.

0: الكاف.
1: أسعد الله صباحكم وبارك يومكم السادس صباحا على موجات إذاعة الكاف. أهلا بكم إلى أولى مواعيدنا الإخبارية. أفادت الإدارة العامة للغابات بأن إعادة تشجير الغابات المحروقة لا تبدأ فور إخماد النيران، بل تخضع لتقييم دقيق وتستغرق من سنة إلى سنتين كحد أدنى قبل التدخل البشري. وأوضحت أن السنة الأولى تخصص للحماية والتهيئة الميدانية، أما خلال السنة الثانية فتترك المساحة المحروقة لترمم نفسها، وابتداء من السنة الثانية والثالثة يكون التدخل الاصطناعي واجبا، وذلك عبر إعادة التشجير الاصطناعي. أكدت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أن أزمة قطاع الألبان في تونس تعود إلى تراكمات هيكلية وظرفية، مشيرة إلى أن أبرز أسباب الصعوبات التي تواجه المنظومة تتمثل في تداعيات التغيرات المناخية، ولا سيما توتر سنوات الجفاف وشح الموارد المائية، وهو ما أثر في إنتاج الأعلاف الخشنة وزاد من اعتماد المربين على الأعلاف المركبة. أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن عملية تعمير اختبارات الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي لفائدة الناجحين في امتحان البكالوريا لسنة 26 و2000 في الدورتين الرئيسية والمراقبة تنتهي اليوم الاثنين 3 أوت على الساعة 12 ظهراً. أدى رئيس الجمهورية قيس سعيد مساء أمس الأحد زيارة غير معلنة إلى مدينة رادس، تفقد خلالها بالخصوص الوضع البيئي بالجهة. استشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون أمس إثر قصف شنه جيش الاحتلال الصهيوني على مدينة غزة. هذا وأكد المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة أن جيش الاحتلال كثف غاراته على القطاع بوتيرة غير مسبوقة، حيث شن أكثر من 10 غارات أمس، مما أسفر عن استشهاد أكثر من 16 فلسطينيا وإصابة العشرات. أكد الرئيس الإيراني مسعود بيزيشكيان أن مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة الأمريكية ستعزز أمن البلاد والمنطقة، منوها في الوقت نفسه بأن المذكرة ستكون محور علاقات إيران الخارجية مستقبلا وفقا لوسائل إعلام إيرانية. نهاية الموجز، شكرا على المتابعة، بعد قليل ترافقكم رفيق الكافي في صباح الخير صباح النور للجميع.

0: صباح الخير.
1: صباح الخير، صباح النور مستمعينا مستمعتنا في كل مكان، معكم وعلى بركة الله ننطلق في استقبال يوم جديد من أسبوع جديد وشهر جديد ديما نتطلع فيه للخير واليمن والبركة. نتواصل معكم هذا الصباح بداية من السادسة إلى حدود التاسعة والنصف على موجات إذاعة الكيف، ونستقبل يوم جديد نأمل أنه إن شاء الله تكون فيه كل دروب الخير والسلامة وأيضا البشائر الطيبة لكل مستمعينا في كل مكان. أهلا وسهلا دائما على موجاتنا.

نهاركم فل ياسمين، نهاركم أسعد الأيام، نهاركم كله خير وسلام وأمان. وحديثنا اليوم في ركن كلمة حلوة، حديثنا عن الأمان، عن حال المرء اللي ما يحلو كان بالأمان، عن حال المرء اللي الأمان يمنع عنه الألم، الأمان يعطيها مساحة للقدرة على احتمال كل صعوبات، على التصبر، على التجلد، على التجاوز وعلى التجاهل. الأمان ما يخلينيش ربما نعيش الحياة بلا صعوبات، لكن يخلينا نحاول نضغط على شعور أنه الحياة معركة دائما، وأنه مستحقين أنه نحافظ على كل مميزات الأمان اللي نعيشها. ما نستحقوش أنه نراقب كلماتنا، ما نستحقوش أنه نخاف من سوء الفهم أو ترهق أنفسنا في إثبات النوايا اللي نحملها في قلوبنا وفي كلماتنا وفي أفعالنا. أيضا الأمان هو أنه تعرف أنه مكانتك لا تهتز، يعني مع أدنى خلاف أو اختلاف في الأفكار أو في المعطيات في الآراء. الأمان أنه وجودك لا يحتاج إلى اختبار جديد كل يوم وكل لحظة. الإيمان أو الأمان يتغير بتغير الأشخاص اللي في محيطنا، لأنه مش كل إنسان نهدأ في حضوره، مش كل إنسان نسمح لأنفسنا أنه تلين ملامحنا وتطوعنا أفكارنا في الراحة في حضوره. الأمان هو أنه نرجع لطبيعتنا، طبيعتنا الأساسية اللي مخفية خلف الحذر وخلف أيضا المحاولة حاولت أنه نحمي أرواحنا من الآخرين. الأمان والطمأنينة تخرج من الإنسان أصدق ما فيه وأجمل ما فيه. الأمان هو عكس الخوف، الأمان يعطينا الراحة ويعطينا البذل ويعطينا شغف للتجدد وللمحاولة مرة ورا مرة. لكن الخوف يسرق منا كل اللحظات ويستنزف وجودنا وإنسانيتنا ويخلينا ربما في حلقة مفرغة من الفراغ ومن ألا شيء. الأمان اللوج عليه في تفاصيل قد تكون صغيرة، في ضحكة الأم وفي دعوتها، في دعوة محبين بظهر الغيب. الأمان نجم يكون الوطن والرقعة الترابية لتحمينا وتحفظنا. الأمان نجم يكون في خدمتك وفي موقعك وفي أيضا منصبك وما تؤديه من دور في هذه الحياة. الأمان في طبطبة من خول أخته، من أخ الخوه. الأمان في علاقة طمأنينة نجم تحفظ الأزواج وتحفظ العائلات والأسر التونسية. الأمان في ابنك اللي نجم يكون هو أنت ملاذه الأول والأخير. برشا الحقيقة تفاصيل من الأمان. الأمان ما هوش رفاهية في العلاقات، لكن هو أساس كل الوجود وأساس كل العلاقات اللي يستقيم فيها الود وتطمئن فيها الأرواح. إن شاء الله صباحكم كله أمان وكله خير وكله أيضا تيسير في دروب الحياة. ربي من علينا بالأمان في نفوسنا، في أفكارنا، في أرواحنا، في علاقاتنا، في دروبنا، في مسارنا في الحياة. صباح الجديد معكم في رحلة هذا الصباح من الآن إلى حدود 9:30. نتواصل معكم مستمعينا في كل مكان، وأهلا وسهلا بكل مستمعينا.

جديد هي الدنيا تطلب منا أكيد السعي ودائما الأعمال والنتائج على ربي سبحانه. معكم في إطلالتنا الصباحية الأولى كالعادة نعمل طلع على موقع المعهد الوطني للرصد الجوي نشوفوا أحوال الطقس بالنسبة لليوم الاثنين 3 أوت 2026 واللي تتوافق مع 19 صفر من 1448 هجري. حبيت نذكر أنه في الكيف اليوم الحرارة بين 28 درجة القصوى 40 درجة وسماء صافية، بين 29 درجة 41 درجة القصوى وسماء صافية في سليانة، بين 28 43 درجة سماء صافية أيضا في بيجا، وبين 30 44 درجة في جندوبة ويتوصل الطقس صافي. هذه معطيات أولية إن شاء الله بعد السبعة من خلال مصافحة مباشرة مع المعهد الوطني للرصد الجوي شوفوا أكثر التفاصيل حول طقس اليوم والأيام القليلة القادمة بإذن الله. خلينا دائما نذكر أنه إلى حد الآن وحسب المعطيات الأخيرة أنه كل العوامل الجوية تتزامن مع موسم فصل الصيف، يعني في درجات حرارة معتدلة وتتزامن مع هذه الفترة من الصيف. نعطيكم إن شاء الله بعد السبعة أكثر التفاصيل بأكثر دقة وأكثر توضيح حول ما يتعلق بطقس اليوم والأيام القليلة القادمة بإذن الله. صباح جديد لكل مستمعينا.

ورفع راس بلادك سعادة تحيا للدايم ما تبخلش قال الدين برزقك المولى قايم اخدم ورفع راس بلادك سعادة تحيا للدايم ما تبخلش

ميه كيفوت ظهرها يا محلى صوتها لبنين، وعلى بصل ورد الاحمر اتماير ونسمع ليله، وميه كيفوت ظهرها

يسهل الأحوال بارك لي في كل عمال وارزقني من رزق حلال من خيرك ورجايا فيك يا عالي سهل الأحوال بارك لي في كل عمال وارزقني من

0: صباح الخير.
1: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
2: في الشبكة الصيفية نود مستمعينا مشاهدينا برمجة جديدة فيها كل الأذواق، ابتداء من 29 جوان 2026. برامج تلامس شواغل الناس اليومية، روبورتاجات، حوارات، استضافات، محطات خارجية، زيارات ميدانية ومتابعات حينية، برامج سياسية واقتصادية وملفات اجتماعية من واقع الناس، نتصل بالمسؤول ونقدم الإجابة. برامج ثقافية، فنية، رياضية وسهرات تجمع بين الفن والطرب ونقل أجواء المهرجانات الصيفية. مواعيد يومية مع الأطفال. هذا بالإضافة إلى الفقرات القارة على موجات إذاعة الكاف. الشبكة الصيفية على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.
3: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
4: أسعد الله صباحكم، أهلا بكم إلى موجز السابعة صباحا للأنباء. انطلقت بمدينة بوعرادة من ولاية سليانة أشغال تجهيز وربط البئر الارتوازية التي تنجزها جمعية كويتية بالاشتراك مع مصالح الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بكلفة جملية تقدر ب 800,000 دينار، ويهدف المشروع إلى تدعيم الموارد المائية بمعتمديتي بوعرادة والعروسة. أفادت الإدارة العامة بالغابات بأن إعادة تشجير الغابات المحروقة لا تبدأ فور إخماد النيران، بل تخضع لتقييم دقيق وتستغرق من سنة إلى سنتين كحد أدنى قبل التدخل البشري. وأوضحت أن السنة الأولى تخصص للحماية والتهيئة الميدانية، أما خلال السنة الثانية فتترك المساحات المحروقة لترمم نفسها، وابتداء من السنة الثانية والثالثة يكون التدخل الاصطناعي واجباً، وذلك عبر إعادة التشجير الاصطناعي. تنتهي ظهر اليوم أجل تعمير اختيارات دورة رئيسية للتوجيه الجامعي لفائدة الناجحين في امتحان البكالوريا لسنة 26 و2000 في الدورتين الرئيسية والمراقبة، وفق ما أعلنت عنه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. اعتبر المرصد التونسي للاقتصاد أن موجة انقطاع التيار الكهربائي التي شهدتها تونس خلال شهر جويلية المنقضي كشفت عن اختلالات هيكلية في قطاع الكهرباء، من أبرزها التراجع الحاد في استثمارات الشركة التونسية للكهرباء والغاز أستاك وتعطل مشاريع إنتاج الكهرباء منذ سنوات. أدى رئيس الجمهورية قيس سعيد مساء أمس الأحد زيارة غير معلنة إلى مدينة رادس، تفقد خلالها بالخصوص الوضع البيئي بالجهة. استشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون مساء أمس إثر قصف شنه جيش الاحتلال الصهيوني على مدينة غزة. وأكد المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة أن جيش الاحتلال كثف من غاراته على القطاع بوتيرة غير مسبوقة، حيث شن أكثر من 10 غارات أمس، مما أسفى عن استشهاد أكثر من 16 فلسطينياً وإصابة العشرات. نهاية الموجز، يومكم سعيد.

0: هذه شعارنا اليوم وكل يوم، إن شاء الله ربي يفرجها علينا هالأحوال، وإن شاء الله ديما ناس كل تكونوا بخير وصحة وأمان. ومعاكم في صبحية جديدة ديما على موجات إذاعة الكيف مع بعضنا مع الإيقاع التونسي، في انتظار أنه تتأمننا المكالمة والمصافحة المباشرة مع المعهد الوطني للرصد الجوي في متابعة لأحوال طقس اليوم والأيام القليلة القادمة بإذن الله. صديقنا أنيس الساتوري المهندس في المعهد الوطني للرصد الجوي معنا على الخط. أنيس صباح النور.
1: صباح الفل والياسمين مدام، تحية ليك والأوفية إذاعة الكيف.
0: احنا زيدا حيوك، وحابين معاك ناخذ فكرة على طقس اليوم الأيام القليلة القادمة بإذن الله. المعادلات عادية ماهيش عادية، شو عنا الجديد بالنسبة للأيامات هذوما أنيس؟
1: في الحقيقة يتواصل العنصر الأبرز هو درجات حرارة مرتفعة نسبيا على قليل اليوم وغدوة. يعني اليوم درجة الحرارة باش تكون تقريب بين 37 و 40 درجة في المناطق الساحلية، والمرتفعات تكون بين 41 و 44 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيلي محليا، يعني فارق تقريب 4 إلى 5 درجات مقارنة بالمعادلات العادية. في الكيف اليوم ننتظر 40 درجة كحرارة قصوى، مع العلم أن المعدل في الفترة هذه هو 36 درجة. في بعد ذلك اليوم إن شاء الله باش يكون طقس صافي إلى قليل السحب في أغلب الجهات، ننتظر أن السحب تتكاثف بعد الظهر في جهات القصرين قفصة بدرجة أقل، الكيف سليانة وسيدي بوزيد وين تظهر خلايا رعدية محلية تكون مصحوبة ببعض الأمطار عموما دون فاعلية كبيرة. الريح اليوم باش تكون جنوبية شرقية ضعيفة فمعتدلة، تتقوى نسبيا بعد الظهر قرب السواحل الشرقية وبالمرتفعات، تتقوى أيضا أثناء ظهور السحب الرعدية. البحر عموما هادئ إلى قليل الاضطراب على كامل الشريط الساحلي، يصبح متموج بعد الظهر في خليج الحمامات. يوم الغد تتواصل حرارة مرتفعة في أغلب المناطق وين تتراوح القصوى بين 37 و 41 درجة، في المناطق الساحلية والمرتفعات تكون بين 42 و 45 درجة ببقية الجهات، توصل ل 47 درجة في أقصى الجنوب الغربي جهة توزر مع ظهور الشهيلي محليا. السحب تكون قليلة يوم الغد، يتواصل أيضا الوضع الجوي ملائم لظهور خلايا رعدية في فترات ما بعد الظهر في المرتفعات الغربية للشمال والوسط، معني بالإضافة للمناطق اللي ذكرناها اليوم ممكن تتفرع أكثر الخلايا الرعدية نحو القيروان زغوان وممكن توصل حتى لسوسة، تكون مرفوقة ببعض الأمطار. البحر يتواصل يوم الغد قليل الاضطراب، يصبح متموج بعد الظهر في السواحل الشرقية. ثم إن شاء الله يوم الأربعاء مع تحول الطيارات من القطاع الشمالي بالشمال وتكون شرقية بالوسط، إن شاء الله باش يكون فما انخفاض طفيف في درجات الحرارة بالشمال والوسط. بالنسبة للجنوب تتواصل الحرارة مرتفعة نظرا لمعناه توصل الطيارات من القطاع الجنوبي إلى جنوبية غربية يعني يوم الأربعاء. أهلين إن شاء الله في الجنوب معناها تبدأ تشملهم الانخفاض في درجات الحرارة بداية من يوم الخميس. هذا طقسنا، شكرا على حسن الاستماع وإلى اللقاء.
0: شكرا جزيلا لك أنيس، يعطيك الصحة، نخليك أكيد تكمل جولتك عبر الإذاعات لتقديم كل المعطيات الخاصة بأحوال طقس اليوم. وكل عادة احنا ديما نقول إن شاء الله إذا فما تقلبات جوية وفما تساقطات وفما أمطار تكون كلها أمطار خير ورحمة، لأنه مستحقين لها برشا، خاصة بعد موجة الحرائق الأخيرة وبرشا برشا برشا حديث على إعادة تشجير الغابات متاعنا المحروقة، برشا مبادرات، برشا معناها غيرة على الغطاء الغابي متاعنا، غيرة على التجدد الطبيعي لغاباتنا اللي تعتبر هي الرئة الأساسية لمحيطنا اللي نعيش فيه. لكن ديما إدارة العامة أو الإدارة العامة للغابات التونسية كانت حدت الطرق اللي تنظم المراحل الزمنية لإعادة أحياء الغابة المحروقة، وأنه ركزت على أنه الطبيعة تمتلك قدرة عجيبة على التجدد الطبيعي، لكن زيادة الإنسان إذا كان باش يتدخل يلزم يتبع المراحل الزمنية اللي تمر بها الغابة المحروقة، من بينها السنة الأولى اللي هي الحماية والتهيئة الميدانية كما قطع وإزالة الحطب المحروق باش نحيو به الأشجار المتفحمة وحماية الغابة من الأفات والحشرات، ومقاومة انجراف التربة عن طريق الحواجز الخشبية على المنحدرات باش نمنعوا انجراف التربة مع الهطولات المطرية الأولى. الحظر التام للرعي، منع دخول الماشية باش نجم نوفروا بيئة آمنة للشتلات اللي تنمو حديثا. بالنسبة لنهاية السنة الأولى حتى السنة الثانية، تقييم التجدد الطبيعي، نخليه المساحات المحروقة ترمم نفسها بنفسها، لأن الأشجار تتمتع خاصة الأشجار المتوسطة كما الصنوبر الحلبي والفرنان والخلنج بآليات صمود ممتازة، هي بذور مقاومة للحرارة. أيضا نحكيه على النمو متاع الجذور اللي تعاود تنمو كما الخروب والبلوط وغيرها من الفسائل السفلية اللي البذور متاعها تعاود تنبت. في إطار السنة الثانية حتى الثالثة فما تدخل اصطناعي عند الحاجة، إذ تبين أنه التجدد الطبيعي، ولاحظنا أنه هل التجدد الطبيعي ما صارش كيما ما هو منتظر، يعني بطريقة طبيعية وكان غير كافي، يشرع في إعادة التشجير الاصطناعي وإلا البلانتاسيون، وهو الموسم الأنسب لها بين نوفمبر ومارس باش نستفيدوا من رطوبة التربة وأمطار الشتاء. الأصناف اللي نركزوا عليها، نركزوا على الأشجار اللي تكون أكثر مقاومة للحرائق والجفاف كما الخروب، الزيتون البري، الصنوبر الثمري، ونتجنبوا الغراسات أحادية النوع، وتكون الاستعدادات عن طريق إعداد الحفر، توفير الشتلات المحلية اللي تكون متأقلمة مع بيئة المنطقة، والتسرع في الغراسة الاصطناعية مباشرة بعد الحريق، ينجم يدمر البذور الكامنة في التربة ويضر بالبنية الهشة للأرض. التريث والتقييم الميداني هما سر نجاح استعادة غاباتنا. هذه منصة عليها الإدارة العامة للغابات التونسية، وإحنا نثمنوا مجهودات شبابنا اللي عن طريق شهود العيان اللي عنا زادة في الكواليس، زميلنا عياد نحيوه أكيد، كان مواكب للحرائق اللي صارت في مدينة نبر مؤخرا، وهبت الشباب لأنه يقوم يعني بالإطفاء، وأنه يكون حاضر باش يذود عن الغابة، عن الرئة الموجودة في الجهة، وأنه أيضا يحذر ويستعد باش يكون طرف مساند، وعن طريق الخبراء وعن طريق إدارة الغابات وعن طريق مجهودات الشباب هذية باش يأمنوا إعادة التشجير مستقبلا لبعض الغابات اللي بدأت تعيش معناها الانتعاش البيولوجية بعد موجة الحرائق السابقة، مش متاع سنة ولكن حرائق سابقة. هذه اللي نحبوه في شبابنا، وهذه اللي نطلبوه اليوم من أبنائنا من الجيل الجديد، اللي وقت اللي يشوف النار وإحنا يعني يهب الهبة السريعة ويهزوا الحماس في أنه يذود على الغابة متاعه، على الرئة متاعه، وعلى أماننا في الشمال الغربي. ما زلنا إحنا معكم، ما زلنا متواصلين ديما على راديو الكيف في صبحية جديدة مع بعضنا. بعد شوية بعد النغم باش نرجع مع فقرة الصيدليات المناوبة.

0: الصيدلية المنيبة بولاية اللاشمال الغربي خلال هذا الأسبوع من بداية أوتي لغاية 7 أوت 2026 في الكريب صيدلية محمد تقية سليان رشدي السعيدي الروحية هنون حسني مكثر عصام بوزيين قعفور جلال الدين بن فرحات بوعرادة محمد البنجاجي كسرة يوسف مبداوي برقو عصام بن عطية عين دراهم رضا ضيفلي فرنانة هاجر حمدي جندوبة الجنوبية عفيفة سلمي جندوبة الشمالية حذيم السريدي بوسالم منير مشرقية برقة خميس رزقاوي غار الدماء غسان مجدي احسان الغزواني بلاريجيا محمد الهيشمي شريشي سرس سامي الضاوي دهماني يامن مزي نبر سميرة برسقي ألفة العروسي وأيمن العرابي على مستوى الكيف المدينة سيف الدين مسعودي قلعة سنين هاجر مسعودي تجروين خالد تينيني الكسور أمال البغانمي سقية سيدي يوسف نفزة منجي عباسي وفي قزم مجاز الباب تبرسق هدي بالهدي تستور محمد علي بن حميدة بيجا فارس بن كوسا تبار رفي قزم سيدي إسماعيل فراس نصيري وواد الزرقاء نادية شلواتي مع تمنياتنا بالصحة والسلامة لكل مستمعينا.
1: أكبر سلامة للسائق هي التزامه بمسافة الأمان، ومسافة الأمان للمترجل هي شقانه للطريق في الممرات الخاصة ليه وتقييمه للخطر قديش بعيد عليه.
2: المرصد الوطني لسلامة المرور.
3: أسعد الله صباحكم 7:30 صباحا على موجات إذاعة الكف.
4: صوت الشمال الغربي إذاعة الكف.
3: أهلا بكم إلى عناوين نشرتنا القادمة، وفيها تتابعون بإذن الله: الإدارة العامة للغابات تكشف حجم خسائر الحرائق بعدد من جهات الشمال الغربي وتؤكد أن إعادة التشجير يخضع لتقييم دقيق ويستغرق من سنة إلى سنتين. المنطقة السقوية العمومية بوشتاتة من معتمدية نفزة تشكو عديد الإشكاليات أبرزها نقص مياه الري. اليوم تنتهي أجل عملية تعمير اختيارات الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي لفائدة الناجحين في امتحان البكالوريا. المدرسة الوطنية للإدارة تطلق بداية من اليوم استشارة وطنية على الخط لإصلاح منظومتها التكوينية. هذه العناوين وأخبار أخرى ترقبوها مفصلة في أولى نشرتنا الإخبارية التي تأتيكم تمام 8 صباحا بإذن الله. يومكم سعيد.
5: من قريب من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station www.radiokef.tn

0: رجعنيكم متواصلين معكم ديما في صبحية جديدة على راديو كيف. بعد شوية إن شاء الله نعطيكم فكرة على برقيات الرياضة. حبيت نرجع على بلاغ المركز القطاعي للتكوين في الألية الفلاحية جوغار اللي يعلن عن فتح باب التسجيل لكافة المربين والفلاحين مربي النحل اللي عندهم رغبة في بعث مشاريعهم الخاصة خلال دورة سبتمبر 2026. دورة هذه مفتوحة لتربية النحل وتثمين منتجات الخلية بالنسبة للسن أكثر من 21 سنة. بالنسبة للفئة المستهدفة هي الفلاحة مربي النحل اللي عندهم رغبة في أنهم يبعثوا مشاريع في هذا المجال دون اشتراط مستوى تعليمي معين. الدورة الهدف متاحة الأساسي تأهيل المشاركين للحصول على شهادات معتمدة تساعدهم في اكتساب الحساب الخاص ومدة التكوين 3 أشهر. التاريخ بش يكون في سبتمبر 2026. المطلوب نسخة من بطاقة التعريف الوطنية، مطلب المشاركة وبدلة النحال. معلوم التسجيل والتأمين بالنسبة للمقاعد محدودة، والاتصال بمطلب بمكتب الضبط لإدارة المركز رقم 72-676-335. استثمر في مهاراتك وانطلق نحو مشروع فلاحي واعد ومربح. هذه شعار الدورة هذه، فحظ موفق لكل المنخرطين. توا نعديو أكيد الفرصة لمستمعينا أحب الرياضة مع زميتي حنين بن مصفى باش يتابعوا أهم المستجدات في عالم الرياضة. كالعادة معكم على راديو الكيف.
1: إذاعة الكيف، صوت الشمال الغربي في قعفور على الذبذبة 102.2.
0: حنين صباح النور.
2: صباح النور رفيقة، تحية ليك لكل مستمعينا. بداية أسبوع موفقة للجميع. أخبار الرياضة، البداية بأخبار فرق الشمال الغربي أولمبيك الكيف بعد جلسة جمعة الهيئة المديرة والسيد ولي الكيف نهاية الأسبوع ووعود بحل حالة الأزمة المالية ودعم الفريق. اليوم يرجع أولمبيك الكيف للتحضيرات 5:30 في مركب رياضي بالكيف تحت إشراف المدرب مكرم العامري. نفس المجموعة أحكي على الإطار الفني مع تدعيم الفريق بإطار فني جديد واسم جديد هو اسم أحمد الهبي، وأسماء ممكن نشوفوها في فريق أولمبيك الكيف بعد الاتفاق النهائي نحن

بتحكي على اللاعبين مع المحافظة، على عدد كبير من العناصر اللي كانت ساهمت في صعود أولمبيك الكيف الموسم الفارط. إذن اليوم الموعد 5:30 في مركب رياضي بالكيف والحصة التدريبية الأولى للفريق. فريق آخر في الرابطة الثانية، نتحدث على فريق جندوبة الرياضية واسم سعد الخلفاوي، قريب جدا من الإشراف على هيئة تسييرية جديدة لفريق جندوبة الرياضية. إمكانية كبيرة أنه نهار الخميس باش يتم الإعلان عن اسم الرئيس الجديد للهيئة التسييرية، وكما ذكرت سعد الخلفاوي قريب جدا من قيادة الفريق اللي حقق معه نتائج طيبة وكان قريب جدا من الصعود للرابطة الأولى كرة القدم. فريق الأولمبي البيجيلي يبدأ اليوم تحضيراته وتربص أعدادي في عين دراهم، وستة نتاع العشية يلعب أولى اللقاءات الودية من فريق قبول الجزائري. فريق الأولمبي البيجيلي قام بعديد الانتدابات في الفترة الأخيرة، نذكر سليمان وطرا خارج المجموعة نظرا للطلبة المالية، طلب 200 مليون على فريق الأولمبي البيجي، وهيئة الفريق ترفض العرض المالي، وهكا سليمان وطرا خارج المجموعة. دائما مع المتابعات الرياضية، ونذكر بوديات الأندية التونسية البارح النادي الإفريقي في ختام تربصه في عين دراهم كان فاز من فريق النادي الرياضي البنزرتي 2-0، أهداف صدقة ديدا وغيث الزعلوني. هذا بالنسبة لفريق النادي الإفريقي. النجم الرياضي الساحلي فاز من ترجي جرجيس البارح 2-0. النجم اللي أغلق ملف من ملفات النزاعات، ملف حمزة الجراسي بقيمة 281 مليون، نذكر النجم مطالب بغلق ملفات أخرى ما زالت عالقة بقيمة 1.8 مليار، والفريق يعني في غضون هذا الأسبوع مطالب بهذا المبلغ، والفريق مهدد بالنزول لربيعة الهويت. نذكر كذلك بأمل حممسوس الفريق الصاعد الجديد للرابطة الأولى اللي انتدب اللاعب السابق للنجم الرياضي الساحلي مالك بعيو في تجربة جديدة مع فريق أمل حممسوس. الجامعة التونسية لكرة القدم ترسل الرابطة وتدعوها لتحمل مسؤوليتها حول الخطأ الحاصل في عملية القرعة، وتدعوها لإعادة القرعة يوم 7 أوت الجاري. هذا بالنسبة للرابطة الوطنية لكرة القدم. نذكر أن الجامعة ثبت الحمودي الجزائري كمشرف أول على التحكيم بالنسبة للموسم القادم. الترجي الرياضي التونسي يواصل تحضيراته، ونذكر ببرنامج ترجي في المقابلات الودية 4 أوت باش يلعب ضد فريق الحزم السعودي 6 أوت، سان بيدرو و 8 أوت يلاقي فريق المستقبل الرياضي بالمرسى. نذكر الترجي لدعم ثنائي جديد بالنسبة ودعم الإطار الفني خليل بوزيان ويوسف أرناز، ثنائي في الأعداد الذهني لفريق الترجي الرياضي التونسي. ريبيرو قريب من الترجي الرياضي التونسي بعد فضل إشكاله مع فريقه الليبي، وخيسوس كاسيو البيروفي كذلك موجود في تونس انطلاقا من اليوم لتعويض أوبيلو. هذا بالنسبة لأخبار فريق الترجي الرياضي التونسي. لنذكر ونرجع للمقابلات الودية للنادي الإفريقي اللي باش يلعب نهار الجمعة 7 أوت، لقاء ودي مع فريق تقدم سقيط الدير. هذا بالنسبة لأخبار الأندية التونسية. بالنسبة للكاف اللي تعلن تاريخ 6 أوت الجاري موعد سحب قرعة الدور التمهيدي رابطة الأبطال الإفريقية وكأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم في القاهرة. لتذكير الترجي والنادي الإفريقي في رابطة الأبطال، والنادي الرياضي فيقسي وترجي الجنوب في كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم. هذه برقية الرياضة على موجات إذاعة الكيف، خليكم مع رفيقة في الماتينال.

0: Radio Kef FM.
1: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل،
2: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
1: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
2: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
1: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
3: إشهار. الدار سخونة، خي سكرتوا الكليماتيزور؟
4: كليماتيزور باير.
5: لا لا، يخدم لباس عليه، أما سي الشباب كان مخدمه حالة لشبابك.
6: الكليماتيزور اخترته على قياس الدار، بيوتها شبابكها وبيبانها. الكليماتيزور كلاس اون وما يكلش ضو، أما سي عزيز يحب يبرد حومة كاملة.
7: باش تختار الكليماتيزور ثبت في التصنيف متاعو اللي تلقاه في لاتيكات انرجيتيك وخذو صنف واحد أقل استهلاك للطاقة. كي تجي تختار قوة الكليماتيزور لازمها تكون مناسبة لحجم البيت اللي باش يركب فيها وعدد الشبابك اللي فيها وعدد الأشخاص اللي باش يقعدوا فيها. اللي تقتصدو تربحو.
3: إشهار.
8: الثامنة صباحا هنا على موجات إذاعة الكف.
9: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
8: أسعد الله صباحكم جميعا، أهلا بكم إلى أولى نشرتنا الإخبارية لنهار اليوم. من عناوين هذه النشرة: لإدارة العمل الغابات تكشف حجم خسائر الحرائق بعدد من جهات شمال الغربي، وتؤكد أن إعادة التشجير تخضع لتقييم دقيق وتستغرق من سنة إلى سنتين. المنطقة السقوية العمومية بوشتات من معتمدية نفزة تشكو عديد الإشكاليات أبرزها نقص مياه الري. اليوم انتهى أجل عملية تعمير اختيارات الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي لفائدة الناجحين في امتحان البكالوريا. أكد رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بيباج شكري الجبي أن موسم الحصاد بالجهة شارف على الانتهاء، وأنه يتم التحضير حاليا للموسم الفلاحي القادم، داعيا إلى توفير تفادي كل الإشكاليات التي رافقت الفلاح خلال المواسم الماضية.
10: موسم الحصاد شارف على النهاية، ما زالت بعض المرتفعات وفي بعض المناطق الوارة. هذا موسم انتهى بإيجابياته وبسلبياته، واللي نحن كمنظمة دعينا وزارة الفلاحة وكل المتدخلين إلى أن نستفيدوا من اللي صار ويكونوا استعداد. الاستعداد مش فقط في توفير مستلزمات، يلزم التقييم يبدو نقيمه ومن ينطلق في السنة القادمة على وضوح بالحق خارج طريق جديد. استعداد الموسم القادم في علاقة بالأمونيتر، فما توجه في اتجاه فما أبيل دوفر نتاع 130 ألف طرناتا. نحن الموسم تمويل، الموسم مستلزمات إنتاج، الموسم بوضوء جدا أن يكون عندنا نفس الرقم نتاع العام الفات.
8: أفاد مدير مجمع التنمية بوشتات من معتمدية نفزة التابعة لولاية باجة محمد علي الدلاعي بأن المنطقة السقوية العمومية بوشتات تواجه عدة إشكاليات وصعوبات أبرزها نقص مياه الري خاصة في المناطق العليا، إلى جانب تنفيذ قرار الدفع المسبق لتسعيرة استهلاك مياه الري.
11: المنطقة السقوية العمومية بوشتاتة تقريبا زود كان في منطقة وشتاتة فقط، يعني تقريبا 90% هي كلها أشجار مثمرة، قوارص وكريمة وأشجار مختلفة. ماناش ناخذوا في كميات كبيرة وناخذوا في كميات ماهيش بصفة مسترسلة، يعني ناخذوا نهارين ونرتاحوا نهارين. بالتالي فما الحقيقة صعوبات خاصة في المناطق العالية اللي نعملوا مجهود كبير باش نجموا نوصلوا لهم. الدفع المسبق هو شرط أساسي للتزود بمياه الري في المنطقة السقوية باعتمادها في هذا الموسم والموسم الفارض. بالتالي بالنسبة لي نحن نوجدوا صعوبات، لازمنا نوجدوا الفلوس باش نجموا نخلصوا المندوبية باش نجموا ناخذوا الماء، رغم المرونه الحقيقه في التعامل معنا، لكن الكميات هي كميات ضعيفه. احنا ساعتين تقريبا ثلاثة سوايع ويقص الماء في ظل الكميات هذه، ما نجموش البلايص العاليه الكل نوصلوا لهم بصفه مسترسله. مع ارتفاع درجه الحراره اللي شفناها خاصه في الاسبوع الفارط كلها اثرت خاصه على اشجار القوارص، وشتات كلها اغلبيتها هي اراضي رمليه معناتها تحتاج كميات كبيره نتاع ماء. فما صعوبات وفما اضرار نتاع بعض المقاسم خاصه في المناطق العليا في المنطقه السقويه العموميه بوشتات.
8: انطلقت ببارادة من ولاية سليان أشغال تجهيز وربط البئر الارتوازية التي تنجزها جمعية كويتية بالاشتراك مع مصالح الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بكلفة جملية تقدر ب 800,000 دينار. ويهدف هذا المشروع إلى تدعيم الموارد المائية بمعتمديتي بارادة والعروسة. هذا وقد شهدت أشغال مشروع إنجاز البئر الارتوازية بسدين بمعتمدية مكثر نسبة إنجاز متقدمة في انتظار مد القنوات، وقد قدرت القيمة الجملية للإنجاز بحوالي 710,000 دينار، وستمكن من تزويد حوالي 300 عائلة بالماء الصالحي للشرب. في شأن جهوي آخر، أفاد المندوب الجهوي للتربية بجندوبة فوز الرحالي بأنه تم الانطلاق في تنفيذ برنامج لصيانة وتهيئة عدد من المؤسسات التربوية والمبيتات بمختلف معتمديات الولاية، إلى جانب ضبط حاجيات هذه المؤسسات من التجهيزات في إطار أحكام الاستعداد للعودة المدرسية المقبلة.
12: 81 مشروع ميداني مفتوح في هذه المؤسسات سيكون جاهزا تماما مع مفتتح السنة الدراسية إن شاء الله. 81 مشروع، ثلثين منهم تعلق بالمدارس الابتدائية وتحديدا 56 مشروع، فيهم 13 مشروعا بالمدارس الإعدادية و11 مشروع بناء وصيانة بمعاهد الثانوية. هذه المشاريع موجودة بمختلف المعتمديات ولاية جندوبة وعددها 9. من نصف هذه المشاريع يتعلق بالمجال الصيانة، خاصة الوحدات الصحية في المدارس الابتدائية، وهناك مشاريع أوشكت على النهاية على غرار صيانة الوحدات الصحية بالمدرسة الابتدائية التخيلية بوادي مليز، وكذلك المدرسة الابتدائية سيدي بلقاسم غار ديما، وهناك من هو انطلق. هناك أيضا صيانة قاعات التدريس، وهنا نذكر المدرسة الإعدادية سيدي بلقاسم غار ديما، والمدرسة الابتدائية عين لقير بجندوبة الشمالية، ومدرسة أيضا ابن الجزار الفردوس بجندوبة الشمالية، ونسبة الأشغال متقدمة جدا، وبإذن الله ستكون جاهزة لاستقبال التلاميذ في حلة جديدة. وهناك الصيانة الشاملة للمبيت المدرسي بالمدرسة الإعدادية المرجان بطبرقة. هناك أيضا محور كبير نعمل عليه، وهو صيانة وإعادة تأهيل الأثاث الذي زال الانتفاع به والقابل للإصلاح، وقطعنا أشواط كبيرة من حيث الصيانة.
8: كشفت أحدث المعطيات الصادرة عن الإدارة العامة للغابات بأن الحرائق أتت خلال الفترة الممتدة من غرة ماي إلى 23 من جويلية 2026 على نحو 4400 هكتار من الغابات، مقارنة ب 2705 هكتارات خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية، بما يعكس ارتفاعا لافتا في المساحات المتضررة. كما تم وفق المصدر ذاته تسجيل 90 حريقا بين 11 و 12 من جويليا المنقضي، تركزت أساسا في غابات جبل الطويلة بمعتمدية نبر، وجبل تكرونة بمعتمدية سقيط سيدي يوسف من ولاية الكاف، وغابة كاب نيغرو بمعتمدية نفزة من ولاية باجة، وجبل النذور بالرفراف، وجبل سيدي علي المكي من ولاية بنزرت، وكذلك جبل الشحمة بولاية زغوان، إضافة إلى غابات عين دراهم بولاية جندوبة. وقد أضرت هذه الحرائق بمساحات واسعة من الغطاء النباتي ونفوق عدد من الحيوانات وإتلاف محاصيل زراعية، فضلا عن إجلاء عدد من السكان من المناطق المتضررة، وهو ما يعكس حجم التداعيات البيئية والاقتصادية المتزايدة التي تخلفها حرائق الغابات في تونس. وفي سياق متصل، أفادت الإدارة العامة للغابات بأن إعادة تشجير الغابات المحروقة لا تبدأ فور إخماد النيران، بل تخضع لتقييم دقيق وتستغرق من سنة إلى سنتين كحد أدنى قبل التدخل البشري، وذلك لقدرة الطبيعة على التجدد الطبيعي. وأشارت إلى أن السنة الأولى تخصص للحماية والتهيئة الميدانية، أما خلال السنة الثانية فتترك المساحات المحروقة ترمم نفسها، وابتداء من السنة الثانية أو الثالثة يكون التدخل الاصطناعي، وذلك عبر إعادة التشجير الاصطناعي، ويكون الموسم الأنسب بين نوفمبر ومارس للاستفادة من رطوبة التربة وأمطار الشتاء. ولفتت الإدارة العامة للغابات إلى أن التسرع في الغراسة الاصطناعية مباشرة بعد الحريق قد يدمر البذور الكامنة في التربة ويضر بالبنية الهشة للأرض، مشددة على أن التريث والتقييم الميداني هما سر نجاح استعادة غاباتنا. اعتبر المرصد التونسي للاقتصاد أن موجة انقطاع التيار الكهربائي التي شهدتها تونس خلال شهر جويليا المنقضي كشفت عن اختلالات هيكلية في قطاع الكهرباء، من أبرزها التراجع الحاد في استثمارات الشركة التونسية للكهرباء والغاز وتعطل مشاريع إنتاج الكهرباء منذ سنوات. وأوضح المرصد في تقرير نشره مؤخرا أن استثمارات الشركة في وسائل إنتاج الكهرباء تراجعت بنسبة 87%، في حين أن الطلب على الكهرباء واصل ارتفاعه بمعدل سنوي بلغ 3.8% بين سنتي 2021 و2022. وطنيا كذلك، دار رئيس الجمهورية قيس سعيد مساء أمس زيارة غير معلنة إلى مدينة رادس، تفقد خلالها بالخصوص الوضع البيئي بالجهة. أعلنت المدرسة الوطنية للإدارة عن تنظيم استشارة وطنية على الخط لفائدة الأعوان العموميين بداية من اليوم لتتواصل إلى غاية 22 من سبتمبر المقبل، وذلك في إطار مشروع الإصلاح الهيكلي والشامل لمنظومتها التكوينية التي أعلنت عنه رئيسة الحكومة. وأوضحت المدرسة أن هذه الاستشارة تهدف إلى إشراك مختلف المتدخلين في بلورة تصور جديد للتكوين يستجيب لاحتياجات الإدارة العمومية، وأفادت بأن الأعوان العموميين الراغبين في المشاركة مدعوون إلى التسجيل باستعمال بريدهم الإلكتروني المهني عبر المنصة الإلكترونية المخصصة للغرض. وأضافت أن الأعوان المسجلين مسبقا بالمنصة الوطنية للتكوين على الخط التابعة للمدرسة الوطنية للإدارة يمكنهم النفاذ مباشرة إلى الاستبيان باستعمال بيانات الدخول الخاصة بهم، في حين سيتلقى المشاركون الذين يسجلون لأول مرة رابط الدخول وبيانات النفاذ عبر رسالة إلكترونية توجه إلى بريدهم المهني المعتمد عند التسجيل. شرق أوسطيا، استشهد أمس 4 فلسطينيين وأصيب آخرون إثر قصف شنه جيش الاحتلال الصهيوني على مدينة غزة. وأكد المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة أن جيش الاحتلال يكثف غاراته على القطاع بوتيرة غير مسبوقة، حيث شن أكثر من 10 غارات يوم أمس، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 16 فلسطينيا وإصابة العشرات بجروح. قال رئيس الأمريكي دونالد ترامب إن واشنطن ستبدأ مساء اليوم مفاوضات مع الإيرانيين، مؤكدا أن هناك اتفاقا بشأن مضيق هرمز، وأنه سيكون هناك اتفاق أيضا بشأن البرنامج النووي الإيراني. من جهته، أكد الرئيس الإيراني أن مذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة ستعزز أمن البلاد والمنطقة، منوها في الوقت ذاته بأن المذكرة ستكون محور علاقات إيران الخارجية مستقبلا وفقا لوسائل إعلام إيرانية. وأوضح أن مذكرة التفاهم الموقعة هي ثمرة حكمة جماعية لأعضاء المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، ويجب على إيران أن تسعى لإجبار العدو على الالتزام بما وقع عليه، وسيتعزز أمن إيران والمنطقة وحلفائها بفضل مذكرة التفاهم هذا. ختام نشرتنا، وهذا تذكير بأبرز العناوين. الإدارة العامة للغابات تكشف حجم خسائر الحرائق بعدد من جهات الشمال الغربي، وتؤكد أن إعادة التشجير تخضع لتقييم دقيق وتستغرق من سنة إلى سنتين. المنطقة السقوية العمومية بوشتتة من معتمدية نفزة تشكو عديد الإشكاليات أبرزها نقص مياه الري. والمدرسة الوطنية للإدارة تطلق بداية من اليوم استشارة وطنية على الخط لإصلاح منظومتها التكوينية. نشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام، نلتقي من جديد على رأس الساعة، إلى اللقاء.
13: السياقة في حال تتعب مثل خطر كبير يجب تجنبه، اللي باش يسوق لازم يكون مرتاح وجاهز للانتباه.
14: المرصد الوطني لسلامة المرور. صيف آمن.
15: أصحاب الضيعات الفلاحية المحاذية للغابات، أنتم مدعوون إلى تجنب حرق الأعشاب اليابسة عند تنظيف الأراضي لأنها تشكل وقوداً سريع الاشتعال، وأنتم مدعوون إلى إبعاد جميع المواد سريعة الالتهاب من محيط الغابة.
14: صيف آمن مع رفيق الجيسمي.

0: إشهار.
1: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
2: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع أريدو، تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
3: أريدو، طور عالمك.
0: إشهار
4: هاي تيك.
5: وصلنا معكم الفقرة الهايتيك، وفي الهايتيك أعلنت شركة ميتا إطلاق شارة توثيق مجانية جديدة على فيسبوك تهدف إلى تأكيد وجود شخص حقيقي خلف الحساب في ظل تزايد الاستخدام للذكاء الاصطناعي في إنشاء ملفات شخصية ورسائل ومحتوى يكون مزيف. الميزة تعتمد على تسجيل المستخدم لمقطع سيلفي قصير تقارنه المنصة بصور الملف الشخصي الحالي للتأكد من تطابق الهوية والمعطيات الخاصة، وذكرت أن العملية تستغرق عادة بضع دقائق ولتتطلب دفع رسوم اشتراك. نتابع أيضا اليوم انطلاق العمل بالمنصة التعليمية في تونس بعد إعلام بالتوجه إلى أقرب مكاتب بريد لاقتناء المحفظة الإلكترونية واللي يكون فيها الولي مصحوب بنسخة من بطاقة التعريف الوطنية. المحفظة الإلكترونية ضرورية لإتمام عملية الترسيم باعتبار أنه خلاص معلومة التسجيل يتم حصريا عبر المنصة الرقمية، وبش يكون معناها يقوم عون البريد بشحن هذه المحفظة بمبلغ المطلوب، علما وأنه معلومة الترسيم تم تحديده بأربع دنانير بالنسبة للتعليم الابتدائي الخاص والعمومي. فما يتلقى الولي رمز اللي هو الكود عبر رقم الهاتف الجوال اللي يقدمه عند استخراج المحفظة الإلكترونية، ويستعمل هذا الرمز عند بلوغ مرحلة الاستخلاص أثناء القيام بعملية التسجيل على المنصة. هذه بعض المتابعات في إطار المنصة الجديدة اللي من الضروري أنه يعتمدها الأولياء في تسجيل أبنائهم. حبيت نحكي أيضا عن الإحصائيات اللي أصدرها اتحاد المرأة التونسية، إحصائيات حول نسب استخدام المنصات الرقمية للفئات العمرية بين 15 و 17 سنة في تونس. 83.4% بالنسبة لفيسبوك، 68.6% بالنسبة لتيك توك، 65.7% بالنسبة للإنستغرام، و 51.4% للواتساب. سلوك خطير وأثار عميقة، تم تسجيل 47.9% من المراهقين يتواصلوا مع غرباء على الإنترنت، والنتيجة أنه 37.1% تعرضوا لعنف رقمي مرة على الأقل. العنف هذا يخلي صدمات نفسية، عزلة اجتماعية، ساعات يوصل الانقطاع عن الدراسة. ولحماية القصر القانون وضع الأليات موجودة لحمايتهم، والرقم 1809 خط مخصص للتوجيه النفسي للأطفال، 192 لمندوبية حماية الطفولة للتدخل الفوري. أيضا نذكر أنه تحذير متواصل من تصيد احتيالي في شكل مخالفات مرورية، تحذر من خلال الوكالة الوطنية السلامة السبرانية من حملات تصيد احتيالي تعتمد على إرساليات قصيرة مرسلة من أرقام أجنبية تتضمن إشعار بمخالفات مرورية غير مسددة، وتوفر رابط تصيد مزيف للولوج لمنصة مخصصة لسرقة المعطيات البنكية للمستخدم. وتذكر الوكالة أن المواقع الحكومية تعتمد فقط على النطاق .tn، وفي هذا الصدد تدعو إلى توخي الحذر من الإرساليات القصيرة الواردة من أرقام أجنبية. أيضا نحكي على مواكبة لفعاليات المخيم الصيفي الثاني من تنظيم الجمعية والوكالة الوطنية للسلامة السبرنية وقرية اللغات تحت شعار مسافات الذكاء الاصطناعي في التعلم من الصفر إلى التمكين، التاريخ من 11 ل 14 أوت 2026. والهدف من المخيم تمكين المشاركين من أحدث تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المجال التربوي من خلال ورشات تكوينية تطبيقية إلى جانب برنامج ثقافي ترفيهي متنوع في إطار تظاهرة قيمتها إبراز جهود الجمعية في دعم الابتكار التربوي وثقافة الذكاء الاصطناعي. بهذا نختم معكم فقرة الهايتيك، ورجعنا معكم لبقية فقراتنا. نقطة خارجية مع أسعار السوق بعد شوية مع عادل الخميسي، ثم فقرة الميكروفون ميكرو تروتوار من جندوبة وين وصلوا معكم إلى حدود 9:30.
3: هاي تك
0: إشهار.
1: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
2: أكتيفي سيفك مع لفخ نكلمك متاع أريدو. تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينج بلاش.
3: أريدو، طور عالمك.
0: إشهار.

0: إشهار.
1: الضوء حاجة ضرورية، طاقة تنور حياتنا، تنور ديارنا وحومتنا وبلادنا، طرقاتنا ومصانعنا وجامعاتنا. الضوء يعطينا البرود ويخدم آلات نستحقوها، يمشي خدمتنا وأعمالنا وضروري لسبيطاراتنا. هذاك علاش يلزمنا نتعاون الكل باش نقتصدوا في استهلاكه ونعرفوا كيفاش نتصرفوا فيه.
2: الطاقة ضرورية في حياتنا ويلزمنا نستحفظوا عليها. في الصيف نعدلوا الكليماتيزور على درجة معقولة ونسكروا شبابك والبيبان. ما نستعملوش الغسالة والسشوار والحديد والآلات اللي استهلاكها كبير وقت الذروة من 11 متاع الصباح حتى 4 متاع العشية. صيف السنة استحفظ على طاقتك، تربح راحتك.
0: إشهار
3: إذاعة الكاف،
4: صوت الشمال الغربي في تستور على الذبذبة 102.2.
5: وباش نستحفظوا أكيد على طاقتنا لازمنا غذاء كامل ومتكامل، لازمنا أيضا أسعار تكون متوافقة مع إمكانيات المواطن التونسي، لازمنا تشكيلة من الغلال والخضرة وأيضا البروتينات اللحوم وغيرها دواجن وغيرها. هات نشوفوا قفة اليوم كيفاش نجمو نعبيوها مع زميلنا عادل الخماسي اللي كعادة يقودنا في جولة صباحية عبر موجات إذاعة الكيف في أسواقنا الأسبوعية بمدينة الكيف، على قليلة على مستوى سوق لحد، واليوم الأسعار شنو الحاجات اللي تزيدت، نسب التزود العرض ولا الطلب، وبعض الملاحظات اللي سوقينا كالعادة. عادل صباح النور.
6: صباح الخير رفيقة، إن شاء الله نهارك مبروك، بداية أسبوع إن شاء الله نشيط للناس الكل، إن شاء الله ربي يوفق الناس الكل، مستعملي طرقات كذلك نسيس روحنا اليوم شويه رجعت السخانه، كل ما يعطي ربي يعطي في اللطف. بالنسبه للاسعار رفيقه ما زالت تتارجح بين الغلاء والنقص اللي غير مبرر، ساعات تبقى باهت في حاجه لانه من المفروض وانه تكون الارقام الصحيحه توا، لكن لا، ربما الحاجه الوحيده اللي هي الطماطم النسبيه رجعت شويه، الطماطم موجوده من 800 حتى 1200، في حين أن البطاطا رجعت حتى ل 2500، معناها فما 18,000 2200 2500 زي ما كنت نسجل فيها توا. الفلفل رجع كذلك غالي شويه، 3700 حتى 3900. الحار بالنسبه للحلو 4700. شنو اللي عندي اخر سجلته؟ بون بالنسبه للقرع الاخضر 3000، الفقوس 2500 وفما ب 3000. اللي هزلني شنو الاخر؟ باهي البصل تقريبا محافظ على سومه ما بين دينار و 12%، الخس 15%، الخضروات بصفه عامه من بين 500 و 600 حسب اللي ما هو موجود. بالنسبه للغلال كما كنت نقرا توا في بعض الاسوام اختلفت شويه، العنبه من 6000 حتى 7500، الخوخ نسبيا عاود غلى شويه ولا حتى ما بين البارح واليوم، البارح سجلت في السوق الاسبوعي ب 5500 مثلا، في حين اللي حكينا عليه قبل ب 3500، رجع توا حتى ال 5500 5700. بالنسبه للعوينه كيف كيف 4000 4200. شو اللي عندنا اخر؟ عنب لكحل موجود كيف كيف ما بين 5000 و7500 حسب النوعية وحسب الجودة. الدلاع رجع 12% كيلو، البطيخ نشوف فيه توا 18%، وفما البارح كان ب17% و16%، فما حتى بالكعبة الدلاع ب5000 و7000، وفما كذلك البطيخ من 4000 إلى 3700. موجودة كذلك الأسعار اللي تهم اللحوم البيضاء، لحوم البيضاء بقطع على حالها مع ارتفاع نسبي، لأنه كنشوف توا بالحق معنا سكالوب وصل حتى 19,800، يتسمى غالي. وقت كنا السكالوب نحكو عليه ديما ما بين 15,000 و16,000 و14,700، فانو توا السوم نتاعه طلع، البيلو مثلا ولا 15,750، الفخذ 14,200، الكركاس 7,280. معناها الأسوام ارتفعت نسبيا للأسبوع هذا. بلاتو العظام 7000، اللحوم الحمراء في الحقيقة ما شفتهاش لأنه تقريبا نفس الأسوام اللي مسجلة، فما نقص شوية في الحوت معناها مش موجودة بكثرة. هذه أغلبية الأسوام اللي سجلناها ما بين البارح واليوم اللي نعرفه بداية الأسبوع، فماش تزود من السوق المركزية بالنسبة لولاية كاش.
5: واضح عادل، يعطيك الصحة، شكرا جزيلا لك، نتمنى لك يوم موفق، إلى اللقاء. احنا مازلنا معكم، مازلنا مواصلين، نمشي ونغم وبعد شوية نرجع مع فقرة الميكرو تروتوار تنجيزة من الكيف الجندوبة. نشوفوا أيضا مشاغل بعض المواطنين اللي الحقيقة ما تبعتش برشا عليه مشاغلنا.

0: ووصلنا معكم كالعادة مع فقرة الميكرو توتوار. يهمنا دائما متابعة مشاغل الناس في الجهات في الشمال الغربي مع زميلتي رفقة العبيدي. رفقة صباح النور.
1: صباح الأنوار.

0: توالي، خاصة الوقت نحكي على تبارقة بأكثر بلاصة ممكن معناها فيها حركية، فيها عدد كبير معناها من السياح والمستعفين بشكل كبير جدا، مع تتزامن مع 3 تظاهرات معناها توا في الفترة هذه. نعرف بريكدي المهرجان الدولي بتبارقة، وزوز معارض على مستوى قلب المدينة، دونك حركية كبيرة برشا، خاصة البارح كانت استثنائية بأتم معنى الكلمة. على كل حال احنا دائما باش نكونوا في متابعة لكل هذه التظاهرات الصيفية اللي ان شاء الله طبعا ترجع بالفائدة كلها على بلادنا. واليوم واحنا نحكيه على الصيف ونحكيه على الاكتظاظ الكبير برشا في طرقاتنا، ونحكيه على الحركية الكبير، نحكيه أيضا على الإشكاليات الموجودة في الطرقات بسبب حوادث الطريق، وتحديدا بوسالم. نعرف أثناء برشا حوادث مرور على مستوى مارتنديت بوسالم، تحديدا منطقة العشيشية عمادة عسيلة، دونك فيها إشكاليات بالجملة وأدت إلى وفيات كبيرة. ولهنا دخلوا معناها المواطنين وأيضا الجمعيات المجتمع المدني، جمعية مجتمع تنمية ومواطنة اللي كانت تتابع في الإشكال هذا تقريبا أكثر من سنتين، وعديد المراسلات لإيجاد حلول فعلية وجذرية لإيقاف هذا النزيف من الحوادث المرورية القاتلة. ومؤخرا كانت وجهت الجمعية طبعا من خلال المواطنين بالطبيعة اللي هم يقوموا بالمطالبة دي إلى المرصد الوطني للسلامة المرورية. أكثر تفاصيل باش نعرفوها مع نائب رئيس الجمعية شكري شوقي المغربي عفوا، اللي باش يعطينا شنو هو المخرجات عفوا بالنسبة اللي صارت بالنسبة لهذه الإشكاليات، وشنو المطالب نتاع المواطنين خاصة باش يتفادوا مشاكل الطريق، خاصة كما قلنا على مستوى منطقة العشاشية. وأكثر تفاصيل في هذا الانترفيو مع شوقي المغربي.
1: هات نسمعوا.
2: تابعت الجمعية باهتمام كبير الوضع الخطير الذي يشهده الطريق المحاذي لحي النور والعشيشية من عمادة عسيلة من معتمدية بلطة بوعوان، والذي أصبح يمثل خطرا حقيقيا على تعمل الطريق منذ أن تسبب في العديد من الحوادث المميتة مع تواصل ارتفاع عددها وحدتها. ومنذ سنتين تقدمت الجمعية بمراسلات إلى مختلف السلطات المحلية من بلطة بوعوان وبلدية بوسالم وإدارة التجهيز، إضافة إلى الفرع الإقليمي للمرصد الوطني للسلامة المرورية، قصد لفت الانتباه إلى هذه النقاط السوداء والمطالبة باتخاذ الإجراءات اللازمة، وهو في الأصل مطلب المواطنين. توجهت الجمعية إلى الإدارة العامة للمرصد الوطني للسلامة المرورية، حيث أذن بإجراء معاينة ميدانية لهذه النقاط السوداء للوقوف على الأسباب التي أدت إلى تكرار الحوادث المميتة. تم إثر ذلك إعداد تقرير رفعه إلى السلطات الجهوية بجندوبة، متضمنا جملة من التوصيات: توفير التنوير العمومي، إنجاز التشوير الأفقي والعمودي وتركيز العلامات المرورية، رفع هياكل السيارات المركونة على حواف الطريق، تركيز مخفضات للسرعة عند مداخل ومخارج حي النور والعشيشية باعتبارها من أهم الحلول العاجلة للحد من هذه الحوادث.
1: إذن هو الجيد رفقاء أنه يتم يعني وضع الحدود للمشكل وإيجاد الحلول البديلة اللي تنجم تخرجنا من الإشكال هذية، خاصة لما يتعلق الأمر بحياة الناس وسلامتهم على الطرقات.
0: بالفعل وحنا نعرفوا بجدلي هذيك من النقاط السوداء بالنسبة على مستوى النقاط المرورية الاختيارة باش تصير فيها دائما حوادث على كل رد وبين نسيسوا رحنا بشوي إن شاء الله ربي يستر الناس الكل كيف على مستوى الطريق الوطني 17، معناها حركية كبيرة وحركية استثنائية جدا. ثم نقص التنوير العمومي صعيب معناها باش يصير، نعرفوا بالجدي على كامل الطريق الوطني 17، ولكن نسيسوا رحنا على سيرتو في الليل معناها رفيق الحركية كبيرة باش
1: حركية كبيرة برشا، باعتبار أنه زادة حتى فما مهرجانات صيفية وأيام ثقافية معناها الناس تتحرك برشا تسهر برشا، فما مناسبات هذه إيقاع صيف
0: إيقاع صيف دوك ردوا بالنا شو نسيسوا رواحنا معناها في السنية، خاصة أنك الدورات معناها الناس ما تعرفش معناها بالقدام مع الدورات، مع وجود عدد كبير جدا من المصطفين معناها من الجزائر اللي يخلي التيق مكتظ اكثر على جميع الطرقات معناها الفرعيه ولا نحكي حتى الجهويه الوطنيه. دونك شفنا زاد مؤخرا معناها حادث مرور كان قاتل بين طبقات.

0: نبذة، لأنه زاد المنطقة ديك زاد خراكية فيها كبيرة برشا، وطريق تونس معناها تعداو من طبرقة نبذة باجة في اتجاه تونس، كيف كان في حادث مروقات الأسبوع الفارط، على كل ردوا بينا وتفاسوا رواحنا. وطبعا كل ما تكون ثم وقت نحكيه على الحاجات اللي تابعة السلامة المرورية، ونتقيدوا لدى بقواعد الطرقات ونحترموا هذا الكل، نتصور لاباس معناها يتعدى الصيف لاباس، ولكن مع ذلك الحركية كبيرة برشا حتى وسط البلاد. راهو رفيق الاكتظاظ الكبير وقت نحكيه على الطبارقة خاصة، اكتظاظ غير عادي ونقص لباركينج. اشكال اخر ان شاء الله نحكيه عليه في مناسبات مقبلة، وشفنا في جندوبة كيف استعمال الكبالات من الحد من انه الاكتظاظ وسط المدينه، لكن عمل مشكل اخر خاطر ثم الاختناق المروري وما ثماش معناها دي باركينغ. عديد الاشكاليات اللي تهم بالاساس المواطن، ان شاء الله في كل ما نتطرقوا لاشكال من الاشكاليات نوصلوا صوت المواطن من خلال من بالاداره الكامله.
1: هذا هو رفقة، شكرا لك، نتمنى إن شاء الله ديما يلقاو حلول لمثل هالإشكاليات هذه، النقاط السوداء على طرقاتنا اللي تسبب الخطر الأساسي للمستعملي الطريق، للناس اللي تحب تسهر، للناس تتنقل خاصة في الليل وفي أوقات الذروة. إن شاء الله ربي يحفظ الناس الكل. ما تنسوش بطبيعة الحال بعد 9 إن شاء الله عنا فقرتنا القارة، فقرة تثنية زينة مع زميلنا توفيق الشيرني اللي حاول يأمل فيها برشا نصائح وبرشا أيضا في إطار التحسيس بقيمة السلامة المرورية. نمشي ونغم ورجعين.

0: صباح الخير.
1: تمام 9 صباحا هنا على موجة إذاعة الكاف.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
1: أسعد الله صباحكم جميعا، أهلا بكم إلى هذا المعود الإخباري الموجز. تسجل درجات الحرارة اليوم ارتفاعا نسبيا لتتراوح القصوى بين 37 و40 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 41 و44 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيلي محليا. أفادت الإدارة العامة للغابات بأن إعادة تجهيز الغابات المحروقة لا تبدأ فور إخماد النيران، بل تخضع لتقييم دقيق وتستغرق من سنة إلى سنتين كحد أدنى قبل التدخل البشري. ولافتت إلى أن التسرع في الغرس الاصطناعية مباشرة بعد الحريق قد يدمر البذور الكامنة في التربة ويضر بالبنية الهشة للأرض، وأن الاستعدادات تتم من خلال إعداد الحفر وتوفير الشتلات المحلية المتأقلمة مع بيئة المنطقة. هذا وتنفذ الإدارة العامة للغابات بالتعاون مع شركائها سلسلة من الأنشطة التوعوية بمختلف الجهات بهدف الحد من مسببات الحرائق وترسيخ ثقافة المحافظة على الغابات باعتبارها ثروة وطنية ومردود أو وموردا بيئيا واقتصاديا يستوجب حماية الجميع. أكدت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أن صرف المنح المتعلقة بالمشاريع الاستثمارية المصادق عليها يتم عبر البنك الوطني الفلاحي أو البنك التونسي للتضامن بعد استكمال إجراءات المصادقة وإصدار أذون الصرف، داعية أصحاب المشاريع إلى الاتصال بالمؤسسة البنكية المعنية لاستكمال صرف المنح في أقرب الأجل. أكد الكاتب العام لبلدية تبرقة فريد الريبي حاجة مدينة تبرقة إلى دعم المستمر وتعزيز أسطولها ومواردها البشرية، لا سيما في ظل توسع دائرة تدخلها وطابع تضاريسها مقارنة ببقية البلديات ونظرا لتحولها الفعلي إلى وجهة سياحية صاعدة. تتواصل إلى غاية الساعة 12 من ظهر اليوم عملية تعمير اختيارات الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي لفائدة الناجحين في امتحان البكالوريا لهذه السنة في الدورتين الرئيسية والمراقبة. تطلق المدرسة الوطنية للإدارة بداية من اليوم استشارة وطنية على الخط لفائدة الأعوان العموميين، ستتواصل إلى غاية 22 من سبتمبر المقبل، وذلك في إطار مشروع الإصلاح الهيكلي والشامل لمنظومتها التكوينية. هذه الاستشارة تهدف إلى إشراك مختلف المتداخلين في بلورة تصور جديد للتكوين يستجيب لاحتياجات الإدارة العمومية. أكد المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة أن جيش الاحتلال الصهيوني يكثف غاراته على القطاع بوتيرة غير مسبوقة، حيث شن أمس أكثر من 10 غارات ما أسفر عن استشهاد أكثر من 16 فلسطينيا وإصابة العشرات. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن واشنطن ستبدأ مساء اليوم مفاوضات مع الإيرانيين، مؤكدا أن هناك اتفاق بشأن مضيق هرمز وأنه سيكون هناك اتفاق أيضا بشأن البرنامج النووي الإيراني. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: إيقاعاتنا التونسية ما زالت متواصلة معكم ديما في رحلة الصباح الأولى على موجات إذاعة الكيف. بعض الدقائق وبعض أيضا الثواني اللي نحاولوا من خلالها تأمين كل النصائح والحملات والمعطيات التحسيسية اللي تنجم تعاون كل مستعملي الطريق للسلامة المرورية، وإن شاء الله ربي يحفظ الجميع. هات نمشوا مباشرة الفقرة الثانية زينة.
1: ثنية زينة مع توفيق الشرعي.
2: مرحبا بكم الناس كلها. اليوم مش نحكي لكم على المجاوزة الممنوعة اللي هي الطريق إلى المجهول. ثم عدد كبير من السواق تحت ذرائع مختلفة غير مقنعة، وكأنهم في عجلة من أمرهم، يحبوا يربحوا الوقت، يحبوا يوصلوا في الموعد المحدد، يولوا يتجاوزوا، يولوا يفرطوا في السرعة، يولوا يقوموا بمجاوزات السيارات دون التقيد بقواعد السير والجولان، وبالتالي يعرضوا حياتهم وحياة غيرهم من مستعمل الطرقات للخطر. المجاوزة الممنوعة أو المجاوزة الخاطئة أو المجاوزة دون التأكد من سلامة العملية هي من أخطر السلوكيات اللي يقوم بها السائق، لأنها تؤدي في أحيان عديدة إلى الاصطدام بالعربات القادمة في الاتجاه المعاكس، وما يعنيه ذلك من احتمال كبير في الوفاة. ترتبط المجاوزة الممنوعة بعامل السرعة المفرطة، فإذا ما حصل على إثر عملية مجاوزة حادث اصطدام، فإن قوة الصدمة تكون أكثر خطورة، فكلما كانت السرعة مرتفعة أكثر كانت حصيلة الحادث ثقيلة. بعملية حسابية بسيطة، يعني وقت نقود السيارة بسرعة مرتفعة ونقوم بمجاوزات عديدة، هو عكس ما يتصوروا البعض، ما نجموش نربحوا برشا وقت. راه وقت نمشوا في 110 كيلومتر في الساعة عوضا عن 90 كيلومتر في الساعة، وما نخفضوش من السرعة في 100 كيلومتر ما نربحوا إلا 10 وإلا 12 دقيقة. محاولة ربح هذه المدة الزمنية قد تكون مكلفة للغاية، لأنه فضلا عن الاستهلاك الزائد في الوقود والسير في حالة غير مريحة نظرا لتقلص مجال الرؤية بعامل السرعة، وفضل عن عدم التحكم في السيارة في صورة لا قدر الله انفلاق إحدى العجلات، فإنه الأخطر من هذا كله قوة الصدمة عند الاصطدام. إذن نتجنبوا المجاوزة اللي تشكل خطر على الطريق، احترموا مختلف مراحل المجاوزة ونحازوا أكثر إلى اليمين، وإن شاء الله ثنيتكم زينة. إلى اللقاء.
1: ثنية زينة مع توفيق الشرعي.

0: وصلنا معكم الفقرة وثيقتك بسهولة كالعادة، فقرتنا الخدماتية المتواصلة على موجات إذاعة الكيف.
1: وثيقتك بسهولة.
2: الزيادة عن الأجر الوحيد سهل برشا، مطبوعة التزام بخصوص منحة الأجر الوحيد محررة وممضاة من قبل المضمون الاجتماعي مع التعريف بالإمضاء، ثم نسخة بطاقة التعريف الوطنية للقارئ فقط.
3: شنو هي الزيادة في الأجر الوحيد؟
2: هذه منحة تسند للعائلة اللي فيها أجر وحيد، يعني راجل برك يخدم نعطيه منحة بالضبط. إضافية خاطر المرأة ما تخدمش في الدار.
3: بالضبط.
1: وثيقتك بسهولة.
0: إذن
4: مع تحيات المدير الجهوي للشؤون الاجتماعية بالكاف السيد لسعد الهرمسي.
0: هكا نصل لختام مشوارنا معكم في متنا لليوم، أجمل تحيات كامل للفريق، نتمنى لكم إن شاء الله يوم موفق وأسبوع موفق، غدوة إن شاء الله نتقابل معكم من نصف نهار الماضي ساعة على موجاتنا في العيادة البيطرية. إلى اللقاء.

0: في عيني أحلى
1: مولاة العين الكحلة يا مولاة العين الكحلة يا مولاة العين الكحلة يا مولاة العين الكحلة.

أضحك خلي الدنيا تحلى في عينين الناس حلوة، أضحك خلي الدنيا تحلى في عينين الناس حلوة، لكن

0: صباح الخير.
1: إذاعة الكاف،
0: صوت الشمال الغربي في منزل سالم على الذبذبة 96.2.
2: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
3: إشهار.
4: ما تشكيش، ارجعي لدارك، اصبري، ما تحكيش. ما نفعني السكات، نفعني الصوت. المركز منارة في الكاف حكيت رغم الخوف. اول مره حد يسمعني يصدقني، ضحكه يستقبلني ويوجهني. العنف ما يتسكتش عليه. مركز منارة يحط على ذمتك خدمات قانونيه اجتماعيه واقتصاديه. كلمنا على الرقم المجاني 80 101 400. منارة، خلي نورك يضوي. جمعية المرأة والمواطنة بالكاف.
3: إشهار. دنيا الصغار، دنيا الصغار، دنيا الصغار.

0: الراوي أنور العياشي، هندسة الصوت لسعد الدريدي، إعداد وإخراج إيمان اليحياوي.
1: قصة الأميرة المغرورة من إيرلندا.

0: يحكى أنه كان هناك ملك عظيم له ابنة جميلة جدا، لكنها كانت متكبرة ومغرورة. تقدم لها العديد من الملوك والأمراء للزواج منها، ولكنها رفضتهم جميعا. وحين تعب والدها من عجرفتها، قرر دعوة جميع الملوك والأمراء والنبلاء الذين يعرفهم لمنحها فرصة أخيرة للاختيار. وفي صباح اليوم التالي وصلوا إلى القصر ووقفوا صفا واحدا، فمشت الأميرة أمامهم تتفحصهم.
1: لا لا، لن أتزوجك أيها الفيل، فأنت سمين سمين جدا. وأنت أيها الطويل يا عود القصب، لا لا لا لا لا لا لا لا لا، لن أتزوجك. وأنت لما أنت هكذا شديد البياض؟ فوجهك شاحب وممل. لا لا، لن أتزوجك، لا لا، مستحيل، هذا مستحيل. أنت أيضا، لا، لن أتزوجك أيها الدب البني.
2: إيزابيلا، تعالي إلى هنا.
1: نعم يا مولاي.
2: ألم يعجبك أحد من هؤلاء؟ أليس كذلك؟
1: نعم أبي، فكل شاب له عيبه، هو أنا أميرة، علي اختيار زوج مناسب.
2: حسناً حسناً، سأزوجك أول عريس يتقدم لك يا إيزابيلا، حتى لو كان متسولاً، عقاباً لك على عجرفتك.
0: وفي اليوم التالي تقدم متسول إلى الملك وقال له إنه يحب ابنته كثيراً ويريدها للزواج. رحب الملك بالمتسول وأمر بتحضير كل ما يلزم لعرس الأميرة. وأمام حشد من المدعوين قالت الأميرة إلى والدها:
1: أبي أرجوك، سوف أختار عريسا مناسبا، امنحني فرصة أخيرة، أرجوك يا أبي، لا أريد الزواج من هذا الفقير، أرجوك.
2: هيا أيها الشاب.
3: نعم.
2: خذ زوجتك وغادر في الحال، ولا تدعني أرى وجهيكما بعد الآن.
3: أمرك مولاي.
2: هيا إيزابيلا.
0: انطلق العريس مع الأميرة الغاضبة على عربته المتواضعة، ولكنه كان دائما ما يهدئ من روعها بصوته الرقيق وبأسلوبه العذب اللطيف.
1: لمن هذه الغابة؟
4: إنها غابة ذات الشارب البني الكبير،
1: وحقول الذرة هذه، وهذه المدينة الرائعة.
4: إنها لذا الشارب البني الكبير.
1: لولا حماقتي لكان ذلك الملك زوجي الآن. هل وصلنا؟
4: نعم.
1: أين هو بيتك؟
4: هذا الذي أمامك.
1: هذا الكوخ بيتك؟
4: وبيتك أنت أيضا.
0: أخذت الأميرة تنوح وتبكي، لكن الجوع والتعب أرغماها على الدخول دون اعتراض. لم يكن في الكوخ أي طاولة أو نار مشتعلة، فكان عليها مساعدة زوجها لتحضير الحطب وإشعال الموقد وطهوي العشاء ثم غسل الصحون. وفي اليوم التالي اتسخت ملابس الأميرة، فاضطرت أن ترتدي ثوبا من الخيش. كانت الأميرة تقوم بتنظيف وترتيب المكان كل يوم، وعندما كانت تنتهي من أعمالها المنزلية كانت تعمل على عجلة الغزل، فكانت لا تستريح أبداً، وسرعان ما فقدت يدها الناعمة من كثرة العمل. وفي أحد الأيام طلب الزوج من زوجته العمل في قصر الملك ذو الشارب البني كطاهية في مطبخ القصر، وكانت المسكينة مكرهة على أن تضحي مرة أخرى بكبريائها. وفي الأسبوع الثاني لخدمتها أقيم احتفال كبير بمناسبة زوجها.

0: نظرات المدعوين إليها.
1: إيزابيلا، تعالي معي هنا. ألم تعرفيني يا عزيزتي؟ أنا هو الملك.
2: ماذا؟
1: ده الشارب البني، فقد حلقت الشارب البني وتنكرت في هيئة متسول وتزوجتك، وكل هذا باتفاق مع والدك حتى تتوقفي عن الغرور والكبرياء.
0: لم تعرف الأميرة ماذا تقول وبماذا تشعر، ولكن مشاعر الحب كانت أقوى من أن تبوح بشيء. بكت الأميرة ووضعت رأسها على صدر زوجها. لم يفهم الحاضرون ما حدث بالضبط بين الملك والخادمة، ولكن ما هي إلا دقائق حتى نفذ أمر زوجها بإلباسها أجمل فستان. خرجت العروس في أجمل حلة، فنسي الجميع ما حدث وانغمس في الأفراح والمسرات.
3: كنتم مع أساطير الأوطان. شارك في التمثيل فاطمة الحسناوي، محمد علي بالحارث، وعلي بن سالم.

0: الإذاعة التونسية تقدم حكاية للصغار. حكاية للصغار إعداد محمد سفينة، إخراج لطفي العكرمي.
1: أصدقائي الصغار، حضر إلى مدينة جحا ثلاثة من الحكماء ونزلوا في قصر الملك. وبينما هم يتناولون الغداء سألوا إن كان في المدينة رجال أذكياء يمكنهم حل الألغاز الصعبة. فكر الملك في الأمر وقال:
2: جحا هو أذكى الأذكياء في المدينة، سأمر بإحضاره على الفور.
1: ارتدى جحا أفضل الثياب وربط عمامته على رأسه حتى يبدو كرجل حكيم. وعندما وصل إلى القصر وجد حشدا من الناس مجتمعين ليشهدوا كيف سيجيب على أسئلة الحكماء الثلاثة. وبمجرد نزول جحا من على ظهر حماره توجه إليه الحكيم الأول وسأله:
3: أخبرنا أيها الرجل، أين يوجد مركز الأرض؟
1: ودون أدنى تردد أشار جحا إلى البقعة التي يضع عليها الحمار ساقه اليسرى وقال:
4: هنا بالضبط يقع مركز العالم.
3: وما الذي يثبت كلامك يا جحا؟
4: إذا كنت متشككا في كلامي فاحفر في هذا المكان وشاهد بنفسك، فإن وجدتني مخطئا لك كل الحق أن تصفني بالجهل والحمق.
1: تبادل الحكماء الثلاثة النظر فيما بينهم في صمت، وبعدها سأله الحكيم الثاني:
5: إذن أخبرنا كم عدد النجوم في السماء؟
4: عدد النجوم في السماء؟ عدد شعر حماري.
5: وكيف عرفت ذلك؟
4: إن لم تكن تصدقني فقم بعد شعر الحمار بنفسك.
5: ماذا؟ وكيف يمكن لأي شخص أن يعد شعر الحمار؟
4: وهل يمكن لأي شخص أن يعد النجوم في كبد السماء؟

0: أخذ الحكماء الثلاثة ينظرون إلى بعضهم دون أن يجيبوا على السؤال الذي سأله جحا. وهنا تقدم الحكيم الثالث وسأل جحا:
1: حسناً يا جحا، إذا كنت تملك إجابة لكل شيء فكم شعرة توجد في رأسي هنا؟
2: كم شعرة؟ إنه نفس عدد الشعرات في ذيل حماري.
0: فسأله الحكيم وهو متأكد أنه قد أفحمه:
1: وكيف تثبت ذلك؟
2: انزع شعرة من رأسك ثم شعرة أخرى من ذيل الحمار، وإذا وجدت عددهم متساويا أكون أنا على صواب، وإذا لم يكن كذلك أكون على خطأ.
0: فانفجر الحكماء الثلاثة في الضحك، وقال له أحدهم:
3: أحسنت يا شيخ جحا، لقد أثبتت أنك حقا رجل حكيم. ولكن أخبرنا، كيف استطعت أن تجيب بمثل هذا الذكاء على تلك الألغاز الصعبة؟
2: حسناً، أجيبكم أيها السادة. إذا واجهتم سؤالاً لا توجد له إجابة معقولة، فإن أي إجابة غير معقولة سوف تفي بالغرض.
0: أصدقائي الأطفال، إلى هنا تنتهي حلقتنا. إلى اللقاء.
4: كنتم مع فاطمة الحسناوي، علي بن سالم، إيمان اليحيوي، محمد سفينة، أنيور العياشي، حسونة ناجي، لطفي العكرمي، وعزيزة برباش في حكاية للصغار. الهندسة الصوتية لسعد الدريدي. إعداد محمد سفينة. إخراج لطفي العكرمي.

0: في الشبكة الصيفية نود مستمعينا مشاهدينا برمجة جديدة فيها كل الأذواق. ابتداء من 29 جوان 2026 برامج تلامس شواغل الناس اليومية، روبورتاجات، حوارات، استضافات، محطات خارجية، زيارات ميدانية ومتابعات حينية، برامج سياسية واقتصادية وملفات اجتماعية من واقع الناس، نتصل بالمسؤول ونقدم الإجابة، برامج ثقافية، فنية، رياضية وسهرات تجمع بين الفن والطرب ونقل أجواء المهرجانات الصيفية، مواعيد يومية مع الأطفال. هذا بالإضافة إلى الفقرات القارة على موجات إذاعة الكاف. الشبكة الصيفية على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.
1: تمام العاشرة صباحا هنا على موجات إذاعة الكاف.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
1: تحية متجددة لكم جميعا، أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. اندلع منذ قليل حريق بجبل سيدي أحمد التابع لمعتمدية نفزة من ولاية باجة. هذا الجبل يعرف بتضاريسه الوعرة ومساحته الشاسعة وتنوع الأشجار به، وفق ما رصده مراسلنا ناجي الخلولي في انتظار تدخل أعوان الحماية المدنية والغابات للسيطرة على هذا الحريق حتى لا يتوسع أكثر ويقترب من بعض التجمعات السكنية المتاخمة للجبل. تنفذ الإدارة العمل للغابات بالتعاون مع شركائها سلسلة من الأنشطة التوعوية بمختلف الجهات بهدف الحد من مسببات الحرائق وترسيخ ثقافة المحافظة على الغابات باعتبارها ثروة وطنية وموردا بيئيا واقتصاديا يستوجب حماية الجميع. أكد الكاتب العام لبلدية تبرقة فريد الريبي حجة مدينة تبرقة إلى الدعم المستمر وتعزيز أسطولها ومواردها البشرية، لا سيما في ظل توسع دائرة تدخلها وطابع تضاريسها مقارنة ببقية البلديات ونظرا لتحولها الفعلي إلى وجهة سياحية صاعدة. تنطلق بداية من اليوم بقلعة سنان من ولاية الكاف فعالية الدورة الثامنة من الأيام الثقافية يوغرتا، والتي تتواصل على امتداد 5 أيام ببرمجة تتضمن عروضا فنية وثقافية وتراثية تجمع بين الإبداع والترفيه. تنتهي ظهر اليوم عملية تعمير اختيارات دورة رئيسية للتوجيه الجامعي لفائدة الناجحين في امتحان البكالوريا لهذه السنة في الدورتين الرئيسية والمراقبة. تطلق المدرسة الوطنية للإدارة بداية من اليوم استشارة وطنية على الخط لفائدة الأعوان العموميين، ستتواصل إلى غاية 22 من سبتمبر المقبل، وذلك في إطار مشروع الإصلاح الهيكلي والشامل لمنظومتها التكوينية. أكد المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة أن جيش الاحتلال الصهيوني يكثف غاراته على القطاع بوتيرة غير مسبوقة، حيث شن أمس أكثر من 10 غارات ما أسفر عن استشهاد أكثر من 16 فلسطينيا وإصابة العشرات. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن واشنطن ستبدأ مساء اليوم مفاوضات مع الإيرانيين، مؤكدا أن هناك اتفاق بشأن مضيق هرمز وأنه سيكون هناك اتفاق أيضا بشأن البرنامج النووي الإيراني. تأتي تصريحات ترامب بعد يومين من إعلان واشنطن تعليق ضربات كانت مقررة ضد إيران في خطوة جاءت استجابة لطلبات من طهران وعدد من دول المنطقة ومن أجل إفساح المجال أمام التوصل سريعا إلى اتفاق. في المقابل نفى مسؤولون عسكريون إيرانيون أن تكون بلادهم قد طلبت من واشنطن الامتناع عن مهاجمتها، ووصفوا رواية ترامب بأنها كذبة جديدة، مؤكدين أن القوات المسلحة الإيرانية في حالة تأهب قصوى ومستعدة لأي احتمال. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

استوديو الناس استوديو الناس استوديو الناس على موجات إذاعة

0: صباح النور، مرحبا بكم مستمعينا في هذا اللقاء المباشر استوديو الناس. سويتين من زمان أكيد نأتي فيها على جملة من مشاغلكم، حديث الناس، أخبار الناس. أكيد اليوم في بداية لقاءنا باش نركزوا على موضوع على غاية من الأهمية، اللي هو قطاع المياه في بلادنا، سواء الماء الصالح للشرب تابع الصناد، وإلا الجمعيات المائية تابعة مندوبية التنمية الفلاحية. باش يكون حاضر معنا ياسر الفريحي، رئيس المجلس المحلي بالدهماني، ناخذوا أكثر تفاصيل عن واقع هذا القطاع وأفاق تطويره وتحسين منظومة المائية في ولاية الكاف. كذلك حديثنا على الثروة الغابية، برنامج تشبيب الغابات، تعويض الخسائر لمتضرر الحرائق. إن شاء الله يكون حاضر معنا سي توفيق خضراوي، عضو بالمجلس المحلي بساقية سيدي يوسف، وكيفية يعني العمل على تعويض المتضررين وبرنامجهم وكل ما يهم هذا الموضوع تباع إن شاء الله في لقائنا لليوم في السويعة الأولى. السويعة الثانية باش نركزوا فيها مستمعينا على عودة الجالية التونسية بالخارج إلى أرض الوطن، باش ناخذوا أكثر تفاصيل على مسألة الاستثمار وكل ما يهم زيادة التعليم عن تعلم اللغة العربية عن بعد، وكل ما يهم زيادة التظاهرات الثقافية، وكل ما يهم زيادة انخراط الشباب في مختلف الأنشطة الثقافية، أبناء التونسيين بالخارج. إن شاء الله عودة ميمونة للجميع. ركن ناس ومشاغل نتحدثوا فيها على وضعية محطة النقل سيارات الأجرة بالكيف. الوضعية في الحقيقة كارثية بأتم معنى الكلمة، من ناحية البلوك سانيتير، من ناحية النظافة. الموضوع هذا إن شاء الله يكون حاضر معنا سي حسين معاوي، رئيس الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بالكيف، مع روبورتاج أعدته زميلتي آمنة الخليفي. جولتنا مع مراسلين كي زملائي المراسلين من الجهات، باش نعطيكم أكثر تفاصيل على أخبار الجهات، ومن بينهم للأسف سلسلة الحرائق، يعني الحريق اللي اندلع بجبل سيد أحمد التابع لمعتمدية نفزة من ولاية بيجة، ناخذوا زيادة أكثر تفاصيل عليه. إن شاء الله ربي بقي ستر على البلاد وعلى عباد. مرحبا بكم مستمعينا، معكم لسعد بن عياد في الأخراج الرقمي، هند اليونسي في مراقبة البث من الغرفة الرقمية المركزية، سعاد عباس في التنسيق لمختلف فقرات هذا اللقاء المباشر، مولدي شعباني في التأمين الهاتفي تحييكم، وطفي اليعقوبي في أعداد وتقديم هذا اللقاء ستوديو الناس. ضيفنا حاضر سي ياسر الفريحي. سي ياسر أهلا وسهلا، مرحبا.
1: صباح الفل والياسمين، شكرا لك أخت عواطف على الاستضافة، تحية لك ولكل العاملين معك، مرحبا بمستمعينا ومستمعاتنا داخل وخارج ولايه الكاف.
0: مرحبا بك سي ياسر الفريحي، رئيس المجلس المحلي بالدهماني. أكيد أنت على اطلاع وعلى بينة بالقطاع المياه، تزويد المتساكنين ولاية الكاف بهذه يعني الحق، حق الدستوري اللي المواطن يشرب الماء وفي نفس الوقت يتوفر له الماء على مدة 24 ساعة على 24 ساعة. للأسف نشوفوا انقطاعات متكررة، حبينا نتحدث على القطاع هذا سواء كان تابع الصناد وإلا الجمعيات المائية. أكيد فما عديد الإخلالات والنقائص، حبينا نركز عليها في لقائنا لليوم. هات في البداية نتحدث على هذا القطاع المهم، قطاع المياه في ولاية الكاف، شنو الواقع متاعه؟ هل ترى كافي وإلا فما نقص كبير ونقص فادح في هذه الثروة المائية؟
1: واضح مدام، قبل ما نحكيه في الموضوع الرئيسي خليني نترحم باسمي الخاص وباسم كافة أعضاء المجلس المحلي بالدهماني على زميلنا فراس الجيزاني اللي توفى إثر حادث أليم ليلة الجمعة. إن شاء الله ربي يرحمه ويدعمه ويجعل مثواه الجنة، هو رئيس المجلس الجهوي. ربي صبر عيلته وكل من يعرفه. خليني لهنا زاد العقبة
0: وترحمه زاد على أعوان حماية المدنية اللي يعني أدوا في الواجب،
1: في
0: ربي يرحمهم.
1: إلى مدينة قفصة توفيه، وإن شاء الله ربي يرحمهم وينعمهم، هم كلهم فداء للوطن، هذوما ناس يعني يعتبر شهداء عند الله.
0: يرحمه.
1: وبالمناسبة خليني بالله في 10 ثواني نحكي وعلى وندعو السيد المدير الجهوي للتجهيز الطريق اللي توفى فيها زميلنا فراس الجيزاني. هو طريق مش كبير برشا، 3 كيلومتر ولا 4 كيلومتر، طريق حالة متهرئة بأتم معنى
0: في
1: الكلمة.
0: الدهميني هذايا ما
1: هو طريق الجوازين هذايا اللي
0: الجوازين
1: يهز اللي يهز الجوازين وبعد عنا يعني توابع ويكمل حتى للزوارين. هذا
0: فهمتك.
1: طريق تعدى منه يومين مئات اذا كان مش الاف الكراهة، بطريق طوله مدام متر ونص والحافه نتاعو طالعه. دونك هذا طريق يعني طريق الموت اللي حتى عملناه للتجهيز، دخلت عملت شويه ترقيح وفر ونفس الحكايه، وزاد بالعكس زاد البل اكثر. انا ندعو وزاره التجهيز والاسكان لانه هو الطريق راجع بالنظر لهمومه، وندعو السيد المندوب والسيد الوالي يعني لزياره الطريق هذا واتخاذ يعني الاجراءات المناسبه. يعني يلزم يتعاود حتى في المخطط حطيناه وبرمو ما تعداش، يعني ما نعرفش علاش شنو الاسباب يعني مضى بينا الطريق هذا.
0: هذه
1: اضافه
0: يعني
1: الى
0: بصفه استعجاليه في
1: استعجاليه
0: 2026
1: مدام
0: يعني.
1: النهار اللي توفى في راس يوم تغود الصباح لدى الطريق الجهويه 71 ما بين الدهماني والكيف على مستوى مدخل مدينه الكيف صار فيه اكسيدون. تو احنا عندنا من الدهماني لبرج مولو 7 كيلومتر فما يعني انخفاضات هكا صغار هكا، يعني اللي كما جاتش البلايك هذيك العباد ما يعرفوش كارثه. تسوق مدام ان شاء الله ربي يشفيها ويشفي صغيراتها، يعني مسكينه كي دخلت في السكوت عملت فران دارت بها كرب ودخلت في شجره. يعني هذا هو يعني هو صحيح قضاء
0: انزي هو التربه تتحرك يعني، لكن يلزم خدمه صحيحه من
1: رخ
0: الاول
1: رخ
0: يعني.
1: الكياس رخ
0: رخ
1: رخ,
0: ايه
1: رخ
0: ايه
1: هو راه قضاء وقدر ساعته حضرة
0: صحيح.
1: ربي يرحمه، لكن زاد ماذا بينا طرقاتنا تكون يعني الدوله تلفت شويه للطرقات البنيه التحتيه هذه المتهرئه.
0: ان شاء الله ان شاء الله يكون حاضر معنا سي الفاضل الكرعاوي عن التجهيز
1: وان
0: كيف
1: شاء الله في
0: وناخذوا فكره
1: بالهم
0: معاه
1: بالحضور
0: اذا
1: فوق عملنا فيهم. وهو المرحوم بيدو عمل برشا مراسلات وحكى فيه الموضوع هذا ولا حياه لامام تونادي.
0: ربي يرحمه.
1: سامحني مدام نرجع
0: تفضل.
1: موضوعنا الرئيسي
0: هذه يلزم نخصوا له يعني حصه
1: كامل
0: كامله على بطبيعه البنيه التحتيه الطرقات سواء كان المسالك والا الطرقات المرقمه والا الوطنيه، موضوع كبير برشا. نعرف الطرقات شريان الحياه واللي يسهل عمليه التنقل. سي ياسر، هو موضوع اليوم لا يقل أهمية عن الموضوع اللي حكيت فيه اللي هو قطاع المياه. نتحدث على الملف هذا، ملف كبير برشا، انقطاعات متكررة لاحظناها في الصيفية هذه. للأسف المواطنين يتشكوا في برشا بلايص سواء كان في الأرياف وإلا في المدن. حبينا ناخذ فكرة معك على الواقع هذا القطاع.
1: باهي
0: تفضل
1: مدام، خلينا من الاول نحن باش نحكيو في 3 محاور، خلينا نشخصوا الوضع وبعد نشوفوا الصعوبات وبعد نعطوا الحلول والمقترحات. هو يعني ملف يعني يعتبر من اهم الملفات الوطنية، يعني المياه جمعيات المياه والجمعيات المائية خاصة يعني في ولاية الكيف اللي تعتمد نسبة كبيرة من مناطقها الريفية على هذه المنظومات. وهو من المعلوم انه كي نحكوا على المياه اوتوماتيكمون باش نحكوا اللي هو حق اساسي من حقوق المواطن، وهو ركيزه يعني للتنميه الاقتصاديه الاجتماعيه، كذلك هو عنصر حيوي للفلاحه والصناعه وحتى الصحه. يعني اي اضطراب في التزود بالماء يعني اوتوماتيكمون ينعكس على حياه المواطنين وحتى على النشاط الاقتصادي. هو مدام يعني جينيرالمون تونس اليوم مثل بعض الدول الاخرى يعني لسنا في منأى، يعني تعيش ضغوط مائيه كبيره ولعديد الأسباب، يعني منها التغيرات المناخية، تراجع كميات الأمطار، توالي سنوات الجفاف مع ارتفاع درجات
0: حتى ولو عنا
1: الحرارة.
0: ثروة مائية ما نجمناش نحافظوا عليها كما يجب، يعني خاصة
1: ما تنساش يعني السنوات الأخرانية كانت ثم برشا يعني سنوات جفاف ويعني وارتفاع في مع يعني يقابله ارتفاع في درجات الحرارة وزيد يعني تزايد الطلب على المياه، يعني سواء الاستعمال المنزلي أو الفلاحي أو حتى الصناعي. نجيك لولاية الكيف اللي تعتبر يعني من أهم الولايات الفلاحية وتضم عدد يعني كبير من المناطق الريفية، نحن معروفين بمناطقنا الريفية اللي تعتمد أساسا يعني على الجمعيات المائية يعني لتوفير الماء الصالح للشراب. وحسب المصادر الرسمية يعني فهمتي توجد بولاية الكيف قرابة 91 جمعية مائية وتقوم يعني بدور هام في تسيير منظومات الماء بالمناطق الريفية. هذا يعني بريسك، يعني شنو قداش من عندنا من جمعيه تشخيص يعني، لكن الجمعيات هذه اليوم مدام
0: هل
1: يعني تواجه
0: سي
1: العديد
0: ياسر؟
1: الصعوبات. اي
0: نعم سي ياسر، يعني سنوات عديدة رينا الجمعيات المائية تقريبا أكثر من 20 سنة حاجة كيف هكا
1: صحيح.
0: خدمة، هل ترى تراها إنها هالجمعيات المائية هذه تجربة ناجعة وعندها فايدتها على المواطنين وعلى الفلاحة والكل، فماشي يعني تراها ناجحة فماشي بديل باعتبار انه مساله الصيانه، مساله زياده التمويل، من مساله خلاص الديون المتخلده بذمه المتساكنين؟ يعني لهنا برشا اشكالات بقينا ندوروا في ساقيه، يعني نقولوا احنا حلقه مفرغه وما وصلناش حتى الحلول، كل صيف تعاود نفس الاشكاليه ولا على مدار العام مش كان في الصيفيه كهو.
1: هما عديد العوامل
0: اي
1: مدام يعني تعترض يعني هذه الجمعيات المائية، منها يعني تقادم شبكات توزيع المياه يعني،
0: نعم تهرأ اي
1: منها كثرة الأعطاب والانقطاعات، منها ضعف الموارد المالية يعني بسبب عدم خلاص معاليم الاستهلاك بانتظام، لأن يرجع دور المنتفع. وأهم نقطة بالنسبة لي أنا اللي هو يعني ونشوفها عائق كبير ياسر، اللي هي نقص التأطير الفني والإداري وغياب دورات تكوينية للمشرفين على هذه المجامع. ولهنا نحكي على الهيئات المديرة المنتخبة اللي أغلبها تفتقد إلى أساسيات يعني التصرف، يعني كما مثال الإجراءات اللازمة يعني عند عدم الخلاص من المنخرطين شنو لازمهم يعملوا. كذلك عندنا ارتفاع كلفة الكهرباء والصيانة وقطع قطاع الغيار، وبالتالي لهنا باش نحكوا على ارتفاع المديونية. محدودية الإمكانيات يعني مقارنة بحجم المسؤوليات ما تركبش على بعضها. بريسك هذه هي يعني بريسك ثم تقصير زاد رغم المندوبيه الجهويه للتنميه الفلاحيه، يعني ما فماش يعني ما تحسيش اللي فما، ما نقولش جديه في العمل، اما فما نوع من التقصير
0: صار ما في تطبيق القانون.
1: اي فما نوع من التقصير، فما رغم يعني المجهودات المبذوله
0: نعم.
1: من كافه الاطارات راهو لهنا يعني
0: حسب
1: الحق
0: يعني حسب امكانياتهم قاعدين
1: حسب
0: يتحركوا.
1: امكانياتهم. والله انا يعني نوجه تحيه لهاجر بن صغير لهنا اللي هي مسكينه يعني ولايه كامله يعني تدور فيها يعني صباحا مساء، وقاعده تقوم يعني وراني حتى المعطيات هذه نخفيها يعني من
0: مصادرها اي
1: يعني اي فهمتك يعني فما يعيشوا في صعوبات في ضغوطات كبيره ياسر. ومع ذلك انا شخصيا نعتبر يعني هي الصعوبات هذه لا تعني كما قلتي انت انه تجربه فاشله مدام، بقدر يعني ما نؤكد ان الجمعيات هذه تحتاج الى يعني مرافقه فعليه من الدوله. هذا هو نحكي على التقصير انا يعني، لانها تمثل شريك اساسي في ايصال المال الى المناطق الريفيه.
0: ما ترشي يعني الحلول حسب رايك سي ياسر انه يعني الجمعيات هذه تكون منخرطه تحت لواء الصناد في عود باش تبقى مع الفلاحه؟ هي تابعه وزاره الفلاحه والموارد المائيه بطبيعه، تابعه وزاره واحده، لكن بالنسبه للماء الصالح للشرب علاش ما يكونش تابع الصناد فقط؟ مش كنا جمعيات جمعيات مائيه هذه يتم الغائها كليا، ويتم يعني الاعوان الصناد هم المتكفلين بكل شيء في مخص تركيب المناقل في مخص الصيانه، لانهم عندهم تكوينهم عندهم مختصين في المجال. وبالنسبة للمندوبية الفلاحة يعني الاقتصار فيما يخص الشادين الجمعيات هذوما ينجم زادة مياه الري اللي هما يهتموا بالموضوع هذا.
1: لهنا نجي نقول لك يعني صحيح الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه عندها دور كبير، لكن هي بداها تعاني. نجيك مثال نعطيك انا اكزامبل، تقولي قلت لك 91 جمعيه يعني في ولايه كيف، جينا باش نعطيك اكزامبل دهماني مع 13 مع حاجه هكا حتى 18 جمعيه حاجه كيما هكا. نحكيك على فرع الشركه التونسيه لاستغلال وتوزيع المياه بالدهماني اللي هي يعني فيها ثلاثه معتمديات، الدهماني والكسور والسرس.
0: ايوه
1: المقر نتاعهم في الدهماني. تعرفي مدام قداش عندهم اوم دو تيران يعني في التيران؟ ثلاثه من الناس
0: الافكتيف ناقص لاحظناه
1: ثلاثه من
0: يعني
1: الناس.
0: في
1: الموارد البشريه ما
0: نعم.
1: فماش الماتريال، المواد اللوجستيه ما فماش، فهمت؟ يعني الأعطاب يوميا بالعشرات، إذا كان يعني الضغط كبير ياسر ياسر، فما
0: نعم.
1: بالك أنت باش تزيدي أنت تدخلي يعني السونات مع الجمعيات المائية،
0: لا،
1: يعني هو
0: هو في المقابل يتم ترفيع في الافكتيف، لانه برج يعني هو انتدابات كل عام نسمعوا هيك
1: ما
0: مقدمين،
1: فماش انتدابات.
0: لكن
1: أنا ما فماش انتدابات،
0: هبط
1: ما
0: الصنايع.
1: فماش أي فرع الصناعة بتاع الدهماني ما فيهوش حارس سيدي في على المقر، ما نحبش ندخل في تفاصيل أخرى، لكن راو بالحق مسألة المياه مسألة أمن قومي وناس كلها
0: هذا هو.
1: تعاني، فما عديد الحلول راهو مدام يجي نقول لك،
0: اي
1: هو كان نكمل في
0: تفضل.
1: النقطة
0: اي
1: الأخرانية
0: تفضل
1: وبعد نجيب
0: سياسي.
1: الحلول. يعني فما يعني راهو تحديات إضافية يعني تعاني فيها الجمعيات المائية، تتمثل في الاعتداءات على الشبكات والربط العشوائي، خاصة
0: صحيح.
1: احنا نعاني من الربط العشوائي
0: ربط
1: جديد
0: العشوائي.
1: يعني، والتصرف الغير الرشيد في المياه، وهذا يؤدي الى ضياع كميات كبيره يعني من المورد الثمين. بغض النظر على الصناد كما كنت تحكي عنا، يعني فما حلول يعني راجع بالنظر ديما للمندوبيه الجهويه للتنميه الفلاحيه، يعني انا نقول لك انه يعني باش نمشي معاك في شويه حلول، وان شاء الله يعني تكون
0: يتم
1: فما جديه،
0: الأخذ بها يعني بالحق.
1: مش حتى مش حتى كلامي انا، فما مختصين ويعرفوه الشيء
0: نعم
1: هذايا،
0: نعم
1: فهم احنا تو اي انسان تمشي تحكي معايا يقول لك ما ما ما ما ما ما ما، فما برشا حلول، الحلول يعني تتطلب يعني حلول تكون حلول جذرية وإصلاح شامل، يقول يعني منها تجديد شبكات المياه القديمة والحد من التسربات، يعني تو المياه يعني كما كنا نحكي
0: الماء
1: بمثل
0: ضايع
1: التسربات،
0: أكثر من اللي موجود في
1: الماء
0: المخرج.
1: صحيح، دعم الجمعيات المائية ماديا وفنيا حتى تتمكن يعني من التدخل السريع عند الأعطال، يعني ندعمهم. نقطة هامة زاد تكوين أعضاء الهيئات المديرية في التصرف المالي والإداري والحوكمة، يعني توجهك مثل جمعية مائية ثلاثة من الناس، وأي ناس شد وأنت تشد وأنت تشد، هي وكيكة هو مو لازم، فما يعني ما فما يعني فما تكوين، فما ناس تفهم، ناس تعرف كيفاش تكتب، ناس تعرف كيفاش تعمل تابلو، تعرف كيفاش تخلص، تعرف كيفاش تحسب المتر المكعب، فما برشا حاجات
0: نعم.
1: يعني. ولما لا يقع رقمنة التصرف المالي في الاستخلاص؟ شنو مشكل؟ احنا ماشيين توا في عالم الرقمنه، فهمتي؟ لما لا يقع رقمنه التصرف المالي في الاستخلاص والفوتره باش المردوديه تكون متطوره اكثر. نقطه اخرى مهمه، تشجيع المواطنين على خلاص معاليم الاستهلاك في اجالها، يعني فما ناس يعني تو مسكين رئيس الجمعيه تلقيه مسكين يدور من واحد لواحد باش يخلص، يبدا عنده جمعيه فيها 250 ولا 200 ابوني، مسكين 10 يخلصوا 20 لا
0: 20 ما يخلصوش.
1: ما يخلصوش، وصارت لنا احنا في دهماني يعني وصلت لنا حتى فاتوره نتاع ستيج يعني وصلت حتى 21 مليون، يعني في وصلت حتى 21 مليون، وفما تدخلات وقتها صارت، وفما صار تقسيم ترخيص ترسيخ ثقافه الاقتصاد في استهلاك المياه، لان المحافظه على كل قطره ماء اصبحت ضروريه، قبل احنا نحلوا التلفزه نشوفوا يعني اكل يعني على الماء
0: ومضى
1: باش يستهلك
0: التحسيسية.
1: ومضات تحسيسيه، فهمتي؟ يعني تصير حتى يعني الدورات يعني كل مره هكا مره في القداش، يعني يحسوا العباد هذه باش يعني بالترشيد استهلاك المياه. فما حاجه زاد برنامج اطلقه سياده رئيس الجمهوريه يعني حول تسويه مديونيه الشركه التونسيه للكهرباء والغاز، كان سمعتوا بها يعني وقت قسمه على 7 سنين، فهمتي؟ فاتوره
0: نعم.
1: الضوء حتى فاتوره الماء، يعني هذا من شانه هي باش يحل عديد مشاكل
0: تسهيلات.
1: الجمعيات،
0: نعم.
1: يعني تصوري انت يعني جمعيه مائيه مسالة في 20 مليون ما ينجمش يلمها رئيس الجمعيه وكذا وكل شيء، قالوا
0: تراكمت
1: قسموها
0: الديون.
1: له على قسموها على 7 سنين البرنامج، نجم شات فيه برشا ناس،
0: نعم.
1: وما كي تجي 300 و400 الف في الشهر ينجم يتصرف فيها وترجع ويرجع الضوء ويرجع الكهرباء، فهمتي؟
0: نعم.
1: هو بريسك زاد ما نزيدوش ننسوا انه يعني ضروره الاسراع في انجاز المشاريع المبرمجه الخاصه بالمياه، يعني فما برشا مشاريع معطله، يعني تو احنا كيما عندنا في الزوالين يعني بار اكزومبل عندنا مشروع معطل انت لربط التجمعات السكنيه التي
0: يعني
1: لا تعاني،
0: الحفر الابار الارتوازية تقصد سياسر.
1: نقصد والله نحن عندنا اشكاليه تو بالله تو يجيب لك العدادات، عدادات مفقوده، فما اغلبيه الناس يعني مخلصه امورها مريقله كل شيء، وما فماش يعني يعني عداد نتاع ما يعني ناس تستنى بالعام وبالعامين، وحتى فما برشا يعني بلايص فيهم العدادات والماء مازال ما وصلوش لهم، مقاول ما عرفش حابس او شنو المشاكل ولا شنو يعني علاش حابس
0: خلاص.
1: ولا
0: وإلا
1: كذا، ورغم اللي نحن والله نحكي لك ديما اكزومبل كيبر الدهماني لاني ملم شويه، يعني انا نحكي على ولايه كامله راني لهنا، ما
0: اي
1: تعانيه الدهماني تعانيه ولايه كامله، راه نكون واضحين، غير انا بحكم موجود في الدهماني نحكي لك يعني على فما ناس عندها تو نجي نحكي لك على الشعامبه بار اكزومبل، ولا نحكي لك على الباطن الشرقي، يعني يعني
0: عندهم
1: فما
0: إشكالية.
1: مقاولين حابسين يجي بالله تو سامحني ان شاء الله يسمعوا فيا يعني
0: علاش توصلوا
1: المستوى.
0: ديما يعني قبل ما كانتش حكاية المقاولين هكا واحد يبقى رهين يعني باش يخدم المقاول ولا باش تخلصوا، وإلا علاش ما يتمش إيجاد حلول يعني من قبل الشركة في حد ذاته؟ علاش نوصلوا نبقوا نستنوا المقاول
1: والله
0: باش
1: احنا
0: يكمل
1: عملنا
0: خدمة
1: راهو
0: ويقص عليها ويعاود وبما أنه ما تصبتش ليه فلوس؟
1: مدام هاجر تسمع فيا
0: إيه
1: رئيس يعني الشركة التونسية واستغلال
0: كليمسوني.
1: وتوزيع المياه، رانا عملنا برشا جلسات حول الوضعية هذه،
0: اي
1: وديما سامحيني في كلمة بين قوسين نفس المعبوك، طب نرجع نخدم يرجع يخدم جمعة بعد
0: بعد
1: يحلف،
0: قص اي
1: جاء حضر معانا احنا مثال مقاول تبع زوارين حضر معانا وسيء وتفهمنا كل شيء، بعد ما رجعش يخدم ما نعرفش شنو، يرجع يخدم شوي ويحبس عدادات يشوي يركبوهم وما فماش ما نعرفش شنو الاسباب الرئيسيه. راني قلت لك يعني ما الاسباب الرئيسيه تبقينا انا المشاريع معطله تعتبر وكهو
0: أكيد،
1: مشاريع
0: وهذه ترجع
1: معطله
0: بالمضر على المواطن أكيد.
1: ان شاء الله. يعني انا ندعو من هذا المنبر يعني التنسيق يعني بين وزاره الفلاحه والمندوبيه الجهويه للتنميه الفلاحيه، السلطات المحليه والجهويه، الجمعيات المائيه، يعني لازم تكون يعني تتحرك مسألة المياه دي أو أمن قومي مش لعبة يعني في
0: نعم
1: الناس
0: نعم
1: كلها، يعني إن شاء الله ربي يسهل
0: إن شاء
1: وربي
0: الله. وهذه هو
1: يحلها.
0: يلزم تكون فما كفاءات زادة، تو كنتحثوا على الأمن المائي في بلادنا مش حاجة شوية مش حاجة هينة، يعني يلزم كفاءات. إذا كان تو كما ذكرت فيما يخص تكوين الهيئات الإدارية هذه فيما يخص، يلزم تكون فما دي كونتابل هكا كونتابلي باش يشدوا الأمور هذه. بالنسبة للصيانة زادة يكونوا عندهم في الدور كبير في المانتونونس، يعني مش هكاك على الهامش حط
1: موجود
0: متطوع حط
1: موجود
0: واحد.
1: رغم هما يجي
0: إيه
1: نقول لك لو حتى الجمعيات المائيه
0: نعم
1: تو انا عندي على الاقل عندي صديقي يعني سي
0: مهم.
1: رمزي الاسود مسؤول يعني في معتمديه القصور، يعني
0: نعم
1: هو عنده يعني بيرو انفورماتيك كامل يعني ويخدم يعني مش عام ومش اثنين ومش ثلاثه،
0: مهم.
1: لكن الضغط كبير
0: ضغط كبير
1: الضغط
0: صحيح
1: كبير فهمتي، الضغط كبير ياسر ياسر فهمتي، ولو مش بالسهل باش تقنع مواطن يعني باش ما نقولش كلمه اخرى عنده يعني تكوين ناقص في التكوين ولا ناقص حتى في ثقافيا يعني فهمتي، ما عندوش لغه تواصل يعني ثقافيه فهمتي، صعيب ياسر فما عباد يعني باش ما نقولش كلمه
0: يعرف
1: اخرى
0: كيفاش
1: اما
0: يحكي مع الناس، يعني
1: فما
0: فن
1: تحيط
0: التواصل باش يتم استخلاص يعني
1: هما فما
0: للمعاليم وغيره.
1: ديكونتابل يعني في الجمعيات هذه، وفما
0: نعم
1: يعني فما الحق راني يعني شادين قاعدين يحاولوا باش يحسنوا، مش الكل مش الكل مش الكل تلاقي كعبتين وكعبه، تو
0: كذا
1: احنا
0: هو
1: في البيت
0: يلزم
1: كيف يعني
0: منظومة يتم
1: ان شاء
0: مراجعتها
1: الله
0: من
1: احنا
0: أول وجديد في ظل
1: في ولايتي
0: التغيرات المناخية هذه، لأنه
1: اكيد اي
0: سنوات ونشوفوا يعني كل ديما ارتفاع درجات الحرارة، حرارة قياسية في كل شهر جويلية في الصيف، لأنه يعني يلزم وضع استراتيجية والخدمة عليها بطريقة استعجالية وبطريقة مدروسة، تكون فما كفاءات فما يعني في كل واحد والموقع متاعه يخدم خدمته كونفونابلمون. هذا هو
1: أكيد
0: السياسة.
1: إحنا في ولاية الكاف راهو في حاجة إلى رؤية استشرافية يعني تضمن يعني الأمن المائي للأجيال القادمة، يعني
0: نعم
1: من خلال حماية الموارد المائية، الحد من استغلال المفرط للموارد الجوفية،
0: نعم
1: سيرتو مدام راهو توا يعني توا كيما قلت لك حكيت لك على رقم، احنا توا زاد في التقنيات الحديثه اللي ما لا يقع استعمال يعني التقنيات الحديثه في الري يعني فهمتي، اضافه الى تثمين مياه الامطار، يعني فما الحلول اذا كان فما الاراده فما الحلول، ومع زيد المواطن لازم تكون فاهم شويه وشنو مشكل انت جمعيه مائيه
0: مسؤولية
1: فيها
0: جماعية. نعم
1: يمشي يخلص يمشي، وعلاش تحبس هي المديونين تاع السبيك
0: علاش
1: وعلاش
0: تبقى علاش تبقى أشهر
1: علاش
0: تستعمل في الماء وبعد ما تخلصش، يعني
1: علاش ما
0: بقية
1: لازم
0: الفلاحة
1: الناس
0: يبقوا
1: تكون لهنا
0: متعطلين.
1: راهو فما وعي وعي ذاتي
0: وإلى
1: وعي
0: المواطنين.
1: بشري يمشي يخلص الفاتوره نتاعو في الاجير نتاعها، خاطر مشي ابوني جمعيه تلقى فيها 100 ابوني يعني مش واحد ولا اثنين ولا 10 عادي، يضم 100 و150 و80 وكل شيء، يعني في الدمان عندنا يعني جمعيه ما يفهم كرات 250 يعني ابوني تفاصيل، وفما زاد الربط العشوائي
0: هذيك
1: هذا
0: علاش هو
1: ومش
0: فما
1: هيك
0: يلزم
1: مشاكل
0: عملية المراقبة للمسألة هذه
1: قداش
0: وصرامة
1: باش
0: في
1: تعفي
0: استخلاص
1: قداش باش تعفي، والله السلطات المحلية والجهوية قاعدة قائمة
0: هو
1: بدورها
0: والله
1: يعني
0: تطبيق القانون الردعي، يعني أكيد الناس كلها تنضبط، يعني ما فهمش حتى واحد فوق القانون ما
1: مشكلة مشكلة إن
0: خلصش،
1: شاء الله
0: يتم جدولة الديون وإلا يتم تتبعه عدليا باش يخلص وما يعطلش يعني الناس الأخرى، اللي شنو ذنب واحد يخلص وما يشربش
1: والاخر ما
0: الماء
1: يخلص،
0: والاخر ما يخلصش وامكانياته يقدر وباش يخلص راه
1: يقدر ايه.
0: ويقدر باش
1: فما
0: يخلص.
1: ناس
0: هذا حديث شو يحكوا فيه بتاع الجمعيات المائيه، يقول لك هذاك فلاح لاباس عليه وهذاك وهذاك وما يخلصوش، والصغار الفلاحين والناس الزويوله تخلص الماء 20 30 كل ما يلم هك شويه فلوس يمشي يخلص، لكنه يبقى للعطش. علاش
1: يعني صحيح موجودة التصرفات هذه البشرية موجودة وتعاني منها كل الجمعيات وما فماش لها حتى حل حاليا والله صدقيني. رايح
0: هذيك علاش تطبيق القانون يعني ردع يعني بالحق، إذا كان إنسان ما يخلصش راهو ديريكت يتعدى
1: راهو مادام
0: نشمولات العداء.
1: الطرفة يجوك المقر المعتمدية بار اكزومبل يعني مواطنين ما نحبش نذكر الجمعية يقول لك راهم يسرقوا في الماء وكذا وكذا، ورانا تعرفوهم هي نعرفوهم شكون فلان فلان، يجوا قدام يقول لك ما ندروش ولا ما نعرف فهمتي. لو حتى لهنا
0: لا غالب هو فما كل الاعتداءات اللي تصير يعني واحد زاد ينجم يبلغ
1: التصرفات وعي، هي مساله يعني مساله وعي يعني لا اكثر ولا اقل.
0: هذا هو نخلي الكلمة الختام سي ياسر.
1: مثال رسالتي الأخيرة يعني نحب نقول اللي الماء ليس موردا لا ينضب ولا وكل قطرة نحافظ عليها اليوم هي ضمان
0: لمستقبل الأجيال القادمة يعني
1: أبنائنا، ونجاح الجمعيات المائية هو نجاح للتنمية الريفية وتحسين خدماتها هو استثمار في كرامة المواطن وفي استقرار جهتنا. شكرا لك أخت عواطف على الاستضافة. نسأل الله يرزق بلادنا الغيث النافع وأن يحفظ تونس وولاية كاف خاصة يعني من كل نقص في هذا الموعد الحيوي. مرة أخرى نترحم على زميل السيد فارس الجيزاني وشكرا على الاستضافة.
0: شكرا لك يعطيك الصحة سي ياسر بارك الله فيك. لقانا مازال متواصل معكم على موجات إذاعة الكاف، بعد شوية باش نحكوا على الثروة الغبية وكل ما يهم تعويض الخسائر المتضرر للحرائق. إن شاء الله يكون حاضر معنا سي توفيق هضراوي عضو المجلس المحلي بساقية سيدي يوسف بعد هذا النغم.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا في استوديو الناس. لقاءنا مازال متواصل معاكم حتى نصف النهار، وحديثنا توا على ثروتنا الغابية. نعرفوا أنه الإدارة العامة للغابات بالتعاون مع شركاء تنفذ سلسلة من الأنشطة التوعوية بمختلف الجهات بهدف الحد من مسببات الحرائق وترسيخ ثقافة المحافظة على الغابات باعتبارها ثروة وطنية ومورد بيئي واقتصادي يستوجب حماية الجميع. حبينا للأسف نتحدث على سلسلة الحرائق اللي صارت المرة اللي فاتت في معتمدية ساقية سيدي يوسف، في نبر، الطويرف، رينا في تجروين، في بعض الأماكن في ولاية الكيف. حبينا نركز على الموضوع هذي، كيفية تعويض الخسائر لمتضرري الحرائق، تحديد الخسائر بالضبط، القائمة المتساكني الغابات وكل ما يهم تعويضهم، وفي نفس الوقت هالثروة الغابية هذه اللي خسرناها، مساحات هكتارات للأسف خسرناها، توازن بيئي، سلسلة يعني حياتية بصفة عامة. كيفاش نجمو وقتاش نتم تشبيب الغابة؟ شنو المراحل اللي نقوموا بها قبل ما نعاودوا غرس أشجار أخرى؟ هل السياق هذية والحلقات هذية اللي يلزمنا نخدموا عليها؟ حابين ناخذ أكثر تفاصيل مع سي توفيق خضراوي، عضو بالمجلس المحلي بساقية سيدي يوسف. سي توفيق أهلا وسهلا، مرحبا.
1: أهلا وسهلا مدام عوات، مرحبا بك.
0: أهلا وسهلا،
1: يعني لنواجه لك الشكر.
0: مرحبا بك، شكرا لكم أنتم على المساعي متاعكم، مجهوداتكم تقريبا عديمة على الميدان، نحيوا الحماية المدنية، يعني الحرس الوطني، الجيش، المتساكنية، الغابات، الناس كلها يد واحدة من أجل إخماد الحرائق و يعني توقي الأهالينا من الحرائق اللي وصلت حتى لديارهم، وصلت حتى للإسطبلات، للمواشي متاعهم، رزقهم، كل ما حاجات اللي حصدوها من قمح وشعير وعلفة، والكل هذول كلها خسروها. هل بعد الكارثة الفادحة هذه ربي يبقي علينا ستره، شنو دوركم انتوما توا يعني التمشي مع السلطة الجهوية، السلطة المحلية قاعدين تخدموا عليها؟ سي توفيق تفضل.
1: مدام عواطف، زيد نرجع نجدد شكري ليك ونجدد شكري لإذاعة الكيف اللي قاعدة تواكب في الأوضاع حين بعد حين في المناطق المنكوبة من الحرائق الأخيرة، منها منطقة عرشان.
0: نعم. أي.
1: ومعتمدية ساقية سيد يوسف ككل، هي الوضع توا بالنسبة للتعويضات للمواطنين، يعني ما زالت يعني ثم زيارات ميدانية يقوم بها لجنة خاصة توقي من الكوارث على رأس السيد الوالي. ثم معاينات ميدانية، يعني معاينات الأضرار على حسب حجمها في الملك الخاص والملك العام.
0: نعم.
1: لازالت ما كملتش يعني إلى حين الساعة، وهنا يعني عملية المعاينة الميدانية ديما تقعد، يعني ديما السلطة هي اللي تقرر وقتاش باش يقوموا بتعويض الأضرار وكيفاش باش تكون، ويعني نحن قاعدين نتابعوا في الوضع حين بعد حين.
0: بالنسبة توا سمحني سي توفيق، يعني توا المرحلة هذه اللي هي مرحلة التبريد هكا ولا لا؟ مازالت تقريبا
1: مازالت هي جزء منها، في جزء نقوله نحن يعني على حسب ما قاعدين يعني نشوفه كذا. في الجزء الأخير مرحلة التبريد، توا في مرحلة المعاينة معناها الميدانية، ويعني وتحديد الأضرار بالضبط في الملك الخاص والملك العام. سيد الوالي قاعد والسلطات المحلية والجهوية هم اللي قاعدين يواكبوا في الوضع حين بعد حين، يعني معناها وقاعدين نتبعوا معهم حين بعد حين لنوصل الوضع دو.
0: يعني هذه فما الصور يتم أخذها، المعاينة، يعني الاستفسار للمتساكنين شنو الخسائر اللي تكبدوها، ومن بعد يعني يتم تنظيم القوائم والنظر في كل جهة يعني فيش تختص، وكان الفلاحة وإلا ستيج الصونيد، لأنه أضرار زادة لحقت بالتيار الكهربائي، بالثروة الحيوانية.
1: هو يتم تحديد، علاش قلت لك مدام عواطف، يعني معناها يتم تحديد الأضرار بالمعاينة الميدانية، وتقعد السلطة هي ديما تقرر. هنا هو ثم زيارات ميدانية للمواطنين اللي متضررين من الحرائق الأخيرة، وثم زيارات ميدانية للملك الدولة، يعني معناها الغابات، قاعدين يعني معناها تحديد الأضرار بالضبط، وثم يعني معناها الاشتاج، ويعني كل ما تضرر من الحرائق الأخيرة يلزم تحديد بالضبط كيفاش وشي اللي صار بالضبط. هنا

0: تساهم في مدخول جديد، يعني انا معناها في تعويض الاضرار
1: نعم
0: وغيرها، ومدخول جديد للدوله باش يعني معناها الديماري من اول وجديد، وهنا يتم زراعتها يعني زراعات المشاة الاخرى اللي
1: هو
0: هي
1: سي توفيق يعني يقول لك تشبيب الغابة ما يكون كان بعد عامين،
0: بالله
1: لأنه
0: بالسيد.
1: يلزم دائرة الغابات يتم كما ذكرت في إطار البتات يتم القطع متاعك الأشجار المحروقة ومنع الرعي الرعي بصفة عامة في الغابات هذوكم المحروقة، لأنه فما نقولوا احنا صنوبر وغيره وكزقوق وهذاك من اللول يرجع الإنبات متاعه فاك الوقت متاع الخريف غسلت النوادر واحنا ماشيين حتى للربيع يعني. ومن
0: بالضبط،
1: بعد اي تفضل، ومن بعد يتم يعني
0: هو تم
1: تشبيه.
0: حويجه،
1: اي
0: هو
1: تفضل،
0: تم
1: وانت
0: حويجه
1: ولد
0: مدام عوض،
1: ولد الغابة وتعرف يعني ناخذ
0: هو
1: ديما
0: تم
1: الخبرة منك.
0: يرحم والديك مدام عوض، هو تم حويجه ديما نحب ناكدوا عليها. هو راهو اذا كان مش تقعد السيجار اللي تم تحرق هذيك، تحرقت هذيك، اذا
1: وطبق
0: كان مش تقعد هكاك لمده عامين راهي مش تخرج المعاش، مش تدخل حتى
1: هاي
0: مدخول للدوله.
1: هاي هاي
0: هنا
1: خسارة.
0: راهو صحيح تقعد عامين هذيك في الزراعه يعني المشيات الجديده، ونطلب ديما يعني معناها تنويع المشاتل، فما زراعات جديده كما الخروب كما كذا، ما نزرعوش كان الصنوبر الحلبي ونقعدوا نركزوا بعد 50 سنه باش
1: بالضبط،
0: ترجع. اخويا نحن نساهموا في حلال ترونشيات، وثم
1: وتنظيف
0: ثم
1: تنظيف زاد للغابة من الأعشاب اللي نقولوا احنا تساهم في في اندلاع الحرائق يعني. رينا في برشا ولايات نسيت بارك الله، في جندوبة رينا في عين دراهم نسيت تخدم تقريبا 400 نمرة تنظف في الغابة هكاك الجيوب الغابية هذيك باش لا قدر الله يصير حريق ولا حاجة، عملية يعني إطفاء الحريق تكون بسهولة وإلا
0: بسهولة.
1: تجنب الحرائق، لأنه الحشيش هذيك يعني نقولوا احنا تساهم بصفة غريبة في اندلاع الحريق يتم القضاء عليها على بكري يعني من الربيع.
0: بالضبط، هو ما دام عواطف هو ثم حوايج. نحن انا علاش نحن طلبنا توا حتى بتنويع المشاتل
1: ايه
0: بتاع الغراسات الجديده، باش حتى راو اذا كان ثم ناس تدخل، ثم تقطير تاع زيوت، ثم كذا،
1: بالضبط،
0: يعني
1: ناس
0: معناها راو
1: مورد
0: باش
1: رزقهم.
0: تبدا موارد الرزق، تبدا بالتنويع الغراسات، ما نقعدوش في الصنوبر الحلبي هاي تحرقت نقعدوا نستنى حتى تطلع وكذا، يعني لمده عامين. اخوي نمشوا معاه نحن، الموضوع موضوع راهو صحيح، اما نحبوا النوع ونحبوا ديما نحلوا كترانشيات، ونحبوا نعدوا معناها نعملوا بحيرات صغيره اللي يقولوا لها دق، وخزانات للماء
1: اي
0: للتسهيل لا قدر الله تصير حرائق ولا كذا، خاطر شفنا توا وجربنا اخويا، ما لازمش مره اخرى يعني تتكرر نفس الغلطات ولا تتكرر نفس حوايج اخرى لا
1: تكثيف
0: قدر الله
1: يعني
0: كارثيه.
1: من الأحداث البحيرات الجبلية اللي تساهم زادة في عملية إخماد الحرائق، وفي نفس
0: نعم،
1: الوقت زادة ثروة مائية للحيوانات ووقت
0: تغذي
1: لسنوات
0: حتى
1: الجفاف.
0: الناب،
1: نعم أي،
0: اي وتغذي حتى الناب، وما
1: وتغذي
0: نتحكش
1: المائدة
0: المواطن
1: المائية
0: وتساهم في لا
1: الأرض.
0: قدر الله ثم كوارث ولا كذا، تساهم حتى في الاطفاء. في حاجه نحن يعني معناها ربي يعوض على الساقي ككل، وربي يعوض على ولايه الكيف ككل في الحرائق الاخيره دي، حرائق ما شفناهاش قبل. خلاص ان شاء الله
1: نعم،
0: اخويا نتعلموا يعني محاويج جديده، وندخلوا في
1: ونحافظوا على
0: معناها في
1: ثروتنا
0: تنميه جديده.
1: المائية، علاش الماء الصالح للشرب نبقوا نطفوا به في الحرائق ويبدأ
0: بالضبط
1: نقص فادح في المدن وفي الأرياف الماء الصالح للشرب. هاو عنا
0: بالضبط،
1: البحيرات الجبلية، عنا يعني أماكن يكون فيها جمع المياه الأمطار وغيرها، ما
0: بالضبط
1: تمشيش هكاك نخسروا مياه الأمطار في الشتاء، تكون يعني نحافظوا عليها ونلقوها نلقوها في الصيف.
0: نلقوها في الصيف ونلقوها في كامل العام. نحن توا
1: بالطبيعة
0: نحن عنا نقص فادح في معتمدية ساقية سيد يوسف
1: اي
0: في الماء الصالح للشراب وللري. علاش توا ما
1: استعملوه في الري.
0: يتساهم نحن فاك الماء يعاود ينضاف من اول جديد ونستعملوه، مثلا كيف كان للحمايه المدنيه نستعملوها في الري.
1: نعم
0: البحيرات الجبليه كديك صغار تساهم فيها حتى لاداره الغابات، الاداره العامه، الاداره الجهويه، مندوبيه الجهويه نتاع الفلاحه، نوقفوا مع بعضنا. اذا كان نحن نوقفوا مع بعضنا ونحطوا اليد في اليد، راهي حتى اللي يتضر وان شاء الله نجيبوا ما خير، وان شاء
1: إن
0: الله
1: شاء الله
0: نجيبوا ديما ما خير، وان شاء الله ديما تونس في ما خير.
1: إن شاء الله ديما بلادنا خضرة. شكرا لك، حبيت
0: عايشك
1: نشكرك سي توفيق الخضراوي عضو بالمجلس المحلي بساقية سيد يوسف، ربي يعاونكم وإن شاء الله ربي
0: بارك،
1: ديما نقولوا إن شاء الله ربي يعطينا باللطف ديما أخف الأضرار بقدرة ربي
0: عايشك
1: مواطنينا لاباس، وإن شاء الله كل مسؤول وكل إدارة تخدم خدمتها بقدرة ربي بلادنا
0: بالضبط،
1: لاباس. شكرا شكرا لك
0: عايشك
1: وإلى
0: بارك
1: اللقاء.
0: الله فيك، ربي يعينكم انت، ربي
1: عايشك
0: يعينكم، بارك
1: إلى
0: الله فيك،
1: اللقاء،
0: عايش،
1: بسلامة
0: ميرسي بوكو، ميرسي
1: سلامة
0: ميرسي
1: لقاء. أنا مازال متواصل معكم في استوديو النايسة.

스튜디오 네스. 스튜디오 네스. 스튜디오 네스. 알라모제 이다.

0: في الشبكة الصيفية نود مستمعينا مشاهدينا برمجة جديدة فيها كل الأذواق ابتداء من 29 جوان 2026. برامج تلامس شواغل الناس اليومية، روبورتاجات، حوارات، استضافات، محطات خارجية، زيارات ميدانية ومتابعات حينية، برامج سياسية واقتصادية وملفات اجتماعية من واقع الناس. نتصل بالمسؤول ونقدم الإجابة. برامج ثقافية، فنية، رياضية وسهرات تجمع بين الفن والطرب ونقل أجواء المهرجانات الصيفية. مواعيد يومية مع الأطفال. هذا بالإضافة إلى الفقرات القارة على موجات إذاعة الكاف. الشبكة الصيفية على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.
1: صباح الخير، تمام 11 هنا بإذاعة الكاف.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
1: ومنها نحييكم مستمعينا الكرام في موجز لأهم الأنباء. اندلع صباح اليوم حريق بجبل سيدي أحمد التابع لمعتمدية نفزة من ولاية بهجة، ويعرف هذا الجبل بتضاريسه الوعرة ومساحته الشاسعة وتنوع الأشجار به وفق ما رصده مراسلنا ببهجة ناجي الخلولي. تنفذ الإدارة العامة للغابات بالتعاون مع شركائها سلسلة من الأنشطة التوعوية بمختلف الجهات بهدف الحد من مسببات الحرائق وترسيخ ثقافة المحافظة على الغابات باعتبارها ثروة وطنية وموردا بيئيا واقتصاديا. اعتبر المرصد التونسي للاقتصاد أن موجة انقطاع التيار الكهربائي التي شهدتها تونس خلال شهر جويليا المنقضي كشفت عن إخلالات هيكلية في قطاع الكهرباء، من أبرزها التراجع الحاد في استثمارات الشركة التونسية للكهرباء والغاز. أكد كاتب عام بلدية أطبرقة فريد الريابي حاجة مدينة أطبرقة إلى الدعم المستمر وتعزيز أصولها ومواردها البشرية، لا سيما في ظل توسع دائرة تدخلها وطابع تضاريسها مقارنة ببقية البلديات. تنطلق بداية من اليوم بقلعة سنان من ولاية الكاف فعالية الدورة الثامنة من الأيام الثقافية يوغرتا، والتي تتواصل على امتداد 5 أيام ببرمجة تتضمن عروضا فنية وثقافية وتراثية تجمع بين الإبداع والترفيه. تنتهي ظهر اليوم عملية تعمير اختيارات الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي لفائدة الناجحين في امتحان البكالوريا في الدورتين الرئيسية والمراقبة وفق ما أعلنت عنه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. تطلق المدرسة الوطنية للإدارة بداية من اليوم استشارة وطنية على الخط لفائدة الأعوان العموميين ستتواصل لغاية 22 من سبتمبر القادم في إطار مشروع الإصلاح الهيكلي والشامل لمنظومتها التكوينية. عربيا وعالميا، أكد المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة أن جيش الاحتلال الصهيوني يكثف من غاراته على القطاع بوتيرة غير مسبوقة، حيث شن أمس أكثر من 10 غارات ما أسفر عن استشهاد أكثر من 16 فلسطينيا وإصابة العشرات بجروح. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن واشنطن ستبدأ مساء اليوم مفاوضات مع الإيرانيين، مؤكدا أن هناك اتفاقا بشأن مضيق هرمز وأنه سيكون هناك اتفاق أيضا بشأن البرنامج النووي الإيراني. موعد الأخباري القادم يتجدد معكم بإذن الله مستمعينا الكرام في تمام منتصف النهار. إلى اللقاء.

استوديو الناس استوديو الناس استوديو الناس على موجات إذاعة

0: ناس ومشاغل.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم في الجزء الثاني من لقاءنا استوديو الناس. وصلنا الركن ناس ومشاغل، واليوم باش نطرحوا موضوع على غاية من الأهمية اللي هو مسألة النقل وكل ما يهم وضعية بعض المحطات النقل في ولاية الكيف. نتحدث على محطة الواجهات في الكيف، الوضعية متاحة في الحقيقة، باش نسمعوا صوت المواطن. وحاضر معنا بطبيعة سي حسين معاوية، رئيس الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بالكيف. مرحبا سي حسين، أهلا وسهلا.
2: مرحبا بك أختي، مرحبا بمستمعي إذاعة الكيف.
1: إذن سي حسين، احنا باش نمر صوت المواطن بخصوص هذه المحطة والوضعية متاحة، للروبورتاج اللي أعدته زميلتي آمنة الخليفي، مشكورة. نسمعه ثم باش نتحدث على الإشكالية المطروحة وإيجاد الحلول لها. تفضل.
3: تمثل محطة النقل بين المعتمديات بمدينة الكيف مرفقاً حيوياً يربط بين مختلف المناطق ويؤمن تنقل مئات المواطنين يومياً، غير أن هذه المحطة ورغم أهميتها تعاني من نقص واضح في التهيئة والمرافق الأساسية، وهو ما يثير استياء المسافرين ويؤثر في جودة الخدمات المقدمة لهم. في هذا الروبورتاج نرصد واقع المحطة وننقل آراء المواطنين حول أبرز النقائص والانتظارات.
4: صورة الكيف اللي تكون معنا نظيفة مديولة منظمة، اللي هو في الواقع عكس هذا الكل، إلا تحس هكا داخلة بعضنا مفيهاش نظام، بلا فوضى، مسخة، لا فيها واحد باش يرتاح، لا فيها سبحان الله معناها واحد تحب يدخل التواليت، لا فيها بالحق أصلا كي تبدا واحد يشيلها ساعات يخايف، سيرتو كي تبدا تصبح بكري ولا في الليل مأخر بالرسم تخوف معناها. زيرو أمان، ما فماش أمان بالكل، فلا يلقونها حل، فلا يعملونها لفتة، حتى واحد ساعات يجوها بيوت يهبط معهم ويهبطوا في المحطة يحشم. إن شاء الله معناها تكون في صورة مخير وتكون أنظف ومنظمة، فيها هكا كافيتيريا، فيها تواليت، فيها واحد من يرتاح على الشمس ولا على المطر، على أي حاجة معناها. هذا كله تفتقروا محطة الكيف.
5: ما تسمىش محطة، هي تسمى متاع عبارة أريم تعكار، معناتها لا تولاتات لا ما ناقصة برشة حاجات في السخانة في كما توها نشوفه كيفاش، معناتها لا ركاب ولا حتى معناتها السائقين عندهمش حتى وين أنت مشي يقعد للظل، وإلا مشي برد حالته، وإلا حتى مش حاجة. ما نعرفش، ناقصة برشا. زد جي في وسط البلاد تعطل الحركة متاع المرور متاع الشيرة هذيك الكل، خاصة نهار الخميس وراها سوق خميس وديسي وتبدأ قراية واحد، تعطل الدنيا كل كيف كاملة تحت.
4: محطة الواجهات على الكيف هي محطة أنظار للمسافرين، كيك سوا التوانسة اللي يجوا للكيف وإلا أشقاءنا من الجزائر زادا كيف يستعملوا الواجهات باش يسافروا لبلايص أخرين، وإلا زادا الأجانب كي يجوا من برا باش يجوا للكيف. هي خلينا نقولوا اللي هي وجهة سياحية للبلاد، من المفروض إنها تكون وجهة لائقة بولاية الكيف. كما نقولوا خيبة المسعى وخيبة الأمل، محطة الواجهات الكيف كارثية، وضعها مزري، تدخل تحس كأنها بلاصة مهجورة، تحسش فما مكان لائق للمسافر، البلوك سانيتير ما فماش، يعني كيك سوا مرأة وإلا راجل لازم يمشي للقهوة، يسوختو الساعة لازم تمثل القهوة إذا كان اضطرت ذلك. مفروض في المحطة الكل في العالم الكل في أي بلاصة مفروض لازم تكون مهيئة، ما هيش مهيئة، حتى مهجورة، حيوتها مسخة، فمش دينة، وعندها سنين الله الوضع الذي قاعد نشوف فيه، يعني عنده سنين الله، ما
6: برك النقل والإدارة الجهوية نتاع النقل نحب نقول مهمينكم.
3: بين الحاجة إلى تحسين البنية التحتية وتوفير أبسط المرافق الضرورية، تبقى محطة النقل بين المعتمديات بالكيف في انتظار تدخل جدي يعيد إليها دورها كمرفق عمومي يليق بالمواطن والمسافر. فهل تجد هذه المطالب أذانا صاغية أم سيظل المسافرين يعانون يوميا من الصعوبات؟
1: هذا صوت المواطن سي حسين معاوية، رئيس الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بالكيف. مرحبا بك من جديد. كنت تسمع في صوت المواطن محطة الواجهات، الوضعية متاحة، المطالب متاع المواطنين، يعني أقل حاجة يكون فيها بلوك سانيتير، فما كافيتيريا واستراحة للمواطنين، سواء كان يعني اللي يجيونا من سياح ومن أخوة جزيرية، مواطنين بصفة عامة. هذا وجه البلاد، يعني وقت اللي نتحدثوا على محطة الواجهات، هل النقائص هذا لشكون، يعني إيجاد الحلول لها وتفادي هالنقائص هذا لشكون ترجع؟ ترجع لكم أنتم لتيكا، ترجع للشركة الجهوية للنقل، وإلا للولاية؟ لشكون بالضبط المسؤول على تغيير هالمشهد هذا المزري الحقيقة؟
2: قبل كل شيء أولا اللي سمعناه هذا كله ثم أتعس من اللي سمعناه، وحب نعمل لك ملاحظة فقط.
1: تفضل.
2: اللي احنا كقطاع نقل غير منتظم نعاني في الكاف، كنشوف التاكسيات والنقل الريفي موضوع اكثر واكثر.
1: نعم.
2: نرجع للمحطه نتاع الكاف، هذه المحطه نتاع الكاف هي تحت ملك مجلس الجهوي.
1: نعم.
2: واحنا من الناحيه القانونيه احدثنا شركه للخدمات من 2019. لقينا برش صعوبات من البلديه ومن السلطات الجهويه. اولا لم بلديه الكاف وتاريخها ما فيهاش احداث قرار محطه، اللي هو هذا اول عائق. اثنين، احنا بكل السبل مشينا مع المجلس الجهوي نتصرفوا فيها، خلنا نهيئوا خل واحد، لكن ما سمعناش اذان صاغي. هذا من قبل 2019. وانت اللي سمعتي المواطنين اش يعانوا، ما كنت تسمع المهنيين شنو اللي يعانوا فيه، يعني فهمت المعاناه، يعني اللي سمعته كل المواطنين حاجه برك. فقط نقول لك اللي كونه ما فيهاش لا امن ولا امل، لا الامن موجود فيها، امن موجود في النقطه هذه.
1: اي هو الدوريات موجوده، لكن مرات
2: مرات بالنسبة للكائتك شركة الجو النقل ما عندها علاقة، العلاقة بين البلدية وخاصة المجلس الجهوي. احنا توا شنو الحلول؟ الحلول لقيناها لقينا تفهم كبير من السيد الوالي حديثا، فهمتني؟ كون المحطة هذيك مناش نجبقوا فيها، احنا الليتيكا عندها محطة لوتا 5000 متر على ذمتنا، فهمتني؟ لكن لم تحدث من 2007-2008 اللي كانت القيمة نتاعها التكلفة ما يقارب 800000 دينار. توا احداث محطة بالمواصفات المينيموم الاحداث هو في ما يقارب 2 مليون دينار، وهذا غير قادرين عليه. كي نتعاونوا احنا مع السلطه الجهويه ونشوفوا باش نخرجوا من المنظر المزري وكل المعاناه اللي تعاني فيها المواطنين والمواطنات وكوجهه سياحيه وحتى المهنيين تعبين.
1: نعم.
2: برشا برشا برشا، فهمتني؟ هذا ما لقيناش، وبكل اسف قلت لك اخيرا رينا تفهم، ولكن حبوا التفهم هذا يتجسد عن طرف السيد الوالي.
1: لهنا سي حسين ذكرت انه يعني فما محطة تتبعكم، تقصد يعني محطة الكيران بحذها للمقر هذيك اللي
2: المحطة الكيران اللي وراها 5000 متر مربع.
1: 5000 متر هو دونوتو سبب اللي ما فيهاش بلوك سانيتير، ما تمش تهيئتها من الوقت،
2: لم يقع تهيئتها من الإجراءات ومن البلان ومن التراخيص واحد وكل شيء. ونهار اللي حب اللي حضروا هذا من كل التراخيص الكل عاود طاح كل شيء في الماء بعد من الثورة، وطاح كل طاح في الماء.
1: يعني 800000 دينار هذيك ما هيش كافي.
2: لا 800000 دينار هذا في التكلفة في 2007-2006.
1: أي في وقتها. أي في
2: وقت جينا في 2014 نلقوا مليار و600.
1: أيوه.
2: حيناها أخيرا
1: زوز مليارات
2: و300. زوز مليارات و300 يكون فيها الحد الأدنى من مواصفات في الواحد. وإحنا على الذكر هذا يعني ثم بعض الولايات كسلطة الجهوية، نعطيك مثال مثلا كالقصرين عاونت، أو نحن باش نشوفوا الاكتظاظ الموجود في تاريخ شارع مونديسلي، باش نشوفوا اللي هي حتى المحطري خارج على السيطرة، فهمتني؟ خارج على السيطرة، وحتى تتكلم البلدية، فهمتي، على النظافة وعلى يعني في سنتر دو كوليكت على البلاستيك والوسخ، يعني منظر مزري، فهمتني؟ وإحنا مش حاسين به، وهذا يحز في نفسنا أولا للمواطنين وحتى المهنيين كذلك.
1: به 2 مليارات و300 مليون هذوما وتفاهم سيد الوالي، وقتاش باش يتم مثلا نقولوا احنا طلب عروض والا خدمه يعني من اول جديد التمشي هذايا، والبلديه والبلديه باعتبار يعني اكيد يعني كتحدث على المهنيين عندكم يعني غرفه لاهيه بالمهنيين وبالوضعيه نتاعهم وتشكيل المواطنين بطبيعه اللي هما وقت اللي يكونوا المهنيين يخدموا خدمه يعني مرتاحه وظروفهم ظروف طيبه اكيد يعني هذايا باش تنعكس على المواطن، وفي نفس الوقت الولايه تقوم بالمشروع هذا. وقتاش هالمشروع هذا باش يرى النور باش يبدو الخطوات الاولى؟
2: ما تقومش هذا كقطاع خاص، الولايه بينها تقول لك انت كقطاع خاص باش تعمل، لكن احنا باش نحلحلوا المشكله هذا الكل نتعاونوا ما فيه المصلحه نتاع الجهه. احنا تو اخيرا هذا نعطيك سكوب لك انت اول واحد يعني عودنا بلان جديد وحاضر ديجا فهمتني، وفي بالي عندنا جلسه انا والسيد الوالي مع مدير جهه التجهيز ومن بعض الاطراف اخرى اللي خرجوا للكيف باش تعاوننا عليه، مازال ما وقعش هذا فهمتني في الايام هذه ان شاء الله.
1: به ان شاء الله هذا نقولوا احنا بصيص نور يعني ان شاء الله ان شاء الله
2: تم. ناكد هو لك ان البصيص امل وحقيقه مش نور
1: ان شاء الله ان شاء الله. والبلديه معاكم سي حسين؟
2: البلديه اللي هي اللي كانت في 2019 هي اللي عطلتنا في قرار، خاطر وقت اللي احنا طرحناه على مستوى المجلس الجهوي فهمتني كنا اعضاء قرون فيه، قلنا خلي المحطه هذه باش نعلق لنا هي اولها للمينيموم، واعطونا عامين ولا 6 سنين تحت تصرف اتحاد الصناعه والتجاره لكن رفضوا في المجلس الجهوي على اساس البلديه ما سماش اقرار احداث محطه. توا خرجت توا في الوضعيه اللي احنا فيها، احنا توا باش نشوفوا كيفاش نهيئوا لو بلوتو بوسيبل المحطه لوتا لو مينيموم باش يلقى على الاقل يلقى المواطن والمهني يلقى راحته فيها.
1: المواطنين من ناحيه يقول لك المحطه كي تبقى في المقر نتاعها هذاك يساعدنا يعني اللي مروح يكون في السبيطار والا من الاداره من الادارات، لكن كي تهبط لوطه هذا باش يعطلنا اكثر وتكون اكثر مصاريف في خصوص التاكسي. تنحدث فيك يعني وشنو يقولوا المواطنين سي حسين يعني لهنا راحت هو ارضاء الناس الكل غايه لا تدرك بطبيعه
2: غايه لا تدرك اكيد،
1: لكن نحن الحل الوسط انه يتم تهيئه المحطه السابقه يعني من المشروع هذية اللي نورمالمون تم تنفيذه من 2007 هذا هو اللي باش تمشوا فيه.
2: لا هذاك الحل الوحيد، الحل الوحيد حتى حل اخر، الحل الوحيد اولا حتر حركه المرور السيد عمو جسليم ما عادش تتصل، واثنين يعني تو المحطه شكون اللي يتحكم فيها حتى يعني حتى المجلس الجهوي اللي كان يدخل في مداخيل لا ما عادش يعني عندك قداش من عام صعيبه فهمتني
1: بالضبط يعني سي حسين يعني المحطه باش تكون لوطه والمقر هذا نتاع المحطه ينجم حتى يكون سوق مقر نتاع السوق الاسبوعيه على قليله باش ما تتعطلش حركه المرور
2: الجهوي
1: هو اللي القرار نتاعو
2: بالضبط. اللي فيه كانت فيه حتى عرض تاع مشروع كالسنتر هذه في 2007 كان فيه مشروع اخر ما نعرفش فين
1: صحيح
2: لابد من تكاتف الجهود الناس الكل من المهنه واحنا مدين يدينا، لكن لابد باش من اعانه وتدخل مع السلطه الجهويه في أقرب وقت.
1: هذا هو تنفيذ هالمكسب هذي الوطني اللي يرجع بالفايدة على المهنيين وزاد على المواطنين وكوجه البلاد يعني باعتبار انه اللي هي مدينة سياحية الكافية اللي تكون مسألة النظافة، وفي انتظار هذي الكل سي حسين انه البلدية تقوم بواجبها بعملية النظافة ورفع الفضلات ويجاد حاويات باش المواطنين هك المتساكنين فميكا وقت اللي يحطوا الفضلات ما يرموهاش في صلب المحطة ويحد يهبط من اللواج والا من النقل ويلقى أكل المنظر هذاك الكارثي واللي يمثل
2: مزري مزري منظر
1: بالحق مزري. في الصيف وسخانة وروائح
2: وحتى في الشتاء
1: في أي وقت في أي وقت الأوساخ هذا هو النظافة مطلوبة.
2: احنا عندنا إرادة صادقة وعزم كبير برشا، أولا تشوف في أنت اكتظاظ كبير والحركة المرور في الكاس
1: تعطل ازدحام كبير
2: فهمتني وبرش يحمل مسؤولية المحطة، لكن المحطة جزء فقط من تنظيم في حركه المرور في
1: هذا هو ان شاء الله تكون حتى باركينج علاش لا علاش لا. شكرا لك سي حسين بارك الله فيك سي حسين معاويه رئيس الاتحاد الجهوي للصناعه والتجاره والصناعه التقليديه بالكيف موافقين لقانا مازال متواصل معاكم بعد شويه جولتنا مع اخبار الجهات مع زملائي المراسلين.

0: عطوا الكاف.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا، مواصلين معاكم في استوديو الناس ونمشي لأخبار الجهات مع زملائي المراسلين. أكيد نمشي لسليانة وين موجود زميلي ماهر رهماسي. ماهر أهلا وسهلا.
2: أهلا بك،
1: مرحبا بك،
2: تحية لك وتحية كل مستمعي الإذاعة.
1: مرحبا بك. إذن ماهر، حبينا ناخذ معاك أكثر تفاصيل على أخبار ولاية سليانة، الجانب الثقافي وكل ما يهم زادة الجانب التنموي. تفضل.
2: الجانب الثقافي، نعرف المهرجانات الصيفية نهار 7 مش يكون الانطلاق نتاع الدورة 54 لمهرجان مكتريست الدولي، مش يكون نفس تقريبا عدد العروض اللي شفناها في ولاية مهرجان الدولي بسنين، تقريبا 8 عروض. مش زالت البرمجة ما هبطتش عن فيش طلبية الثقافة، في انتظار انه يكون مهرجان نعرفه يستناه بارشة علينا في مكتر، لأنه مهرجان عنده خصوصية 54 سنة تقريبا ونص شوية. المهرجان هذه صحيح هي المندوبية الثقافة هي المشرفة على المهرجان هذا، كيف مهرجان الدولي بسليانة تقريبا نفس الإشكاليات اللي مطروحة في علاقة بالتمويل والميزانية المرصودة ومستوى العروض. في الإجمال إن شاء الله تكون برمجة متميزة وإن شاء الله الناس تستمتع، لأنه اللي يميز مهرجان أكثر هو الفضاء تقريبا في المسرح هذيك وسط المتحف الموقع الأثري مكتريس، مكان جميل برشا. مهرجان مكتريس عنده تاريخ ممتاز وصارت فيه دورات سابقة الحقيقة متميزة جدا، إن شاء الله السنة تكون على الأقل في مستوى
1: تطلعات الجمهور.
2: نمشي نحكيه على المياه الحقيقة، نعرف إشكالية تزود مياه الشرب ولاية سليانة من بين الولايات اللي تقريبا فيها إشكاليات كبيرة، وبالرغم من عديد المشاريع والمحاولات لتدعيم الموارد المائية، شفنا في نهاية الأسبوع السلطة الجهوية كانت عينت أشغال أو انطلاق الأشغال متاع ربط البئر الارتوازية ببعراد
1: بقوة
2: تدفق 12 لتر في الثانية في إطار تدعيم الموارد المائية لمعتمدية بعرادة والعروس والأرياف. أيضا معين سير إنجاز مشروع تزويد منطقتي الشرفة سيدي عباس تقريبا نسبة تقدم الأشغال 80%، وتم التأكيد على ضرورة استكمال الأشغال. هذه بعض المشاريع الخاصة بالبعرادة والعروسة، نعرف خاصة معتمدية العروسة اللي تعاني برشا من نقص التزود بمياه الشرب، وهذا أكد حتى عدد من النواب المحليين. ما عناش نحكيه على مناطق التقوية والزراعة، وخاصة نعرف منطقة العروسة والمنطقة السقوية بالعروسة كانت من أحسن المناطق السقوية. مشكلة الماء خلت اليوم عديد الزراعات ما تكونش موجودة، فما عديد الإشكاليات المطروحة إن شاء الله يتم تجاوزها في سنة المدينة، لأنه تحكينا برشا على الماء دا يتحسن الماء تدريجيا في عدد من مناطق أخرى وأحياء أخرى.
1: نعم.
2: الماء فيها ضعيف مقارنة بالأيامات السابقة والإشكاليات اللي شفناها، فإنه اعتبر تم تحسن نسبي في التزود بالمياه هذه. تبقى الإشكالية في الأرياف، مختلف في الأرياف تقريبا في ولاية سليانة، الماء اليوم ولا مكلف على عديد العائلات، نعرفه تقريبا
1: يعني الماء معلب
2: استكثرنا ماء 5000 لتر تقريبا في منتي وانتي والمنطقة وانتي والمسيح بين 80 توصل حتى ل 150 دينار 5000 لتر بالنسبة لعائلة تسكن في الريف وعندها بعض الأغنام والفلاحة، فإنه ما تكفيش حتى 3-4 أيام.
1: نعم.
2: هذه الإشكالية المطروحة. وشفنا أيضا الجيش الوطني كان مساهم في عديد المناطق بتزويد سهريج الماء لعدد من الأرياف خاصة المعتمدية كثرة ومكتب شفناهم تقريبا أيامات متعددة. هي بعض الحلول المطروحة الحقيقة، ولكن يبقى الأهم أنه تم عديد المشاريع الوطنية اللي لازم يتم التسريع في إنجازها لتجاوز هذه الإشكالية. نعرف اليوم ماشيين واحنا كل عام قاعدين نخسر في موارد مائيه وقاعد تقلص الموارد المائيه، وبالتالي لازم نلقى حلول تكون اكثر نجاعه لتجاوز الاشكال المطروحه.
1: هذا هو. شكرا لك ماهر، يعطيك الصحه. نمشي لبيجا، زميلي ناجي خلولي. ناجي مرحبا، اهلا وسهلا.
3: مرحبا بك عواطف، مرحبا بكيف مستمعي اذاعه الكيل.
1: ناجي، شنو الاحوال في نفزه على اثر الحريق هذا الشاب؟
3: شكرا لك عواطف. شكرا لك. اكيد بالنسبه للحريق اللي اندلع اليوم الصباح في جبل السيد احمد التابع لعماده الضيرات من معقديه نفزه، للاسف الشديد عواطف كما نعرفوا المده اللي فاتت سجلنا عديد الحرائق وخسرنا مساحات كبيره، خاصه في حريق جبل خرجاليا اللي هو تابع عماده كاب نيجرو، خسائر فادحة عواتب
1: خسائر فادحة
3: في
1: بالحق
3: الغطاء الغابي، وفما
1: حيوان
3: بعض المواطنين اللي هما ضرروا مصالحهم معناها سواء حيواناتهم اللي أكلتها النيران
1: نفوق
3: للأسف
1: الحيوانات.
3: الشديد، ربي يعاونوا فوق الحيوانات، ربي يعوض لهم معناها
1: جميل
3: أكيد لما لا لفتة. الحقيقة فما فترة عواطف اللي ما تفات نقولوا ما سجلناش حرائق والحمد لله،
1: الحمد
3: اليوم
1: لله
3: حريق اندلع ومتواصل الحريق هذايا في منطقة نجم نقولوا في الجبل اللي يعرف بالوعورة نتاعه وعواطف، ولازم انه اليوم إدارة الغابات تحط معناها الطرائد النارية لابد منها باش تنجم
1: أي.
3: بسرعة تتدخل. اليوم في البقعة اللي هو قاعدة تشعل فيها النيران للأسف الشديد لابد بيكون باليد العاملة، هو في الغابة الشعراء
1: يعني
3: وقرب
1: الحماية،
3: معناها عواطف،
1: الحماية ما نجمش تدخل الغابة الشعراء هذي.
3: هو ما ينجمش يقرب
1: أي.
3: عواطف لأنه نجم نقول الجبل يلزم معناها تكون بواسطة معناها أعوان الغابات، ولا
1: أي.
3: معناها ما نجموش ما فماش ممر باش يوصل
1: أي.
3: الحديقة
1: بالتراكس يعني تحل أي.
3: عواطف،
1: أي.
3: لازم التدخل يكون بشري عواطف
1: نعم
3: يدخلوا بمعدات، ونعرفوا توا من البارح معناها قوى درجة الحرارة إن شاء الله ما تكونش فما هبوب الرياح باش تساهم باش خاصة باش ينتشر الحريق هذايا في جبل اللي هو المساحة نتاعه شاسعة برشا، جبل سيد أحمد المعروف بالأشجار الصنوبر، أشجار الكلاتوس، وبعض الأشجار الأخرى كما الريحان كما الذرو كما الديس، برشا غابة معناها
1: هذه من المفروض تكون فما جيوب يعني فتح جيوب هكا باش يتم يعني حصر الحريق في سور.
3: هو فيه جيوب نارية، لكن ثم بعض الحقيقة بعض الأماكن صعبة
1: صعب
3: التدخل، نجم نقولوا التضاريس نتاعها وعرة لابد أنه يكون يدوين، ولا بالطائرة تم التدخل بالطائرة باش تنجم تطفي، وكانت عندها تدخلات الحقيقة الجيش الوطني كان ساهم اثنين في اطلاع سواء حريق خرجالية ولا بعض الحرائق اللي هي كانت اندلعت في ولاية بيجة، وكانت معناها الحماية المدنية وأعوان الغابات استحصت عليهم باش ينجموا يطفوا الحريق. على كل بالنسبة للحريق مازال متواصل، إن شاء الله أكيد
1: إن شاء الله يتم تطويقه والسيطرة عليه،
3: ما ياكلش مساحات معناها كبيرة من الأشجار نتاعنا والمساحات الخضراء نتاعنا العواطف، وخاصة وأنه فما بعض التجمعات السكنية اللي هي قريبة من قريبة من الجبل، ونعرفوا معناها المناطق نتاعنا اللي هي 80% خاصة في ولاية بيجة 80% سكان يقطنوا معناها ويسكنوا في الريف معناها
1: نعم.
3: قرب الجير معناها
1: سكان متساكني غابات،
3: الجبال
1: هذاك علاش يلزم الأطفاء يتم عن طريق الطائرات يعني لهنا
3: إن شاء الله عواطف يتم التدخل إذا كان معناها إذا كان أمكن، ومعناها نجموا يدخلوا معناها الحماية المدنية والغابات، وإن شاء الله يدخلوا معناها ويطفوا الحريق، إذا كان ما أمكنش إن شاء الله تم التدخل بالطائرة باش يتم السيطرة
1: إخماد
3: عليه
1: الحرق.
3: لكل قطيع عواطف وإخماد الحرائق. بالنسبة لهذه متابعتنا معناها في متابعة لبقية الأخبار نتاعنا، مشكلة الماء الصالح للشرب عواطف
1: نعم.
3: خامس زينت متواصلة، وعديد المناطق مازالت فيها تذبذب وتنتظر كونه يتم تزويدها بمشروع المحاور الكبرى، المشروع هذايا اللي طال انتظاره عواطف نقولوا الكلمه هذه، لانه تجاوز حتى الاجال نتاعو، كنت نستنوا في 2024 بشوفه، اليوم احنا في تقريبا في اواخر معناها اواخر 2026 عواطف
1: نعم.
3: معناها ما بقاش، والحقيقه والمشروع مازال، ورغم انه المواطنين كانوا تقدموا بالمطالب وركزوا معناها الحنفيات نتاعهم والعدادات شيء، لانه لحد الان ما زالت عديد المناطق عندها صعوبات في التزود بالمياه شرب. على سبيل المثال الحصر عواطف برشا تجمعات مثلا منطقه الجميليه اللي هي تبع عماده الجميل، لحد الان فما مشكل كبير برشا رمضانيه هيشيه هذوما تبع عماده الجميليه، اللي اليوم فما معاناه كبيره من نقص مياه الشرب، اليوم المواطن في درجه حراره نجم نقولوا تجاوز 40 درجه يقطع
1: مسافات باش يعبي الماء
3: في المواشي نتاعه وعواطف باش يتحصل على الماء، معاناة الحقيقة نشوفوها إن شاء الله تنتهي بمعناها معناها بالفرج، معناها تنتهي بكونوا يتم تزويدهم بمشروع المحاور الكبرى اللي هذا على الأقل باش ينقص، والتسريع كذلك عواطف معناها بالقسط الثاني من مشروع المحاور الكبرى اللي نعرفه معناها مشروع علق عليه عديد من الاهالي امال كبيره باش
1: يحل برشا
3: على الاقل
1: مشاكل
3: من مشكل يحل برشا مشاكل، لان يعني عواطف اليوم راي بعض العائلات تقضي ساعات باش تعبي بدون ماء معناها باش تروح به سواء ليهم معناها للاستهلاك ليهم والا للحيوانات نتاعهم اللي اليوم في مشكل كبير، خاصه مع ارتفاع درجه الحراره سجلناها في الصيف هذايا، راهو برشا
1: يلزم
3: حديث
1: التسريع
3: التجمعات
1: بالقسط هذايا الثاني اللي بالحقيقة يحل برشا
3: بالفعل.
1: مشاكل وبرشا نقولوا احنا دواوير يلزمها تشرب الماء ويلزم توفر زاد الماء للماشية متاعها في الطقس
3: فما حاجات كبيرة عواطف،
1: ايه
3: فما استهلاك كبير، راهو الماء
1: استهلاك
3: خاصة
1: كبير
3: مع
1: ايه
3: ارتفاع درجات الحرارة فما استهلاك كبير. إن شاء الله أكيد يكون فما حلول، والحلول هذه إن
1: ان
3: شاء الله
1: شاء الله
3: تكون عاجلة، لأن المواطن اليوم الحقيقة تعب برشا، فما معاناة راهي مش السنة برك عواطف، راهي لسنوات
1: سنوات
3: والمواطن قاعد ينتظر في الفرج. من بطبيعة عواطف من الماء صالح للشراب، للشراب حبيت نعرج على الاستعدادات العودة المدرسية في بيجا،
1: ايوه
3: من بين الأحداثيات كونه المعهد الثانوي بيسيد في معايير تابع معتمدية بيجا

0: عدد كبير من التلاميذ يقرأوا في بيجع، لما لا يكون مع ثانوي على مستوى
1: على
0: منطقة
1: عين
0: معين؟
1: المكان.
0: نعرف قرية كبيرة وبلدية منطقة إسماعيل، على كل كانت محل متابعة على عين المكان للمؤسسة التربوية إليه، وإن شاء الله يتم التسريع فيها فيما تبقى قبل العودة
1: إن شاء
0: المدرسية،
1: الله.
0: ونطلع والجهة على ما تقدم الأشغال، مختلف مكونات المشروع ومعاينة مختلف المرافق والفضاءات اللي باش يتم استغلالها خلال السنة الدراسية المقبلة، وكذلك الوقوف على أبرز الإشكاليات الفنية والتنظيمية اللي ما زالت تعترض استكمال المشروع في الأجال نتاعو
1: محددة.
0: بطبيعة الأجال المحددة، عوض كما ذكرت كلام المنتظرة، والمعهد الثانوي في إسماعيل باش إن شاء الله يفتح أبوابه للتلامذة مع بداية السنة الدراسية. بالله بالنسبة للمعهد الوالي بيجا أكد على تسريع نسق الأشغال وتوفير كل الإمكانيات البشرية واللوجستية بالطبيعة
1: لاستكمال المشروع.
0: اللازمة لاستكمال المشروع. تقريبا عواطف إن شاء الله المشروع هذا إن شاء الله يكمل في
1: نعم
0: الأجيال
1: نعم
0: بتاعه، ومع
1: نعم
0: العودة المدرسية يكون مؤسسة أخرى
1: هذا
0: معناها
1: هو
0: واحتياج جديد للجهة
1: مكسب جديد
0: بين
1: للجهة.
0: عواطف.
1: نعم، شكرا
0: تقريبا
1: ليك
0: هذا ما
1: ناجي،
0: لدينا من أخبار، إلى اللقاء.
1: بارك الله فيك. شكرا ليك. من بيجا نمشي لجندوبة مع زميلتي رفقة العبيدي. رفقة، أهلا وسهلا، مرحبا.
2: صباح الأنوار عواد، أهلا
1: مرحبا،
2: وسهلا بك، تحية ليك، تحية لكل مستمعينا وكل فريق العمل معك.
1: أهلا وسهلا، عودة ميمونة رفقة. إذن أخبار ولاية جندوبة أكيد ناخذوا أكثر تفاصيل معاك فيما يخص الثقافة، فيما يخص التنمية، أخبار وأحوال الناس.
2: شكرا لك عواد، بالفعل شكرا لك، بالفعل عودة ميمونة، وكما كنا كنا نحكي في الكواليس أنا وسعاد، معناها عودة ببطء، ولكن إن شاء الله نكون طبعا في مستوى أنه نقدم كل ما يخص
1: نعم
2: الأخبار الخاصة بجهة وولاية جندوبة. نبدأ بالشأن التنموي ومتابعة طبعا آخر المستجدات فيما يخص، عندنا زوج حاجات على مستوى ولاية جندوبة تلقى ديجا عندها أسبوع، هو الاستعدادات للعودة للمدرسة، وأيضا الاستعداد لموسم الامطار. كان ثم زوج جلسات على مستوى ولايه جندوبه بالنسبه لموسم الامطار، انطلق ديجا وانخراط جميع المؤسسات البلديات، التجهيز، الحمايه المدنيه، ولايه جندوبه، الناس الكل طبعا
1: لجنه مجابهه
2: من
1: الكوارث.
2: يعطيك الصحه.
1: اي
2: احنا توا في موسم، تعرف يعني موسم دائما زوج مواسم، الصيف والشتاء، عندهم استعدادات خاصه. شفت الحدائق، معناها ان شاء الله ربي يحمي بلادنا وما عادش تتكرر معناها
1: إن شاء الله يا
2: الحدائق
1: رب.
2: اللي شهدناها في الاونه الاخيره زوج اسابيع الماضيين. دونك هذاك علاش ثم استعدادات خاصه ايضا لموسم
1: للتوقي من
2: الامطار.
1: الفيضانات، يعني خاطر
2: يعطيك
1: التغيرات
2: الصحه، اي
1: المناخية كل شيء وارد، ربي يعطينا
2: هو كل
1: باللطف.
2: شيء وارد، وثم برشا اشكاليات وانزلاقات، وشفنا عمناه وشنو هذا اللي صار معناها في
1: صحيح.
2: فصل الشتاء. دونك استعدادات خاصه، خاصه نحكيو على الحاجات البسيطه، معناها عواطف تنظيف حواشي الطرقات، جهد
1: جهد
2: الاوديه،
1: الأودية.
2: المنشات المائيه، هذه كلها اكثر تنظيف، راي انسياب الماء يكون بسهوله، معناها
1: نعم.
2: خاطر الامطار ما تعرفش عليها، نعرف بالكدا حتى في الصيف ساعات اخر الصيف تكون ثم امطار كبيره، ولا مع
1: كذا.
2: بدايه الخريف. دونك استعدادات كبيره، وكان ثم جلسه اشرف عليها والجهه للتاكيد على الانطلاق، خاصه نحكي عن النقاط السوداء زاده،
1: نعم.
2: وانطلقوا جماعه تقريبا كل البلديات انطلقوا في تنفيذ
1: رفعوا
2: البرامج
1: الفضلي.
2: الخاصه بها. ثم ولايه جندوبه معناها تقريبا كل نهار سبت، هو بشكل يومي العمل نتاعهم، لكن كل نهار سبت ثم حملات نظافه استثنائيه
1: بصفة
2: لكل
1: دورية يعني.
2: البلديات بصفه دوليه تقريبا من الشتاء، هي راي وبقات متواصله. ومع ذلك الحقيقه خاصه الطبارقه، الطبارقه بصراحه مجهودات كبيره، ومع ذلك لهنا نحكيو على وعي المواطن
1: دور،
2: عواطف،
1: عنده
2: لانه
1: دور كبير.
2: تسمى خدمه كبيره، خدمه قبل الصيف مع الصيف،
1: سواء
2: تو
1: كان على الشواطئ والا في الشوارع، يعني واحد يلزم
2: مشاهد مؤلمه،
1: المواطن يكون مسؤول في رفع
2: يعطيك
1: الفضلات
2: الصحه، مشاهد مؤلمه
1: نعم
2: الحقيقه بالنسبه للشواطئ. ربي النداء، واحنا عندنا دور تحسيسي وتوعوي،
1: نعم
2: العائلات باش تمشي تتفرهد، راهو ما يجيش نلوحوا الفضلات في البلاصه اللي كنا قاعدين فيها ونروحوا من البحر. الحقيقه مشاهد مؤلمه جدا وموجعه، تشوفها بشيء يندى له الجبين. وثم حتى معناها ثم بلاصه نحكيو في المنطقه السياحيه، ثم مكان حقيقه تحول الى مصب، عليه شكاكه، معناها المواطن يكون واعي، جيب معاك ساشي وتلم فيها الفضلات نتاعك، وحاجات تشوفها بعينيك، لو عاود ماهيش تحكي لك عليها الناس، نشوفوا فيها بعينينا كيف تخرج من البحر، تغسل اللي هو وتلوح باب الماء غادي، ماهوش مظهر معناها من
1: ماهوش
2: مظاهر
1: سلوك
2: الوقت،
1: حضاري.
2: دونك هذه الدولة المواطنة.

0: لي لانه حقيقه تم خدمه مثل كنت مع بعضها
1: خدمة
0: بشيء
1: مشتركة. أي.
0: الخدمه مشتركه ونعرفوا بالكدا اللي تبارك معناها وجهه ناس الكل وخاصه البارح معناها تقريبا في الويكاند الكل تتعبى بشكل كبير حركه استثنائيه مع التظاهرات اللي موجوده دونك لهنا نعاولوا على وعي المواطن اي بلاصه تمشي لها ما فيها بيت تلمك الساشي تحط فيها
1: سواء كان
0: البلاليك
1: في
0: لو حتى
1: الغابة وإلا على الشواطئ
0: اي
1: أو في
0: بلاصه
1: كل بقعة.
0: مشاهد مشاهد مؤلمه ولهنا راهو المواطن ما هو المسؤول على التصرفات هذه دونك ما فيها بيت نكون كلنا واعيين باش بلادنا تبقى
1: نظيفة
0: نظيفه وخاصه نحكيو على تبارقه اللي هي وجهه المصطفين من كل مكان
1: سو
0: واحنا نحكيو على تبارقه نحكيو ايضا على الاداره الجهويه البريد اللي افتتحت نقطه بريديه مكتب بريدي او نافذه بريديه بالمنطقه السياحيه تبارقه لتسهيل وتقريب الخدمات من المواطنين فيها الصرف فيها معناها نجموا حتى يجبدوا شهرياتهم العباد يقوموا بكل الخدمات تخدم 7 على 7 24 على 24 في المنطقة السياحية تقرب الخدمة للمستفيدين والسياح والمواطنين
1: وهذا
0: وكذا
1: يريناه يعني المكاتب البريد يعني في موسم الصيف في برشا مناطق ساحلية، يعني في
0: حاجة باهية
1: حركية،
0: باش
1: أي
0: تقرب
1: تسهل
0: الخدمة من
1: الخدمة للمواطن.
0: المواطنين وهذا اللي أكدته المديرة
1: نعم
0: الجهوية مدام
1: ديوان البريد.
0: بسمة بن حميدة اللي أكدت على إنه المكتب هذا هو بالأساس لتقريب الخدمة من
1: نعم سهل
0: المستفيدين والسياح باش يكون متواصل حتى في معناها الصيف الكل باش يكون موجود نحكي أيضا على العودة المدرسية اللي استعدادات انطلقت تقريبا من شهر جويليا مش من توا من خلال صيانة عدد كبير من المؤسسات التربوية
1: أيوة
0: نحكي أيضا على مشاريع مختلفة عدد المشاريع 80 مشروع 43 في الصيانة 34 توسعة كفاءة إحداثات موزعة حسب المعتمديات منها 51 مشروع في طور الأشغال الفعلية وطبعا إن شاء الله تحضر معناها طبعا
1: في
0: الأشغال
1: وقت.
0: هذه الكل تحضر قبل منطلق السنة الدراسية الجديدة والجلسة كان مؤكدوا على ضرورة الإصلاح استكمال كل الإجراءات الإدارية والفنية والمالية
1: نعم
0: العالقة خاصة بالإشكاليات الخاصة بالأشغال هذه كما قلنا خاصة في الماء الصالح للشرب، الكهرباء، التطهير، كيف التدخل في عنصر النظافة المحيط الداخلي والخارجي للمؤسسات التربوية وإلى عناية خاصة بالمبيتات وخاصة الجانب الوقائي باش نرجعوا للموضوع هذا تباعا
1: نعم
0: طبعا عواطف
1: أي
0: في الفترة
1: تفاصيل.
0: الممتدة قبل انطلاق السنة الدراسية، نحكي أيضا على مهرجان شبابي ولاية جندوبة اللي كان انطلاقها 25 جويلية ومتواصل إلى حدود 20 أوت تحت شعار هذه السنه لا للتطرف نعم للحياه اللي فيه عروض مختلفه للشباب بمختلف معتمديات ولايه جندوبه ونمشي نهار الخميس ود مليز الندوه الصحفيه الخاصه بمهرجان ود مليز باش تكون ان شاء الله نهار الخميس الصباح بقاعة ندوات البلدية واد مليز 8:30 نتاع الصباح والدعوة موجهة لكافة الإعلاميين والنشطاء في
1: ترحبوا.
0: المجال الإعلامي والمدونين للإعلان عن البرمجة الجديدة اللي باش تكون تم عروض فنية وعروض موازية أيضا عواطف بالنسبة للدورة هذه لمهرجان واد مليز نرجع للتربية معانا من أجل نظافة مدرستنا مدرسة الطيب المهيدي عديد مدارس تطلق حملات نظافه استعداد للعوده المدرسيه الطيب المهيدي بمدينه جندوبه الحمله نتاعهم باش تكون نهار 17 اوت حمله نظافه وصيانه شامله وطبعا بمشاركه جمعيات مجتمع مدني اولياء واللي يحب يشارك كيف كيف الكلام اللي يحب يشارك نجم يتواصل مع اداره المدرسه تحت شعار
1: ماذا
0: كيف
1: بينا
0: تقبل
1: تتعمم
0: المدرسه
1: حملة التنظيف هذه للمؤسسات
0: مبادره طيبه من
1: التربية؟
0: المدارس العموميه
1: إيه؟
0: اي مبادره طيبه جدا ان شاء الله تتعمم و كما كتبوا في الشعار تستقبل المدرسة تلاميذها في
1: حلة
0: أبهى
1: جال.
0: حلة نختم فقط بحاجة فقط المهرجان الرياضي للمرأة بتبارك 2026 باش يكون الافتتاح يوم الخميس 13 أوت بمناسبة عيد المرأة من 8 متاع الصباح حتى لل 8 متاع الليل يوم كامل بشاطئ المارينا بتبارك باش يكون يوم رياضي ترفيهي نو ستوب كما سموه هما يجمع بين المنافسه المتعه اجواء الصيف في مدينه المرجان مدينه تبارك ثم عديد الانشطه الرياضيه دوره في كره الطائره الشاطئيه دوره في كره اليد الشاطئيه للنساء العاب مائيه للاطفال والنساء تيكواندو كاراتيه عروض ترفيهيه تنشيطيه واكثر من 22 جمعيه من مختلف الولايات الجمهوريه باش يكونوا حاضرين نهار الخميس 13 اوت تكونوا في الموعد واحنا لازم نكون معاهم موجودين
1: إن
0: في
1: شاء الله.
0: الموعد ننقلوا الاجواء على عين
1: أي
0: المكان عواطف.
1: شكرا لك رفقة، يعطيك الصحة على ما تفضلت به من تقديمنا الأخبار ولاية جندوبة ثقافة تنمية. شكرا لكل السادة المستمعين، شكرا لكيب تكنيك، دمتم بخير الناس الكل وإلى اللقاء.

0: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
0: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
1: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
0: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
2: تمام منتصف النهار هنا على موجة إذاعة كيف.
3: صوت الشمال الغربي إذاعة الكيف.
2: تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. اندلع صباح اليوم حريق بجبل سيدي أحمد التابع لمعتمدة نفزة من ولاية باجة الذي يعرف بتضاريسه الوعرة ومساحته الشاسعة وتنوع الأشجار وفق ما رصده مراسلنا ناجي الخلول الذي أشار إلى تدخل أعوان الحماية المدنية والغابات للسيطرة على هذا الحريق حتى لا يتوسع أكثر ويقترب من بعض التجمعات السكنية المتاخمة للجبل. انطلقت ببعرادة من ولاية سليانة أشغال تجهيز وربط البئر الارتوازية والتي تنجزها جمعية كويتية بالاشتراك مع مصالح الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بكلفة جمعية تقدر ب 800,000 دينار، ويهدف المشروع إلى دعم الموارد المائية بمعتمديتي بعرادة والعروسة. هذا وشهدت أشغال مشروع إنجاز البئر الارتوازية بصدين بمعتمدية مكثر نسبة إنجاز متقدمة في انتظار مد القنوات، وقدرت القيمة الجملية للإنجاز بحوالي 710,000 دينار، وستمكن من تزويد حوالي 300 عائلة. تنطلق شبكة غصن الزيتون للجمعيات التنموية بولاية سليانة خلال الأسبوع الجاري في أشغال إنجاز منشأة مائية بمنطقة البرامة من عمادة عين زريق بمعتمدة قعفور لتحسين تزويد متساكني المنطقة بالماء الصالح للشرب وفق ما أفاد به ممثل شبكة سامية السقمية. أكد الكاتب العام لبلدية تبرقة فريد الريابي حاجة مدينة تبرقة إلى الدعم المستمر وتعزيز أسطولها ومواردها البشرية، لا سيما في ظل توسع دائرة تدخلها وطبع تضاريسها مقارنة ببقية البلديات ونظرا لتحولها الفعلي إلى وجهة سياحية صاعدة. تنطلق بداية من اليوم بقلعة أسنان من ولاية الكاف فعالية الدورة الثامنة من الأيام الثقافية يوغورتا، والتي تتواصل على امتداد 5 أيام ببرمجة تتضمن عروضا فنية وثقافية وتراثية تجمع بين الإبداع والترفيه. أكدت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرية أن أزمة قطاع الألبان في تونس تعود إلى تراكمات هيكلية وظرفية، مشيرة إلى أن أبرز أسباب الصعوبات التي تواجه المنظومة تتمثل في تداعيات التغيرات المناخية، ولا سيما توتر سنوات الجفاف وشح الموارد المائية، وهو ما أثر في إنتاج العلف الخشنة وزاد من اعتماد المربين على الأعلاف المركبة. أعلنت إيران اليوم أنها لا تجري أي مفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرة إلى محادثات مع سلطنة عمان لإيجاد ممر ملاحي آمن عبر مضيق هرمز. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية: نسعى جاهدين لتحديد مسار مؤقت بالتعاون مع عمان في أقرب فرصة ممكنة بما يضمن سلامة الملاحة عبر مضيق هرمز، محذرا من أن الوضع في مضيق هرمز لن يتغير طالما استمر الشر والحصار الأمريكية. وأضاف ردا على تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن بدء مفاوضات اليوم أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في طريقه إلى العراق للمشاركة في أربعينية الإمام الحسين، وبقية أعضاء فريق التفاوض موجودون في إيران. نهاية هذا الموعد الإخباري، شكرا على حسن المتابعة. الموعد القادم يتجدد على رأس الساعة. إلى اللقاء.
4: إليك سيدتي. إليك سيدتي بإمضاء ضحى البكاري.
5: أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا الموعد الجديد من برنامج إليك سيدتي. إليك سيدتي هذه المجلة النسوية الأسبوعية اللي ترافقكم ديما في هذا التوقيت من نص نهار الماضي الساعة. في مواضيعنا لليوم وضمن أركان القارة باش نتحدثوا في ركن الاستشارة النفسية عن الأمان بالنسبة للمرأة، شنو أنواع الأمان وأيضا شنية أهميته وعلامات الغياب وكيفاش نجموا نعالجوا هذا الموضوع. رانيا الأسمر الأخصائية النفسية إن شاء الله تكون حاضرة معنا في الموعد. أيضا من بين مواضيعنا اليوم باش نتحدثوا على مركز يقدم خدمات كبيرة برشا بالنسبة للنساء ضحايا العنف بالنسبة لولاية الكيف. نتحدث لهنا على مركز جسور لإيواء النساء ضحايا العنف، إن شاء الله تكون حاضرة معنا رئيسة جمعية جسور المواطنة اللي تشرف على هذا المركز وتحدثنا خاصة على دورهم في توفير دورات تكوينية للنساء بهدف أنهم من بعد يبعثوا المشاريع الخاصة. أيضا اليوم باش نتحدثوا في ركن البداية من هنا مع النشطة الجمعياتية في مجال حقوق النساء سيدة رحمة الجوادي. اليوم موضوعنا باش يكون على بناء شخصية الفتاة، كيف تبنى هذه الشخصية باش من بعد ما تتعرضش للاستغلال، بعد تعيش حياتها في كل أمان واستقرار وتنجم تبني استقلاليتها المادية الاقتصادية، كل ما يتعلق بالشخصية والقيم والمبادئ اللي يلزم تبنى عليها هذه الشخصية، نتعرف عليها إن شاء الله في هذه الاستضافة. مرحبا بكم في الاستماع لنا.

0: مرحبا بكم. إذا نبدأ في الركن الأول، الكلمة ليك وحضر معنا الأخصائية النفسية بجمعية المرأة والمواطنة سيدة رانيا لسمر. مرحبا سيدة رانيا.
1: عافية مدبوحة، عافية، مرحبا بك.
0: أهلا وسهلا بك. إذا اخترنا اليوم الأمان العاطفي بالنسبة للمرأة هو أساس للصحة النفسية، مش نفهمه بشوية بشوية بطبيعة الموضوع هذية. نبدأ بتعريف الأمان العاطفي بالنسبة للمرأة، شنو نقصده به؟
1: بعافية مدام ضحى، رحب بيك ورحب بكل المستمعات والمستمعين. أول حاجة
0: مرحبا
1: عايشك. أول ما نبدأ نحكي وش نحكي على الأمان العاطفي، معناه اللي هو أساس للصحة النفسية والعلاقات السليمة. شو هو الأمان العاطفي؟ الأمان العاطفي هو إحساس يخلي الإنسان يحس بالراحة والطمأنينة مع روحه ومع الناس اللي دايرين به. مش معناه يعني لازم يعبر على مشاعره بكل تلقائية من غير ما يخاف من حد شيء، ينجم يغلط من غير ما يتعرض معناها للإهانة، ينجم يختلف مع الطرف الآخر من غير ما يخاف من ردة الفعل متاعه، ويحس بالقيمة متاعه ما تتبدلش حسب الوداج تاع الآخرين. معناها مرات يكون في النظر متاعهم باهي، مرات يكون في النظر متاعهم خايف، وهذا معناها يربطه هو بالقيمة متاعه وبأحسن نظرته هو لنفسه. آخر الأمان العاطفي هو أنك تحس أنك مقبول ومسموع ومحترم في كل الظروف في كل الحالات.
0: هذا التعريف. علاش مهم أنه يكون عندنا أمان عاطفي خاصة بالنسبة للنساء؟
1: علاش نحكي ونحكيو على الأمان العاطفي اللي هو حاجة مهمة برشا، معناها الناس في عامة والسيدات في خاصة للنساء، على خاطر الإنسان عنده حاجيات تتبنى فوق بعضها. معناها ما ينجمش تعدوا الحاجة من بعد إلا ما تكون الحاجة اللي ذيك اللي قبلها موجودة. ثم حاجة سماها اللي هو في تشبيه الهرم، معناها ثم حاجة اسمها هرم الحاجيات بالنسبة لكل شخص، وإن كل مستوى يساعد الإنسان إنه يطلع على المستوى اللي من بعده. في الأول بالكل في القاعدة على الهرم نقول الحاجيات الفيزيولوجية اللي هي الحاجيات الأساسية للحياة، كما الأكل والشرب والنوم والتنفس. الحاجات هذوما معناها من غيرهم الإنسان ما ينجمش يبقى عايش. وقت الإنسان يكون محروم منهم باش يركز عليهم قبل أي حاجة أخرى. معناها الإنسان
0: نعم، نسمع فيك سيدة راني. يبدو أنه الخط انقطع، نحاول نتصل مرة أخرى بسيدة رانيا لسمر، نوصل معها تفاصيل هذا الموضوع اللي اخترناه اليوم في ركن الكلمة ليك. اخترنا أن نتحدث على الأمان العاطفي أساس للصحة النفسية والعلاقات السليمة. كنا تعرضنا لتعريف هذا الأمان العاطفي، وأيضا تحدثت سيدة رانيا أنه مهم جدا أنه الإنسان يكون راضي على نفسه، قابل نفسه، خاصة نتحدث لهنا عن الفتاة، عن المرأة، وذي اللي يخلي أنه الأمان العاطفي يعتبر يعني من أهم الحاجيات النفسية اللي يلزمها تكون متوفرة. باش نوصلوا مع الحديث، حاضرة معنا مجددا سيدة رانيا. مرحبا.
1: عافية مدام زوحة.
0: مرحبا، نخليك تكمل كلامك فيما يتعلق بأهمية الأمان العاطفي بالنسبة للمرأة.
1: الأكل والشرب بعد ما توفر الحاجات هذه، الإنسان أول حاجة يلوج عليها هو الأمان. والأمان يشريش من الأمان الجسدي، إنه ما يكونش معرض للعنف والخطر. صحي إن تكون معناها صح معناها سليمة. الأمان المالي وبالاستقرار والأمان العاطفي والنفسي اللي هو موضوعنا اليوم، خاطر الإنسان ما نجمش يعيش مرتاح وهو ديما خايف وألم وعدد. بعد باش نحبوا نكملوا نفسروا معناها، بعد ما تجي عندنا معناها بعد ما يحقق الإنسان الأمان يتعدى الحاجة إنه يبعث على الحب والانتماء.
0: نعم.
1: بعد فتح الإنسان بالأمان يبدأ يبحث عن الحب ويبحث عن العلاقات، مثلا يحتاج عائلة، يحتاج أصدقاء، يحتاج شريك، يحتاج إنه يحس بانتماء المجموعة والمحيط الاجتماعي. أما نكتب نوضح نقطة مهمة على الآخر، الانتماء ما يعنيش إنك تقبل بعلاقة مؤذية باش ما تبقاش وحدك. بعد ما نحقق الحاجة إلى الانتماء، فما الحاجة إلى التقدير. حكينا فيها بالنسبة اللي هو تقدير الذات. الإنسان يحس إنه يحترم نفسه، يحس بالكفاءة متاعه، ويثق بالقدرات متاعه. وهنا نحن نحب نقول بالإنسان اللي ما عندوش أمان غالبا تقدير الذات متاعه يتأثر، والخوف المستمر يضعف الثقة متاعه بنفسه. بعد ما نحكيه عن تقدير الذات، نحكيه على تحقيق الذات اللي هو أعلى مستوى في الهرم. معناه لازم المستويات اللي تحت من الكل يكونوا متوفرين. هل الإنسان يبدأ يسأل روحه معناه شنو الرسالة متاعه في الحياة، شنو أحلامه، شنو يحب يطور من روحه، كيفاش نطلق الصورة متاعي. كما كيف حسب الهرم هذا نفهم علاش المرأة اللي تعيش في علاقة فيها خوف عليها التركيز على تكبير نفسها وتحقيق أحلامها على خاطر العقل متاعها.
0: سيدة رانيا، مانيش نسمع فيك بالجديد، حاول تغير شوية المكان. باش التغطية معناها الهاتفية تتحسن وتنجم توصل هذه المعلومات لأنها مهمة للمرأة. ربما فما برشا نسالي أول مرة يسمعوا هذه المعلومات المتعلقة بهذا الموضوع، موضوع الأمان العاطفي اللي نجم يكون هو السر في نجاح أي علاقة، أنه يكون تكون المرأة تحس بهذا الأمان وبوجود هذا الأمان. سيدة رانيا تسمع فينا توا؟
1: نسمع فيكم اي حاجه خير شويه.
0: اي هكا خير. هذه اهميه الامان العاطفي وتعرفنا عليه، كيفاش نجم نبني في العلاقه؟ هل يتبني معناها من البدايه مع البنت في الصغر نتاعها يلزمها تحس بالامان في اسرتها؟ هل هو مرتبط اساسا بالعلاقات العاطفيه؟ بالنسبه لهذا الموضوع اللي هو مهم جدا في تكوين شخصيه المراه.
1: كيف ما كنا نحكي على أهمية الأمان العاطفي اللي هي في سلم الحاجيات يجينا في المرتبة الثانية، الأمان العاطفي أو الأمان بصفة عامة. أنا ما نحكيش عن الانتماء وعلى العلاقات إذا كان ما فماش أمان، يعني الأمان يجي قبلها من الكل. مش نحكيو هنا على كيفاش يتكون معناه الأمان. الأمان العاطفي تربط برشا بنظرية التعلق. معناه الأمان العاطفي يبدأ من الصغرى، انه وقت البنت معناها والا الصغير الطفل يلقى معناها شكون يلبي له الحاجيات الاساسيه نتاعو في وقتها، ماهوش قبل من وقتها ماهوش بعد وقتها، معناها يلقى شكون يستجيب لحاجياته في الوقت نتاعها. هنا يكون تعلق امن. وقت ايش معناها اهمال وعنف وعدم استقرار، وقت يكون تعلق غير امن. وفما مفهوم به مهم على الاخر نحكوا عليه اللي هو مفهوم الاستمراريه. الاستمراريه هي اساس الامان العاطفي. على خاطر الامان العاطفي ما يتبناش في كلمه باهيه مره في الشهر وقلب كادو بعد مشكله، اما يتبني بالاستمراريه. يعني الانسان يحس بالامان وقت يكون سلوك الشخص المقابل متوقع وثابت. يعني اليوم تحترمني وغدوه زاده تحترمني، اليوم تسمعني وغدوه زاده تسمعني، اليوم تقدرني والجمعه الجايه وبعد شهر تبقى معناها تقدرني بنفس القيمه. اما الوقت يكون معناها الشخص معناها كل مره براي، كل مره بموقف، كل مره باحساس، معناها مرات تكون باهي مع فرنسي، مرات معناها الوالدين يكونوا باهيين معاه، مرات يدوا له احتياجاته في وقتهم، مرات لا يكونش استقرار واستمراريه. هنا الدماغ ما عادش يحس بالامان، معناها العقل البشري ما عادش يحس بالامان على خاطر ما عادش يعرف شنو يستنى. وقت العبد يقول اليوم معناها الانسان هذا باش يكون باهي ولا باش يتغش، ما عندوش معناها رؤيه واضحه، معناها ما عندوش سلوك ثابت الانسان اللي مقابله.
0: ديما خايف من رده الفعل، يعني اي ما هوش عارف كيفاش باش يتلقى، يعني الشخص المقابل كيفاش يتلقى المعلومه اللي باش يقوله له ولا الخبر اللي باش يقوله. هذا اكيد يترتب عليه برشا اثار نفسيه.
1: اكيد هو يترتب عليه برشا اثار نفسيه. ونحب نقولوا معناها باللي الامان العاطفي معناه يتبنى على الثقه ويتبنى بما هو معناها متكرر، مش بما هو استثنائي.
0: بمعنى
1: الاثار النفسيه، في خلينا على الاثار النفسيه على الامان العاطفي. الاثار النفسيه على خاطر السلوكيات والاحاسيس هي مربوطه معناها بالوظائف الدماغيه. شنو يصير في الدماغ وقت يغيب الامان؟ قلنا وقت يعيش الانسان في خوف مستمر، الدماغ يدخل في حاله اسمها وضعيه البقاء. معناها اللي يهمه هنا معاه يولي يركز على كيفاش يضرب، كيفاش يحمي روحه، كيفاش يتجنب المشاكل. ما عادش معناها
0: سيدة رانيا تحاول تغير شوية المكان لأنه مرة أخرى ينقطع يعني الاتصال بيك. نحاولوا نتصلوا بها سيدة رانيا باش نواصلوا. تسمع فينا؟ أي أي مشكلة كبيرة في الريزو اليوم معاك سيدة رانيا. تحاول تغير ديما المكان باش نجمو نسمعك لأنه يغيب تماما صوتك.
1: قلنا هنا معناها العقل البشري يحب يبقى في وضعية البقاء، معناها هي وضعية البقاء انه يبقى متواجد، معناها كيفاش يحمي روحه وكيفاش يتجنب المشاكل.
0: نعم.
1: وهنا ينجم يعطينا معناها انه علاش الشخص يلقى صعوبة في التركيز في اتخاذ القرارات. معناها التركيز انه الانسان يبقى معناها يتجنب المشاكل ويتفاداها يخليه يبعد على الوظائف المعرفية الأخرى. كيفاش نعرف بالأمان العاطفي ناقص؟ ثم علامات نلقوها كما الخوف مستمر من الرفض، الانسان يبقى ديما خايف انه يترفض من الناس، ما نجمش يقول لا، لازم يحاول ديما انه يرضي الناس الاخرين على حساب روحه. يبدا يفكر معناها التفكير الزائد في تصرفات الناس الاخرين والا في كلامهم. فما عندنا قبول العلاقات المؤذيه، خوف من الوحده مع العبد باش ما يبقاش وحده يقبل العلاقات المؤذيه، لانه يحس ديما بانه ماهوش كافي، انه لازم يعطي اكثر، انه اللي يعطي فيه ما بقي ناقص. وفما برشا انسان نحب نقولوا بلي هما يبقوا في علاقات مؤذيه مش على خاطر هما يحبوا انهم يتعنفوا، اكيد لا، اما على خاطر فقدوا الاحساس بالامان وفقدوا الثقه في قدرتهم على انهم يبدوا حاجه من جديد.
0: ما نعرفش إذا كان حسب ما فهمت منك سيدة رانيا إنه ربما السبب الرئيسي يرجع للتربية، معناها يمكن الخطأ الأول في هذا الشعور بغياب الأمان يرجع للوالدين من الأول، إذا كان يعني ما حسوش الفتاة من صغرتها بهذا الأمان وبأهميته، ربما كي تكبر معناها باش تعاني من آثار نفسية، وهذا اللي يخليها برشا تستمر في علاقات تكون مؤذية لها، سواء الصداقات، ما نحكيوش فقط على علاقات عاطفية، فما ناس أيضا تعيش في علاقات صداقة تكون مؤذية، ولكن المهم تكون مقبولة، تكون عندها صحباتها. هذا معناها مهم جدا بالنسبة للموضوع هذا يا سيد هرانيا.
1: هو في جانب انه صحيح معناها خاطر الامان كما قلنا يتربط برشا بالتعلق، والامان العاطفي هو انك تتبع على حساب ردود الفعل الناس الاخرين، معناها يكونوا متوقعين معناها ردود الفعل نتاعهم او ما يكونوش متوقعين. انا نحب نقولوا الامان العاطفي مش حاجه معناها انك تتبعها مره في الحياه ونفقدوها، معناها تجارب معناها تنجم تكون الفتاه فقدتها وهي صغيره، اما كي كبرت تتعلق علاقات معناها تحماها اكثر معناها وتنجم تكون فيها امان عاطفي اكثر.
0: كيفاش نجمو نعاودو نبنيو هالأمان العاطفي إذا كان فقدناه؟
1: باهي، الأمان العاطفي نجمو نبنيو في برشا خطوات. أول حاجة الأمان العاطفي هو إحساس تبنيه معناها خطوة بخطوة، يبدأ من علاقتنا برواحنا أول حاجة، ثم من طريقة اختياراتنا العلاقات اللي العباد اللي دايرين بينا، ومن الطريقة اللي نسمو بها الناس اللي يعاملونا. أول حاجة نحكو عليها هو الاعتراف بمشاعرنا وعدم إنكارها. أول خطوة باش تبدي أمان عاطفي هو إنك تعترف بالمشاعر متاعك. باش الناس يتربوا على فكرة ما تبكيش، خليك قوية، يكبر ولا تعدى. المشاعر هي ما عندي ميساج، معناها المشاعر اللي تم ينتجهم باش يقول لك راهي فما حاجة ماهيش متعدية. هنا لازمك تسمع مشاعرك وتحس بهم كيف ما هما. الحاجة الثانية اللي هي انك تكون معناها محيط ناس يحترموك. الأمان العاطفي يتأثر برشا بالبيئة اللي نعيشوا فيها، العلاقات الصحية، الأمن عاطفيا اللي يكون موجود معانا هو اللي يسمعك وقت اللي تحكي، هو اللي يحترم الاختلاف نتاعك، هو اللي يستعمل أفكارك ضدك، هو اللي ما يقللش من المشاعر نتاعك.
0: يعني ننتبه برشا للعلامات هذه منذ بدايتها في بداية العلاقة، مهما كانت العلاقة، يعني علاقة صديقة، علاقة عاطفية، إذا كان غابوا هالأسس هذوما معناها المرأة يلزمها تنتبه.
1: أي أكيد. الحاجة الثالثة إنك معناها هي إنك تحط حدود صحية في العلاقات، معناها أنت دخلت في علاقة لازم تحط فيها حدود صحية.
0: بمعنى سيدة رانيا الحدود الصحية؟ سيدة رانيا باش نكتفيو بهذا القدر، لأنه بالحق يعني تغطية اليوم الهاتفية تعبتنا برشا، حبينا نستفيدوا أكثر من المعلومات، إن شاء الله من الأسبوع القادم نحاول نلقاو حل أكثر. أي تسمع فينا سيدة رانيا؟ أيش خلي لك هكا كلمة تختم بها، لأنه حقيقة الريزو تعبنا شوية والمعلومات ماهيش معناها متوصل بطريقة مسترسلة. تفضل.
1: بيني في كلمة الختام مثلا حنكمل بحدود الصحية، هو نعرف شنو نقبل شنو ما نقبلش، كيفاش نحب الناس الآخرين يعاملوني، معناها ديما هذوما إن ونحكوا زيد على التعامل مع الطفل بلطف، معناها بجلد، معناها ما نحكوش نبعدوا برشا على جلد الذات. والناس نخدوا إنه نطلب المساعدة النفسية وقت نحس بلحظة، معناها ما نحشموش ما نخبوش، وقت هذا ما هوش ضعف، بالعكس انك تطلب المساعدة هي اول خطوة صغير دليل قوة كبير، وقت انك تستحق مساعدة نفسية تطلبها.
0: نعم، طلب المساعدة النفسية مهم جدا اذا كان بطبيعة العلامات هذه الكل والاثار النفسية المترتبة على غياب الامان العاطفي. شكرا جزيلا لك سيدة رانيا لسمر، اخصائية نفسية في جمعية المرأة المواطنة. ان شاء الله الاسبوع القادم ان شاء الله نحاولوا نحسنوا نوعية الصوت باش توصلكم كل المعلومات، لانه مهم جدا انه هذه الاستشارات النفسية ان شاء الله توصل الفايدة لها، خاصة بالنسبة لنسائنا، للناس اللي ربما فما مواضيع تسمعها لاول مرة. احنا مواصلين بعد شوية نتحدث على مركز جسور لإيواء ضحايا العنف.

0: الاثناش و26 دقيقة موصلين مع إليك سيدتي، موصلين الحديث عن الأمان. احنا كنا نتحدث في ركن الاستشارة النفسية عن الأمان العاطفي، توش نتحدث على هذا الأمان وأنواع أخرى أيضا اللي وفرها مركز جسور الأمان. هذا المركز اللي تسيره جمعية جسور المواطنة بالكيف. حضر معنا رئيسة الجمعية سيدة أمال العربوي لمزيد من التفاصيل. مرحبا سيدة أمال.
1: مرحبا دوحة، مرحبا بكل مستمعي إذاعة الكي.
0: مرحبا،
1: شكرا مرة أخرى على إتاحة الفرصة للمجتمع المدني جمعية جسور المواطنة، لأنه يقدم شنية يعمل في سياق إليك. أنت قلت إليك سيدتي اللي هي لكل مرأة وكل شابة وكل طفلة، وخليني نقول إليك أسرة في زادة الأسرة. يعني في الأخر نأسس المجتمع احنا
0: أكيد.
1: يكون مبني على الاحترام والكرامة. مركز جسور الأمان كان نحب نعطي عنوان معناه التقديم بتاعي. الحقيقة نحس انه المركز هذا قبل ما يكون جدران وفضاء واحد، هو فريق متعدد الاختصاصات الحقوقية للتعهد بالنجيات النساء والفتيات والأطفال المرافقين لهم. نحطه في الإطار بتاع المركز هذا اللي هو تبعث عام 2023 بالشراكة مع وزارة المرأة، واللي يجي فينا السياق الحقيقة يجي في سياق الحد أو مقاومة العنف المسلط على النساء. وهنا مانيش نحكو على حاجة خاصة أو خلاف عائلي، أو كي نحكو عنف يعني ثم انتهاك الحقوق إنسان، ثم انتهاك الحقوق إنسانة. وهم ناس فاهمين، وهذا استجابة القانون الأساسي عدد 58/2017 اللي متعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة. وثم برشا ناس وهي فرصة فهمته بالغلط الحقيقة، لأن القانون هذا أول فصل فيه يحكي على كرامة الإنسان، يحكي على أسرة مش دار، يحكي على علاقة بين مرأة وراجل، ويحكي على علاقة بين ناس داخل الدار هذه ما يكونش فيها العنف ضد الإنسان، ما يكونش فيها العنف ضد الفتيات، ما يكونش فيها العنف بالأساس لا لفظي ولا مادي ولا جنسي ولا نفسي، ولا باش نجموا بالحق نأسسوا الأسرة قادرة تحيط بأبنائها وقادرة تبني وقادرة تعطينا غدوة أجمل وغدوة أفضل وغدوة مدني وغدوة. وهنا في القانون هذا تم الوقاية اللي القانون في بابه الأول وفي فصله 7 وفي فصله تسمع فيها دوحة
0: هيي نسمع فيك
1: 7 وفي فصله 11 اللي يعطي مسؤولية للأعلام زادة الوقاية، فصله 7 اللي يعطي للتربية والثقافة والشباب والمؤسسات كلها والمجتمع المدني على أنه يأسس المجتمع ما فيش العنف المبني ضد النساء وضد الفتيات. وهنا ما نجمش ما نشيرش الحقيقه انه احيانا نبدو نتفرجوا في فيديوهات نتاع عروض ولا حاجه فيها تهريج ضد مكتسبات النساء، وفيها رسائل ضد وتبخيش واستخفاف بالمراه، كانه اي مجتمع نحبه ولا اي اسر نحبه. في السياق هذا القانوني اللي فيه القانون 58 اللي فيه الوقاية وفيه التعهد وفيه الحماية وفيه التعهد، يتنزل وجود مركز جسور الأمان. شنية المركز هذا شنية يعمل في نهاية المطاف؟ هو
0: شنو الخدمات اللي قدمها؟
1: يتبنى القانون بكل أبعاده. أنا شن نقدم الخدمات في علاقة خطر المركز يقوم بالوقاية ويقوم بالتحسيش ويقوم بالتعهد. أما أنا باش نقدمه في علاقة بالشابات الجامعيات اللي واقفين عليه والخدمات اللي قاعدة تتقدم. في المركز توجد المديرة نتاع المركز خريجة حقوق بسمة رحالي اللي تنسق العمل الداخلي والخارجي. كنقول تنسق راهو نسقوا مع النيابة العمومية ونسقوا مع مندوبية المرأة ونسقوا مع الصحة ونسقوا مع الشؤون الاجتماعية ونسقوا مع الوحدة الخاصة لمواجهة العنف ونسقوا مع الأمن في 3 تاع الليل وفي 4 تاع الصباح، وفي كل الأوقات يخدم 7/7 أيام 24/24 ساعة. باش نحمي النساء وباش نحمي الفتيات وباش نحمي الطفلات وباش نحمي الأطفال المرافقين وباش ما نخليش العنف يزيد ينتشر ويقوى في المجتمع نتاعنا، لما انه مش حكايه خاصه يفكر على هذيك. دونك ثم في مرحله ثانيه نلقى المنسقه القانونيه نورزاد حنيشي اللي نحييها، كي نحكيك على الشابات راهو بالحق راهو تكونوا وفهموا التفاصيل وفهموا المطلوب وفهموا، وكل واحده تكونوا بشكل جماعي وتكونوا بشكل فردي زاده في الاختصاصات. اللي ترافق النساء في فهم حقوقهن واللي تتواصل مع المحامين ومع العضو المنفذين، راهو ادوار كثيره برشا بالحق تتقدم باش النساء يكون عندها ولوج لمنظومه العداله والحمايه. المشرف على مكتب التعهد النفسي اللي نحييها صفحه حمري كيف كيف، والانصات واللي كيف كيف راهو كل ما نحكي لك في مكتب ثم تحته مختصين للاختصاص النفسي والمحامين، دونك واللي تامن هنا الفضاء الامن للاستماع والدعم النفسي ومرافقه الناجيات في مسار تعافي واستعاده الثقه بالنفس. يمكن الناس يسمعوها يستخفوا بها الحكايه، انا نجم نقول اللي جسور الامان فضاء الحقيقه المقاربه نتاعو ياسر النساء ماهوش دوس، ماهوش ملف وماهوش رقم وماهوش حاجه تتسكر وتتعدوا، بقدر ما هو مقاربة إنسانية حقوقية كيفاش تسترجع ذاتها، كيفاش تسترجع قوتها، كيفاش تسترجع دورها باش تنجم تكمل وتبني وتساهم في مجتمعها. وهذا مجتمع نحبه عليه راهو الحقيقة، ما نحبوش مجتمع مبني على الهشاشة وعلى العنف وعلى الصراع. ثم المنسقة بين مختلف المسارات نتاع التعهد، إيمان عياري اللي نحييها كيف واللي اسيستون سوسيال واللي تعمل في سياق في تكامل مع صديقاتها اللي سبقوا، ثم مرافقات فيهم في النهار وفيهم في الليل، مرافقات اللي يرافقوا النساء هذوما والفتيات الفضائيات التعهد للمحكمه والسبيطار والوحده الخاصه تاع العنف والاستمرار والشؤون الاجتماعيه والاسره والعمران البشري، وكل وحده وكل وحده وحكايتها وكل وحده ومتطلباتها وكل وحده شنو هي حابه. معناها ثم جهد كبير، وانا نقول جهد كبير راهو 90% منه تطوع. كان ما نقولش اكثر الحقيقه، كان ما نقولش اليوم بالذات 100% واللي سونتر اليوم معبي. دونك المرافقات هذوما العدد نتاعهم واللي راهو حتى في السكوريزم يتكونوا، حتى الشهيد نتاع السكوريزم معناها ياخذوها باش يلقوا رواحهم، مع باش يلقوا خدماتهم تكون مبنيه على المعرفه ومبنيه على العلم ومبنيه على التدخل السريع بالقدر الممكن. دونك من بالحق نذكر رانيا بنضيف، نذكر مروه حمري، مروه مناعي، نذكر سعيده، نذكر ذكرى، نذكر يعني بالحق هاله راه فريق معناها فريق وفريق. انت كي تمشي توا للسونتر تشوف معناها اش معناها يعني شويه، ترى مش مجرد انه ياكلوا ويشربوا ويرقدوا، لا وفما تكوين الداخل وثما الرعايه الذاتيه وثما مرافقه لقرايه الصغار. واحنا تكرمنا في يوم ما من مندوبيه التربيه في يوم العلم لمرافقتنا للطفلات اللي كانوا معانا والاطفال وتميزهم في القرايه، باش ما تضيعش في فتره فيها تشتت للاسره وفيها عنف وفيها واحد لازم تحافظ على الاسره. على هذاك الناس لازم تخزر له الفضاء لانه مكسب حقيقي، لانه مكسب حقيقي باش العنف ما ينتشرش وباش ما يعليش، باش سلم الخطر يصير فيه تخفيض باش الى ان نقضي عليه، باش نجم نحكي على اسره ما نحكيش على دار، لانه الاسره ماهيش دار. دونك هذه المرافقات هذوما الكل عندهم تكوين تقريبا باستمرار، عندهم قراءات زاد الاحصائيات، وقتاش الذروه، وقتاش وقعداش، شنو اللي عندنا لهنا. والعنف ما عندوش حتى اسباب، احنا كيف نقولوا علاش، بمعنى شنو هي السياسات العموميه اللي لازمها تتبدل باش نجموا نتفادوا وضعيات معينه ولا باش نجموا نقضوا على وضعيات معينه. دونك هذه المرافقه اللي في المركز اللي الحقيقة بمنطقة تتجاوز منطقة الإنقاذ، المسألة مش مسألة إنقاذ وقتي، مركز اللي نجم يستقبل ليلة فقط كما ينجم يبقى معاك حتى 6 أشهر ويبقى مع النساء 6 أشهر، مركز اللي يستقبل من مدينة الكيف لكن والمعتمديات فيها الكل، لكن أيضا من الشمال الغربي وأيضا من القيروان وأيضا من الدفرين، اللي هي الفلسفة نتاع المراكز الإيواء الموجود في القانون 58. وهنا نقول اللي القانون تفتر في المراكز الإيواء ذكروا في القانون، لكن الناس المشرفة عليه هذوما الجامعيات اللي وقفت واللي متكونات واللي يعملوا خبرة واللي يخدموا بطريقة أنا نقول الحقيقة متطورة جدا، مالي إلا نوصل أنا في الحكاية طور، أما هما يخدموا في التيران الرسمي وبالتكوين وبقراءة الإحصائيات وبقراءة المعطيات وبتقديم التوصيات، يعني واليوم عندهم دليل في المركز للتعامل مع الطفل، وعندهم دليل لحساس الرعاية الذاتية، وعندهم دليل للمتابعة، وعندهم برنامج اليومي والشهري. يعني مسألة مش مسألة تاكل وتشرب وترقد وتدوش فقط، مع أنه هذا زادة مهمين في الحياة، لكن ما ينطفوش غادي. هذا في السياق نتاعنا قلت اللي هو ماهوش فقط للإنقاذ، لكن مساعدة المرأة على أنها تستعيد علاقتها بذاتها بحقوقها قدرتها على الاختيار باش تنجم تكمل المسار نتاعها، وايضا مساعدة الاطفال اللي عاشوا العنف واللي نجم يتخزن في داخلهم واللي نجم يعيدوا انتاجه. على هذيك عندنا حساس اسمهم علاقة الام بالطفل، وعندنا الحساس نتاع المعالجة بالرسم مع الاطفال وحتى مع النساء. يعني محاولين بكل جهدنا أن نعطي مقاربة.
0: نعم سيدة أمال، احنا باش نواصلوا الحديث على هذا الموضوع، باش نتحدثوا على مركز يسور الأمان، وانت كما قدمتوا معناها عنده ما شاء الله من الخدمات، معناها يوفر حاجة كبيرة بالنسبة للمرأة، خاصة أنه يحتضنها في نفسيتها، أنه يحاول يغير ما قبل المركز ما هوش كما بعد بالنسبة للمرأة في عديد المجالات وعديد المواضيع. احنا باش نواصلوها، نرفعوا أذان صلاة الظهر ونواصلوا.
2: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
3: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا

أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الكاف.
1: تقبل الله صلاة الجميع. مواصلين معكم إليك سيدتي ومواصلين الحديث عن مركز جسور الأمين مع رئيسة جمعية جسور المواطنة بالكيف سيدة أميل العربوي. مرحبا مجددا سيدة أميل، كنا تحدثنا معك على الخدمات اللي قدمها هذا المركز من خلال فريق متنوع متكامل يحاول يقدم الإضافة للمرأة في كل المجالات اللي تستحقها. تحدثنا على الإيواء والإعاشة يعني لضحايا العنف النساء وأطفالهم، وأيضا حدثنا على الإحاطة النفسية الاجتماعية القانونية اللي تصير من بعد هذا الإيواء. أيضا حبيت نتحدث على جانب نصور مهم جدا في علاقة بهذا المركز، هو برامج التكوين اللي توفروها، وهل إنه المرأة تكون قادرة بعد يعني مرحلة الإيواء بهذا المركز يكون عندها مشروعها الخاص، إنه تتبني استقلاليتها الاقتصادية اللي نتصور تشكل جزء مهم جدا من إنها تكون قادرة على تجنب العنف وأيضا مقاومته.
2: شكرا دخا على السؤال. هي من الخصوصية نتاع مركز جسور الأمان الحقيقة اللي تكمن لأن ما نحبسوش عند الخدمات الأولى هذيك اللي تتقدم وعند اللي تكرنيه الكل، لكن الحكمة والفلسفة نتاع المركز هو النيجية ماهيش ملف وماهيش حالة اجتماعية. هي مرة عندها تاريخها، عندها صوتها، عندها قدرتها وعندها إمكانياتها، كان نمشوا فيها كان نوقفوا معاها كان نفسيا ترجع ذاتها. ومن غير جات ربط مركز جسور الأمان بمركز تمكين الاقتصادي زادة، وكل ما كانت المرأة خرجت من الديرة نتاع الهشاشة ومن الصعوبات نتاع التواصل ومن الصعوبات اللي خلفهم لها العنف، احنا مرات نضحكوا على حاجة ولا نقولوا إيش فيها ولا وبرا صارت. راه ما تتصوروش قديش التكسير هذايا في الذاتي نتاع المراه وفي الذات البشريه قديش يخلف، وقديش يخلف الم، وقديش يخلف ردود افعال متعبه، وقديش يخلف احباط، وقديش دونك هذايا الحقيقه المركز ياخذ ياسر بعين الاعتبار وياخذ له الوقت. ما نزلش مع المراه، المراه اللي هي تبدا حضرت واللي هي تبدا مستعده واللي هي تبدا فعلا قادره انها تركز وتستوعب و

0: وعنا في الكيف، يعني برشا صديقاتنا اللي مشاو مشاريع صغيره، اما بتخطيط مع وزاره المراه، ولا حتى في سياق انه احنا بدنا نبحث معاها على الامكانيات الممكنه انها تبعث المشروع نتاعها. لذلك علاش احنا نقولوا المكان هذا مش فقط للحمايه، هو لاعاده بناء الثقه واستعاده الكرامه والدخول في دائره الانتاج والعوده للمفهوم دورها في الاسره، دورها كانسانه مش دورها كمؤديه خدمات.
1: نعم، أكيد برشا نساء يسمعوا فينا سيدة أمال بيتعرضوا للعنف، العنف بأنواعه، فما مفيش فقط العنف الجسدي، احنا تعرضنا له في أكثر من مرة تعريف أنواع العنف. أي بالضبط،
0: كل
1: هل إنه
0: التنمر على
1: يقول لك هل إنه فما
0: سوسيو،
1: ناي هذه كلها أنواع نتاع عنف، يقول لك هل إنه فما إمكانية نتصلوا بكم، وإلا فقط إنه يعني يلزم يتم التعهد وفق يعني الطرق القانونية اللي كنت ذكرتها.
0: شوف احنا النساء اللي جونا، احنا عندنا الاقامه وعندنا وحده النهار كيف كيف، النساء اللي جونا نجموا يكونوا جايين مع الوحده الخاصه لعمده المراه من طرف النيابه العموميه، من طرف قاضي الاسره، من طرف مندوبيه المراه، من طرف مندوب الطفوله، من طرف الشؤون الاجتماعيه، من طرف المجتمع المدني، من طرف الصحه، من طرف الاسره والعمران البشري، والا هي من تلقاء نفسها عارفة سمع مؤسسة نجم تعاونها وتجب تنقذها وتجب تخرجها من العنف. وهنا أنا نقول لك اللي تم ثلاثة أرقام على ذمة النساء معناها في كل ما استحقولها 25-01-56-90، 25-01-56-90، وفما الرقم الثاني 21-88-4-542، وسمى الرقم الثالث 21-721-359. والنجم انا نبعثهم لك الارقام هذوما، والارقام راهم ديما يجيبوا الحقيقه ديما، معناها الارقام هذه تجيب. احنا اللي يسمعوا فينا من الناس اللي تنسق معنا واللي تبعث لنا، وكلهم نتصور يسمعونا، واللي ما يسمعناش توا يسمعنا واحنا مسجلين، يعرفوا اللي احنا ثلاثه نتاع الليل نجاوبوا، الاربعه نتاع الصباح نجاوبوا، ساعتين تاع النهار نجاوبوا، يعني في كل الأوقات نجاوب.
1: نعم، كلمة نختموا بها للنساء اللي يسمعوا فينا توا واللي فما برشا أكيد يعانيوا بصمت ويسكتوا لبرشا اعتبارات احنا نعرفوها، نعرفوا الاعتبارات الاجتماعية اللي تحكم في النساء في تونس، شنو الكلمة اللي تحب توجهها لهم؟
0: أنا نوجه كلمتين، كلمة للنساء وين ما كانوا، نقولها الحقيقة معناها ما تخافش من معنى انه هاي تضرب الاسره وهاي شنو، راهو الاسره اللي فيها عنف مضروبه خلقي. وراهي الاسره الحقيقيه هي الاسره اللي انت ما تعنفيش فيها. دونك ما تخليش روحك للعنف مهما كان شكله، مهما كان شكله، وعمرك ما تفكري انك انت شربتها وساكته وقابلتها وساكته تبدا تبني في دار صحيحه ولا في اسره صحيحه. راهي جدران ماهيش اسره. خاطر الاسره الصحيحه هي السليمه من العنف. وكلمه ورانا موجودين، ونقول لهم رانا موجودين، وبالحق رانا موجودين. ومؤسسات الدوله موجوده زاد. وكلمه ثانيه الحقيقه اللي نوجهها بتاتر للمشرع والا لوزاره الاشراف ولا المؤسسات هذه او مراكز الايواء هذه، البنات اللي فيها والشابات اللي فيها الحقيقه اللي العبوا في دور جبار. انا راني معناها استاذ تعليم ثانوي وعشت 35 سنه انقري ونعرف المؤسسات ونعرف داخلها، نشوف في عمل من البنات هذوما اكاديمي انساني مهاراتي التزام، فضروره التفكير في مؤسسه دورهم، والحقيقه مش هكاك ما نظلمهمش هما زي
1: نعم لأنه دور كبير وخدمات جليلة قاعدة تقدم لفائدة النساء وين ما كانوا. النساء اللي يستحقوا الدعم، الاحتضان، الإحاطة يلقوكم موجودين في مركز يسور الأمان.
0: احنا موجودين.
1: نعم، شكرا جزيلا لك سيدة أمال العربوي، كالعادة مداخلة ثرية، مداخلة تقدم الإضافة. هذا موضوع حبينا نركزه عليه، احنا حكينا عليه برشا مركز الأمان، ولكن في هذه المداخلة وإليك سيدتي حبينا نوجه الأنظار إلى أهمية هذا المركز وإنه موجود. يعني النساء اللي تستحق الدعم، تستحق الإحاطة، صح، تستحق حتى المعلومة، راه تحب تعرف شنو حقها، وين راهو موجود مركز جسور الأمان.

0: مين هذا المركز موجود في الكيف ويقدم مجموعة كبيرة من الخدمات. كنا تحدثنا مع عليهم مع سيدة أميل العربي برئيسة جمعية جسور المواطنة بالكيف، مشكورة جدا على قبول دعوتنا. احنا وصلنا معكم في إليك سيدتي، وبش نتحدث في جانب آخر، ومواصلين ديما مع المرأة، نتحدث على المرأة وخاصة الفتاة توا في هذا الركن. في بداية الحصة تحدثنا عن الأمان العاطفي بالنسبة للمرأة وقديش هو مهم، قديش يتبنيه من الأول في الأسرة. احنا بش وصلوا في هذا الموضوع، بش نتحدث على شنية الحاجات اللي تنجم تبني شخصية بنتي، شخصية الفتاة، بش منه هكا ما تقعش ضحية الاستغلال، ما تكونش ضحية علاقات مؤذية في كل الجوانب، في صداقاتها وفي علاقاتها العاطفية، في كل اللي يتعلق بجوانب حياتها، تكون شخصيتها مستقلة وتكون قوية. كيفاش؟ السؤال هذا يجاوب عليه نشطة الجمعياتية في مجال حقوق النساء ودعمهن السيدة رحمة الجويدي. مرحبا سيدة رحمة.
1: عسلامة مدام ضحى، وصباح الخير لكل مستمعي إذاعة الكاف.
0: أهلا وسهلا بك. إذن موضوعنا اللي حبيناه اليوم، كيفاش نبني شخصية البنت في الأسرة، معناها في البداية من اللي بدأت تكبر هكية، كيفاش شنو الحاجات اللي يلزمني نركز عليهم ورد بالي منهم باش من بعد ما تكونش فما أثار نفسية واجتماعية تترتب على أني نتعامل بطريقة غلطة مع البنت في سنواتها الأولى. نتحدثوا على الطفولة، نتحدثوا أيضا على المراهقة والشباب.
1: مهم جدا نحكي في الموضوع هذا، خاصة التعامل مع البنات. ما تعرف البنية صعيبة ياسر في تعاملها، في توصيل حتى المعلومة من صغرتنا، خاصة الأم تكون رفيقة قريبة لبنتها، تحكي معاها، تفسر لها برشا حاجات جديدة عليها. مثلا في نقولوا نحن في الدورة الشهرية ما تفهمهاش، ما تعرفش، لازم تفسر لها، تأثرها، تهيئها. كي توصل للمعهد هذا كيف تهيئها على العلاقات، مثلا تقول لها فماليس باهي، فماليس خايبي، فما لسه استغلوا، ما تكونش طيبة ياسر ياسر، وما تكونش في نفس الوقت صعيبة ياسر ياسر، تكون يعني متوسطة. تحبها، تسمعها، تحكي لها كل يوم، تحكي لها وش عملت وش ما عملتش، وهي لأمها اللي توجهها. ما تكونش يعني تفرض عليها، تقولها لا لازم تعملي هكا وذيك غلطة وذيك، لا لا، تخليها هي تاخذ قراراتها وحدها، تعرف شنو الصحيح شنو الخطأ، وتميز في تبنى شخصيتها وهي صغيرة. في تكبر ما تاخذ قرارات صائبه، ما تغلطش، تعرف الخير، تعرف الشر، وتعيش التجربه. شفتي انت يا مدام ضحى، راهي اي انسان فينا حتى كبار تقولي ما تعملش كل حاجه وكل حاجه، نمشي نعمل حتى ولو خاطئ، فما بالك طفله مراهقه ذات بيدي، نقولوا نحن بيدي حياتها، يعني حتى يعني املها في الحياه. وقت تقول لها انت ذيك لا وذاك حرام وذاك كذا وكذا، باش هي تتعنت، تجي تقف ضدنا في الدبي هذه الدمه. وماذا بين الام هي اللي توجه بنتها وتعمل العلاقة ما بين بنتها وبيها، يعني تكون هي الانترميديار. يعني مثلا البي يعيط على بنته، تجي تقول له لا ما تعيطش، راهي طفلة كبرة، راهي ولدت مرأة، راهي مراهقة، راهي تحب تلبس، إذا كانت تحب تلبس ولا تمركج ولا تعمل شعرها، راهي مش يعني حاجات خايبة، هي تحب تظهر مزيانة، تحب تظهر قدام صحابها وقدام حتى الجنس الذكر، تحب تظهر يعني اللي هي محلاها ومقبولة. نحن نسيسوها بشوي، نعمل فيها القيم العائلية، التربية، الأخلاق، الخير، الشر، مش هي تفهم المرادفات كلها مع بعضها، الخير مقابل الشر، الخايب مقابل الباهي، وبرشا حاجات في كل. وصعيب ياسر الحكاية دي، خطر الأم هي اللي باش تاخذ دور كبير. وأنا ننصح كل الأم، راي بنتك هذيك راي جزء منك أنت، راي عبارة أنت، باش تبدي في الحياة، باش تنطلقي، وأنت عشتي تجارب قبل، وقبل كنت عن ايديا كيف تتفكر، قبل كنا صغار في الليسيلس، وقل انا لا عنده بيان وامن فاهم وشي صحيح مدام ضحى
0: اكيد. ولكن ساعات الام تقول لك ما نحبش بنتي تغلط نفس اغلاطي، نحاول نجنبها، ولكن ما تقبلش. هذا زاد موجود، خاصة عندنا حاجة نزيدت ربما ما كانتش معانا احنا قبل، هي وسائل التواصل الاجتماعي. هذه اللي صعبت ربما دور الام والاسرة بصفة عامة.
1: تحكم شفتي تو شباب تو تحكم فهمت التواصل الاجتماعي، حتى التيك توك والامور هذيك كلها يحبوا يظهروا. عندي نشكون في العائله دي من نهار كان تيك توك، ما تفهمش اللي هذاك راهو خايب، راهو ياثر عليها وكل، حصلت لها حاجه خايبه في التيك توك، ما عادش يدور بيا. لما انت كي تحكي لها وتقولي لها راهو تواصل الاجتماعي، راهو فيسبوك، راهو انستغرام، راهو كذا، ثم حاجات هما شباب صغار ما يفهموهاش بالوقت، يغلطوا ياخذوا التجربه. اما نحن باش نجوا حتى في علاقتنا بها، حتى في توصيل المعلومه، نكونوا بلي بالقوه، راهو الشباب ما يحبش القوه، يحب يعني معامله حسنه، تضحك ولعب هكا، توصل المعلومه لبنتها، تحتواها اذا كان جبتها حتى خارجه من علاقه. تجربة فيها مع صاحبتها ولا مع زميلها ولا حاجة، تعرف كيفاش تحتواها، كيفاش تكلمها، كيفاش تحن عليها هكا وتهز بيدها وتنصحها.
0: فما برشا ربما ما يقبلوش الكلام هذا السيده رحمه اللي تحكي فيه، يقول لك كيفاش معناها نسيسها، معناها تجي تحكي لي ونحكي معاها معناها بطريقه باهيه، كيفاش هذا ما يجيش معناها عندنا معتقدات اي تربيتنا كيف.
1: انا اولادي في السنه الثالثه وثالثه ابتدائي حتى رابعه الابتدائي علمت حكيت لهم الحاجات حتى في التغيرات الجسديه الطفله وحتى العاده الشهريه. ثم احنا في فترتنا نحن في جندوبه ثم شكون تجدها العاده الشهريه انتحرت، ما تفهمش اللي هذيك راهي حاجه في البن في حاجه خايبه يعني العذريه اللي طحمت عذريتها يعني مشت انتحروا برشا. مثلا اولادي كبروا شوي ولا يفهموا فسرت لهم الحكايه هذيك، كبروا في الليسي بديت نفسر لهم العلاقات، راهي البنيه عندها وليد وعندها البنيه صاحبتها ولازم تخاطي البنات والولاد خاطرهم الزوز وتمشي معاهم، ثم حدود مع الولي في الليسي تحكم مع الناس الكل، خرجتهم من الليسي مع كل واحد يشد داره. لما انطلق هذاك لازم تحكي الوليد والمي يحكم مع بعضهم، راهو اذا كنت تعمل سيباراسيون ما بين الطفل والطفل يولي كل حاجه محرم، تبدا يبدو شادين في صحيح ويحبوا يتقابلوا ويحبوا حتى في ما وراء الاولياء. حاجه في وضوح وقديم الاولياء يشوفوا ولادهم يشوفوا بناتهم عايشين وممارسين حياتهم العاديه في ضوء يعني في ضوء الصدق مش يعني بالخفاء. انت تحكي لي بنتي حتى كي تحصل لها حاجه تجي تحكي لي كل شيء، ولادي ثلاثه زوج بنات ولايد يجوا كل يوم يحكوا لي شو حصل في القرايه في الليسي حتى كي كبروا توهم كبار ويتخيلوا كل حاجه تحصل يحكوها لي بصدق ولين نوجهها حتى تو كانوا صغر تو نفس المنهجيه ما نجيش ضدهم وما نجيش قاسي عليهم وهما ياخذوا قراراتهم، راهو اتخاذ القرار مهم جدا في بناء ونحى شخصيه الانسان ما بالك في مراهق. ما تخافوش على وليداتكم يا امهات وابا، راهم مش يكبروا ولا لاباس عليهم ويتخذوا قرارات ويتعلموا من القرارات اللي اتخذوها باش يعملوا شخصيتهم ويكونوا ناس فاعلين في المجتمع واصحاب قرار.
0: يعني نحسوهم بالامان، نخليهم يتحدثوا، نحاولوا احنا ربما ما نفرضوش وجهه النظر ولكن نحاولوا نخرجوا باخف الاضرار. يعني ما تنجمش تمنع بنتك انها تغلط، يعني نتحثوا لهنا بطبيعه على اخطاء في اختيار صاحبتها، والا انها تغلط في انها تتعامل مع مساله معينه، هذه حاجات ما نجموش نتجنبوها ولكن انه نجموا نخفوا من الاضرار. واذا كنت عملنا بطريقه عنيفه اكيد ما عادش باش تحكي، هي اكيد باش تلوج على معني انسان اخر يسمح.
1: اشتقت مثلا مش تلقى بنيه مثلا تسمعها ولا طفل ما تعرفوش حتى على الفيسبوك.
0: نعم هذا هو الخطير معناها
1: تستغلها وتدخل في متاهات. ليش نحن عندنا الحل؟ عندنا الام والبو هما اللي يحتوا ولادهم، حتى الطفل راه مش طفله برك، الطفل زاد محتاج ساعات الطفل يمشي في متاهات الارهاب، يمشي في حاجات خايبه ياسر، وعلاش خاطر ما لقاش شكون يحيط به، ما لقاش الاب والام هما اللي يحتووه يحتوا به حتى كي يغلطوا يطبطبوا عليه.
0: نعم السر لهنا في الاحتواء، ان نحتوي صغيراتنا. شكرا لك سيده رحمه الجويدي على هذه التفاصيل فيما يتعلق بركن البدايه. من هنا كانت هذا اذا تفاصيل برنامجنا، اليك سيدتي، نتقابلوا غدوه ان شاء الله في استوديو الناس.
2: في الشبكة الصيفية نود مستمعينا مشاهدينا برمجة جديدة فيها كل الأذواق ابتداء من 29 جوان 2026، برامج تلامس شواغل الناس اليومية، روبورتاجات، حوارات، استضافات، محطات خارجية، زيارات ميدانية ومتابعات حينية، برامج سياسية واقتصادية وملفات اجتماعية من واقع الناس، نتصل بالمسؤول ونقدم الإجابة، برامج ثقافية، فنية، رياضية وسهرات تجمع بين الفن والطرب ونقل أجواء المهرجانات الصيفية، مواعيد يومية مع الأطفال. هذا بالإضافة إلى الفقرات القارة على موجات إذاعة الكاف. الشبكة الصيفية على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.
3: باش تعمل مطلب رخصة حفر بير اليوم ما عادش تستحق تمشي وتجي ولا تشد الصف ولا تستنى بالساعات، توا كل شيء ولا أسهل. بإي هوية متاعك تدخل المنصة dph.agrinet.tn، تقدم مطلبك، تبعث الوثائق وتتابع ملفك من تليفونك خطوة بخطوة وبكل شفافية ومن غير حتى تنقل، تتحصل على رخصتك في أقصر وقت، يعني إجراءات أقل ووقت أكثر لأرضك وخدمتك. ادخل توا وصب مطلبك بسهولة. رخصة حفر البير أسهل، أوضح وبأقل تعب.
4: آراءكم، تعليقاتكم ونقدكم ديما على الباج نتاعنا راديو كاف إذاعة الكاف
5: الوحيدة ظهرا هنا بإذاعة الكاف.
6: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
5: أسعد الله أوقاتكم وأهلا بكم إلى ثاني نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم، وهذه أهم عناوينها. اندلاع حريق بجبل سيدي أحمد التابع لمعتمدية نفزة وتدخل أعوان الحماية المدنية والغابات لإخماده والحد من انتشاره. بولاية سليان المطالبة باستكمال أشغال إنجاز عدد من المنشآت المائية لتزويد بعض مناطق الجهة بالماء الصالح للشرب. فتح مكتب بريد بالمنطقة السياحية برقة لتسهيل الخدمات وتقريبها من المستضيفين. إلى التفاصيل، أهلا بكم. تتواصل جهود أعوان الحماية المدنية والغابات لإخماد حريق جبل سيدي أحمد التابع لمعتمدية نفزة من ولاية باجة الذي اندلع صباح اليوم. ويعرف هذا الجبل بتضاريسه الوعرة ومساحته الشاسعة وتنوع الأشجار به، مما يزيد من مخاوف توسع هذا الحريق واقترابه من بعض التجمعات السكنية المتاخمة للجبل. عضو المجلس المحلي بنفزة حاتم بوعلي.
7: وفي خصوص الحريق تاع اليوم في جبل سيدي أحمد، انطلقت الحريقة حوالي 8 تاع الصباح. الحماية مشكورين والغابات كانوا موجودين على عين المكان في أقرب وقت، إن شاء الله يحاولوا يسيطروا عليها. أول حاجة حازوا على الدوار باش ما ترجعش النار على الساكنين. الحريق اندلعت في تضاريس صعيبة برش، إن شاء الله يسيطروا عليها في أقرب وقت. هو الحريق مش على مساحة كبيرة، مازال ماشي صحيح، أما اللي صعب التدخل هو التضاريس الصعيبة.
5: في سياق متصل، كشفت أحدث المعطيات الصادرة عن الإدارة العامة للغابات بأن الحرائق أتت خلال الفترة الممتدة من غرة ماي إلى 23 من جويليا المنقضي على نحو 4400 هكتار من الغابات، مقارنة ب 2705 هكتار خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية، مما يعكس ارتفاعا لافتا في المساحات المتضررة. من جهة أخرى، أفادت الإدارة العامة للغابات بأن إعادة تسجير الغابات المحروقة لا تبدأ فور إخماد النيران، بل تخضع لتقييم دقيق وتستغرق من سنة إلى سنتين كحد أدنى قبل تدخل البشرية، وذلك لقدرة الطبيعة على التجدد الطبيعي، مشيرة إلى أن التسرع في الغراسة الاصطناعية مباشرة بعد الحريق قد يدمر البذور الكامنة في التربة ويضر بالبنية الهشة للأرض، مشددة على أن التريث والتقييم الميداني هما سر نجاح استعادة غابتنا. رئيس جمعية أحباء البيئة بجندوبة شكر الترخاني.
8: بالنسبة للدعوات اللي تنادي في تسجيل الغابة بعد تعرض للحرائق، أنا حسب رأيي يلزم مدة تشخيص الميداني وتحديد نسبة لبعض من الأشجار ونوعية الأشجار، خاطر نحن نحبوا أنه في تعاود تسجيل الغابة تكون عندها نتيجة. حسب رأينا كجمعية بيئية يلزم زيارة ميدانية وتراعي من أهل الذكر من أهل الاختصاص اللي هم إدارة غابات الجندوبة وبمشاركة المجتمع المدني، وقتها بعد ممكن نطلقوا في عمل التسجير اللي دائما تكون في تقريبا في فصل الخريف الشتاء، خاطر مش ممكن مش نجم تزرع شجرة تو في فصل الصيف والحرارة القياسية لأنها ما تنجح، والتسجير يتطلب متابعة، مش تزرع شجرة وتسلم فيها، يلزم متابعة ويلزمها تاخذ كمية من الماء.
5: أكدت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أن أزمة قطاع الألبان في تونس تعود إلى تراكمات هيكلية وأخرى ظرفية، مشيرة إلى أن أبرز أسباب الصعوبات التي تواجه المنظومة تتمثل في تداعيات التغيرات المناخية ولا سيما تواتر سنوات الجفاف وشح الموارد المائية، وهو ما أثر في إنتاج الأعلاف الخشنة وزاد من اعتماد المربين على الأعلاف المركبة. من جهته، دعا رئيس غرفة مجمعية الحليب باجة علي الفطناسي إلى ضرورة دعم مختلف أطراف المنظومة الإنتاجية للألبان من خلال الترفيع في السعر الأدنى المضمون للحليب بهدف تطوير القطاع والنهوض به.
9: نبدو بالفلاح الثوم معناها نتاع الحليب ما يغطيش حتى يشتر الكلفة، يدير تحليب 1340 والحقيقة ما تغطي، نكون 2000 أو 2200 باش تغطي الكلفة نتاع الفلاح. وبالنسبه لمراكز تجميع الحليب انا يعانوا في صعوبات كبيره، مشاكل نتاع المدخلين وضايا في تجميع الحليب، لابد معناها الدوله ترجع للمنطقه الجغرافيه لكل مركز من تجميع الحليب باش تكون الجوده عاليه. تو 40 و45 والحليب معناها يتلم يقعد 4 و5 ساعات يولي جوده معناها غير مطابقه للوصفات المطلوبه تماما، وضعيه معناها تولي خطير على الاستهلاك. مشكله مراكز تجميع الحليب هي المنحه اللي ناخذوا فيها نحن تو عندها عامين، انا سناطر ثم سناطر سكر وما عدتش معناها تنجم تغطي مصاريفها نتاع النقل ونتاع المزود ونتاع التبريد. والثلاثيه الرابعه 2024 ما خلصتش، 25 كامل ما خلصناش و26 هاو نصفنا العام وما ما ثمش حتى شيء، ما عندناش نحن ربح مباشر وما عندناش حتى مقابل. نطلبوا من السلطه تلفت هذا النظر، خاصه سيد وزير الفلاحه اكبر في هذا الموضوع.
5: وتعمل وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري على إعداد البرنامج الوطني لإعادة تكوين القطيع لتعويض النقص في الرصيد الحيواني مع استكمال النصوص التطبيقية اللازمة لتفعيل البرنامج ميدانيا. وأكد الخبير في السياسات الفلاحية فوزي زياني ضرورة الاعتماد على سياسة تحسين السلالات الحيوانية وتحسين الجيني للقطيع والعمل على تطوير الزراعات العلفية باستعمال المياه المعالجة.
10: منذ سنوات نشكو من مشاكل الحليب، المشكل أصبح هيكلي جدا، وكذلك يعني تو الآن اللحوم الحمراء أصبحت مشكلة في تونس نظرا للغلاء. كان من الأدنى أنه نخموا في حل اللي هو تحسين السلالات. الكل في تونس نعرفوا اللي إحنا عندنا سلالات عديدة، ولكن الخبراء في هذا المجال التربية الحيوانية يقول لك إحنا نقدروا باش نحسنوا من القطيع ونرجعوا القطيع إلى ما كان عليه بالسلالات اللي عندنا إذا كان خدمنا على التحسين الجيني ومعناه بصفة عامة تحسين السلالات. احنا الانطلاق يتم عبر انه نحسنوا من السلالات اللي عندنا باش نحسنوا من الانتاجيه. بالنسبه للاعلاف كذلك راهو في تونس احنا كان من الاجدى من قبل نحسنوا في كل ما هو الزراعات العلفيه خاصه التقويه، واحنا نعرفوا اللي بلادنا الجفاف، لازمنا نقويوا الزراعات العلفيه التقويه، نقويوا معالجه المياه المستعمله. هذه تحل لنا برشا مشاكل في تونس، والارقام الكل تقول احنا اذا كان نمشيو في المياه المعالجه راهو معناها المستعمله نجم نوفر حوالي 25% من الاستعمالات في الفلاحة.
5: طلب سكان منطقة الرمضنية والرويشية من عمادة تجميل تابعة لمعتمدية نفزة طلبوا بالتسريع في ربطهم بمشروع المحاور الكبرى لتزويدهم بالماء الصالح للشرب. نجي خلولي.
11: بسبب انقطاع مياه الشرب وعدم التسريع في ربطهم بمشروع المحاور الكبرى، اشتكى سكان منطقة الرويشية والرمضنية وبعض التجمعات السكنية المجاورة.
12: السبب لهذا كنا سايبينها الناس الكل ونجيبوا نهز بالفياجين، منها شراب منها غسيل منها دوش منها كل شيء. 5 كيلومتر نمشي كله باش نجيب الفياجين باش أربعة وش باش يعملوا لي بجارب.
13: عندنا البقعة هذيلة ثم فويت في الحلقوم من خزان هابط، الله أعلم من خزان ولا منين، ثم فويت نعبوا منه مشخة كاملة. ما مقصوص علينا والماء، منين تنجيب الماء؟ نجيبه من المناجليح كايت 5 كيلومتر، البدون الماء نجيبه من غادي، الماء نجيبه كاين مغلي في النار. هذه اللي عندها جامعة مخصوص، هذه اللي خرج لها سيد المعتمد والعمد، وجابوا المقاولة هنا باش يحفروا وجابوا تراكس، رجعنا هذيلا، عدل الماء علاش نايا ماطلب يا نادفع، يقعد 8 شهور في الدوار هذيلا، روبشية، يمكن درجة 40 و50 بيت.
14: الهبنا الهبال، راهي مشكلة كبيرة، طالبين هذا، طالبين الهوش وطالبين اللي نحن نشربوا منه، ما عندناش لا عيون لا ودان لا حتى شيء كان هير.
15: من الخامس مشي، دواري في حال. فين هالمسك
16: سيف كامل اندرامني تتشرب الباك ما تشرب البشر اشكو عملنا حل الخيامس ولا نلعبوا فيه بدون مدينة.
11: هذا وينتظر اهالي الرويشية وبعض التجمعات السكنية المجاورة ايجاد حل لمشكلة انقطاع مياه الشرب والتسريع في تزويدهم عن طريق مشروع المحاور الكبرى.
5: أكد عضو المجلس المحلي بمعتمدية العروسة حسن الجنواتي لزميلنا ماهر الهماصي، أكد بأن 10 تجمعات سكنية دون مورد لمياه الشرب مطالبا في الوقت ذاته بالتسريع في استكمال عدد من المشاريع وتوفير الاعتمادات اللازمة لذلك.
17: معتمدية العروسة تضم أكثر من 10 تجمعات سكنية محرومة من هذه الخدمة الأساسية، وتتصدر في مقدمتها مناطق البويشرية والخميرية وجمامدة قائمة الأولويات، حيث يحتاج المشروع تزويد هذه المناطق بالماء الصالح للشرب إلى اعتمادات تقدر بحوالي 1.3 مليون دينار، وهي كلفة تفوق إمكانية الدخل المحلي ما يستوجب تعبئة الاعتمادات على المستوى الجهوي والمركزي. كما تظل منطقة القصيصية بعماية الرميل في حاجة ملحة إلى مشروع مماثل، في حين يمثل مشروع تزويد منطقة الجنوات وكنان 2 وخشة شعبان خطوة إيجابية. الإيجابية بعد الإعلان عن طلب العروض، وفي هذا السياق تم التجنيد بكل الوسائل المتاحة من طرف مصالح بلدية العروسة ومصالح معتمدية العروسة لتزويد هذه المناطق المعطشة بالماء الصالح للشراب. ونعرف المعاناة التي تعانيها هذه المناطق مما يضطرون إلى جلب المياه الشرب من مناطق بعيدة.
5: في إطار تقريب الخدمات البريدية من المواطنين، قامت الإدارة الجهوية للبريد بجندوبة بفتح مكتب بريد بالمنطقة السياحية برقة، سيتواصل عمله إلى نهاية الفترة الصيفية لتسهيل الخدمات وتقريبها من المصطفين. رفق عبيدي.
18: نافذة بريدية أو مكتب بريدي وقع فتحه بالمنطقة السياحية برقة لتسهيل الخدمات وتقريبها أكثر من السياح والمصطفين. يتواصل إلى نهاية هذه الصائفة. أكثر تفاصيل مع المديرة الجهوية للبريد بجندوبة بسمة بن حميدة.
19: هو النافذة الخارجية بالمنطقة السياحية اللي تم افتتاحها أخيرا لتقريب الخدمات بهذه المنطقة الاستراتيجية بما فيها من عدد هام من النزل، بما فيها من مطاعم، من مقاهي، مرافق، سواء كانت مرافق عمومية ومرافق خاصة. منطقة تشهد توافد كبير للسياح، تشهد توافد كبير للمواطنين، يقدم فيها خدمات مالية بالأساس خدمات بريدية. وأذكر هنا على سبيل المثال خدمات الحسابات البريدية، الحوالات، الخدمات الموجهة لعمالنا بالخارج كما باك أنا تونسي، وإن شاء الله باك هام جدا ما يقدم لعمالنا بالخارج. ما خدمة الصرف، والمواطن مش بشي يضطر بشي يتنقل الوسط البلاد ولا بشي يمشي الأبعد ويتواجه جهل النافذة هذه، نقدموا له الخدمة. النافذة هذه باش يكون فيها أيضا موزع آلي للمتواجدين في المنطقة السياحية وفي المناطق المجاورة، باش نسهلوا لهم يجبدوا شهريهم، يجبدوا فلوسهم في جميع الأوقات.
18: نافذة لها أهمية خاصة بالمنطقة السياحية أمام حركية استثنائية تشهدها المدينة في هذه الآونة.
5: في الشأن الثقافي، تنطلق بداية من اليوم بقلعة سنان من ولاية الكاف فعالية الدورة الثامنة من الأيام الثقافية يوغرتا، والتي تتواصل على امتداد 5 أيام ببرمجة تتضمن عروضا فنية وثقافية وتراثية تجمع بين الإبداع والترفيه. مديرة دار الثقافة قلعة سنان عبلة شافي.
20: العرض المسرحي الفكاهي للممثل وليد الزين بعنوان مسيو بروبر. غدوة إن شاء الله عنا عرض غنائي تراثي كافي للفنان حسان تيس، ونهار 5 أوت إن شاء الله باش تكون عرض مسرحي للأطفال بعنوان غابة الحكايات، ونهار الخميس 6 أوت إن شاء الله باش يكون عرض مسرحي بعنوان هذيان، ويكون الاختتام بعرض غنائي صوفي بعنوان اللمة. جدة التظاهرة هذه الأيام الثقافية هي تعوض المهرجانات اللي هي قلعة سنان، ما فيها جمعية باش تخدم المهرجان. اتجأنا أن نعملنا الأيام الثقافية هذية، وأثناء كنت باش تعرف إن شاء الله بالتراث الجهوي، تراث الكيف إن شاء الله. الدعوة مفتوحة لأهالينا في قلعة سنان والمعتمديات المجاورة، وكل العروض هذه باش تكون مع 10 متاع الليل إن شاء الله الانطلاق متاعها بالمسرح الهواء الطلق.
5: في الشأن الوطني، صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية قرارا لوزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مورخ في 30 جويلية المنصرم، يضبط مدة موسم جني الحلفاء للموسم الحالي، وذلك في إطار تنظيم استغلال هذه الثروة النباتية. وينص القرار على أن ينطلق موسم جني الحلفاء في غرة أوت 26 و2000، ويتوصل إلى غاية موفى جانفي 27 و2000، على أن تنجز خلال هذه الفترة جميع العمليات المتعلقة بجني الحلفاء ونقلها ووزنها وشرائها. وقدر القرار الكمية الممكن جنيها خلال الموسم الحالي بحوالي 10,000 طن، كما يمنع القرار جني الحلفاء بعدد من المناطق مع تحجير ري نباتات الحلفاء الموجودة بها عفوا، وذلك حفاظا على استدامة هذه الثروة الطبيعية وضمان حسن استغلالها. ويأتي هذا القرار استنادا إلى مجلة الغابات والنصوص القانونية المنظمة لقطاع الفلاحة والصيد البحري. في المستجدات العالمية، أكد المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة أن جيش الاحتلال الصهيوني يكثف غاراته على القطاع بوتيرة غير مسبوقة، حيث شن أمس أكثر من 10 غارات، مما أسفر عن استشهاد أكثر من 16 فلسطينيا وإصابة العشرات بجروح متفاوتة الخطورة. نفت إيران اليوم وجود أي مفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرة إلى محادثات مع سلطنة عمان لإيجاد إيجاد ممر ملاحي آمن عبر مضيق هرمز. وكان دونالد ترامب قد أعلن أمس الأحد أن مفاوضات مع إيران ستنطلق بعد ظهر اليوم. بهذا الخبر ننهي ثاني نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم، وهذا تذكير بأهم ما جاء فيها من عناوين. اندلاع حريق بجبل سيدي أحمد التابع لمعتمدية نفزة وتدخل أعوان الحماية المدنية والغابات لإخماده والحد من انتشاره. بولاية سريان المطالبة باستكمال أشغال إنجاز عدد من المنشآت المائية لتزويد بعض مناطق الجهاب الماء الصالح للشرب. فتح مكتب بريد بالمنطقة السياحية برقة لتسهيل الخدمات وتقريبها من المصطافين. على رأس الساعة نلتقي إن شاء الله، بقيت متابعة طيبة لبرامج إذاعة الكاف، إلى اللقاء.

0: شكرا حاتم أخبار الرياضة على موجات إذاعة الكيف، وثاني المواعيد الرياضية لهذا اليوم. البداية بأخبار فرق الشمال الغربي، وبعد جلسة نهاية الأسبوع مع السلطات الجهوية اليوم ينطلق فريق أولمبيك الكيف في التحضيرات لبطولة الرابطة الثانية لكرة القدم الجديد. الإطار الفني وباقي الأخبار نعرفوها مع المدير الرياضي لفريق أولمبيك الكيف سي عمر الشيبوني اللي يحضر معنا في المباشر. سي عمر مساء الخير، أهلا وسهلا بك. وأخيرا حالة الأزمة المالية لفريق أولمبيك الكيف خلت الفريق اليوم رسميا ينطلق في تحضيراته إن شاء الله لبطولة الرابطة الثانية لكرة القدم.
1: مرحبا بك أختي حنان، ومرحبا بمستمعي إذاعة الكيف. قبل كل شيء نحن كما تعرف أولمبيك كيف أثناء من بعد ما صعدنا للقسم الثاني بدأ التحضير من بعد ماتش الفحص بالضبط. دين الحضر وحطينا معناها نقاط النقاط اللي باش الاهداف نتاعنا، حددنا الاهداف نتاعنا بالضبط. وكانت معناها اول خطوه انه باش نختاروا معناها الملاعبين في كل معناها بوست اللي بوزوا نتاعنا اللي باش نستحقوهم، الملاعبين اللي باش نستحقوهم. كونتاكتينا ببعض الملاعبين وكانت الكل معناها كانت الانتدابات كانت قائمه معناها حسب اللي تستحق الجمعية. وكانت معناها في بصراحة معناها ما حبيناش نفصح عليها للجمهور نتاعنا باش خطر وقتها بعد الكوب دي موند بالضبط فما لي كونترا ما توجدوش معناها في الجامعة. خليناها الأمور معناها ماهيش واضحة، خلينا كل شيء معناها اون كاشيت، فهمتني؟ للي بعد كي اعطوا لي كونترا واحد كل شيء معناها كونتاكتينا لي جوار وخليناها معناها ان شاء الله باش يبدو اليوم معنا في الجروب ان شاء الله. وكانت مدروسه الانتدابات مدروسه باش تشوفوا معناها جمعيه اخرى ان شاء الله في الموسم الجديد ان شاء الله.
0: الاطار الفني تعزز باسم واحد من ابناء اولمبيك الكيف سيد احمد الهوبي، باش يكون حاضر مع الاطار الفني.
1: اكيد خونا احمد الهوبي معناها غني عن كل تعريف، لاعب سابق ومدرب معناها متحصل كاف معناها ومعناها متمرس في التدريب، رينا في تونس، رينا في السعودية، والناس كلها تعرفوا معناها كيف إنسان معناها كومبيتون، وإن شاء الله يقدم الإضافة للمجموعة إن شاء الله.
0: إذن اليوم تجمع اللاعبين مش يكون 5:30 نتاع العشية والستة تبدأ أولى الحصص التدريبية لفريق أولمبيك الكيف. ممكن بعد نجم سي عمر نحكيو على المقابلات الودية وإذا ثم استاج بالنسبة لفريق أولمبيك الكيف.
1: مبدئين والله أختي حنان كما قلت لك معناها التحضيرات بدأت على بكري معناها بالنسبة لنا نحن كإدارة. حبينا نعملوا استاج باش يكون زعما في عنابة إن شاء الله، ولحد ساعة مازلنا قاعدين نسقوا مع خيانا في عنابة باش إن شاء الله باش يكون استاج لولاني باش يكون في عنابة. ولا بالطبيعة حاطين بلون بي ينجم يكون في عندرا. بالنسبة للاستاج، بالنسبة للمقابلات الودية بالطبيعة باش اتصلنا بعدة أندية وباش تكون معناها زوز ولا ثلاث مقابلات إن شاء الله إذا كان معنا في الوقت ونعطيكم الأسئلة إن شاء الله.
0: إن شاء الله. شكرا سي عمر الشيبوني المدير الرياضي لفريق أولمبيك الكيف اللي نذكر التحضيرات اليوم تبدأ 6 نتاع العشية في مركب الرياضي بمدينة الكيف الأولمبي اللاباجي اللي بدأ تحضيراته وتربصه الإعدادي اليوم في مدينة عين دراهم. وقائمة اللاعبين المدعوين لهذا التربص لما 23 لاعب يلعب اليوم 6 نتاع العشية فريق الأولمبي اللاباجي من فريق أقبول الجزائري. القائمة فيها حمدي شعيرات الحارس الجديد أحمد الفتناسي، محرز بالراجح يوسف عزيب، سليم الشلغومي، حمزة المبروك، شريف كمرة، ريان الهمامي، محمد علي النفزي، فراس الفضلي، مجد الهذلي، محمد الهدي الحدوشي، مهدي الخياري، يحيى العاشوري، حسين القفسي، إياد الفرشيشي، ليس الضاوي، محمد الضيوف، بهشيرني، بشير الحسني، محمد أمين عمار، وسيمة الصياري. هذوما كذلك الانتدابات الجديدة لفريق الأولمبي اللاباجي. نذكر الفريق يدربوا لسعد معمر، والأولمبي البيجي بدأ تحضيراته تقريبا عنده 15 يوم في فريق جندوبة الرياضية. هيئة تسييرية جديدة إمكانية كبيرة يرأسها سيد سعد الخلفاوي اللي سبق له نقاد فريق جندوبة الرياضية في موسم من المواسم كان قريب برشا للرابطة الأولى لكرة القدم. إلى أخبار الأندية التونسية نذكر فريق النادي الإفريقي اللي فاز البارح أمام النادي البنزرتي في ختام تربصه في عين دراهم 2-0 أهداف صادق جديدة وغير غيث الزعلوني، وبالنسبة لفريق الترجي الرياضي التونسي اللي وصل تحضيراته كذلك استعدادا لعودة البطولة، وترجي برمج 3 مقابلات ودية نذكر غدوة أمام الحزم السعودي لدرب جلال القادري 6 أوت أمام فريق سان بيدرو، و 8 أوت أمام فريق المستقبل الرياضي بالمرسو. بالنسبة للنادي الإفريقي عنده مقابلة نهار 7 أوت الجيري أمام فريق تقدم سقيت الدير عثمان دياكيتي، اللاعب الجديد لفريق النجم الرياضي الساحلي النجم اللي أغلق ملف حمزة الجلاسي في انتظار 1,800,000 يلزمهم يكونوا موجودين بالنسبة لفريق النجم الرياضي الساحلي هذا الأسبوع، وحملة كبيرة لبيع الاشتراكات والأزياء في جهة سوسة الكل لدعم فريق النجم الرياضي الساحلي في هذه الفترة. البارح في تصريح لرئيس هيئته التسييرية يقول النجم مهدد للعب في بطولة الهوات إذا ما سويش الملفات الموجودة بالنسبة لفريق النجم الرياضي الساحلي. الجامعة التونسية لكرة القدم ترسل الرابطة وتدعوها لتحمل مسؤوليتها حول الخطأ الحاصل في عملية سحب قرعة الرزنامة الخاصة بالرابطة الأولى، وإمكانية إعادة القرعة باش يكون يوم 7 أوت الجاري. هذه أخبار الرياضة على موجات إذاعة الكاف، شهية طيبة للجميع.

تقريب من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station. www.radiokef.tn

تحية كبيرة برشا لكل أصدقائنا. إذا كان كوكتيل البداية معاكم نقدموا به تحية للناس الكل تبع فينا ويمسوكم صوتي ذاعة الكيف. بطبيعة الموعد اليوم موعد استثنائي انطلق معاكم بكري شوية بأكثر أنغام بأكثر تواصل زيدا معاكم، وإن شاء الله نمتعوكم مختلفة الاختيارات الغنائية اللي كالعادة نحاولوا ديما ننوعوا فيها. باش نتعداو الربريك ريتم داير، ريتم داير اللي اختارناكم فيه اليوم جيمس موريسون في كوكتيل. شو اسمعوا You Give Me Something, Wonderful World, You Make It Real، هذوما اختياراتنا اليوم في ريتم داير.

هذا كان جيمس موريسون بتبيع اختيارنا اليوم في ريتم داير. من ريتم داير نمشي مع بعضنا لزوم على فنان. اخترتكم فنانة الاحساس تحبوها اكيد برشا، نحكي على إليسا

0: سهراتنا على موجات إذاعة الكاف في الشبكة الصيفية من 10:30 نهار الاثنين بين ثنايا الذاكرة مع الدكتور محمد التليلي وكمال الزديري. فرسان الكلمة من اقتراح عادل الخماسي في سهرة الثلاث. وفي سهرة الأربعاء عيش السهرة مع أمن الخليفي. ليالي صيفية من اقتراح نبيل الشيخاوي في سهرة الخميس. وذات صيف مع إيمان مرعي في سهرة الجمعة. هزيج وقوافي من اقتراح هنا مدفعي في سهرة السبت. ونسهروا في ليلة الأحد مع برنامج عيني ومرات مع فتح الرئيس. سهراتنا على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.
1: الثانية ظهرا هنا بإذاعة الكاف.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
1: ومنها نحييكم مستمعينا الكرام في موجز لأهم الأنباء. أعلنت الشركة التونسية للكهرباء والغاز اليوم عن إمكانية اعتماد القطع الدوري للكهرباء في عدد من مناطق الجمهورية في إطار الحفاظ على سلامة المنظومة الكهربائية وديمومتها. وأوضحت الشركة في بلاغ لها أن الانقطاعات ستكون بين الساعة 12 ظهرا والخامسة مساء وعلى فترات متقطعة لا تتجاوز الساعتين لكل فترة، وذلك بحسب ما تمليه وضعية الشبكة. تتواصل جهود أعوان الحماية المدنية والغابات لإخماد حريق جبل سيدي أحمد التابع لمعتمدية نفزة من ولاية باجة الذي اندلع صباح اليوم. ويعرف هذا الجبل بتضاريسه الوعرة ومساحته الشاسعة وتنوع الأشجار به، مما يزيد من مخاوف توسع هذا الحريق واقترابه من بعض التجمعات السكنية المتاخمة للجبل. ويوجه متساكنو دوار البيدية من عمادة غياضة نداء استغاثة لتعزيز التدخل، لأن الوضع يميل نحو الخطورة ومنازلهم مهددة حسب تصريحاتهم وحسب ما أفادنا به مراسلنا بباجة ناجي الخلولي. دعا رئيس غرفة مجمعي الحليب بباجة علي الفطناسي إلى ضرورة دعم مختلف أطراف منظومة الإنتاجية للألبان من خلال الترفيع في السعر الأدنى المضمون للحليب بهدف تطوير القطاع والنهوض به. وتعمل وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري على إعداد البرنامج الوطني لإعادة تكوين القطيع لتعويض النقص في الرصيد الحيواني مع استكمال النصوص التطبيقية اللازمة للتفعيل البرنامجي ميدانيا. طلب سكان منطقة الرماضنية والرويشية من عمادة تجميل التابعة لمعتمدية نفزة بالتسريع في ربطهم بمشروع المحاور الكبرى لتزويدهم بالماء الصالح للشرب. وبولاية سليان أكد عضو المجلس المحلي بمعتمدية العروسة حسن الجنواتي أن 10 تجمعات سكنية دون مورد لمياه الشرب، مطالبا في الوقت ذاته بالتسريع في استكمال عدد من المشاريع وتوفير الاعتمادات اللازمة لذلك. في إطار تقريب الخدمات البريدية من المواطنين، قامت الإدارة الجهوية للبريد بجندوبة بفتح مكتب بريد بالمنطقة السياحية طبرقة سيتواصل عمله إلى نهاية الفترة الصيفية لتسهيل الخدمات وتقريبها من المصطفين. تنطلق بداية من اليوم بقلعة سنان من ولاية الكاف فعالية الدورة الثامنة من الأيام الثقافية يوغرتا التي تتواصل على امتداد 5 أيام ببرمجة تتضمن عروضا فنية وثقافية وتراثية تجمع بين الإبداع والترفيه. موعد الأخباري القادم يتجدد معكم بإذن الله مستمعينا الكرام في تمام 3. إلى اللقاء.

بين كلمة ونغمة. مع إيمان حناشي.

0: إشهار.
1: باش تختار الكليماتيزور ثبت في التصنيف متاعه اللي تلقاه في الاتيكيت انرجيتيك وخذوا صنف واحد أقل استهلاك للطاقة. كي تجي تختار قوة الكليماتيزور لازمها تكون مناسبة لحجم البيت اللي باش يركب فيها وعدد الشبابك اللي فيها وعدد الأشخاص اللي باش يقعدوا فيها. اللي تقتصدوا تربحوا.
0: إشهار
2: مزلنا معكم في بين كلمة ونغمة مش شرقي. باش نمشيو مع التونسي في كوكتيل بداية فيه باش تكون مع عادل يونس وكوثر البردي في الأغنية اللي غنيوها بتبيعية غالية. شو اسمه زيد لطيفة العرفاوي وصلاح مصباح في يوم السواعد سمر. هذية اختياراتنا بالنسبة كوكتيل التونسي نسموها بعضنا رجعينا.

تحية مجددة لكل الأحبة والمستمعين ويمثلكم صوت إذاعة الكافة لاختياراتنا بالنسبة للأنغام التونسية لليوم وكوكتيل سمعناه بداية من عادل يونس وكثر بردي. سمعنا لطيفة عرفية وسمعنا سلاح مصباح بطبيعة وما زلنا مع بقية الإيقاعات. خالد تحية ليك، يقول أحلى مساء من قفصة، نورت إذاعة الكافة، يعيشك يا خالد، منورين بكم أنتم أكيد. تحيتنا ليكم أنتم زادة، منزل عندكم الوقت من هنا حتى للأربعة باش تخليوا لي كومنتير نتاعكم الكل، كنكم أون غوت ولا كنكم في الدار ولا كنكم في الخدمة، وين ما أنتم موجودين تنجموا تخليوا كلمتكم في باج راديو كيف. إذا كان عندكم موزيكا معينة تحبوا تتعدى ولا عندكم حد تحبوا تسلموا عليه على الطاير، مرحبا بالناس الكل. من الكوكتيل التونسي باش نتعداو مع بعضنا الإيقاعات الصيفية في كوكتيل، إن شاء الله ينال عجبكم، نسمعوا مع بعضنا.

تحية لكل الأصدقاء من جديد. هذه كانت قاعات صيفية لليوم. باش نمشيو من روبريك روبريك كما عودناكم ديما يكون ريتم مختلف برشا. باش نمشيو مع روبريك الإعادات. في الإعادات اليوم باش نسمعوكم البداية مع حسين الجسمي في أم براوة، إعادة أكيد للفنانة نجاة الصغيرة.

0: في الشبكة الصيفية نود مستمعينا مشاهدينا برمجة جديدة فيها كل الأذواق. ابتداء من 29 جوان 2026 برامج تلامس شواغل الناس اليومية، روبورتاجات، حوارات، استضافات، محطات خارجية، زيارات ميدانية ومتابعات حينية، برامج سياسية واقتصادية وملفات اجتماعية من واقع الناس، نتصل بالمسؤول ونقدم الإجابة. برامج ثقافية، فنية، رياضية وسهرات تجمع بين الفن والطرب ونقل أجواء المهرجانات الصيفية. مواعيد يومية مع الأطفال. هذا بالإضافة إلى الفقرات القارة على موجات إذاعة الكاف. الشبكة الصيفية على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.
1: الثالثة مساء.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
1: أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. أعلنت الشركة التونسية للكهرباء والغاز اليوم عن إمكانية اعتماد القطع الدوري للكهرباء في عدد من مناطق الجمهورية، وذلك في إطار الحفاظ على سلامة وديمومة المنظومة الكهربائية. وأوضحت الشركة أن الانقطاعات ستكون بين الساعة منتصف النهار والخامسة مساء وعلى فترات متقطعة لا تتجاوز الساعتين لكل فترة، وذلك بحسب ما تبليه وضعية الشبكة. وتتمثل المناطق المعنية بانقطاع التيار الكهربائي بولايات باجة وجندوبة وسليانة والكافة، ففي ولاية باجة نفزة وشتاتة قبلاط وسيدي إسماعيل ومجاز الباب، ولاية جندوبة غردمة ودمليزة بوسالمة، ولاية سليانة الروحية مكثر قعفورة، ولاية الكافة تجروين وجريسة. تتواصل جهود أعوان الحماية المدنية والغابات بولاية باجة لإخماد حريق جبل سيد أحمد من معتمدية نفزة الذي يعرف بتضاريسه الوعرة ومساحته الشاسعة وتنوع الأشجار به، مما يزيد من مخاوف توسع هذا الحريق واقترابه من بعض التجمعات السكنية المتاخمة للجبل. تنطلق شبكة غصن الزيتون للجمعية التنموية بولاية سليانة خلال الأسبوع الجارية في أشغال إنجاز منشأة مائية بعين شماية بمنطقة البرامة معمادة عين زريقة معتمدية قعفورة لتحسين تزويد متساكني المنطقة بالماء الصالح للشرب، وفق ما أفاد ممثل الشبكة سامي السقمي. تنطلق بداية من اليوم بقلعة سنان من ولاية الكافة فعالية الدورة الثامنة من الأيام الثقافية يغرتا لتتواصل عن امتداد 5 أيام ببرمجة تتضمن عروضا فنية وثقافية وتراثية تجمع بين الإبداع والترفيه. أكد المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة أن جيش الاحتلال الصهيوني يكثف غاراته على القطاع بوتيرة غير مسبوقة، حيث شن منذ الأمس أكثر من 10 غارات، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 16 فلسطينيا وإصابة العشرات بجروح. نفت إيران اليوم وجود أي مفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرة إلى محادثات مع سلطنة عمان لإيجاد ممر ملحي آمن عبر مضيق هرمز. شكرا على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

بين كلمة ونغمة. مع إيمان حناشي.

تحية كبيرة برشا لاصدقائنا من جديد، اكيد مواصلين معكم المشوار مع بقية ما اخترنا لكم من انغام، مواصلين زيدا مع اركاننا. ومن الاركان اللي تعودتوا عليها في التوقيت هذا هي سيني كافي، اخترناكم فيها فيلم يرجع اللي تعرض في 2026، فيلم بيست، فيلم وحش. الفيلم هذا جينا من الولايات المتحدة، يحكي على صياد كان يقاتل سابقا باش يكسب الرزق بتاعه في خوض نزال أخير في بطولة بعد وفاة شقيقه، وهذا اللي يجبره على القتال ومواجهة العنف على أمل تحرير عائلته من ماضيها. هذه بتبيعة من نوعية الأفلام الرياضية وأفلام الأكشن، فما يبدو مغرومين بالأفلام يكون فيها كالرياضات القتالية. هو إخراج تايلر أتكينز وتأليف راسل كرو، طاقم العمل فيه كل من دانييل ماكفيرسون، برين فوستر وموجين أريا، راسل كرو، لوك هيمسورث، مات نابل وأسماء أخرى. هذا اقتراحنا ليكم اليوم، شكا ما كنوش ديما مقتصرين على نوعية معينة وكان حاولوا ديما مختلف الأنواع بالنسبة للأفلام تكون موجودة وحاضرة، شكا تلبيوا أكثر ما يمكن من الأذواق. بيست هو الفيلم اللي اخترناه لليوم، ينجم يكون هكا موضوع سهرة وإلا حتى في القيلولة، فما شكون اللي ما يجريهش النوم ولا تطول عليه القيلولة يحب هكا يتفرج في فيلم من نوعية اللي يحبها. هذا اختيارنا ليكم لليوم في سيني كافي، من سيني كافي نرجع لأجواء الموسيقى.

تحية متجددة لكم الكل، تحيتنا للمستمع. كلمنا في الكواليس مسبيعات اللي حاب يسمع معنا فضل شاكر نهديهولو، ان شاء الله يكون في الاستماع. انتوما زيدا نقدم لكم تحية وين ما انتوما موجودين، مرحبا بكم ديما معنا في بين كلمة ونغمة نوصلوا مع بعضنا روبريك حنين. اخترناكم فيها كوكتيل كالعادة من أغاني الحنين، أغاني القديمة شوية، وكالعادة من أعداد زميلنا نجاح الورتيني. نسمع مع بعضنا كوكتيل وراجعينا.

تحية لكم من جديد حبينا مستمعينا كل. هذا كان كوكتيلنا اليوم في حنين مع بدايات الفنانين، ختمناها بعلمتيني أكيد من الأغاني جميلة برشا بها هي. نوصل مع بعضنا لترب، في ترب حبينا نسمعكم مقطع لأم كلثوم كوكب الشرق. أكيد نتلقاو احنا غدوة في نفس التوقيت ديما في بين كلمة ونغمة. باي باي.

0: توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: تمام الرابعة.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
1: موعد مجاز لأهم الأنباء. تحية طيبة. أعلنت الشركة التونسية للكهرباء والغاز اليوم عن إمكانية اعتماد القطاع الدوري للكهرباء في عدد من مناطق الجمهورية وذلك في إطار الحفاظ على سلامة وديمومة المنظومة الكهربائية. أوضحت الشركة في بلاغ لها أن الانقطاعات ستكون بين الساعة 12 ظهرا والخامسة مساء وعلى فترات متقطعة لا تتجاوز ساعتين لكل فترة وذلك بحسب ما تبليه وضعية الشبكة. هذا تتمثل المناطق المعنية بقطاع التيار الكهربائي بولاية باجة وجندوبة وسليانة والكف، في ولاية باجة بنفزة وشتاتة وقبلات شمتو والقلعة الخصبة سيد اسماعيل ومجاز الباب، وولاية جندوبة غارديما ودمليز بوسالم، ولاية سليانة الروحية مكثر قعفور، ولاية الكف تجروين وجريسة ونبر. تتواصل جهود عون الحمايه المدنيه والغابات بباجه لاخماد حريق جبل سيدي احمد من معتمديه نبزه والذي يعرف بتضاريسه الوهره ومساحته الشاسعه وتنوع الاشجار به مما يزيد من مخاوف توسع هذا الحريق واقترابه من بعض التجمعات السكنيه المتاخمه للجبل. انطلقت ببعرادة ولاية سليانة أشغال تجهيز وربط البئر الارتوازية والتي تنجزها جمعية كويتية بالاشتراك مع صالح الشركة الوطنية استغلال توزيع المياه بكلفة جملية تقدر ب 800 ألف دينار، ويهدف المشروع إلى تدعيم الموارد المائية بمعتمديتي بعرادة والعروسة. في إطار تقريب الخدمات البريدية من المواطنين قامت الإدارة الجهوية للبريد بجندوبة بفتح مكتب بريد بالمنطقة السياحية برقة سيتواصل عمله إلى نهاية الفترة الصيفية لتقريب الخدمات وتأمين المصطفين. دفعت قوات الاحتلال الصهيوني بتعزيزات عسكرية شملت آليات وجرفة ثقيلة اليوم إلى مخيم نور شمس بمدينة تولكرم في الضفة الغربية المحاصر منذ 541 يوما، ويشهد المخيم دمارا واسعا في البنية التحتية وتجريفا للطرقات وأضرارا جسيمة في المنازل وممتلكات بعد هدم وإحراق مئات المنازل في ظل انتشار عسكري مكثف. وكانت قوات الاحتلال قررت نهاية جويليا الماضي تمديد عدوانها على مخيمات تولكرم ونور شمس وجنين حتى نهاية شهر سبتمبر المقبل. شكرا لكم على حسن المتابعة، نلتقي إن شاء الله في مواعيد إخبارية لاحقة، إلى اللقاء.
3: مصلحة الدراما بالإذاعة التونسية وبالتعاون مع إذاعة الكاف تقدم

0: لبنى مجري، وحيدة دريدي، رياض النهدي، جمال ساسي، وعلي الخميري في مسلسل الصوت الخالد. الصوت الخالد مسلسل لتكريم الفنانة صليحة. تأليف علي دب، إخراج عماد الوسلاتي.
1: بارك لي يعني عباس، بارك لي، قل لي مبروك.
2: إن شاء الله خير.
3: صدفة قابلت الفنانة نورة الطرابلسية، هذيك اللي عندها فرقة سيدي مردو.
2: يادي مش فرقة يهود؟
3: يا أغلب الفنانين في بلادنا يهود، أما توينس. المهم راهي قالت لي نقبلوك في الفرقة.
2: يا بنتي عاداتهم غير عاداتنا.
3: الفن فن، مالت يهودي عربي كلنا توينس، وكيف ما يقول المثل، خذ علمهم واترك فعلهم.
2: هذا مش علم يا صلوحة، غناء وشتيح.
3: وقالت ما تقبلني كان بالكونتراتو.
2: كونتراتو زادة، واش فيه الكونتراتو؟
3: أول حاجة يختاروا لي اسم فن ويدربوني على الغناء 3 شهور ويعلموني كيفاش نقابل الجمهور، ومن بعد يعملوا لي دعاية معلقات وفيها اسمي وتصاوري ويكلموا علي الجرايد ثانا.
2: وانت اش تدفع؟
3: نصح على الخدمة معاهم 5 سنين ويخلصوني على كل حفل، وما نخدم مع غيرهم إلا من شاورهم.
2: وكي يظهر لك تخدم وحدك ولا مع فرقة تدفع أكثر منهم؟
3: وقتها عادي فسخوا معي الكونتراتو، من خلصهم في اللي خلصوه علي الكل.
2: لا يعني عباس، صداقك مشي عزيزي، توا كتبت صداقة مع نورة الطرابلسية.
3: وش تقول علي عباس؟
2: شي خمم وتنقل لك.
4: صالحة مغرومة بالفن عباس، وربي جاب لها قسم، علاش انت تحرمها؟ نجاح راوليك وليه، خليها تجرب صغرها.
2: نجاح اللي تقول عليه مخترع عليها وعليا،
4: شوف لها حل. كما يقولوا لا يجوع الذيب ولا يبكي السارح. فهمني ما
5: بشوية هاني جاية. أشكون؟
3: نورة.
6: نورة تجيك تسأل عليك وتجيك حتى لدارك يا هربة.
3: ظروفة نور، راني مرت راجل وتعرفي عقلية رجالنا. هيا زوزي.
6: مستعجلة الرجال الكل كيف بعضهم، يهود ولا عرب الكلهم توينسة، الكلهم حزارة يحبوا المرأة هكا يحطوها تحت صبات.
3: هذا كمكتوبنا. هيا دخلي خليني نعملك قهوة.
6: ليلي ما تقلقش روحك، قلي راجلك ش قالك؟
3: عباس سكر وذني، قال لي نتفارقوا خير ما نقبل هالشروط.
6: هي مش مشكل، زيد قرق بيه شوية، واحنا في الفرقة نعطيوك فرصة أخرى. تعذر معانا هكا شهير من زمان، ومن بعد تعرف روحك علاش قادمة. كان بين لك صوتك يوصلك، وقتها راجلك ما عادش يولي مشكل. نظنك عاد تفهم قصدي.

0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
2: صليحة، هاي اقعد اقعد صليحة. نعرفك بسي بشير فهمي ترابلسي، هو وانا من ترابلس.
0: عسلامة سي بشير.
1: مرحبتين بيك، اسمك صليحة مش غريب عليا الاسم. قربي وجهك خلي نتعرف عليك.
0: نعري وجهي في القهوة نزل نعرب.
2: صليحة بدوية وحشامة ومرت راجل. أما صوتها كان يلقى نجار باهي ولا حديد مصويب ينجم يجي في القالب.
1: النجارين والحدادين ما عندهم حتى قدرة إذا كان الصوت ماهوش

0: علي عباس بشير فهمي طرابلسي، تسمع بيه؟
1: نقص نقص في الماكينة.
0: الله يبارك.
1: ثم واحد اسمه بشير في حيمة طرابلسي.
0: ذاك هو عنده اسم فني، بشير فهمي طرابلسي.
1: تزيد نقص علينا في هالماكينة. هي وشنهي قصة في حيمة هذه؟ فهمني.
0: طرابلسي وعايش في تونس، أهرب من حكم الطليان، قالوا حاكمين عليه بالعداء.
1: صار معنا هذا مناظر كما تساتر متاعنا.
0: اللي يهمني فيه راجل عاقل ومتعلم، عازف وعنده فرقة فنية، وعنده شركة استوانات اسمها فهمي فون. قابلته اليوم، لقيته مع نورة وسمعته صوتي
1: ومخ الهدرة. جاء ربي ينقص في هالماكينة، صدعتني راسي. زي نقص
0: واللي تكره الغناش ما تفيا،
1: يكثر بالعسل اللي مسات ليل مع نهارتي، حتى جيران ولا متقلقين. يا اختي وشو دار ولا كان في شانتة هذه؟
0: هاني باش نسكروا جملة. تعرف علي عباس اللي عجبني فيه؟ يحب الغناء البدوي. قال ما ثماش فرق بين التوانسة واللي بيه، وكاش بصوتي اقترح علي نخدم معاه في الفرقة.
1: واش طالب منك؟
0: قال الصوت البدوي يحتاج لبرشة خدمة، تحب ليه وقت وتعب.
1: ايش تحب؟ ما ثماش قطوس يصدر ربي. راو
0: راجل باهي وعاقل، فكرني فهل نبر. قال نحبك تتعلمي الغناء على قاعدة باش تترحمي علي حي وميت، أما رو عنده شرط.
1: زادة
0: مش شرط لا محالة. هو قال لي تحلفي على المصحف كي تولي مشهورة ما تهربيش علي.
1: مشهورة؟ قال هكا مشهورة يا ولا خنار، فال الله ولا فالو، تيتي من غير شهرة وإحنا هكا ما نخلي عادة كي تولي مشهورة شو ما يصير فينا. انت سي البشير فهمي؟
2: مرحبتين بيك، وهذه الفنانة نورة طرابلسي.
1: انا علي عباس.
3: راجل صالحة، مرتك فنانة فنانة فنانة.
2: هيا قعمز يا سي علي عباس، خذ راحتك وهدرز. نورة ماهيش برانية، بنت البلاد. راهي
1: صالحة مرتي تحب الغناء، وانا متقلق وشي هذا مش متاعنا.
2: صالحة صوتها كويس وعندها مستقبل، لكن كل صوت لازم وقت ليل يتعدل.
3: أنا الحق عجبتني، عرضت عليها الخدمة معانا، أما كريتها هكا خايفة سلمتها البشير. عرب في عرب.
2: الفن ما عندهاش جنسية يا نورا ولا دين، واللي قدموه اليهود للتوانسة ما حقاش فلوس، ويجي وقت يولي فيه الفن هو اللي يجمع بين الناس.
3: تعجبني يا بشير فهمي، تعجبني. أنت فنان متقدم على هالعصر، ربي يطول في عمرك.
2: اللي تسمع مني توا يا علي عباس حاسبني عليه غدوة. صالحة عندها صوت يخدم الفن الليبي والتونسي، أنا رغب فيها، والفرقة متاعي فيها ناس كويسة متربيين، نسي ورجال، يهود وعرب. كون متهني.

0: مبروك البنت الغالية، مبروك.
1: ربي خليك يا خالتي محرزي.
0: الحمد لك يا ربي الحمد لك. شفت يا صليح، شفت اللي يصبر ينال. ايوا مصاب امك وباباك معانا، والله الى التطور ام فرحاني.
2: بالقاسم يهني ويبارك يا ناس يا العشره.
1: قسومه، شكون اللي قال لك؟
3: نال اللي كركرتها وجبتها.
1: علجي اختي، ما يفوتك شيء.
0: صلي على النبي علينا، والله يلي نحبوهم وحبونا الكل، الجو هذه فرحتنا الكل.
1: نزل بكري على الفرحة يا خالتي محرزي، ورا على بابك يا كري، وانتو ما هكم عملتوا خوذة قبل وقتها.
3: خلينا نشيخوا برك، يزينا من القينية.
2: جبت لكم الزلابي والمخارق والمقروض ووذنين سيدي القاضي. اسمع يا صلوحة، حتى انت جبت لكم حرمة بالنوار، نحبك تلبسها فوق المنصة وتبدي تغني.
1: عيشك يا قسومه، طول ربي في عمرك وينوب عليه.
2: يا ربي ناب، والحمد لله ولقيت نصي الباهي نصي الحلو.
1: نصك الباهي واش؟
2: ما في بالكش، ناوع الجية فردة ولقيت اختها.

0: مبروك خويا عباس، هاي العاقبة كي تولي صليحة نجمة النجمات.
1: دي من ديري بيه.
2: وعليش الهيضة والشوهة والقلق للجيران؟
3: يا حرقي جاتك شوي. صليحة ولت في فرقة فنية واسمها مكتوب في الشوارع. ايه وين كنا وين صبحنا؟ افرحة علي عباس، انو سعدك فاز ضربة واحدة.
2: خايف العكس يا خالتي محرزية، الثنية هذه ما نعرفوش عليها وين توصل.
3: وين عندها مش توصل؟ للشهرة والنجاح والفلوس. أولدي سبق الخير تلقى الخير، علاش تغوثك؟
0: هاي عاد صليحة هذه فرحتك، أنت تغني يا نشح والحبيبات يصفقوا والليل ولي نهار.
4: كنتم مع مسلسل الصوت الخالد صليحة،
5: بطولة فاطمة الصندي، ريم عبروق، هاجر حشانة، فرحات جديدي، عبد اللطيف خير الدين، علي قياد، ألفة الحكيمي، ريان القيرواني، الزين العبيدي، الناصر العكرمي، لطفي ناجح، فيصل بالطاهر، رضا العوادي، عزيزة برباش، سميرة العمري، وأنور العياشي.
4: ضيوف الشرف: المنصف عبلة، عبد الرحمن الشيخاوي، نجيبة بن عامر، مليكة الهاشمي، عادل الخماسي، ومعز الغربي.
5: تمثيل: صلاح العمدوني، عادل الشريف، المنصف المعروفي، نزار بن بلقاسم، لحبيب الحارث، وعلي بن سالم.
4: ولأول مرة: كريم الشنوفي، إيهاب اليحياوي، أسامة سميدة، محمد مجولي، وياسين بحرية.
5: تنفيذ الموسيقى: مصلحة الموسيقى بالإذاعة التونسية. اللحن المميز والفواصل: عبد الباسط المتسهل. توزيع: محسن الماطري.
4: ساعد في الإخراج: إيمان اليحياوي وجهاد اليحياوي. فني صوت: هند يونسي، فيصل محميدي. الهندسة والتركيب والمزج: لسعد الدريدي.
5: الصوت الخالد، تأليف علي دب، إخراج عماد الوسلاتي، إنتاج مصلحة الدراما وإذاعة الكاف 2021.
6: إذاعة الكيف وين ما تكون خليها معاك وعيش الجو. إذاعة الكيف، تسمعها وتفرح.
7: وثائقيات الإذاعة التونسية.
8: يا مكان،
7: الموقع الأثري ميستي الكريم.
9: الموقع الأثري ميستي الكريب، موقع مميز من بين مئات المعالم الأثرية بولاية سليانة، ويقع بمدينة الكريب بإقليم الشمال الغربي من البلاد التونسية. تم تشييده في القرن الثاني قبل الميلاد من طرف القائد الروماني ماريوس. الموقع الأثري تفتح أبواب أسواره لأول مرة، وقد كان لنا شرف الزيارة الأولى، فلا يسمح بزيارته نظراً لعدم اكتمال الحفريات به. إذن هو رقعة نادرة قد لا تفيه الكلمات والأوصاف حقه. عفاف السعيدي، محافظ مستشار بالموقع:
10: هذا الموقع يتميز خاصة بموقعه الاستراتيجي، حيث يقع على الطريق القديمة الرابطة بين قرطاج وتبسة في الأراضي الجزائرية. تم تشييد هذا الموقع بالتحديد في القرن الثاني قبل الميلاد من طرف ماريوس، الذي أهدى هذه الرقعة الترابية إلى جنوده بعد انتصاره الساحق ضد القائد يوغرتا، حيث قام بهزيمته هزيمة سحقاء، مما شجع شجع هذا القائد على تقديم هذه المدينة كهدية لجنوده لقاء ما قاموا به من انتصار ساحق ضد هذا القائد القرطاجي المعروف عبر التاريخ.
9: هو موقع مزدحم بالمعالم الأثرية التي تجسد ملامح الحياة اليومية لسكان رومانيين وبيزنطيين مروا به وتركوا أثرهم.
10: يمكن معناها ذكر بعض المعالم التي تميزه عن قوسي نصر، كذلك حصن بيزنطي، سهريج ماء، مجموعة عديدة من المعابد الدينية، كنيسة رومانية وكنيسة بيزنطية أيضا، معصرة زيت وهي في حالة ممتازة، إلى غير ذلك من المعالم الأثرية. كذلك لا ننسى القلب النابض لهذه المدينة وهو الفوروم، وما أدرك ما الفوروم في الفترة الرومانية القديمة.
9: وأنت تتجول بالموقع يرنو خيالك إلى كشف المزيد من أسرار حجارته الصامدة.
7: راديو كيف اف ام. مستمعين الكرام، نرفع على مسامعكم أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
8: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: ميستيل كريب، موقع مميز من بين مئات المعالم الأثرية بولاية سليانة، ويقع بمدينة الكريب بإقليم الشمال الغربي من البلاد التونسية. تم تشييده في القرن الثاني قبل الميلاد من طرف القائد الروماني ماريوس. الموقع الأثري تفتح أبواب أسواره لأول مرة، وقد كان لنا شرف الزيارة الأولى، فلا يسمح بزيارته نظراً لعدم اكتمال الحفريات به. إذن هو رقعة نادرة قد لا تفيه الكلمات والأوصاف حقه. عفاف السعيدي، محافظ مستشار بالموقع.
1: هذا الموقع يتميز خاصة بموقعه الاستراتيجي، حيث يقع على الطريق القديمة الرابطة بين قرطاج وتبسة في الأراضي الجزائرية. تم تشييد هذا الموقع بالتحديد في القرن الثاني قبل الميلاد من طرف ماريوس، الذي أهدى هذه الرقعة الترابية إلى جنوده بعد انتصاره الساحق ضد القائد يوغرتا، حيث قام بهزيمته هزيمة سحقاء، مما شجع هذا القائد على تقديم هذه المدينة كهدية لجنوده لقاء ما قاموا به من انتصار ساحق ضد هذا القائد القرطاجي المعروف عبر التاريخ.
0: هو موقع مزدحم بالمعالم الأثرية التي تجسد ملامح الحياة اليومية لسكان رومانيين وبيزنطيين مروا به وتركوا أثرهم.
1: يمكن معناها ذكر بعض المعالم التي تميزه عن قوسي نصر، كذلك حصن بيزنطي، صهاريج ماء، مجموعة عديدة من المعابد الدينية، كنيسة رومانية وكنيسة بيزنطية أيضا، معصرة زيت وهي في حالة ممتازة، إلى غير ذلك من المعالم الأثرية. كذلك لا ننسى القلب النابض لهذه المدينة وهو الفوروم، وما أدراك ما الفوروم في الفترة الرومانية القديمة.
0: وأنت تتجول بالموقع، يرنو خيالك إلى كشف المزيد من أسرار حجارته الصامدة كصمود الحصن البيزنطي. الحصن البيزنطي الذي يخبرك بهيبة الحكم في تلك الفترة ويبتل استغرابك من الانتصارات المتتالية، وكيف لا وهو يحمي الديار.
1: الحصن البيزنطي وهو من أهم المعالم الأثرية بالموقع، يكتسي صبغة دفاعية بالأساس. تم تشييده في الفترة البيزنطية قصد حماية المدينة من الغزوات الخارجية التي كانت تهدد المدينة خلال هذه الفترة، التي شهدت فترة اضطرابات وحروب طويلة المدى.
0: نهم الاكتشاف يتواصل مع الصهاريج الكبيرة، صهاريج ومتقنة البناء دقيقة الهندسة والزخرفة، اعتمدت كخزانات لمياه الأمطار التي يتم استغلالها فيما بعد بالمعالم العمومية مثل الحمامات ونافورات الماء. ولك أن تتخيل جودة الحياة بتلك المواصفات.
1: تعود للفترة الرومانية وهي صهاريج من الحجم الكبير، وذلك لتغطية حاجيات المدينة في تزويد الماء. تم استغلال الماء في المعالم العمومية خاصة من حمامات نافورات ماء، يتم تزويدها من هذه الخزانات الهامة والتي تشبه من حيث الشكل والحجم صهاريج الماء في موقع المعلقة بقرطاج وموقع جامع الأثري.
0: ولأن إفريقيا كانت من أبرز المصدرين للمنتجات الفلاحية في البحر الأبيض المتوسط في تلك الفترة باعتبارها أرضاً خصبة، تتوسط المعلم معصرة حجرية لعصر الزيتون.
1: تم العثور على لوحات فسيفسائية بالموقع تحتوي على رسومات حول النشاط الفلاحي الذي يميز المدينة إلى يومنا هذا، مثل رسومات زيتين والحبوب. هذه معصرة الزيت أهم الشواهد الأثرية على أهمية زيت الزيتون في العهد القديم. تتكون من حوض لتجميع زيت إثر عصره وبلاتو دو بريسواغ، بعد تحويله من زيتون إلى عجينة يتم عصره على بلاتو دو بريسواغ.

0: الحياة الدينية بموقع ميستي الكريب تبدو متنوعة، فقد كانت تطغى عليها الديانة الوثنية التي ترتكز على عبادة الأصنام ومجموعة من الآلهة، وقد سعى الرومان إلى تشييد العديد من المعابد مثل معبد أبولون إله الفنون.
1: يتميز المعبد بهندسة معمارية حيث تم تشييده على سطح مرتفع على الطريق يفتح مباشرة على الفوروم الساحة العمومية، حيث يتم دخول المعبد عبر درج يهيمن على الجهة الأمامية له. من أهم مكوناته بهو يعرف باسم بروناوس، ويحتوي هذا البهو على أعمدة، ويحتوي أيضا على ناوس وهو المكان المخصص للعبادة.

0: وإن لم تكن عالماً جيداً بالديانات، لك أن تنتبه بالموقع للحضور الطاغي للديانة المسيحية التي ظهرت في الفترة القديمة، وأبرز شاهد على انتشارها بإفريقيا هي الكنيسة الرومانية التي تحتوي على محراب مهيب وبلاطات بالطول والعرض وحوض تعميد تعود إلى الفترة البيزنطية.
1: حوض التعميد هو مرتبط بالديانة المسيحية، يتم ملؤه بالماء ويدخل داخله أي شخص من جهة ويخرج من الجهة المقابلة، فهذه الحركة الرمزية تدل على دخوله مباشرة في الديانة المسيحية.

0: وليس ببعيد عن الكنيسة يحملك حب الاطلاع إلى زيارة المنزل الروماني، والذي ما زال في حالة جيدة من حيث هندسته وصمود بنيانه، وكأن سكانه لم يغادروه لفترة طويلة.
1: من خاصيات الهندسة المعمارية للمنازل الرومانية هي ذات صبغة حميمية، لا يتم كشف محتويات المنزل الداخلية على الفضاء الخارجي. من أهم مكونات هذا المنزل الروماني الممر، يفتح مباشرة على ساحة مفتوحة، وهذه الهندسة المعمارية ظهرت في الفترة البونية، تواصلت مع جميع الحقبات التاريخية التي عرفتها البلاد التونسية من الفترة البونية، الفترة الرومانية، الفترة الإسلامية وحتى الفترة الحديثة.
0: حضارات عريقة مرت بالموقع، وحين ترمي نظرك عاليا ترى بناء شاهقا ومعلما شامخا هو قوس النصر،
1: يقع في آخر أطراف المدينة، يحمل نقيشة تبين أنه تم بناؤه من طرف مواطن أصيل موقع زاما ريجيا، وتم إهدائه إلى الإمبراطور غورديان الذي امتد حكمه بين 238 ميلادي و 244 ميلادي. يتكون القوس من مدخل ضخم بني بحجارة كبيرة من الحجر الكلسي، زين بأعمدة وتيجان من النوع الكورنتي، وجزءه العلوي زين بإفريس.

الموقع الأثري ميستيليكريب، مكان ينسيك من أي زمان أتيت لتغادره وكأنك من حقق نصرا عظيما ذات معركة، ولكن ترجع

0: تحتك ملابسك الحديثة لرشدك بعد نفض ما تبقى من غبار المعالم.
1: إذاعة الكاف، عمل صحفي مهال فرشيشي، الشارة الموسيقية تلحين عادل بركوس، توزيع محسن الماطري، تصور محمود البصلي، الإخراج الإذاعي هند اليونسي.
2: يا مكان،
3: إنتاج الإذاعة التونسية 2021.

0: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعات والتلفزيون
0: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
1: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
0: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.

0: من قريب من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station www.radiokif.tn.
1: إشهار.
2: ما تشكيش، أرجعي لدارك، أصبري، ما تحكيش. نعم، نفعني السكات، نفعني الصوت. المركز منارة في الكاف حكيت رغم الخوف. أول مرة حد يسمعني يصدقني، ضحكة يستقبلني ويوجهني. العنف ما يتسكتش عليه. مركز منارة يحط على ذمتك خدمات قانونية اجتماعية واقتصادية. كلمنا على الرقم المجاني 80 101 400. منارة، خلي نورك يضوي. جمعية المرأة والمواطنة بالكاف.
1: إشهار.
3: الخامسة مساء.
4: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف.
3: أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. أتت الحرائق التي اندلعت خلال الفترة الممتدة من غرة ماي إلى 23 من جويليا المنقضي على نحو 4400 هكتار من الغابات، مقارنة ب 2705 هكتارات خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية، بما يعكس ارتفاعا لافتا في المساحات المتضررة وفق المعطيات الصادرة عن الإدارة العامة للغابات. هذا وأفادت الإدارة العامة للغابات بأن إعادة تشجير الغابات المحروقة لا تبدأ فور إخماد النيران، بل تخضع لتقييم من دقيق وتستغرق من سنة إلى سنتين كحد أدنى قبل التدخل البشري، وذلك لقدرة الطبيعة على التجدد الطبيعي، مشيرة إلى أن التسرع في الغراسة الاصطناعية مباشرة بعد الحريق قد يدمر البذور الكامنة في التربة ويضر بالبنية الهشة للأرض. تتواصل جهود أعوان الحماية المدنية والغابات بباجة لإخماد حريق جبل سيد أحمد من معتمدية نبزة، الذي يعرف بتضاريسه الوعرة ومساحته الشاسعة وتنوع الأشجار به، مما يزيد من مخاف توسع هذا الحريق واقترابه من بعض التجمعات السكنية المتاخمة المجردة. تنطلق شبكة غصن الزيتون للجمعيات التنموية بولاية سليانة خلال الأسبوع الجارية في أشغال إنجاز منشأة مائية بعين شميم منطقة البرامة عمادة عين زريقة معتمدية قعفورة، وذلك بهدف تحسين تزويد متساكني المنطقة بالماء الصالح للشرب وفق ما أكده ممثل الشبكة سامي السقنية. تعمل وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري على إعداد البرنامج الوطني لإعادة تكوين القطيعة لتعويض النقص في الرصيد الحيواني، مع استكمال النصوص التطبيقية اللازمة لتفعيل البرنامج ميدانياً. دفعت قوات الاحتلال الصهيوني بتعزيزات عسكرية شملت آليات وجرافات ثقيلة اليوم إلى مخيم نور شمس بمدينة طول كرم في الضفة الغربية، المحاصر منذ 541 يوما. ويشهد المخيم دمارا واسعا في البنية التحتية وتجريفا للطرقات وأضرارا جسيمة في المنازل والممتلكات بعد هدم وإحراق مئات المنازل في ظل انتشار عسكري مكثف. أعلنت إيران اليوم أنها لا تجري أي مفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرة إلى محادثات مع سلطنة عمان لإيجاد ممر ملاحي آمن عبر مضيق هرمز. شكرا على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

0: عشوية تصيف
1: على موجات
0: إذاعة الكاف.
2: مرحبا بكم، أهلا وسهلا بكل من التحق بنا في عشوية صيف، عشوية الاثنين، اليوم 3 أوت 2026. مازلنا في فصل الصيف، مازلنا في أوسو، توا أوسو، فما اللي حبذوا أنه يرتاح في جوي ويرجع للخدمة في أوت، وفما اللي بيش يخرج في أوت. على كل حال، كل من هو يركن للراحة في التوقيت هذا، يقولوا لكم عطلة طيبة للجميع. اللي رجع للخدمة، نقول لكم إن شاء الله قضيتوا عطلة كانت مريحة وعودة طيبة، وهذا هو حال الصيف. يعني الراحة، الاستجمام. نتمنى لكم كان الراحة والاستجمام وين ما يوصلكم صوتنا، صوت راديو الكيف. نجموا تسمونا على موقعنا الإلكتروني radiokef.in. توصلني تعليقكم زادا لحلوة، اللي ميساج متاعكم لحلوين يوصلونا على الباج متاعنا radiokef.in. فريق كامل متكامل اللي بشي ونسكم في عشويتنا، عشوية صيف بالنسبة لنهار اليوم الاثنين الانطلاقة. إن شاء الله من توا متواصلين مع بعضنا إلى غاية الساعة 8 من هذه الأمسية، باش يواصل معنا رحلتنا المسائية، يقود لنا الرحلة من كونسولات إذاعة الكيف صديقنا وزميلنا فيصل المحمدي، حاضرة معنا زادة ألفة بوهشة في عملية التنسيق. بعد شوية باش نبدأ بقوة، بعد شوية عندي لكم مسابقة، إذا كان تحبوا أنتم تحضروا للدورة الحالية لمهرجان بو مخلوف، إذا كان تحبوا تتحصلوا على تذاكر باش تدخلوا لسهرية هذه الأمسية. بعد شوية نقدم نص المسابقة، وبتبيعة ناخذوا تليفوناتكم فيما يخص مسابقتنا اليوم عشوية صيف. مرحبا بكم، أهلا وسهلا بالجميع. هيت نبدأ مع سلاطين الطرب، أول عشرة محبوبيه.

0: الفنية زينة مع توفيق الشرقي.
1: مرحبا بكم الناس كلها. اليوم مش نحكي لكم على المجاوزة الممنوعة اللي هي الطريق إلى المجهول. ثم عدد كبير من السواق تحت ذرائع مختلفة غير مقنعة، وكأنهم في عجلة من أمرهم، يحبوا يربحوا الوقت، يحبوا يوصلوا في الموعد المحدد، يولوا يتجاوزوا، يولوا يفرطوا في السرعة، يولوا يقوموا بمجاوزات السيارات دون التقيد بقواعد السير والجولان، وبالتالي يعرضوا حياتهم وحياة غيرهم من مستعملي الطرقات للخطر. المجاوزة الممنوعة أو المجاوزة الخاطئة أو المجاوزة دون التأكد من سلامة العملية هي من أخطر السلوكيات اللي يقوم بها السائق، لأنها تؤدي في أحيان عديدة إلى الاصطدام بالعربات القادمة في الاتجاه المعاكس، وما يعنيه ذلك من احتمال كبير في الوفاة. ترتبط المجاوزة الممنوعة بعامل السرعة المفرطة، فإذا ما حصل على إثر عملية مجاوزة حادث اصطدام، فإن قوة الصدمة تكون أكثر خطورة، فكلما كانت السرعة مرتفعة أكثر كانت حصيلة الحادث ثقيلة. بعملية حسابية بسيطة، يعني وقت نقود السيارة بسرعة مرتفعة ونقوم بمجاوزات عديدة، هو عكس ما يتصوروا البعض، ما نجموش نربحوا برشا وقت. راه وقت نمشوا في 110 كيلومتر في الساعة عوضا عن 90 كيلومتر في الساعة، وما نخفضوش من السرعة في 100 كيلومتر ما نربحوا إلا 10 وإلا 12 دقيقة. محاولة ربح هذه المدة الزمنية قد تكون مكلفة للغاية، لأنه فضلا عن الاستهلاك الزائد في الوقود والسير في حالة غير مريحة نظرا لتقلص مجال الرؤية بعامل السرعة، وفضل عن عدم التحكم في السيارة في صورة لا قدر الله انفلاق أحد العجلات، فإنه الأخطر من هذا كله قوة الصدمة عند الاصطدام. إذن تجنبوا المجاوزة اللي تشكل خطر على الطريق، احترموا مختلف مراحل المجاوزة وانحازوا أكثر إلى اليمين، وإن شاء الله ثنيتكم زينة. إلى اللقاء.
0: ثنية زينة مع توفيق الشرقي.

شلفنيتكم زينة الناس الكل اللي تبوا فينا الآن على موجتنا موجات إذاعة الكيف. باهي نهزكم مباشرة تو بدون إطالة باش نهزكم للحديث عن مهرجان بو مخلوف اللي انطلق ويحتفي بخمسينيته ببرمجة ثرية تجمع كبار النجوم والعروض الدولية. مهرجان بو مخلوف اللي انطلق يوم 1 أوت باش يتواصل إلى غاية 19 أوت بالفضاء الأثري بالقصبة من خلال برنامج ثري يضم سهرات غنائية، عروض مسرحية سينمائية، عروض صوفية، فقرات أنشطية، أمسيات موجهة زادة للأطفال والشباب. هذايا في إطار رؤية تستهدف مختلف الفئات العمرية. برمجة هالدورة جات ثمرة عمل مع أبناء الجهة، وفما حرص الحقيقة من الهيئة المديرة على إعداد برنامج متوازن يجمع بين الأسماء الفنية اللامعة، دعم الإبداع المحلي مع العمل على إخراج النشاط الثقافي من الفضاءات التقليدية إلى الساحات العامة عبر تنظيم عروض تنشيطية مفتوحة للجمهور. كانت السهرة مع الفنان رؤوف ماهر، هذه سهرة الافتتاح اللي افتتح سهرات هذا المهرجان. تتواصل العروض بمشاركة نخبة من الفنانين باش يكونوا حاضرين، من بينهم بنت الجهة آية دغنوش. لكن اليوم الثالث من المهرجان، من سهرات مهرجان بو مخلوف، نتحدث والسؤال هذا ينتبهوا لأنه السؤال موجه لكم مستمعينا الكرام. اليوم السهرة شنو؟ سهلة، مينيش باش نقدم لكم نعطيكم احتمالات لأنه سهلة السهرة قدمناهم مال دو فوا مني بديت الحديث عن المهرجان بو مخلوف والهيئة المديرة وحتى الندوة الصحفية، أحكينا بكل تفاصيل. إذا كانت هما تعملوا كيلك غشيخ شتو تشوفوا السهرة اليوم شكون بيش يكون فيها السهرة هذي، هي راهي بيش تكون بيش نسهل لكم أكثر، مهيش بيش تخرج من الكيف. السهرة بتاع اليوم، سهرة اليوم شكون باش يكون حاضر فيه؟ هذا هو السؤال متاعنا، وتنجموا من توا تتصلوا بنا. الرقم اللي باش يكون حاضر مع زميلتي ألفة بوعشة، وبعدش نمدكم بالرقم، وعندكم باش نختاروا زوز فائزين، كل فائز باش ياخو خمسة تذاكر باش يدخل بهم للعرض متاع سهرة هذه الليلة. احنا نسألوا على العرض بالنسبة لسهرة هذه الليلة في إطار الدورة 50 لمهرجان بو مخلوف بمدينة الكاف. 22 دقيقة بعد 5 مساءً.

0: يا ليلى عيون السود وجلابة، هذه من أجمل الأنغام الحقيقة ومن أحلى الذكريات في مهرجان كارتاج عامين التالية ليامات تجري. فنانتنا المتألقة نجاة عطية تطلبون على 70-281-726. نعود لكم الرقم 70-281-726 إذا كنت تحبوا تعطيونا بمحاولاتكم فيما يخص سهرية هذه الليلة بفضاء القصبة بالكيف. شكون الليلة؟ شكون الفنانين باش يكونوا حاضرين؟ باش نسهل عليكم، ماهيش باش تخرج من مدينة الكيف، من ولاية الكيف السهرة هذه، أكثر من هكا باش نسهل لكم. ما نظهر لي صعيب برشا كان باش نزيد نسهل أكثر من هكا، نخليكم أنتوما المحاولة. فما تليفون فيصل به، نمشي مباشرة مع التليفونات ونرجع بعدهاش بربي فيصل، نرجع للنغم هذية، نغمة حلوة برشا على موجاتنا، موجات إذاعة الكيف. هات نشوفوا التليفون الأول معنا. ألو، مساء النور.
1: ألو، عسلامة.
0: يسلمك، مرحبا.
1: سميرة شيري،
0: مين تكلم فينا؟ مدام سميرة
1: من
0: الكيف. مرحبا، مرحبا. لله تبعت معايا نص المسابقة، أنا ما عطيتوش الكل راهو نص المسابقة، لكن طلبت فقط اليوم في الكيف في القصبة في إطار مهرجان بو مخلوف الأسماء وإلا الاسم متاع الفنان وإلا الفنانة وإلا الجروب اللي بيش يكون حاضر اليوم في القصبة.
1: هنمرأت
0: بيه، متأكدة من الإجابة متاعك سميرة ولا هكا؟ بيه، شكرا سميرة، يعطيك صحة، ميرسي بوكو. شوفوا المكالمة الموالية، ديوا راهو تطلبون على 70-281-726. زميلتنا ألفة في استقبال مكالماتكم الهاتفية، هو الحقيقة ناخذ هو 5 تليفونات. التليفون الأولاني كان مع مدام سميرة شيرلي، شوفوا المكالمة الثانية. ألو، مساء النور. ألو،
2: ألو، عسلامة.
0: يسلمك، مرحبا.
2: نحب نشارك في برنامج هذا.
0: مرحبا، مرحبا، شكون معايا؟
2: هدى الغنجيتي من الكيف.
0: هدى الغنجيتي من الكيف، مرحبا هدى، مرحبا بيك. رودينا ولا هدى؟
2: رودينا.
0: رودينا، شبيني سمعت هدى، رودينا. بيه، رودينا، مرحبا يا رودينا. صوتك صغير. هنا مراد من الكيف. بيه، ندلل عليك رودينا، تعطيني اسم ربما اللمة اللي باش تكون الليلة، هاكا باش نزيد نسهل لكم. رودينا
2: سهرة فنية.
0: سهرة فنية، بيه، داكورد، بيه، شكرا رودينا، تحياتي للوالدة، شكرا ليك رودينا، ميرسي بوكو. المكلمة الثالثة، ديما تطلبوني على 70-281-726. إلى حد الآن عنا اسم هو اللي تعال عنا مع سميرة ومع البنوتة رودينا، أبارامون هنا من المسود بنية صغيرة. التليفون الثالث، ألو، لو كان تسمحوا تنقصوا صوت الراديو وتبعدوا شوية مع على الراديو كيكا باش نجم أنا نسمعكم 5 على 5. ألو، ألو،
3: ألو، عسلامة.
0: مرحبا، عسلامة، مرحبا.
3: يسرى طالب.
0: يسرى طالب، مين يسرى تكلم فينا؟
3: من
0: الكيف، من مدينة الكيف. مين بالضبط في الكيف يسرى؟
3: من
0: بنعني. بنعنين، مرحبا يسرى، مرحبا بيك. يا يسرى، اختي راحك بالنسبه لسهره الليله في مهرجان بو مخلوف. هنامرات، كلكم تهمتوا على هنامرات، والا زميلنا فيصل هو اللي يعدي في التليفونات، في بالي ألفة هي تعدي في التليفونات. شكرا يسرى، شكرا، يعطيك الصحه، ميرسي بوكو يسرى. تدخل به، شوفوا المكالمه الرابعه قبل الاخيره، تطلعش انت تعدي فيهم، تعدي لهم في الاسماء يا فيصل، خطيك به. نشوف المكالمه الرابعه. الو،
4: الو، عسلامه،
0: مرحبا.
4: حنان سليتي من الكيف.
0: حنان
4: وسليتي
0: من الكيف، مرحبا يا حنان، مرحبا بيك.
4: اي حنان، سهرة فنية مع هنامرأة.
0: سهرة فنية مع هنامرأة، ولا اوكا سجلنا. متأكدة من الإجابة حنان؟
4: بقدرة ربي متأكدة،
0: بقدرة ربي. ميرسي بوكو حنان، شكرا ليك، تبقى معنا في الاستماع حنان، شكرا، ميرسي بوكو. المكلمة الأخيرة ألفة لو كنت اسمها، خلو بيه، مازال عندنا مكالمة خامسة راهو هكاك باش تدخل بالعدل تدخل الخمسة تليفونات يدخلوا في القرعة. نستنوا المكالمة الخامسة. حضرة معنا. ألو ألو ألو مساء النور.
5: ألو
0: مرحبا مساء النور. مرحبا مرحبا أهلا وسهلا.
5: عايش بنت
0: يعيشك. شكون معنا؟
5: زينة علي.
0: زينة علي مين مدام زينة؟
5: من الكيف باب من الكيف مين؟
0: زينة علي من الكيف. مرحبا مرحبا بيك للا. مرحبا يعيشك. هيا مدام زينة
5: السهرة معاها هاني امرأة.
0: هاني امرأة تبعت جماعة ولا تعرفها السهرة؟
5: ليه سمعت كيف لا نعرف ايش.
0: نعم كيفاش مدام زينة؟
5: قلت لك ما نعرفش
0: سمعتك هاو. سمعت بيه الصراحه راح راهي سمعت سمعت حاول توك هاو. يلا شكرا ليك يعطيك الصحه بارك الله فيك مدام زينه. شكرا ليك. التليفونات الخمسه خديناهم ابارامون كهاو توا نبقاو مع النغم هذايا. الكلكم سميرة رودينا يسرى طالب حنان وسليتي زينة علوي ملكيف الكلكم اذكرتوا سهرة فنية مع هاني مرات. هي فعلا يعطيكم الصحة الكلكم توفقتوا متبعين تبارك الله عليكم يعني في الإطار انتم متبعين السهرات والفقرات السهرات سهرات المهرجان. هي فعلا لما كافية الليلة باش تكون بقيادة الفنانة هنا مرات باش تكون زادة مع عازف العود سي جلال الورغي سهرة كافية مع الأغاني الكافية المتميزة مع التراث الكافي. شكرا لكم الخمسة اللي كلمتوني سميرة الشيرني رودينا الغنجاتي يسرى طالب حنان الوسلتي زينة هلوي. شكرا على إجاباتكم الصحيحة. نسمو النغم هذية وبعدش من خلال عملية القرعة باش نقوموا بها بعد شوية في استوديو نعطيكم زوز أسماء فائزة وكل اسم وكل فائز بلتو كل فائزة اللي قلهم كلهم معانا إناث كل فائزة بشتاخو خمسة تذكر تدخل بهم الليلة مع أفراد عائلتها للمة الكافية بقيادة هنا مراد في سهرات ليالي بو مخلوف مهرجان بو مخلوف.
6: إشهار
7: باش تختار لي كليماتيزور ثبت في التصنيف نتاعو اللي تلقاه في لاتيكيت انرجيتيك وخذو صنف واحد اقل استهلاك للطاقه. كي تجي تختار قوه الكليماتيزور لازمها تكون مناسبه لحجم البيت اللي باش يركب فيها وعدد الشبابك اللي فيها وعدد الاشخاص اللي باش يقعدوا فيها. اللي تقتصدوا تربحوا.
6: اشهار
8: صوت الشمال الغربي في قلعة سنان على الذبذبة 88.6.

الحب ترمي قلبي قلبي طولت بيا الدرب.

مرحبا بكم، اهلا وسهلا بكل من التحق بنا في توقيتنا هذايا. نذكركم توا لانه عملنا عمليه القرعه بعد ما خدينا 5 تليفونات فيما يخص المسابقه نتاعنا الاولى، لانه تنتظروا عنا مسابقه في ساعاتنا القادمه قيمتها 100 دينار اذا كنت تحبوا تحضروا معنا وتاخذوا 100 دينار مهدات من اذاعه الكيف. لكن احنا عندنا زوز فايزين باش ياخذوا، كل فائز ياخذ 5 تذاكر باش يحضر بها سهرة الليلة على مسرح القصبة، الهواء الطلق بالقصبة، لما كافية بقيادة الفنانة هنا مراد وعازف العود جلال الورغي. بعد عملية القرعة اللي قمنا بها في استوديو مع الزملاء يسرى طالب من كيف تحديدا من بن عنين، تربح معنا 5 تذاكر ليك ولعائلتك يا يسرى، 5 أفراد أنت و4 أفراد من عائلتك ومادام زينة علوي. كيف كيف تربح معنا 5 تذاكر ليك أنت مادام زينة و4 من أفراد عائلتك، تلتحقوا بينا توا جو بحضنا للمقر إذاعة الكيف، محملين بنسخة من بطاقة التعريف الوطنية وبتبيع باش تتسلموا التذاكر متاعكم. يسرى طالب من بن عنين تجيب حدنا المقر إذاعة الكيف، تجيب نسخة من بطاقة التعريف متاعك باش تتسلم ب5 تذاكر. وسيدة زينة العلوي كيف كيف تتفضل بحدنا مصحوبة بنسخة من بطاقة التعريف باش تنجموا تتسلموا التذاكر متاعكم باش تحضروا بهم الليلة، باش تحضروا بهم الليلة في سهرية لما كافية، باش تلقاو برشا أنغام كافية، أنغام من التراث الكافي. إن شاء الله باش تكون سهرة جميلة سهرة هذه الليلة. مواصلين معكم مستمعينا الكرام، بعد شوية نعطيكم المواقع المدرجة على قائمة اليونسكو، وتونس تونس تفاجأنا أنها الأولى عربيا والثالثة إفريقيا في قائمة المواقع المدرجة.

أيروان والمدينة العتيقة بسوسة وموقع دوق الأثري، جزيرة جربة وقرية سيدي بوسعيد، هذوما احتلوا المرتبة الأولى عالميا، بلتو المرتبة الأولى عربيا والثالثة إفريقيا. والله راهي حاجة تفرح وقت اللي نقراو مثل هالأخبار، إنه تونس تتصدر المراتب الأولى، وياليت ياليت نواصلوا في النسق هذية، لأنه الحقيقة برشا أصوات تتعالى توا فيما يخص الأوساخ المتناثرة هنا وهناك. ياليت نزيد ناخذوا المراتب الأولى في نظافة المحيط ونظافة البيئة، لأنه عفوا الأوساخ المتراكمة هنا وهناك يعني حاجة أصبحت ملحوظة، وأصبحت يوميا أصوات المحافظين على البيئة ومواطنين عاديين يتقلقوا من الروائح ويتقلقوا من الفضلات الموجودة هنا وهناك. ويليت هالفضلات هذية سامحوني، يا ريت الفضلات هذه ما تكونش موجودة حتى إنه نحتل المراتب العالمية الأولى في البيئة. One ticket, please. Well, I don't have much of everybody's there. Hey, what's going on, man? Yeah, she's at home. Yeah, she's at home.

أهلا وسهلا بالجميع. مغسلين مع الأنغام، مغسلين مع أنغامنا. فقط ريكتيفيكاسيون صغيرة، مدام زينة علوي اللي مفروض وإنها خرجت معنا في القرعة وتربح 5 تذاكر لسهرة هذه الليلة لما كافية، طلبتنا واعتذرت وتقول أنا مرة كبيرة ما نعرفش، أنا مرة ما نجمش نتحرك وما نجمش نتنقل لمقر الإذاعة. إن شاء الله باللطف عليك مدام زينة، اي او هي في الدهميني، هي بعيده علينا، لانه مدام زينه وقت سالتها قالت من كيف ميسالش. ان شاء الله في مناسبه اخرى مدام زينه ونرجع نعملوا القرعه من جديد. شوف كل حاجه شكون تكتب فينالمون. رودين الغنجاتي من الكيف، اذا كان نجم تلتحق بينا توت سويت المقر اذاعه الكيف، انت يظهر لي صغيره مدام رودا البنوته من صوتها صغيره، اذا كان هي صغيره تنجم تتنقل والدتها ولا ابوها ولا شكون مسحوب بنسخه من بطاقه التعريف ويجي بحدنا المقر اذاعه الكيف ويتسلم 5 تذاكر باش تحضر بهم الليله في لما كافيه بقياده هنا مراد في اطار مهرجان بو مخلوف. السته نشره كامله مفصله للاخبار وراجعين ليكم في عشويه صيف.

0: سهراتنا على موجات إذاعة الكاف في الشبكة الصيفية من 10 PM. نهار الاثنين بين ثنايا الذاكرة مع الدكتور محمد تليلي وكمال الزديري. فرسان الكلمة من اقتراح عادل الخماسي في سهرة الثلاث. وفي سهرة الأربعاء عيش السهرة مع أمن الخليفي. ليالي صيفية من اقتراح نبيل الشيخاوي في سهرة الخميس. وذات صيف مع إيمان مرعي في سهرة الجمعة. هزيج وقوافي من اقتراح هنا مدفعي في سهرة السبت. ونسهر في ليلة الأحد مع برنامج عيني ومرات مع فتح الرئيس. سهراتنا على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.
1: السادسة مساء.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
1: تحية طيبة مستمعين، أهلا بكم إلى ثالث نشرتنا الإخبارية لنهار اليوم. وفي أبرز عناوينها: الإدارة العامة للغابات تؤكد أن إعادة تشجير الغابات المحروقة تخضع لتقييم دقيق وتستغرق مدة زمنية. بولاية باجة متسكن منطقة المضنية ورويشية يطالبون بتزويدهم بمياه الشرب. الانطلاق والأسبوع الجاري في إنجاز منشأة مائية بمنطقة عين الشماية من معتمدية جعفور. أتت الحرائق التي اندلعت خلال الفترة الممتدة من غرة ماي إلى 23 من جويلية المنقذية على نحو 4400 هكتار من الغابات، مقارنة ب 2705 هكتارات خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية، بما يعكس ارتفاعا لافتا في المساحات المتضررة وفق المعطيات الصادرة عن الإدارة العامة للغابات. هذا وأفادت الإدارة العامة للغابات بأن إعادة تشجير الغابات المحروقة لا تبدأ فور إخماد النيران، بل تخضع لتقييم دقيق وتستغرق من سنة إلى سنتين كحد أدنى قبل التدخل البشري، وذلك لقدرة الطبيعة على التجدد الطبيعي، مشيرة إلى أن التسرع في الغراسة الاصطناعية مباشرة بعد الحريق قد يدمر البذور الكامنة في التربة ويضر بالبنية الهشة للأرض. مزيد من التفاصيل مع رئيس جمعية أحباء البيئة بجندوبة شكري الترخانية.
3: يلزم مدة تشخيص الميداني وتحديد نسبة لذاع من الأشجار ونوعية الأشجار، خاطر نحن نحبوا أنه في تعاود تسجير الغابة تكون عندها نتيجة. حسب رأينا كجمعية بيئية يلزم زيارة ميدانية ويلزم أهل الاختصاص اللي هم إدارة غابات الجندوبة وبمشاركة المجتمع المدني، وقتها بعد ممكن نطلقوا في عمل التسجير اللي دائما تكون في تقريبا في فصل الخريف الشتاء، خاطر مش ممكن مش نجم تزرع شجرة تو في فصل الصيف والحرارة القياسية لأنها ما تنجح، والتشجير يتطلب متابعة، مش تزرع شجرة وتسلم فيها، يلزم متابعة ويلزمها تأخذ كمية من الماء.
1: أكدت وزارة الفلاحة أن أزمة قطاع الألبان في تونس تعود إلى تراكمات هيكلية وظرفية، مشيرة إلى أن من أبرز أسباب الصعوبات التي تواجه المنظومة تتمثل في تداعيات التغيرات المناخية، لا سيما تواتر سنوات الجفاف وشح الموارد المائية، وهو ما أثر في إنتاج الأعلاف الخشنة وزاد من اعتماد المربين على الأعلاف المركبة. من جهته دعا رئيس غرفة مجمعي الحليب بباجة علي الفطناصية لضرورة دعم مختلف أطراف المنظومة الإنتاجية للألبان من خلال الترفيع في السعر الأدنى المضمون للحليب بهدف تطوير القطاع والنهوض به.
4: نبدو بالفلاح الثوم معناها نتاع الحليب ما يغطيش حتى يشتر الكلفة، وبالنسبة لمراكز تجميع الحليب معناها يعانوا في صعوبات كبيرة، مشاكل نتاع تدخلين تجميع الحليب، لابد معناها الدولة ترجع للمنطقة الجغرافية لكل مركز من تجميع الحليب باش تكون الجودة عالية. مشكلة مراكز تجميع الحليب هي المنحة اللي ناخذ فيها نحن تو عندها عامين، أنا سناطر ثم سناطر سكر وما عدتش معناها تنجم تغطي مصاريف نتاع النقل ونتاع المزود ونتاع على التبريد، والثلاثية الرابعة 2024 ما خلصتش، 25 كان ما خلصناش، و 26 هاو نصفنا العام وما ما تمش حتى شيء، ما عندناش نحن ربح مباشر وما عندناش حتى مقابل. نطلبوا من السلطة تلفت هذا النظر، خاصة سيد وزير الفلاحة نظر في هذا الموضوع.
1: بولاية باجة طلب سكان منطقة المضنية والرويشية من معتمدية نفزة بضرورة التسريع في ربطهم بمشروع المحاور الكبرى بهدف تزويدهم بالماء الصالح للشرب. نجي الخلولي والنقل التالي.
5: بسبب انقطاعها الشرب وعدم التسريع في ربطهم بمشروع المحاور الكبرى. اشتكى سكان منطقة الرويشية والرمضنية وبعض التجمعات السكنية المجاورة.
6: السبب هذا كنا سايبينها الناس الكل، منها شراب، منها غسيل، منها كل شيء. 5 كيلومتر نمشي أكل باش نجيب الفياج النا باش أربعة وش باش يعملوا لي بجارب.
7: عندنا البقعة هذيلة ثم فويت في الحلقوم نعبوا منها مشخة كاملة. ما مقصوص علينا تو الماء، منين تنجيبنا الماء؟ نجيبوا من المناجلي حكاية 5 كيلومتر. هذيلة عندها جامعة مخصوص، هذيلة خرج لها سيد المعتمد والعمد وجابوا المقاولة هنا باش يحفروا وجابوا تراكس. رجعنا هذيلة عادل الماء علاش نايا ماطلب يا نادفع يقعد 8 شهور في الدوار هذيلة روبشية يمكن درجة 40 و 50 بيت.
8: راي مشكلة كبيرة. طالبين هذا طالبين الهوش وطالبين اللي نحن نشربوا منه. عندناش لا عيون لا ويدان لا حتى شيء كان هيك.
9: سيف كامل تتشرب الباك ما تشرب البشر.
5: هذا وينتظر أهالي الرويشية وبعض التجمعات السكنية المجاورة إيجاد حل لمشكلة انقطاع مياه الشرب والتسريع في تزويدهم عن طريق مشروع المحاور الكبرى.
1: تنطلق شبكة غصن الزيتون للجمعيات التنموية بولاية سليانة خلال الأسبوع الجارية في أشغال إنجاز منشأة مائية بعين شماية من منطقة البرامة عمادة عين زريقة معتمدية قعفورة لتحسين تزويد متسكن المنطقة بالماء الصالح للشرب، وفق ما أفاد ممثل الشبكة سامي السقنية الذي بيّن أن المنشأة المائية تتكون من خزان أرضي وخزان تجميع مياه ومحطة ضخ بالطاقة الشمسية وحنفيات عمومية وأحواض للري. يأتي ذلك في وقت كان عدد من متسكني المنطقة قد طالبوا في تصريحات سابقة بتمكينهم من الماء الصالح للشرب، خاصة وأن عين الماء التي تزود ما يقارب 500 عائلة لا تستجيب لشروط السلامة الصحية ولا تفي بحاجيات المتسكنين. أكد عضو المجلس المحلي بالعروسة حسن الجنواتي بأن 10 تجمعات سكنية تفتقد لمياه الشرب، مطالبا بضرورة التسريع في توفير الاعتمادات اللازمة لاستكمال مشاريع التزود بالماء الصالح للشرب.
10: معتمدية العروسة تضم أكثر من 10 تجمعات سكنية محرومة من هذه، مقدمتها مناطق البويشرية والخميرية والجمامدة قائمة الأولويات، حيث يحتاج المشروع تزويد هذه المناطق بالماء الصالح للشرب إلى اعتمادات تقدر بحوالي 1.3 مليون دينار، وهي كلفة تفوق إمكانية الضخ المحلي ما يستوجب تعبئة الاعتمادات على المستوى الجهوي والمركزي. كما تظل منطقة القصيصية بعماية الرميل في حاجة ملحة إلى مشروع مماثل، في حين يمثل مشروع تزويد منطقة الجنوات وكنان 2 وخشة شعبان خطوة إيجابية بعد الإعلان عن طلب العروض. وفي هذا السياق تم التجنيد بكل الوسائل المتاحة من طرف مصالح بلدية العروسة ومصالح معتمدية العروسة لتزويد هذه المناطق المعطشة بالماء الصالح للشراب.
1: قامت الإدارة الجهوية للبريد بجندوبة مؤخرا بفتح نافذة بريدية بالمنطقة السياحية بتبرقة لتسهيل الخدمات وتقريبها من المصطفين، وفق ما تضيف المديرة الجهوية للبريد بسمة بن حميدة.
11: النافذة الخارجية بالمنطقة السياحية تم افتتاحها أخيرا لتقريب الخدمات بهذه المنطقة الاستراتيجية بما فيها من عدد هام من النزل. منطقة تشهد توافد كبير للسياح، تشهد توافد كبير للمواطنين، يقدم فيها خدمات مالية بالأساس، خدمات بريدية، خدمات الحسابات البريدية، الحوالات، الخدمات الموجهة لعمالنا بالخارج. خدمة التصرف، المواطن مش باش يضطر باش يتنقل لوسط البلاد ولا باش يمشي الأبعد ويتوجه للنافذة هذه نقدموا له الخدمة. النافذة هذه باش يكون فيها أيضا موزع آلي للمتواجدين في المنطقة السياحية وفي المناطق المجاورة.
1: في الشأن الثقافي الجهوي تنطلق مساء اليوم بقلعة سنان من ولاية الكاف فعاليات الدورة 8 من الأيام الثقافية يوغرتا لتتواصل على امتداد 5 أيام ببرمجة تتضمن عروضا فنية وثقافية وتراثية تجمع بين الإبداع والترفيه، وفق ما تضيف مديرة دار الثقافة قلعة سنان عبلة الشافية.
12: اليوم باش يكون الافتتاح عرض المسرحي، غدوه ان شاء الله عنا عرض غنائي تراثي كافي، ونهار 5 أوت باش تكون عرض مسرحي للاطفال، ونهار الخميس 6 أوت ان شاء الله باش يكون عرض مسرحي، ويكون الاختتام بعرض غنائي صوفي بعنوان اللمه. تظاهره هذه الايام الثقافيه هي تعوض المهرجانات اللي هي قلعه سنان، ما هي جمعيه باش تخدم المهرجان، اتجهنا نعملنا الايام الثقافيه هذيا واثناء باش تعرف ان شاء الله بالتراث الجهوي تراث الكيف.
1: في العالم، أعلنت إيران اليوم أنها لا تجري أي مفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرة إلى محادثات مع سلطنة عمان لإيجاد ممر ملاحي آمن عبر مضيق هرمز. هذا وكان الرئيس الأمريكي قد أعلن في وقت سابق أن مفاوضات مع إيران ستنطلق بعد ظهر اليوم، وأن هناك اتفاق بشأن مضيق هرمز، وبعد ذلك سيكون هناك اتفاق بشأن الملف النووي. إلى هنا مستمعينا الكرام، نأتي إلى ختام النشرة، وهذا تذكير بأبرز ما ورد فيها. بولاية باجة، متسكن منطقة المظنية والرويشية يطالبون بتزويدهم بمياه الشرب. الانطلاق الأسبوع الجاري في إنجاز منشأة مائية بمنطقة عين الشماية من معتمدية جعفور. شكرا على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

0: Ashwiyatsif.
1: Ashwiyatsif.
0: Ashwiyatsif.
1: Ashwiyatsif.
0: على موجات
1: إذاعة الكيف.

رجعنا لكم في جزنا الثاني من منوات عشوية سيف. هدية عصام رجي هزي يا نوام خسرك الجميل. بعد شوية باش يكون معانا الدكتور ناتوروباث المختص في الطب الوقائي والعلاج بالطبيعة سي حاتم بن يوسف. على شو باش نتحدثوا اليوم؟ باش نتحدثوا على الماكلة في الصيف. مازلنا في فصل الصيف وما زالت الحرارة مرتفعة. دايوغ اليوم المؤشر متاع الحرارة يكون عالي بالنسبة لبداية هذا الأسبوع. شنية الماكلة اللي كي ناكلوها نتبردوا أكثر؟ شنية الماكلة ايفيتي اللي يزمنا نتفادوها في وقت السخانة فصل الصيف؟ هذي الموضوع متاعنا اللي باش نطرحوه على دكتورنا حاتم بن يوسف بعد شوية.

0: هذوما انغامنا على موجاتنا، موجات إذاعة الكيف، يوصلونا ال 21 دقيقة بعد السادسة مساء. بعد شوية نتحدثوا على الأكل الصحي في الصيف، شنو اللي لازمنا ناكلو، شنو اللي لازمنا نتفادوه باش ما نزيدوش على الحرارة. جوستومون وقت نتحدثوا على الحرارة ترجع لنا الحرارة اليوم مع بداية هذا الأسبوع، ارتفاع في درجات الحرارة اليوم وتوصل تسجل 40 درجة في تونس العاصمة. هذايا ما أكدوه المهندسين بالمعهد الوطني للرصد الجوي، تسجيل ارتفاع نسبي في درجات الحرارة اليوم وتتراوح القصوى بين 37 و 40 درجة بين 41 و44 درجة ببقية الجهات. رياح الشهيلي من المنتظر زادة تسجيل 40 درجة في تونس العاصمة كحرارة قصوى، أما العلم وأنه تم يوم أمس تسجيل 38 درجة. مازالت السحب اليوم باش تكون في أغلب الجهات مع تكاثف السحب بعد الظهر في المناطق الغربية، تحديدا بالقصرين بقفصة و إجمالا اليوم وغدوة فما حرارة مرتفعة. هذيك علاش أنا باش نربط الطقس نتاعنا اليوم، باش نربطه بالأكل الصحي في الصيف، شنو يلزمنا ناكلو، شنو يلزمنا نتفادوه في الصيف مع ارتفاع درجات الحرارة. يعني ركزوا على كل ما هو فيه ترطيب، فيه إدغاتاسيون للبدن متاعنا، الوقاية زادة من حرارة الشمس وقت نشربوا برشا ماء، حاجة اللي تتهضم في ساعة نتصور انه هذية هو ربما مع سلايت برشا ناس تميل برشا للسلايت في فصل الصيف. سؤالنا هذية باش نطرحوه على ندخل ناتيروبات المختص في الطب الوقائي والعلاج بالطبيعة سي خاتم بن يوسف اللي هو حاضر معنا، وكل عشية اثنين يكون حاضر معنا في هذا التوقيت. دكتور حاتم مساء النور.
1: مساء الخير ليلى، شنو هيك؟
0: مرحبا، شنو احوالك انت؟
1: وبيك عايشك، توجور ان بليزير دو تروفي اذاعه الكافي.
0: يا عايشك دكتور، تو لو بليزير اي بور نو، برشا مستمعين يستناو ديما في التدخل نتاعك. وجوستومون قبل ما ندخلوا في الحوار نتاعنا في موضوعنا اليوم، نبعث لك تحيات مدام حيات المجري، تقول لي سلم برشا على دكتورنا.
1: بارك الله فيك.
0: نتصور التحيه ولا توصلك ديريكتومون من عند سي العمري من سيدي بوزيد اللي تبع فينا. سي العمري
1: الاوديتور.
0: اي
1: جي لي اون فوا او تيليفون، il m'a appelé، c'était un grand plaisir de discuter avec lui franchement.
0: تحيه سي العمري، وبربي بربي بربي تحيه للساده المسامعين اللي يسمعوا فينا في الشرق الجزائري، لانه البارح وصلتني تحيه فما شكون من كيف تنقل لي عنابه، وكم بخزار عندي مسامعين في عنابة يعطيهم الصحة وبارك الله. أي مسامعين سيحسن، فوالا سيحسن في عنابة هو مختص في بيع الإلكترومناجير، يعطيه الصحة وبارك الله فيه، ويقول إنه من أشد المتابعين لبرامجي. بارك الله فيك سيحسن، وشكرا لكل أهلينا، وهذه تحية نوصلها لكل أهلينا وكل أصدقائنا أشقائنا في الجزائر، تحديدا في ولاية عنابة المدينة الساحلية الجميلة. نمشي الدكتور مع الموضوع اللي اخترته انت، وانا كنت باش نقترحه عليك لانه تبع في اللايف لي فيديو اللي تهبطهم، وانا شدني الحقيقة الموضوع اللي اقترحته بالنسبة لهذا الاسبوع. الماكلة متاعنا في الصيف تتغير، تبقى هي نفس الماكلة اللي ناكلوها في الشتاء، وإلا نغيروها حسب درجات الحرارة، حسب السخانة. أنا نعرف إنه برشا ناس يغيروا من عاداتهم في الصيف دكتور، يقولك ماكلة خفيفة حتى متماتم نقصوا منها، نقصوا من الهريسة، نقصوا من الحار، نميلوا للماكلة الخفيفة، الماكلة الزهرة، نميلوا زادة برشا للسلايت. صحيح الحديث هذية وإلا حافظنا على نفس الوتيرة متاعنا دكتور؟
1: ما شاء الله عليك، لا تو دي، قلت كل شيء.
0: لا عاد يبقى التفسير ليك انت ويبقى
1: هي
0: التدقيق
1: التفسير
0: ليك
1: لنا
0: انت.
1: بيان سور، فوالا فوالا. دونك سي لا فرانشمون سي، قلت كل شيء. بون لا باز توت فاسون، لا باز عام كامل سي لو، الماء.
0: اي
1: هذه ليدراتاسيون سي تري امبورتون، معناتها لازم نشربوا الماء، شتاف مع الصيف. وكيما وشوف سبحان الله، حتى ربي سبحانه وتعالى في الشتاء عاطينا الخضره والغله
0: اللي
1: اللي
0: فيهم برشا
1: كلها
0: ماء
1: تري ريش اون، فوالا تري ريش اون في الماء
0: وفيبر.
1: واللي فيبر، وان بليس دو سا الواحد لي فيتامين ما شاء الله.
0: اي
1: دونك شنو لازمنا نعملوا؟ اول حاجه في الصيف لازم ناكلوا خفيف، ماكلتنا لازم تكون خفيفه، سي تري امبورتون. ما نرزنوش على دنتنا خاطر نتعبوا البدن نتاعنا لي زورغان نتاعنا. ناكلوا زاده فري، من الاحسن ناكلوا حاجات فريشك،
0: اي
1: فهمتني؟
0: اي
1: علاش؟ على خاطر سافا يدراتي لو كور، فهمتني؟ الأولوية ديما للماء كما قلنا، الماء، الفواكه، الكريديتي. وماذا بينا ماكلتنا تكون دي بتيت بورسيون، ما نعبيوهاش حتى لين واحد كيش
0: ما
1: يقولوا هاي
0: تكونش هكا
1: تلات.
0: التخمة، ما ناكلوش
1: ولا
0: لحد التخمة. اي للي واحد
1: ولا وماذا بينا نبعدوا كما قلت انت، نبعدوا على البلا معناتها الحار، الحار برشا.
0: ايبيسي. اي
1: ولا نبعدوا على لي بلا لي ترو غرا، معناتها اللي فيهم برشا شحومات ومقلي والحكايات هذه كلها، فهمتني؟ علاش؟ خاطر يتعبوا البدن، فهمتني؟ دونك هذوما الكل لازمنا نبعدوا عليهم.
0: ولو انه
1: فما
0: برشا
1: فيش
0: ناس،
1: مثلا
0: دكتور سامحني قطعتك، برشا ناس في الصيف يميلوا برشا للمقلي، يقول لك ماكلتنا الصيفيه اليوم عملنا صحيح مقلي، يا اما بولد بحر والا حتى صحيح مقلي قرن فلفل شويه
1: اي ما شاء
0: طماطم.
1: الله
0: اي
1: ما شاء الله، لا لا با سوسي في الناحيه هذيك.
0: اي
1: واحد مثلا باش تاكل كل يوم المقلي كل يوم، ما قالش بها ربي، فهمتني؟ انا شو ما قالش فيها من النهار، فيها 7 ايام هكا ولا
0: اي
1: فك 7 ايام هذوكم تشد الريقله، 5 ايام والنهارين اعمل فيهم اللي تحب، اكثر شيء من البرميسيون هذيا.
0: اي
1: تحب تاكل ما تاكلش كيلو او مقلي فك النهارين هذوكم، فهمتي؟ تاكل بورسيون نورمال عاديه، فهمتني؟ دونك فوالا سي نورمال، واحد يشتي، انا واحد من الناس ناكل مقلي سورتو السردينه ما شاء
0: اي
1: الله،
0: صحيح صحيح.
1: فهمتني؟ فرانشمون انا واحد من الناس بريفير سردينه مقليه مني مشوي، في وقت اللي مش هي المشويه
0: وقت
1: هي
0: اللي هي
1: خير في
0: راي هو راه يقول
1: مفيده
0: لك
1: اكثر بيان سور.
0: اي المشويه مفيده اكثر ليك، سبحان الله. يقول لك البطاطا المقليه تجي بنينه، العظمه في الزيت تجي بنينه. اي
1: الجرا خاطر سي دي جلوسيد، البطاطا شنيا سي دي جلوسيد، الجلوسيد مع الجرا معروف، هذه النوتيلا سي سا، الماكلات اللي نحبوها الكل شوفها تلقاها فيها الجرا والسكر، فهمتني؟ هذه سي سي سكي في فونكسيوني نو نو نو نو كومون دي نو زورمون دو بونور.
0: بحق
1: دونك فوالا
0: اي انسان يحس بتفرهيده، يقول لك والله اليوم ضربت صحن مقلي صيفي، وقت اللي هو سيفغي انه حاجه مشتهيه لكن ما نكثروش منها. سلايد دكتور
1: سامحني، بار كونتر المقلي اللي جوست نصيحه باش نعطيها الناس تحب تاكل المقلي مثلا سورتو الحوت،
0: اي
1: ديما عصير اقر، فهمتي؟ ينقص من الجرا، فهمتي؟
0: اي
1: دونك فوالا سا سي تري امبورتون. دونك قلت لي الخضر، قلت لي لا لا سامحني،
0: اي السلاطه، السلاطه منصوح بها، نتصور يعني الفواكه حتى ربي سبحانه يعني اعطانا، شوف في الشتاء يعطينا العصائر المدلينة والبرتقال اللي فيهم فيتامين سي باش نقاوم وقت البرد والكل والكل. في الصيف عندنا البطيخ وعندنا الفقوس وعندنا ال اي
1: دونك كوا مونجي كوا لو بون شوا، معناتها الاختيار الاحسن في الماكله نتاعنا. في الخضر مثلا انا الطماطم، هي الطماطم سي ان فروي مي بون احنا نحطوها في الخضر، فهمتني؟ الطماطم مثلا، الكوكومبر، الكورجيت، كورجيت اسمها بالعربي اي
0: السنين، الفقوس هو الكوكومبر، القرع،
1: القرع فوالا، والقرع الاخضر والسلطه الخضراء، هذوما سي تري امبورتون، سي دي ليغوم كي سون غورجي دو اي دو فيتامين، فهمتني؟ عندك الفواكه نتاع الصيف ما شاء الله، الدلاع،
0: دلاع
1: لي بيان في نتاع
0: حكينا فيه
1: الدلاع،
0: الدلاع على المال اللي
1: البطيخ
0: فاتت.
1: فوالا
0: اي
1: البطيخ، لي زابريكو، المشماش، الخوخ، هذوما الكل يسون بلان دو اي دو فيتامين ما شاء الله، سا هيدرات اون بليس دو سا يا دي فيتامين دودون، فهمت؟ عندك لي بروتيين ليجي
0: اللي هما
1: لي شير، سامحني، لي بروتيين ليجير اللي هما البواسون، ماذا بيك لي بواسون غرا كيما السردينه كيما هما بون سي غرا مي سا ريست ليجي، من الاحسن تعملوهم واحد كيش يقولوها مشوي خير من المقلي، فهمت؟ المقلي بون مرتين في الجمعة سي با تري غراف، فهمت؟ لي زو دور لي زو ماذا بيكم مصموتين ماهمش مقليين،
0: بيه
1: فهمتني؟ دي زو دور. اللحم الابيض كيما الدجاج كيما الداند، خاطر الهضم تاعهم ساهل اون بليس، ما يتعبش لي زورغان، فهمت؟ عندك لي فيكولون فروا، انا لي فيكولون فروا ما نقولكش كل مثلا الروز كومبلي ولا البات كومبليت ولا الحاجات هذه، نقول لك ماذا بيك تخلطنا تعمل سالاد دوري مثلا كومبلي، تعمل سالاد دوري تحط معها شويه معناتها خضر،
0: اي
1: فهمتني؟ فوالا سالاد دو بيت تحط معها شويه خضر زاد كيف كيف. عندك الكينوا، الكينوا ما نعرفش جو سي با موجود في تونس ولا انا جيت معايا
0: موجود؟
1: فرنسا،
0: اي موجود
1: موجود
0: في تونس،
1: تونس.
0: اي وبدا بشويه بشويه يدخل في عاداتنا الكينوا، يعني
1: ما شاء الله طوميو سي تري بون شوز. وعندك التابولي، التابولي ما شاء الله شويه نعناع
0: نعن... المعدنوس، سلطه المعدنوس
1: وسلطه فوالا معدنوس وسمول، السمول نتاعنا الكسكسي كوا،
0: اي الكسكسي والا البرغل هما المشارقه في
1: والبرغل.
0: لبنان
1: ولا
0: يحطوا فيه البرغل وبرشا قارص وطماطم
1: فوالا. وال لي بون زابيتود، لي بون زابيتود، تا واحد يشرب يزمو يشرب برشا ماء، سي سكي نورمال،
0: ما غير ما ابو بري برشا ماء دكتور، يعني يترتي
1: ايتر ونص دو لتر، فهمتني؟ خاطر من بعد انت والبوان نتاعك انت والواحد، انت والبوان نتاعك انت والتايم نتاعك، فهمتني؟ من المستحسن الناس الكل لتر دمي دو لتر، سيرتو اذا كان تاكلوا مع الخضره والغله، خاطر سي يدلو، فهمتني؟
0: أي.
1: ما شاء الله حتى ترقد مرتاح، فهمتني؟ ومن الاحسن تاكلوا حاجات فري، مثلا السوب تعملوني سوب فروات، فهمتني؟ تعمل دي جاسباتشو،
0: اي دي جاسباتشو بالطماط بي
1: فوالا، ولا دي بلا كرو، معناتها ماكيتهم ماذا بيكم تحبوا الطيب، والطيب لي ليجيم سي با غراف، فهمتني؟ وتبعدوا رجاع على لي صوص، فهمتني؟ تبعدوا على لي صوص، الصوص كي صوريش معناتها اللي فيهم البرشا واحد كيفاش يقولوها زيوت واحد، هذيك ماذا بيكم لي رومبلاسي بار دو واحد بزيت زيتونه بجوت سيترون.
0: انا نعرف برشا عائلات دكتور، بنعرف برشا عائلات في الصيف الطماطم الكونسونتري هذيك الماكله المطمطمه بالكدا ايفيتي، يستعملوا الطماطم الحيه لانه تبدا موجوده بكثره، الطماطم الكعب نتاعنا المشريه يرحيوها ويطيبوا بها باش تكون الماكله خفيفه اكل تتهضم فيسا فيسا. اي
1: احسن ما فما ليلى، يا با ميو، على خاطر الطوماط كونسونتري يا فوالا، جو با مي جو با ميتالي لا تشي، ولا احسن صوص هي هذيك، احسن صوص هي هذيك، خذ الطماطم وعملها انت بيدك، فهمتني؟ سي لا ميور دي صوص، فهمتني؟ مثلا نعطيك ان اكزومبل مثلا تاع سلاطه، فهمتني؟ ان سلاط خفيفه معناتها وباهيه، الدلع
0: ما
1: عرفش كان برشا توانسه يعرفوا الدليه، قصوا طروف معناتها بتي كاري وتحطوا معاها دي الفيتا، عرفت الفيتا
0: الفورماج الجريك، الفورماج الجريك هذاك اللي يبدا هكا شويه سالي، اي
1: وتحطوا معاه شويه اوراق نتاع نعناع فري زرق،
0: تجي ياسر بنينه، اي
1: وشويه زيت زيتونه، والناس اللي تحب القارص عصر قارص بالله العظيم تاكل معاه صوابعك،
0: تجي ياسر بنينه نعرفها. اي
1: سي سي سي حاجه اخرى زاده، تو مثلا تحب تاكل دي تارتين مثلا، يحب الانسان يحب ياكل شويه خبز دو بان كومبلي،
0: مثلا
1: كوبان كومبلي، فهمت؟ تكرازي ان افوكا سور تراج دو بان كومبلي، فهمتني؟ تزيد عليه شويه تون، تون ناتور، مش
0: المعلب،
1: مش
0: المعلب،
1: ليه معلب، معلب
0: اما
1: ناتور مش بالزيوت، فهمتني؟
0: أي.
1: كم تاخذوا بزيت، خذوا بزيت زيتونة، ما تاخذوش بزيت زيوت الأخرى، فهمت؟
0: بون حاجة نسبية زيت زيتونة دكتور، لأنه قريت أن أختيك اللي يقول لك راهو يقول لك محطوط بزيت زيتونة، لكن راهو زيت مخلط مغشوش،
1: يعني علاش أنا جي دوني لا بريوريتي للناتوريال، فهمتني؟
0: فوالا إي
1: يتباع راهو مبات توني يتباع مبات وناتور، فهمتني؟ ناتوريال تحطوا معاه شوية زيت سيترون وين بنسيت بيمون دو، فهمتني؟ تجي والله اون ترونش دو تارتين تري اون بليس الي تري ديش، يا دي بروتيين اي تو سكيل فو، فهمت؟ معنا نعطيك مثلا تحب تعمل اش يقولوها هي اون جلاس مثلا، الناس تحب الجلاس، فهمت؟ الجلاس مثلا تاخذ شويه بطيخ ومع شويه فريز، فهمتني؟ وزيدهم شويه ماء وتخلطهم في الميكسور وتحط في الكونجيلاتور، تجيك ان جلاس ناتوريل لا فيها لا سكر لا حليب لا
0: ان
1: هذه لا
0: سوربي
1: هذيك.
0: يجي سوربي ياسر
1: ولا ان
0: بنين. اي
1: سوربي فوالا. ومن الاحسن الناس اللي تاكل الكلاص تشري فيه من الشارع كل شيء اعطيوا الاولويه للسوربي، ما تعطيوش الاولويه للكلاص، خاطر السوربي بون فيه السكر لكن سي باز دو فروي،
0: اي
1: فهمتني؟ فوالا خاطر الكلاص ترقى فيهم الحليب والمكملات والحكايات هذه كلها، فهمتني؟ فوالا.
0: يعني وقت تحكي لنا دكتور توا تبارك الله تكون عن اللي طبق الكلام نتاعك، يعني هالماكله هذه الهيلثي الصحيه اللي ما فيهاش برشا دي كالوري، قل قايل يعني ما يخرج
1: ما
0: الصيف الا
1: فيها
0: ما يكون
1: كالوري ليلى، يا دي
0: يا
1: كالوري
0: دي
1: سينون
0: كالوري، مي
1: با بيان
0: كوميم
1: سور.
0: انقص قل قايل ما
1: وي بيان
0: يخرج
1: سور.
0: الصيف الا ما واحد يفقد هكا كيلكو كيلو، لكن نشوف ونلاحظ انه في الصيف برشا ناس تزيد كيلوات لانه السهرات متاع الصيف مع المهرجانات مع العشويات مع الفروحات، نخرجوا افيك دي كيلو اون بلوس، يعني هذه ان شاء الله نخصوا له
1: عادي
0: حلقه.
1: ليلى،
0: اي
1: عادي ليلى، علاش بو
0: علاش
1: ريبوندر تا قلت انت، قلت في الليل والعشيه ونخرجوا في الليل والليل، فهمتني؟ على خاطر الوقت اللي تاكلوا فيه اللي الناس تاكل فيه في الليل اخيب وقت للماكله، اخيب وقت للماكله بعد المغرب. سا سي بروفي بار لا سيونس، سي دي زيتود ريسونت كي اون ايتي بروفي سور دي، معناتها عملوا خذاو ناس معناتها وكلوهم عطوهم لو ميم، ما نحبش كلمه ريجيم، عطوهم ماكله ياكلوا فيها باش يضعفوهم، فهمتني؟
0: اي
1: عطاوهم نفس الماكله في النهار، وعطاوهم الجروب اخر عطاوهم نفس الماكله في
0: في
1: الليل،
0: الليل.
1: لي ميم كالوري لي ميم هذه وهذيك، اللي ياكلوا في النهار ايزون ميغري، واللي ياكلوا في الليل زادوا سمنوا. دونك كونكلوزيون، ماكله الليل الي با دو تو بون بور لا سونتي، حتى تاكل هيلثي ما تضعفش تسمن، بالعكس.
0: يعني
1: سي كوم سا.
0: تخيط فمك بعد المغرب يأكل
1: فوالا.
0: شرب ماء، شرب ماء فقط.
1: هي أحسن حاجة توقف الماكلة 4 ساعات قبل ما ترقد.
0: إيه.
1: 4 ساعات افون دورمير.
0: أها.
1: أحسن حاجة. فهمتني؟ آخر
0: إيه.
1: ماكلة. من بعد تحب تاكل، من بعد تحب تشرب دي تيزان، تحب تشرب حاجات خفيفة، فهمتني؟ نعرفش أنا تاي، الناس اللي تقدر على التاي ولا القهوة يزاري فا دورمير، ميمو بيفون دو كافي، ولا حاجات أخرين، فهمتني؟ لكن ماذا بكم الليل العشاء تتعشاو 4 سوايع قبل ما ترقد.
0: داكوغ.
1: وهذه معناتها انا واحد من الناس حوالي خاطر دي سيتيود ريسونت، خاطر نتبع اون ايفوليو افيك لو تون، فهمتني؟ والله لي جون اكي اللي عطيتهم لي روسيت هذيا، معناتها لي بروتوكول هذوما، يل بيرد دو بوا دو بلوز اون بلوز رابيدمون.
0: يكون يعني سا ديفير بين المراه والراجل، لي زغمان نتاع المراه مش كيما نتاع الراجل،
1: بيان
0: خاطر انا الحقيقه ان حياتي كي لو براتيكمون العشاء ما نتعشاش، بعد المغرب ما ندخل حتى شيء، وتعطيني نتيجه عكسيه دي كيلو دو بلوس، وعلى غالب على نحكي في موضوع هذايا.
1: Leïla, on en a déjà discuté là-dessus. Le
0: hey.
1: C'est vrai que il y a les histoires d'hormones, comme tu dis, il y a le
0: oui.
1: cortisol, il y a le
0: hey,
1: stress,
0: le
1: beaucoup de
0: cortisol, le
1: choses.
0: stress du,
1: En plus de
0: l'hormone
1: ça,
0: du
1: il y a les
0: stress.
1: problèmes. Voilà, exactement. En plus de ça, le en général, raoul c'est en rapport avec tout ce qui est psychique. Il y a quand le cortisol dimatal ou le stress ou avec, on a beau faire tout ce qu'on veut, on peut maigrir, mais voilà, ou on peut avoir moins de problèmes de santé. Mais madame, si on s'attaque pas à la cause de la cause, c'est-à-dire que le psychique, la naturopathie, c'est holistique. Chumulaya. On prend un nerf de l'insane, mais on prend un nerf de l'insane, ou un nerf de l'insane. دونك تو سا هذا كله يتعامل مع بعضه، العقل السليم في الجسم
0: في
1: السليم.
0: الجسم السليم ملا.
1: فوالا.
0: البصل دكتور نختم به، لانه سي العمري يقول لنا البصل من انفع المأكولات في الوقايه من حراره الشمس. صحيح كلامه، اللي تعرفش علاش دكتور، لانه عندنا ماكله بنينه برشا وانا نحبها برشا، مرقه المرمز اللي هي مختصه بها
1: ما شاء
0: في
1: الله.
0: الصيف، مرقه المرمز تجي ياسر بنينه وخفيفه، تبدا خفيفه، هذيك ماكله الصيف بامتياز دكتور.
1: اي اون بليس الي كومبليت، خاطر فيها لي ليغوم، فيها دي فيتامين، فيها اون بليس
0: فيها البصل، كميه كبيره نتاع بصل،
1: وفيها البصل. المشكله اللي كيبدا طايبه كيكه صافا مي فما مانيش الناس ما تحملوش فهمتني. الناس اللي ما تعملش البصل من الاحسن كما قال سي العامري ماذا بكم تطيبوه وحاولوا اذا كان تحملتوه وهو طيب ما شاء الله. اما فما برشا ناس البصل ما يحملوش عندهم دي بروبليم غاستريك اللي سافا كوز دو لونيون فهمتني. سورتو البصل الني فهمتني لكن البصل ما البصل ما نافع نتاعو ما شاء الله فهمتني. دونك فوالا
0: فوالا يعطيك الصحة دكتور حاتم بن يوسف. شكرا على المعلومات القيمة اللي تقدمها لنا. يعيشك يا سيدي. أنا نعطيكم مع دكتور حاتم بعد جمعتين لأنه أنا جمعة جاي نخرج في أنا ماكلي جماعة أوت اللي يخرجوا في أوت اللي جويست رجعوا توا احنا جماعة أوت اللي باش نخرجوا دونك ناخذ راحة ربما قصيرة إن شاء الله باش تكون راحة قصيرة ماهيش طويلة مانيش باش نطول عليكم ونرجو ديما مع النصائح اللي تقدم لنا الدكتور حاتم بن يوسف في نفس المواد بإذن الله تعالى. شكرا ليك دكتور يعطيك الصحة بارك الله فيك على النصائح القيمة اللي قدمت لنا. بعد شوية صديقتي ريم الكافي ترجع لنا في استوديو باش نقدموا ركن كتاب الأسبوع.
2: صيف آمن.
3: أصحاب الضيعات الفلاحية المحاذية للغابات، أنتم مدعوون إلى تجنب حرق الأعشاب اليابسة عند تنظيف الأراضي لأنها تشكل وقودا سريع الاشتعال، وأنتم مدعوون إلى إبعاد جميع المواد سريعة الالتهاب من محيط الغابة.
2: صيف آمن مع رفيق الجيسمي.

0: حياتك بسهولة.
1: زيادة عن الأجر الوحيد سهل برشا، مطبوعة التزام بخصوص منحة الأجر الوحيد محررة وممضاة من قبل المضمون الاجتماعي مع التعريف بالإمضاء، ثم نسخة بطاقة تعريف الوطنية للقارئ فقط.
2: شنو هي الزيادة في الأجر الوحيد؟
1: هذه منحة تسند للعائلة اللي فيها أجر وحيد، يعني راجل برك يخدم نعطيها منحة إضافية خاطر المرأة ما تخدمش في الدار.
2: بالضبط.
0: وثيقتك بسهولة.
3: مع تحيات المدير الجهوي للشؤون الاجتماعية بالكاف السيد لسعد الهرمسي.
4: مرحبا بكم، مرحبا بكل السادة المستمعين. نختم جزءنا الثاني بركن كتاب الأسبوع ديريكتومون، نمشيو معها صديقتنا ريم. مساء النور، مرحبا.
5: مساء الخير ليلى، مساء الخير لكل مستمعي إذاعة الكيف.
4: إذن كتابنا اليوم أو بلتو الرواية متاعنا ذئب البوادي وإلا ذئب البراري
5: وإلا ذئب السهوب،
4: ذئب السهوب
5: والترجمة.
4: هي الرواية يعني من تأليف الألماني إيرمان إس، هي العاشرة من تأليفه، نشرت للمرة الأولى سنة 1927. حقت يقول لك الرواية النجاح

اللي هو في الخمسينات، وشفي على يد تلميذ من تلامذة كارل يونغ. معناها برشا حاجات هو حطهم في الرواية متاعه، ولكن عاشهم فعلا هذا الروائي وهذا الكاتب. علشان هو تحكي القصة، تحكي على نحن أول ما نشوفه العنوان متاعها نلقو ذئب كبير الحجم، ونلقو معناها شخص يحمل حقيبة. شنو المغزى متاع المدلول ولا سيمائيات الدلالة متاع الغلاف متاع الكتاب؟ نشوفوا اللي شخصية الذئب مسيطرة على شخصية هذا الإنسان الذي يعيش اضطرابات نفسية ويرى نفسه مختلف عن البقية، ولم يستطع أن يعيش بين أفراد مجتمعه، فتخلى عن أسرته وتخلى عن وظيفته، وأصبح كثير التنقل بين البراري، وأصبح كثير التنقل بين البلدان، ومعرفش نوع يرضيه الرجل هذا، معرفش نوع يرضي نفسه كيفش يرضي نفسه، وبقى عايش فك الاضطراب هذاك. نشوفه نحن الجانب الاولاني، علاش ما نجمش يرضي نفسه الرجل هذايا البطل القصة اللي هو اسمه هارل، لأنه يرى في نفسه تلك العظمة التي لا يمكن أن يستجيب من خلالها لقواعد المجتمع ولأخلاق المجتمع، خاطر نحن ديما نلقوا في المجتمع مختلف المبادئ ومختلف الشخصيات ومختلف التصرفات، كما نلقوا الصدق نلقوا الكذب نلقوا الأمانة نلقوا الخيانة نلقوا الغدر نلقوا برشا حاجات هو ما نجمش يتعايش مع المجتمع هذا، فاختار العزلة. عندما اختار العزلة لقي روحه ما نجمش، يحب يرجع للمجتمع، وبقى يتأرجح بين رغبته في العزلة ورغبته في الرجوع إلى المجتمع. في نهار من نهارات كيفاش القصة معناها سياق التحول متاع القصة، التقى ببطلة من بطلات هذه القصة ولا اسمها إرمين، اللي دخلته العالم آخر كان يجهله، وكان يعتقد أنه عالم تافه وعالم لا يمت إلى المعرفة بسلة، وعالم لا ينفع الآخر ولا ينفع الذات. ولكن عندما انغمس مع هذه الفتاة التي تدعى إرمين، وعرفته على بابلو هذا عازف الساكسفون، وعرفته أيضا على مختلف أصدقائها، بقى يخزر معناها كيفاش كان هو معناها تلك العظمة وتلك التناقضات في الشخصية. هو إنسان وذئب في نفس الوقت، وسيخ ذا ديسيزيون اللي هو لن يتغير، واللي هو إنسان وذئب في نفس الوقت. يا أخي وقت لي دخل العالم هذايا وعالم الرقص وعالم الغناء وعالم المسرح، جاي يشوف يلقى الإنسان يمكن له أن يفكك تلك الشخصية، ويمكن له هذه التناقضات أن تعود معناها متسامحة مع ذاتها، معاش يوليك العدائية بين الشخصيتين، شخصية الذئب وشخصية الإنسان. أصبح ذلك التفكك ماشي ويتحل، تلك العقدة التي معناها استقرت في نفسي هذا البطل بدأت تتفكك شوية بشوية، وهو بدأ ياخذ في فكرة أخرى. عندما دعته إرمين للرقص، لما رأى شاف طلب ساذج، ولكن عندما مارس هذه الرقصة أحس بقيمة جسده، أحس بالفرحة التي تزاوجت مع مشاعره ومع حركات جسده. ثم بقى يحكي مع بابلو، هذا اللي كان ماخذ عليه فكرة خيبة، معناه هو عازف ساكسفون وما عندهمش معناها الحكمة اللي عنده، هو يخي لقيه عنده حكمة أخرى، الشخص هذاك عنده حكمة أخرى، فمعناها ولا يشوف الإنسان من عدة زوايا، ما عاش يشوفه من زاوية واحدة اللي هو معناها الإنسان الذي لا ثقافة له، هو لا أهمية له في المجتمع، يخزر في نظرة واحدة وزاوية واحدة. وعندما معناها دخل المجتمع متاع إرمين ومتاع بابلو ومتاع اللي عرفتهم بهم الكل، أصبحت له عدة نظريات للأشخاص الذين قابلهم، وبدتك العقدة هذيك تتفكك بشوية بشوية، ولا يشوف حياته كأنها رقعة وشطرنج يغيرها كل مرة، يغير فيها حكاية دون أن يتخلى عن جزء من أجزاء حياته، وبدت فكرته تتغير على الدنيا. ولهنا الكاتب إرمان ما حبش معناها، مش معناها راني دخلت العالم هذاك سيئ لقيت الحل متاعي في العالم هذاك، ليه؟ ولكنه يفتح العديد من النوافذ ويفتح العديد من الدروب حتى يستطيع الإنسان أن يسير مجتمعه، في نفس الوقت أن يرضي ذاته. لهنا نمشي الجرامشي
مثلا هو قال المثقف والذي لديه المعرفة ولديه الحكمة راهو يزم يكون في علاقة معناها مباشرة مع المجتمع حتى يستطيع أن يغير هذا الإعوجاج أو أن يسوي هذا الإعوجاج. لا يجب على المثقف أن يضع نفسه في بوتقة مثالية وينظر إلى العالم من علن وينظر إلى العالم

0: من زاويته هو فقط، ولكن يجب مخالطة الآخر، وال معناها الناس تتبادل الحكم وتتبادل المعارف وتتبادل الثقافات حتى يكون المجتمع متوازن. نمشوا لهنا لنظرية نيتشه، الأخلاق الجامدة عمرها ما كانت الأخلاق جامدة، فما بالحق لي غران تري نقولوا إيه، لكن فما حاجات تتغير حسب الأزمنة وحسب الأشخاص وحسب البيئة. لهنا البطل كي كان يعيش العزلة متاعه كان يعيش الكآبة، كان يعيش الحزن، كان يعيش في برشا اضطرابات نفسية، ولكن عندما دخل المجتمع هذا ولقى الضحكة الباهية ولقى الرقص ولقى الموسيقى بدت معناها حياته تتبدل شوية، وبدت العقدة هذيك تتحل بشوية بشوية. إذا كان شبهنا الكتاب متاع ذئب الباراري متاع إيرمان إس مع آخرين، مثلا نشوفوا الغثيان متاع جون بول سارتر، نشوفوا الغريب ألبير كامي، نشوفوا كائن لا تحتمل خفته متاع كونديرا، ذوما كلهم حكوا على الاضطرابات النفسية وكيفاش الإنسان معناها يحاول باش يتعايش مع المجتمع دون أن يكون معناها من المرضى النفسانيين اللي باش يبقى حياته كلها يلوم في روحه ولا يجلد في روحه ولا يجلد في الآخر ويحكم عليهم من زيته هو من طريقته هو. هنا نمشوا زاد للسياسة شوبنهاور في فن المسافات، زاد حكاء على العلاقات الإنسانية، باش ما نقتربش برشا حتى لا أصيب بالخذلان وما نبتعدش حتى لا أكون في عزلة عن هذا المجتمع. ولهنا راهو معناها خدمة كبيرة على الذات البشرية حتى تستطيع أن تتعايش مع الآخر وحتى تستطيع أن تجد توازنها الداخلي. نحن ديما نحكو قبل على الإنسان اللي ديما معناها يحب الذات متاعه ومعناها التوازن الخفيف، لكن هنا توا عملنا ركن آخر، الغرور والشعور بالعظمة اللي تخلي الإنسان يبتعد عن الآخر دون أن يكون فاعلا في مجتمعه وفي علاقاته وفي بيئته. ولهنا جد والاختلاط مع الناس حتى في القرآن موجودة، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك لا تكن لينا فتعسر ولا صلبا فتكسر. وزاد فمعنا حاجة أخرى، المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس. معناه يلزمنا نحن نلقى التوازن متاعي ونلقى الثقة في النفس متاعي ونلقى القوة المعتدي، لا مش القوة متاع السلطوية ولا القوة متاع القهرية، لا نلقى القوة التي تجعلني إنسان متوازن وتجعلني أثبت وجودي مع الآخر دون أن يكون عندي اضطرابات نفسية، على خاطر فما برشا ناس ترهقهم تلك التفاصيل. حكي عليهم جهاد معاذ الكاتب الفلسطيني في كتابه للمرضى فقط، هو على شكون حكي؟ مش حكي على المرضى، لكن حكي على الإنسان الذي عنده شخصية هشة، الإنسان اللي ترهق هو التفاصيل، الإنسان اللي أقل كلمة تأثر فيه، أقل نظرة تأثر فيه،
1: الإنسان يبدأ فخجيل حساس
0: ياسر. لذا الإنسان يجب يكون مهما كانت معناها الفخجيلتين متاعه يكون قوي ويكون يستطيع أن يتعامل مع الآخر.
1: على كل احنا هنا باش نرجع للسادة المستمعين اللي يسمعوا فينا، لأنه في جزءنا الثالث والأخير من منواعة عشوية صيف باش نطرح ليهم سؤال، ونحب لهنا التركيز لأنه السؤال راه ينجم يكون من صلب الكتاب متاعنا اليوم. هذيك علاش يلزمهم ينتبهوا ليحدون كتابنا اليوم ذئب البراري، اللي كيف ما لخصت انت يجيت على في تلخيصه، يتناول الروايه مواضيع الفلسفه، الاغتراب، التحولات الروحيه، الصراع كما كنت تحكي ريم بين الغرائز الحيوانية والطبيعة. والرواية هذه تميزت بأسلوبها، إن عملت شوية تلخيص، أسلوبها العميق وتأثيرها الكبير على الفكر الوجودي والحداثي، ولا تزال القصة والرواية إلى اليوم تعد من الأعمال الأدبية الخالدة اللي تعكس
0: جوانب نقدية كبيرة. واللي يقرأ أول صفحة متاع الكتاب محليها يبدأ بالقريب الجار اللي سكن عنده البطل، وكيفاش معناها شوفوا اللي هو شخصية غريبة حساس وقوي وبرشا معناها تناقضات في شخصيته مما أدى إلى العديد من الأسئلة حول هذه الشخصية.
1: نعم، شكرا لك ريم. كتبنا اليوم ذئب البراري، انتبهوا مليح، ذئب البراري لإيرمان إس. ميرسي بوكو ريم، شكرا على مجهوداتك وشكرا على اختياراتك الرائعة للكتب نتاعنا. نتقابلوا بعد موجزة السابعة.

0: في الشبكة الصيفية نود مستمعينا مشاهدينا برمجة جديدة فيها كل الأذواق ابتداء من 29 جوان 2026 برامج تلامس شواغل الناس اليومية، روبورتاجات، حوارات، استضافات، محطات خارجية، زيارات ميدانية ومتابعات حينية، برامج سياسية واقتصادية وملفات اجتماعية من واقع الناس، نتصل بالمسؤول ونقدم الإجابة. برامج ثقافية، فنية، رياضية وسهرات تجمع بين الفن والطرب ونقل أجواء المهرجانات الصيفية. مواعيد يومية مع الأطفال. هذا بالإضافة إلى الفقرات القارة على موجات إذاعة الكاف. الشبكة الصيفية على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.
1: تمام السابعة.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
1: موعد موجز لأهم الأنباء. تحية طيبة. أتت الحرارة اندلعت خلال فترة ممتدة من غرة ماي لغاية 23 من شهر جوليا المنقضي على نحو 4400 هكتار من الغابات مقارنة ب 2705 هكتارات خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية، بما يعكس ارتفاعا لافتا في المساحات المتضررة وفق معطيات صادرة للإدارة العامة للغابات. تتواصل جهود أعوان الحماية المدنية والغابات ببجليخ مدي حريق جبل سيدي أحمد من معتمدية نفزة، والذي يعرف بتضاريسه الوعرة ومساحته الشاسعة وتنوع الأشجار به، مما يزيد من مخاوف توسع هذا الحريق واقترابه من بعض التجمعات السكنية المتخمة للجبل. تنطلق شبكة غصن الزيتون للجمعيات التنموية بولاية سليانة خلال الأسبوع الجاري في أشغال إنجاز منشأة مائية بعين الشمية بمنطقة البرة مع عمادة عين زريق معتمدية قعفورة لتحسين تزويد متسكني المنطقة بالماء الصالح للشرب، وفق ما أفاد به ممثل الشبكة سامي السجني. تعمل وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرية على إعداد البرنامج الوطني لإعادة تكوين القطيع لتعويض النقص في الرصيد الحيواني، مع استكمال النصوص التطبيقية اللازمة لتفعيل البرنامج ميدانيا. أكد الخبير في السياسات الفلاحية فوزي الزياني ضرورة الاعتماد على سياسة تحسين السلالات الحيوانية والتحسين الجيني للقطيع والعمل على تطوير الزراعة العلفية باستعمال المياه المعالجة. شكرا لكم على حسن المتابعة، نلتقي إن شاء الله في مواعيد إخبارية لاحقة. إلى اللقاء.

0: عشوية تسيف
1: على موجات
0: إذاعة الكيف.

0: أهلا وسهلا بالجميع. وكم من النغم اللي قدمناه فهمت وربما خديت فكرة على ضيفي لجزءنا الثالث من منوهتنا، منوهة عشرية الصيف، في الفنان جلال الورغي اللي عنده ليلة مع صديقتنا هناء مراد، عندهم سهرة في إطار مهرجان بو مخلوف لما الكافية. سي جلال مساء النور، مرحبا.
1: اهلا وسهلا، مرحبا باختي ليلى. شنو احوالك؟
0: شنو احوالك انت؟ سافا،
1: ربي يفضلك يعيشك.
0: انا حبيت
1: نتفرهدوا ساعه بور كومونسي هذايا.
0: حبيتك تكون بحذية، لكن نعرف ظروف نعرف انه بعد شويه باش تكونوا عندكم سهره الليله، ونعرف التعب، ونعرف يعني البروفات اللي تقوموا بها مش سهلة، يعني فما خدمة وفما اتعب. احكي لي جلال، لما الكافية، الانغام اللي باش تحضروهم، شو جديد امتاعك؟ عندي مدة عليك الحقيقة.
1: قبل ما نبدأ ساعة نحب تحية ليك.
0: شكرا.
1: تحية كبيرة ليك انت ساعة خاص،
0: يعيشك بارك الله فيك،
1: وتحيي كل مستمعي إذاعة الكاف العظيمة العزيزة، إذاعتنا دارنا،
0: داركم فعلا. داركم وينك استدعيتك قلت لك عندك حرية الاختيار، تحبني ناخذك بالتليفون وألا تحب تجي بحذية، لأنه رو استوديو داركم، والمقر الإذاعة هي مقركم الكبير وداركم الكبيرة.
1: مو يا ليلى، انت ما تقابلتش انا وياك قبل، ما تقابلناش مع بعضنا، معناها كي نجيب حذاك بكبير،
0: مرحبا،
1: معناها باللحن بالجديد بالعود،
0: مرحبا،
1: اي
0: مرحبا.
1: حبيت انت ساعه كنت تشوفني فيش كيفاش تو من خرجت تضحك.
0: ليه حكيت لي شويه؟ اي حكيت لي شويه انه تعبت اليوم، خاصه في التحضيرات في البروفه.
1: لا لا، ما ثماش بروف اليوم، امس كملنا البرايف كله كملنا، انا اليوم معناها قضيتي الخاصة باش نحضر روحي، والكهرباء طاحتني نوعا ما من الفيتر تاعهم، قال حسيت تعبت فك القوايل، روحت ارتحت.
0: واليوم نهار سخون، اي نهار سخون اليوم،
1: وبديت نحضر البرنامج، حسيت الايطالي فيه تو، معناها وانت دخلت معاه بالتليفون، حسيت ما ينجم يكون كان يشرفني لقاء معاك، حسيت لما هذه لما باش تكون سبيسيال.
0: اي
1: تعرف اللي كيف عزيز عليا، ما نجمش وقت واحد يستدعاني على الكيف، ما نجمش نقول لك، ما نجمش نقول لك، انا عطيت كل شيء للكيف، بدي عطيته كل شيء من عندي، وما نحبش نقول حكايه اخرى. حسيلو اللي استدعاني من نجم كان يكون حاضر بجديد بالقديم باي حاجه باي طريقه. لما حلوه برشا بقياده الفنان وليد العوادي، عازف كمانجا ممتاز، اللي تعب تعب تعب، نحب نوجه له تحيه كبيره. امس اللي بوستو عنكته وبكيت تلمو الراجل كيفاش تعب بك الشكل هذاك، مش سهلة الموسيقى، على الموسيقى اللي قدمها موسيقى جيدة، موسيقى نوع شرقي نوع غربي، دخلوا في الـ في الـ في التراث الكافي، لأنه لما كافية هي باش تكون أغاني كافية، موزعة بطرق حلوة برشا، موسيقى غربية بريسك، فهمتني؟ وزيد فيهم تم عندنا ثلاثة نوبات باش نعملوا كما سيدي عمرو وجدي منصور، الشيخات هذوك في شيخ مبهم، معناها الموسيقيين الكل سبعة المطربين باش يتلموا ونعملوا معناها ككورال مجموعة مع بعضنا كلنا باش نغنوا معناها بصوت واحد، بحيث العمل باش يكون ممتاز ممتاز جدا، معناها كل مطرب باش يكون عنده جوج غنيات باش ما نكثروش على المتلقي والمستمع والمتفرج، معناها مع برشا اشياء تما مفاجئات باش تكون تنجم تكون هذه خارج عن نطاق الموسيقيين، ممكن تكون في دار المهرجان، فهمتني؟ اللي 50 تاعو على راسه، انا وجهت له تحيه وفهمت وهنيته على الرئاسه نتاع المهرجان، خونا باسم ساندي اللي يستحقها من المكان هذا. حسيلو باش نسمعك شويه اللي باش نغنيه هنا.
0: داكورد، نسمعوا مع بعض.

0: كي يعني بديت مهرجان تو. وثم الاغنيه الحلوه الاغنيه معناها التاريخيه نسمة كافية معناها بطريقه توزيع حبيت نكرم فيها شفيق لانه شفيق
1: الله يرحمه شفيق الحكيمي
0: تعيش وترحم. شفيق ديما يبقى في القلب صديقنا وحبيبنا اللي بطريقته هو حبيت نكرمه فهمت انه وليد العوادي باش نعملوا تكريم الموسيقى نتاعو اللي فيها هذيك فيها المحيره عراقه.

0: زي تكريم اخويا شفيق.
1: ايه يعطيك الصحة وبارك الله فيك وتعيش
0: عايش
1: وتتفكر
0: عايش
1: يا
0: كلي عايش.
1: جلال. لما الكافيه هي ديجا من زوز يعني الالحان اللي قدمتهم لي كافيه بامتياز، يعني الاغاني التراثيه باش تكون حاضره في سهره الليله في لما الكافيه. وقتاش السهريه تبدا؟ 10 نتاع الليل هكا كيما
0: هي
1: عودني.
0: 10 نتاع الليل، ما
1: ايه
0: احنا باش نكونوا متواجدين مع 8 ونص 9، ثم باش يكون معناها بروفه صغيره فهمتني، باش نجربوا السونوريزاسيون فهمتني.
1: اي
0: حاسين هكا بالنسبه للجماعه اللي ممكن يكون ناقص حاجه باش فهمتني هكا هو. بس انا ديما في استعداد معناها في بيتي،
1: لا
0: في
1: تبارك الله
0: الاغنيه
1: عليك، ديما
0: ما
1: حاضر
0: نجمش
1: جليل.
0: ديما نكون حاضر. ماشي
1: ايه
0: شكرا
1: تبارك الله عليك يا سيدي، ما
0: عايش.
1: نطولش عليك. نخليك تحضر روحك للسهره نتاع الليله لما الكافيه. الساده المستمعين تنجموا تكونوا حاضرين الليله في القصبه بالكيف في اطار مهرجان بو مخلوف لما كافيه، باش تكون بامتياز عازف العود والفنان جلال الورغي، هاني مراد وثله اخرى من الفنانين اللي باش يقدموا لكم كوكتيل من الاغاني الكافيه، كوكتيل من التراث الكافي، وان شاء الله تكون، وانا متاكده انها باش تكون سهره جميله جدا. يعطيك الصحه جلال، بالتوفيق ان
0: عايش
1: شاء
0: بارك
1: الله.
0: الله فيك، عايش ليلى بارك الله فيك، يعطيك صح، شكرا جزيلا.
1: شكرا شكرا، يعطيك الصحه بارك الله فيك. مسلمين مسامينا الكرام، انا بكري مع ريم قلت لكم انتبهوا في مع حديثي مع ريم، لانه النص المسابقه نتاعي اللي باش نقدمها لكم تنجم تكون من خلال حديثي مع ريم. عندكم فرصه باش تربحوا 100 دينار من اهداء اذاعه الكيف، ما عليكم كان تعطيوني سؤال سهل سهل سهل، العنوان نتاع الكتاب اللي قدمته لنا صديقتنا ريم الكيف. هاكا باش نعطيكم انا 3 احتمالات وباش نشوف اسكو مركزين معانا والا لا. باش نعطيكم 3 احتمالات، كليله ودمنا، حكينا على كتاب العقد، والا حكينا على كتاب ذئب البراري. اللي سمع وسمع الحوار وكتاب اللي قدمته اليوم ريم اكيد تويت يحاول، انه مش يحاول، انا متاكده انه باش يعطينا الاجابه صحيحه. 100 دينار تستنى فيكم من اهداء اذاعه الكيف. تنجموا تطلبونا على الرقم اللي هو 70 281 726، 70 281 726. فيصل اسكو عندنا تليفون؟ عندنا تليفون. الو مساء النور.
2: الو عسلامه.
1: مرحبا، مساء الخيرات.
2: وبيك عايش اختي ليلى.
1: مرحبا، شكون معنا؟
2: بيك عايش فتحية ليلي ملكيف.
1: فتحية ليلي ملكيف، مرحبا يا فتحية.
2: وبيك عايش.
1: مين بالضبط ملكيف؟ مين بالضبط فتحية؟
2: لا اله الا الله محمد رسول الله. كاريا، انا من البلاصه ما عرفتهاش بالضبط.
1: مرحبا، المهم في مدينة الكيف.
2: هاي في الكيف بالضبط.
1: مرحبا فتحية، مرحبا بك.
2: لا الله محمد رسول الله. ذئب البراري.
1: ذئب البراري، تبعت معانا والا ليه فتحية؟
2: لا تبعت من الاول.
1: تبعت من الاول، ميرسي فتحية، يعطيك الصحة، شكرا ليك. يعيشك فتحية، في امان الله. 70 281 726. نسأل على الكتاب اللي قدمناه اليوم في اطار ركن كتاب الاسبوع، كليلة ودمنا العقد والا ذئب البراري. ما نعرفش اسكو فما التليفون وي او نو. فما تليفون. الو مساء النور.
3: عسلامة،
1: مرحبا.
3: اهلا وسهلا بالايقونة الانكونتورنابل لينيفيتابل لادغابل كومبيان انكونتورنابل مدام ليلى سميدة.
1: يعيشك بارك الله فيك.
3: محمد المنبر، شنو حوالك مدام؟
1: شنو حوالك انت؟ شنو حوالك؟
3: لا توجور توجور اليغون.
1: يعيشك، سي تري جونتي دو فوتر بار.
3: يقولي ربي بقى عليها الستر، ربي يحفظها من كل سوء.
1: شكرا. يعيشك يا سيدي، بارك الله فيك.
3: انت انت انت شغل ما تحبش الكوبي كولي وتحب ديما الاضافه، ما يصيرش. انا نحب، انا نحب خاطر نحبها الفقره بتاعك.
1: اي
3: ومن بعد يعني انت غاشزه.
1: ذئب
3: البراري هو ذئب السهوب، ذئب البوادي لأغمن اس، كان التأليف بتاعه ذي العشرة معناتها الوحدة بتاعه، معناتها العشرة في السجل بتاعه، وكان 1927 أول وحدة، معناتها بديت بال
1: يعطيك الصحة، منظم مرتب مرتب.
3: معناتها تحضر الفيديو هي تتكلم وأنا سجلها كوميونيكاسيون في التليفون.
1: يعطيك الصحة سي محمد المنذر.
3: تحب أنت البلوس، خاطر إيش نقول لك؟ كلها تيغاج سوغ،
1: إيه
3: دافوغ أن بلوس.
1: يعيشك. شكرا لك على الدقه نتاعك، شكرا لك على الدقه نتاعك سي محمد المنذر. ميرسي بوكو. ذئب البراري اقتراح محمد المنذر. ميرسي بوكو سي محمد، شكرا لك على الدقه هذه، وشكرا زيدا على الفيديليتي نتاعك. التليفون رقم 3. الو مساء النور.
4: عسلام.
1: يسلمك، مرحبا. الحمد لله والشكر لله. شكون معنا؟
4: وكامل الخيان الكل ان شاء الله تكونوا بصحه وان شاء الله وراحه البال.
1: شكرا. مفيده معايا؟
4: مفيده عيدي.
1: اسمح لك مفيده، اعطيني اللقب يا مفيده، المال فتحرنا في اللقب.
4: مفيده العيدي.
1: مفيده العيدي.
4: طب هو ردوا لنا الجد، ردوها عقب.
1: مرحبا مرحبا بك، المهم انت ديما موجوده معنا. هيا مفيده،
4: والله نحاول.
1: ميسالش هي محاوله.
4: عندي ملاحظه، عندي اجابه.
1: اتفضل.
4: ذئب البراري، انا نسمع فيك من المره الاولى.
1: اي
4: ما حبيتش نشارك خاطر انا نجمش نمشي للحفله، انا مريزه.
1: لطف عليك مفيده.
4: انا المصروف محتاجه مصروف، ما غادي نفوت
1: ان شاء الله.
4: وعندي ملاحظه، اليوم في السبيطار كل يوم محسوب في السبيطار نتاعنا في العياده الخارجيه.
1: اي
4: أربعة كليماتيزور حابسين، تصوري العباد بالمئات والبيبيات وناس مرضى ناس مزمن، وتصوري في السخانة هذه لا ماء حاشاك لا طواليت ولا كليماتيزور، راهو جحيم أزرق.
1: فك
4: الإعلامية وهم يسمعوا فيا، فك الإعلامية وقل بالله المقابل تعرف يراد علينا السخانة. صدقيني يا ليلى جحيم أزرق، علاش ما وسيد المدير ما فماش ولا مسؤول فما يجي يوقف سويعة واحدة ولا دريج مع المواطنين، يوقف برك ما يخدمش، وشوف روحه تراها معانا مع الناس، رانا عدنا حق، ويطلع لنا واحد ما بلي قايد ويقول لك لا ما تحكيش عن النقل. النقل راهو في جحيم الجهات نتاع كيف يجروا ولا مخيخهم في اللواج ولا الجريسة ولا اللبس، خاطر نص النهار ما عادش يخدموا، ضغط على كيفهم يخدموا، ما يتفهموش كل يوم يبقى واحد.
1: المعاناة اليومية يا مفيدة، ربي يعطيك القوة. ربي يعطيك القوة وربي يشفيك مفيدة، باش تتهنى ربي يشفيك وربي ينزلك شفيه.
4: عايشك، تحية ليك ولبيتك والعائلة الكل.
1: شكرا مفيدة، يعطيك الصحة. يعيشك.
4: تخرجت لي معدل باهي.
1: إي إن شاء الله ديما ناجحة.
4: وأغنية شو اسمه ذاك اللي عمل البارح الأولى، روف ماهر البني.
1: إي. يعيشك، ربي يفضلك انت مفيده، ربي يفضلك تيش على روس وليداتك، وربي يعطيك بصحه بدنك يا مفيده. شكرا لك، يعطيك الصحه، وشكرا على الملاحظه القيمه اللي لاحظتها، المعاناه نتاع المواطن التونسي كل يوم. المكالمه الرابعه قبل الاخيره. الو مساء النور.
5: السلامه ليلوتا، سافا لاباس؟
1: الحمد لله وشكرا لله. شكون معنا؟ يعيشك.
5: مديحه نعيمي من جريسه.
1: تعودي الاسم.
5: مديحة نعيمي من جريسة.
1: مديحة نعيمي من جريسة، مرحبا يا مديحة، مرحبا بك.
5: معروفة ديجا نسمع فيكم اللول، هي ذئب البراري.
1: ذئب البراري، بيه سجلت المحاولة نتاعك مديحة، ميرسي بوكو، تحياتنا كلها لينا في جريسة. تليفون الخامس والأخير، التليفون الخامس والأخير نستقبلوه مع بعضنا. ألو ألو
6: ألو، عسلام.
1: ميسلمك، مرحبا.
6: وبيك يعيشك مدام.
1: يعيشك، يفضلك. شكون معنا؟
6: معك مدام فاتن المرزوقي من الكيف.
1: فاتن المرزوقي من الكيف، مرحبا بيك يا للا، مرحبا.
6: وبيك يعيشك.
1: اي مدام فاتن، تبعت معايا اليوم اللقاء في ركن كتاب الاسبوع.
6: اي تبعت معاك.
1: مرحبا. دونك اجابتك
6: ذئب، هو ذئب البراري.
1: ذئب البراري، متاكده مدام فاتن؟ ميرسي بوكو مدام فيتن، شكرا على المشاركة، يعطيك الصحة. يعيشك بسليمة، يعطيكم الصحة. بوغ لا دوزيام فوا فعلا مركزين، وفعلا يعني انصات بانتباه وتركيز كبير، هو ذئب البراري. انا حبيت نحصلكم شويه مع كليله ودمنا والعقد. العقد علاش؟ لانه خذيناه الجمعه اللي قبل اللي فاتت كتاب العقد، كتب رائعه، ونتمنى نتمنى وانه تحصلوا كتاب على الاقل في هذه الصائفه، اذا كان مش زوز ولا ثلاثه، لانه فعلا ريم تقوم في مجهود كبير برشا في اختياراتها موافقة للكتب هذية. وإن شاء الله أنه أنسيهم أنه باش نحثوكم على المطالعة اللي هي راهي كنز كبير، ونبعدوا شوية على التلفزيون، ونبعدوا شوية على التليفونات اللي شدتنا الحقيقة وبعدتنا على الكتب. كلكم جاوبتوا صحاح، فتحيات لي ملكيف منذر، محمد المنذر من ما نعرفش منين محمد المنذر، مفيدة العيدي، مديحة النعيمي من شريسة، وفاة المرزوقي. بعد شوية كالعادة في الكواليس نمشيو مع التيغاج وصاغ، شكون باش يربح معنا 100 دينار مهدات من إذاعة الكيف. نرجو مع الأنغام لو كان تسمحوها.

محلها ثمرة حبيبة روحي هذه الفنان وليد توفيق. وليد توفيق اللي قدم الأغنية هذه أنا نتذكرها في بداية التسعينات وقت اللي كنت طالبة بمعهد بورقيبة للغات الحية. يا حسرة وحضرنا له في القبة أنا والأصدقاء أصدقاء الشباب. ترجعني برشا ذكريات الأغنية هذية باش نرجعوا نسمعوها لأنه عملنا التيراج سوغ في الاستوديو في الكواليس بلوتو. مفيدة العيدي ربحت معانا 100 دينار مهدة من إذاعة الكيف. مبروك عليك مدام مفيدة العيدي، 100 دينار مهدة من إذاعة الكيف.

0: سوا دونس
1: حبيبي تروحي لعيون السودا رح يونس مالي
0: اليمين يمين.

0: راديو كيف اف ام. مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب والرجاء. دائما مراد فورقة توقيت لكل من يقطن خارج مدينة الكاف. بيشتخدم معكم مشوارنا بالنسبة لهذه الأمسية بالمهرجانات متاعنا، مهرجاناتنا الصيفية اللي ما زالت متواصلة في كامل مناطق الجمهورية. جمعية مهرجين بنزرت الدولي تعلن عن إلغاء حفل الفنان رامي هايش اللي كان مبرمج يوم الغد 4 أوت ضمن فعاليات الدورة الجديدة لمهرجان دورة 43 لمهرجان بنزرت الدولي. في مهرجان بنزرت البارح الحقيقة شاهدت صورة، مش نعرج شوية نفتح قوس بربي على الخوذة وال يعني والأمن الكبير اللي حاصر الفنان آدم على ما أعتقد اللي أحضر البارح في مهرجان بنزرت. هالفنان هذي الشاب اللي أعمل ضجة كبيرة كبيرة كبيرة البارح، وشباب ونساء يعيتوا، وخرج بي يعني محاصرة أمنية كبيرة باش يهربوه من المعجبات المراهقات. يعني حاجة الحقيقة ما كيفاش باش نوصفها. يعني تونس عاشت منذ بدايات مهرجان كارتاج والقيمة الكبيرة اللي عند مهرجان كارتاج، وما عشناش هالشباب هذوما اللي كل فقاع، يعني في ساعة ما يكبر وفي ساعة ما يطلع وفي ساعة ما يتشهر وفي ساعة ما يكون عنده معجبين وفي ساعة ما نعملوا له هك الهيلة هذيك متاع البارحة انه فريق امني كبير يعني يغطي فيه وفي كرهبة وهزوه باش يهربوه من المعجبين. الحقيقة انا مانيش مع، انا ضد هالنماذج هذيا، هالشباب هذوما اللي اميتهم يخلوهم انهم ينسيقوا راه المراقين هذوما. نمشي الانغام الجاز والسول بيروح ايطاليا في حفل الليلة على ركح مهرجان الحمام مات بلتو البارح كان على ركح مهرجان الحمامات. السهرة كانت بإمضاء ماريو بيوندي وهو أحد أبرز الأصوات في مجال الأنغام الجاز. مهرجان بوغرنين الدولي حمزة بوشناق يقدم عرض أوركسترا للاحتفاء بخصوصية تجربته في الموسيقى التصويرية. في بلعروس مهرجان أوذنا يهتز على إيقاعات أغاني الهدي حبوبة في اختتام الدورة الثانية لمهرجانها الدولي للفنون الشعبية. الهدي حبوبة اللي كان بارح كرمته على وقع احتفالية مميزة يعني قدم فيها الفنان الهدي حبوبة أجمل أنغام ومريض الهدي الحبوبة ربي يشفيه. البارح كرمته وزيرة الثقافة. ومهرجان الفنان اللبناني ريان اللي باش يغني للأمل على مسرح كارتاج الأثري. وتونس غنية تونس يا تاج العرب سهل بها ريان يوم أمس حفلوا على ركح كارتاج الأثري ضمن فعاليات مهرجان كارتاج. وكل يعني المداخلات المادية لمهرجان كارتاج باش تمشي في زيارة إنسانية باش تمشي لمعهد صالح عزايز في حفلة البارح مهرجان كارتاج، وهذه لفتة إنسانية من الفنان اللبناني ريان. هكا نكون وصلنا لنهاية مشوارنا معكم بالنسبة لهذه الأمسية. نخليكم مع الفنان الراحل هاني شاكر يا ريتك معايا. نذكركم انه غدوه ان شاء الله باش نكونوا حاضرين مع بعضنا في الماتينال، غدوه وبعد غدوه باذن الله تعالى.

ولا لون بينسيني حبك ولا يوم بفرح إلا جنبك ولا لون بينسيني حبك ولا يوم بفرح إلا جنبك ولا لون بينسيني حبك ولا يوم بفرح إلا جنبك يا حبيبي لو جيت لحبيبك.

0: لما تفعل ذلك وحيداً؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك؟ وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
1: سهراتنا على موجات إذاعة الكاف في الشبكة الصيفية من 10 لنصف الليل. نهار الاثنين بين ثنايا الذاكرة مع الدكتور محمد تليلي وكمال الزديري. فرسان الكلمة من اقتراح عادل الخماسي في سهرة الثلاث. وفي سهرة الأربعة عيش السهرة مع أمن الخليفي. ليالي صيفية من اقتراح نبيل الشيخاوي في سهرة الخميس. وذات صيف مع إمام مرعي في سهرة الجمعة. هزيج وقوافي من اقتراح هنا مدفعي في سهرة السبت. ونسهروا في ليلة الأحد مع برنامج عيني ومرات مع فتح الرئيس. سهراتنا على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.
2: تمام الساعة الثامنة ليلاً. تحية طيبة مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى موجز الأنباء. تتواصل جهود أعوان الحماية المدنية والغابات ببجال إخماد حريق جبل سيدي أحمد من معتمدية نفزة الذي يعرف بتضاريسه الوعرة ومساحته الشاسعة وتنوع الأشجار به، مما يزيد من مخاوف توسع هذا الحريق واقترابه من بعض التجمعات السكنية المتاخمة للجبل. تنطلق شبكة غصن الزيتون للجمعيات التنموية بولاية سليانة خلال الأسبوع الجاري في أشغال إنجاز منشأة مائية بعين الشماية بمنطقة البرامة من عمادة عين زريق بمعتمدية قعفورة لتحسين تزويد متسكني المنطقة بالماء الصالح للشرب. قامت الإدارة الجهوية للبريد بجندوبة مؤخراً بفتح نافذة بريدية بالمنطقة السياحية برقة لتسهيل الخدمات وتقريبها من المستوفين. دعا وزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة صلاح الزويرية إلى وضع رزنامة دقيقة لاستكمال بقية مراحل مشروع إرساء المنصة الرقمية الخاصة بالكراء المملكة والبيع بالتقسيط للمساكن الاجتماعية وتنظيم حملات تحسيسية لفائدة المواطنين للتعريف بالمنصة الرقمية. تعمل وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري على إعداد البرنامج الوطني لإعادة تكوين القطيع لتعويض النقص في الرصيد الحيواني مع استكمال النصوص التطبيقية اللازمة لتفعيل البرنامج ميدانياً. في أنبائنا الدولية، توغلت قوات الاحتلال الصهيونية اليوم في قرية الصمدانية الشرقية بريف القنيطرة الشمالي بجنوب سوريا ونصبت حاجزاً على الطريق الرئيسي فيها ومنعت المواطنين من المرور. نهاية هذا الموعد الإخباري، شكراً على المتابعة.

0: كلثوميات. في الشبكة الصيفية نود مستمعينا مشاهدينا برمجة جديدة فيها كل الأذواق، ابتداء من 29 جوان 2026، برامج تلامس شواغل الناس اليومية، روبورتاجات، حوارات، استضافات، محطات خارجية، زيارات ميدانية ومتابعات حينية، برامج سياسية واقتصادية وملفات اجتماعية من واقع الناس، نتصل بالمسؤول ونقدم الإجابة، برامج ثقافية، فنية، رياضية وسهرات تجمع بين الفن والطرب ونقل أجواء المهرجانات الصيفية، مواعيد يومية مع الأطفال. هذا بالإضافة إلى الفقرات القارة على موجات إذاعة الكاف. الشبكة الصيفية على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.
1: تمام الساعة 9 ليلا.
2: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف.
1: تحية طيبة مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى موجز الأنباء. كشفت أحدث المعطيات الصادرة عن الإدارة العامة للغابات بأن الحرائق تدخل خلال الفترة الممتدة من غرة مية إلى 23 من جويليا الماضي على نحو 4400 هكتار من الغابات، مقارنة ب 2705 هكتارات خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية، بما يعكس ارتفاعا لافتا في المساحات المتضررة. تتواصل جهود أعوان الحماية المدنية والغابات ببجال إخماد حريق جبل سيدي أحمد من معتمدية نفزة، والذي يعرف بتضاريسه الوعرة ومساحته الشاسعة وتنوع الأشجار به. تنطلق شبكة غصن الزيتون للجمعيات التنموية بولاية السليان خلال الأسبوع الجاري في أشغال إنجاز منشأة مائية بعين الشماية بمنطقة البرامة من عمادة عين زريق بمعتمدية قعفورة لتحسين تزويد متساكني المنطقة بالماء الصالح للشرب. دعا وزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة صلاح الزويرية إلى وضع رزنامة دقيقة لاستكمال بقية مراحل مشروع إرساء المنصة الرقمية الخاصة بالكراء المملك والبيع بالتقسيط للمساكن الاجتماعية وتنظيم حملات تحسيسية لفائدة المواطنين للتعريف بالمنصة. تعمل وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري على إعداد البرنامج الوطني لإعادة تكوين القطيع لتعويض النقص في الرصيد الحيواني، مع استكمال النصوص التطبيقية اللازمة لتفعيل البرنامج ميدانياً. في العالم، توغلت قوات الاحتلال الصهيونية اليوم في قرية بريف القنيطرة الشمالي بجنوب سوريا، ونصبت حواجز على الطريق الرئيسية ومنعت المواطنين من المرور. أعلنت السلطات الأمريكية أن نحو 60 ألف شخص اضطروا لإخلاء منازلهم في مقاطعة بولاية واشنطن شمال غرب الولايات المتحدة الأمريكية، بينما أتلفت الحرائق 600 منزل ومؤسسة تجارية ومنشآت أخرى، والتهمت النيران نحو 1000 كيلومتر مربع، ولا تزال بعض الحرائق خارج عن السيطرة بعد استنزاف قدرات السلطات المحلية بولاية واشنطن. هذا الموعد الإخباري، شكرا على المتابعة.

Ja! Du sie! Flex on the MIC! Yeah! Okay! Body people!

0: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

احنا جو على راديو كيكه.

0: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
0: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
1: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
0: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
2: العاشرة ليلا هنا على موجتنا.
3: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
2: أسعد أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى آخر نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم. وضمن عناوينها، الإدارة العامة للغابات تؤكد أن إعادة تأجير الغابات المحروقة تخضع لتقييم دقيق وتستغرق مدة زمنية. الانطلاق الأسبوع الجاري في إنجاز منشأة مائية بمنطقة عين الشماية من معتمدية قعفور. وفتح مكتب بريد بالمنطقة السياحية برقة لتسهيل الخدمات وتقريبها من المصطفين. إلى تفاصيل النشرة، الحراقة التي اندلعت خلال الفترة الممتدة من غرة مايو لغاية 23 من جويلية المنقضي على نحو 4400 هكتار من الغابات مقارنة ب 2705 هكتار خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية، بما يعكس ارتفاعا لافتا في المساحات المتضررة وفقا للمعطيات الصادرة عن الإدارة العامة للغابات. إذا أفادت الإدارة العامة للغابات بأن إعادة تأجير هذه الغابات المحروقة لا تبدأ فور إخماد النيران، بل تخضع لتقييم دقيق وتستغرق من سنة إلى سنتين كحد أدنى قبل التدخل البشري، وذلك لقدرة الطبيعة على التجدد الطبيعي، مشيرة إلى أن التسرع في الغراسة الاصطناعية مباشرة بعد الحريق قد يدمر البذور الكامنة في التربة ويضر بالبنية الهشة للأرض، مشددة على أن التريث والتقييم الميداني هما سر نجاح استعادة غاباتنا. رئيس جمعية أحباء البيئة بجندوبة شكري الترخاني وهذه الإضافة.
4: يلزم مدة تشخيص الميداني وتحديد نسبة لبعض من الأشجار ونوعية الأشجار، خاطر نحن نحبوا أنه في تعاود تسجير الغابة تكون عندها نتيجة. حسب رأينا كجمعية بيئية يلزم زيارة ميدانية ويلزم أهل الاختصاص اللي هم إدارة غابات الجندوبة وبمشاركة المجتمع المدني، ووقتها بعد ممكن نطلقوا في عمل التسجير اللي دائما تكون في تقريبا في فصل الخريف الشتاء، خاطر مش ممكن مش نجم تزرع شجرة تو في فصل الصيف والحرارة القياسية لأنها ما تنجح. والتسجير يتطلب متابعة، أنا مش تزرع شجرة وتسلم فيها، يلزمك متابعة ويلزمها تاخذ كمية من الماء.
2: أكدت وزارة الفلاحة أن أزمة قطاع الألبان في تونس تعود إلى تراكمات هيكلية وظرفية، مشيرة إلى أن أبرز أسباب الصعوبات التي تواجه المنظومة تتمثل في تداعيات التغيرات المناخية، لا سيما تواتر سنوات الجفاف وشح المياه الموارد المائية، وهو ما أثر في إنتاج الأعلاف الخشنة وزاد من اعتماد المربين على الأعلاف المركبة. هذا ودعا رئيس غرفة مجمع الحليب ببجة علي الفطناسي إلى ضرورة دعم مختلف أطراف المنظومة الإنتاجية للألبان من خلال الترفيع في السعر الأدنى المضمون للحليب بهدف تطوير القطاع والنهوض به. علي الفطناسي:
5: نبدو بالفلاح الثوم معناها نتاع الحليب ما يغطيش حتى يشتر الكلفة، وبالنسبة لمراكز تجميع الحليب أنا يعانوا في صعوبات كبيرة، مشاكل نتاع تدخلين تجميع الحليب، لابد معناها الدولة ترجع للمنطقة الجغرافية لكل مركز من تجميع الحليب باش تكون الجودة عالية. مشكلة مراكز تجميع الحليب هي المنحة اللي ناخذوا فيها نحن تو عندها عامين، أنا سناطر ثم سناطر سكر وما عدتش معناها تنجم تغطي مصاريفها نتاع النقل ونتاع المزود ونتاع على التبريد. والثلاثية الرابعة 2024 ما خلصتش، 25 كان ما خلصناش، و26 أو نصفنا العام وما ما تمش حتى شيء، ما عندناش نحن ربح مباشر وما عندناش حتى مخاطر. نطلب من السلطة تلفت هذا النظر، خاصة سيد وزير الفلاحة أكبر في هذا الموضوع.
2: بولاية باجة طالب سكان منطقة الرماضنية والرويشية من عمادة جميل التابعة لمعتمدية نفزة بالتسريع في ربطهم بمشروع المحاور الكبرى لتزويدهم بالماء الصالح للشرب. زميل ناجي الخلولي ومراسلة في الموضوع.
6: بسبب انقطاع مياه الشرب وعدم التسريع في ربطهم بمشروع المحاور الكبرى، اشتكى سكان منطقة الرويشية والرمضنية وبعض التجمعات السكنية المجاورة.
7: السبب لهذا كنا سايبينها الناس الكل، منها شراب، منها غسيل، منها كل شيء. 5 كيلومتر نمشي كله باش نجيب الفياج هنا باش أربعة باش يعملوا لي بجارب.
8: عندنا البقعة هذيلة ثم فويت في الحلقوم نعبوا منها مشخة كاملة. ما مقصوص علينا تو الماء، منين تنجيبنا الماء؟ نجيبوا من مناجليح كايت 5 كيلومتر. هذيلة عندها جامعة مقصوص، هذيلة خرج لها سيد معتمد العمد وجابوا المقاولة هنا باش يحفروا وجابوا تراكس. رجعنا هذيلة عدل الماء علاش نايا مات البيان دفع يقعد 8 شهور في الدوار هذيلة روبشية يمكن درجة 40 و50 بيت.
9: راي مشكلة كبيرة، طالبين هذا طالبين الهوش وطالبين اللي نحن نشربوا منه، عندناش لا عيون لا ويدان لا حتى شيء. كان هي
10: سيف كامل تتشرب الباك ما تشرب البشر
6: عملنا حل. هذا وينتظر أهالي الرويشية وبعض التجمعات السكنية المجاورة إيجاد حل لمشكلة انقطاع مياه الشرب والتسريع في تزويدهم عن طريق مشروع المحاور الكبرى.
2: إلى ولاية سليانة وفي سياق متصل بالماء، تنطلق شبكة غصن الزيتون للجمعيات التنموية بولاية سليانة خلال الأسبوع الجاري في أشغال إنجاز منشأة مائية بعين شماية بمنطقة البرامة من عمادة عين زريق من معتمدية جعفور لتحسين تزويد متسكني المنطقة بالماء الصالح للشرب، وفق ما فدى به ممثل الشبكة سامي السجني، والذي بيّن أن المنشأة المذكورة تتكون من خزان أرضي وخزان لتجميع مياه ومحطة ضخ بالطاقة الشمسية وحنفية عمومية وحواض للري، مشيرا إلى أن وضعية العين التي يتزود منها المتسكنون تعتبر كارثية، إضافة إلى ما يواجه المواطنون من صعوبات في التزود بالماء إثر تساقط الأمطار وفي فصل الشتاء، واصفا العين ببركة من المياه الراكدة. وكان عدد من متسكني المنطقة قد طالبوا في تصريحات سابقة بتمكينهم من ماء صالح للشرب، خاصة وأن عين الماء التي يتزود منها ما يقارب 500 عائلة لا تستجيب لشروط السلامة الصحية ولا تفي بحاجية المتسكنين. في سياق متصل ودائما أيضا في ولاية سليانة، كد عضو المجلس المحلي بمعتمدية العروسة حسان الجنواتي بأن 10 تجمعات سكنية تفتقد لمياه الشرب، مطالبا بالتسريع في توفير الاعتمادات اللازمة لاستكمال مشاريع التزود بالماء.
11: معتمدية العروسة تضم أكثر من 10 تجمعات سكنية محرومة من هذه، مقدمتها مناطق البواشرية والخميرية والجمامدة قائمة الأولويات، حيث يحتاج المشروع تزويد هذه المناطق بالماء الصالح للشرب إلى اعتمادات تقدر بحوالي 1.3 مليون دينار، وهي كلفة تفوق إمكانية الدخل المحلي ما يستوجب تعبئة الاعتمادات على المستوى الجهوي والمركزي. كما تظل منطقة القصيصية بعماية الرميل في حاجة ملحة إلى مشروع مماثل، في حين يمثل مشروع تزويد منطقة الجنوات وكنان 2 وخشة شعبان خطوة إيجابية بعد الإعلان عن طلب العروض. وفي هذا السياق تم التجنيد بكل الوسائل المتاحة من طرف مصالح بلدية العروسة ومصالح معتمدية العروسة لتزويد هذه المناطق المعطشة بالماء الصالح للشراب.
2: إلى جندوبة، إن قامت الإدارة الجهوية للبريد هناك مؤخرا بفتح نافذة بريدية بالمنطقة السياحية برقة لتسهيل الخدمات وتقريبها من المصطفين، وفق ما تضيف المديرة الجهوية للبريد بجندوبة بسمة بن حميدة.
12: النافذة الخارجية بالمنطقة السياحية تم افتتاحها أخيرا لتقريب الخدمات بهذه المنطقة الاستراتيجية بما فيها من عدد هام من النزل. منطقة تشهد توافد كبير للسياح، تشهد توافد كبير للمواطنين، يقدم فيها خدمات مالية بالأساس، خدمات بريدية، خدمات الحسابات البريدية، الحوالات، الخدمات الموجهة لعمالنا بالخارج. ما التصرف المواطن مش باش يضطر باش يتنقل لوسط البلاد ولا باش يمشي الأبعد ويتوجه للنافذة هذه نقدموا له الخدمة. النافذة هذه باش يكون فيها أيضا موزع عالي للمتواجدين في المنطقة السياحية وفي المناطق المجاورة.
2: دعا وزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة سلاح الزواري لوضع رزنامة دقيقة لاستكمال بقية مراحل مشروع إرساء المنطقة الرقمية الخاصة المنصة الرقمية الخاصة بالكراء المملك والبيع بالتقسيط للمساكن الاجتماعية وتنظيم حملات تحسيسية لفائدة المواطنين للتعريف بهذه المنصة الرقمية وآلية عملها وكيفية الانتفاع بخدمتها. وشدد لدى أشرفها اليوم على جلسة خصصت لمتابعة تقدم أشغالي المشروع على ضرورة تذليل مختلف الصعوبات واستكمال هذه المنصة في أقرب الأجال الممكنة مع تأمين تكوين الإطارات الجوية على كيفية استعمالها بما يضمن حسن انطلاقها على المستوى الوطني. في أخبار العالم، أعلنت إيران اليوم أنها لا تجري أي مفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرة إلى محادثات مع سلطنة عمان لإيجاد ممر ملاحي آمن عبر مضيق هرمز. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية أن المفاوضات الحالية مع سلطنة عمان تتركز على إيجاد ممر ملاحي آمن عبر المضيق. وكان الرئيس الأمريكي قد أعلن في وقت سابق أن مفاوضات مع إيران ستنطلق بعد الظهر وأن هناك اتفاق بشأن مضيق هرمز، وبعد ذلك سيكون هناك اتفاق بشأن الملف النووي. وختاما، أعلنت السلطات الأمريكية أن نحو 60,000 شخص اضطروا لإخلاء منازلهم في مقاطعة سبوكان بولاية واشنطن شمال غربي الولايات المتحدة، بينما أتلفت الحرائق 600 منزل ومؤسسة تجارية ومنشآت أخرى. والتهمت النيران نحو 1000 كيلومتر مربع، ولا تزال بعض الحرائق خارجة عن السيطرة بعد استنزاف قدرات السلطات المحلية بولاية واشنطن وكذلك الولايات الفيدرالية على إخمادها. نهاية هذه النشرة مستمعينا الكرام، وفي من تذكير بأبرز ما جاء فيها. الإدارة العامة للغابات تؤكد أن إعادة تشجير الغابات المحروقة تخضع لتقييم دقيق وتستغرق مدة زمنية. الانطلاق الأسبوع الجاري في إنجاز منشآت مائية بمنطقة عين الشماية من معتمدية جعفور، وفتح مكتب بريد بالمنطقة السياحية طبرقة لتسهيل الخدمات وتقريبها من المصطفى. شكرا على المتابعة، نلتقي تمام الحديث 10 ليلا بإذن الله تعالى، اللقاء.
13: بين ثنايا الذاكرة.

0: مساء الخير مستمعينا الكرام، تحية طيبة لكم جميعا، أهلا بكم في هذا العدد الجديد وهذا الموعد المتجدد مع برنامج بين ثنايا الذاكرة في هذا السمر الليلي الصيفي. كأنها رجعت شوي معناها الأيمات الحارة، لكن عموما لباس معناها إن شاء الله حسب توقعات المعهد الوطني الرصد الجوي أنه معناها الحرارة هذه ماهيش باش تطول برشا، باش يكون اخرها ان شاء الله نهار الاربعاء. دكتور اهلا وسهلا بيك.
1: وبيك يا عايش،
0: غبت علينا راك الاسبوع اللي تعدى.
1: طيب ما هو صوتينا نحن
0: صوتينا معناها قفزنا
1: قفزنا
0: مش صوتينا
1: على على اللي فات.
0: اي
1: صحيح سمحت.
0: اي
1: تبقى هنا
0: رجعنا
1: على الموعد،
0: انا على العهد ان شاء الله معناها نقدم بعضنا مع السادة المستمعين أوقات جميلة، أوقات ممتعة كالعادة. نعطيك شوي وقت دكتور، أعمل شربة ماء ونرجع.

0: justiça. É mulher buquês.
1: على موجة إذاعة الكيف نرجع معكم مستمعينا الكرام في موعدنا الليلة بين الثنايا الذاكرة. نرجع معك دكتور لبس تو صباح شوي عملت شربة ماء لبس بشفاء قلنا باللي أنت غبت علينا مع الجمعة الفاتت وعملنا قفزة على الحصص مع السادة المستمعين. أنا رجع لهم الأسبوع ذي بإذن الله في المباشر. كيفاش تعدت الأيامات اللي كنت فيها معناها غايب على جمهورك؟
2: توليت بأهم حاجة في حياتي بعد عبارة عن تتويج بتاع حياتي
1: مسيرة
2: يعني الحمد لله
1: اسكندر
2: مبروك اسكندر
1: ان شاء الله بالرفاء والبنين
2: الحمد لله يا ربي ان شاء الله تمدوا لكل الاخوان اللي عندهم تعرف المراهنة على
1: دي الأبناء
2: للأولياء اللي هم معناتها ينحوا منفهمهم ويعطروا كذا ويضحوا وديما يبدو راهنوا على يقول لك المستقبل أفضل وباش أفضل من الأبناء اللي راهنوا على التربية بتاعها في القراية بتاعها في كذا حيث الابن هو راي مش سهل يعني يأخذ لك نص عمرك كامل يعني وكذا تبدأ جدي أنت وكذا
1: صحيح
2: وتبنيه وذاك هو وهذاك هي تبني الدول وتبني صحيح. المجتمعات وتبني وبالتالي وقت تشوف وصل لك المستوى اللي أنت تنجم تقول أوه أوفا يعني
1: ولا عمل على روح
2: يعطيك الصحة
1: رب الريش
2: أي فلا كم أنت معناتها تقول معناتها فلا الحمد لله يا ربي معناتها كملتك
1: مهمة
2: لو كنت تبقى ديما
1: لا لا لا تبقى ديما
2: منشغل بيه بمشاكل وحتى بدراجل وتبقى ديما
1: بالضبط
2: ولكن البيل فايدة أنك مع تحققتك المرحلة الصعيبة والمسيرة الطويلة
1: فيها برشة صعوبات
2: نبقوا متضامنين معاك الأولياء اللي يبدو مراهنين على وليداتهم هم عندهم
1: بالضبط.
2: مثلا شيء عليا ومش صحيح. يخدموا مش يعاونوهم مش يهزوا معاهم وذن القف كل رأي معناتها هذه قضايانا معناتها الجوهرية توا
1: صحيح نشوف توا دكتور نشوف ونولي معناها وكان ولدي يقرأ في الابتدائي نشوفك الشغف وك الخوف تاع الاولياء انهم يرافقوا اولادهم فك المرحله الاولى تاع الابتدائي ساعة وتشوف الاولياء وتعرفهم وكل يوم تشوفهم يعني مضحين
2: بالضبط
1: ومستعدين باش يشروا لاولادهم
2: كل شيء
1: الباراسكولير مهما غلى ويقراهم ليتيديت مهما غلط وغيره المهم تحس انه فما اصرار مره اخرى على هذا المصعد الاجتماعي المهم وهو الدراسة والتعليم معناه لأن التعليم يبقى ديما مصعد اجتماعي
2: طبيعي
1: قوي برشا قوي
2: شوف أنا
1: وأحسن حاجة نجم يراهن عليها معناه
2: قريت في الجامعة وفي فترة معينة وقت بعد الثورة ما تعملوا إضراب وعملوا مطالب معناتها تجب تقول مش معقولة خلاص طلبة باش يرجعوا يقروا كذا فهمت عد قعدنا دخلنا معاهم في حوار واحد كل شيء أنا كيفاش قنعتهم دام راو عندكم كان هالفرصة هذه في حياتكم راو تو تبدل ولا التعليم رأس مالي اللي عندك فلوس ولا ما عندك فلوس الصحة عندك فلوس ولا ما عندك فلوس
1: صحيح صحيح.
2: وبالتالي راي الدولة والتعليم هذايا العمومي راو مكسب شعبي مكسب هام جدا ما عندكمش فكرة راو هو اللي خلص معناتها الطبقات الاجتماعية المسحوقة الكل أعطاها حظوظها وخرج منها الطب والمهندسين وتوا تونس في جلها معناتها ناس من طبقات متوسطة وإذا مش معناتها
1: صحيح.
2: بفضل هيك المسعد
1: طيار جي تلقى طيار جي
2: من عائلة متوسطة معنا والسيارة ودور كبير ياسر ثورة حقيقية وبالتالي هو يتسمى مكسب كبير
1: مكسب
2: وذاك علاش من مفاخر الشعب التونسي انه يراهن على التعليم ثمش الخاطر هو يقول لك انا ما نجحتش وانا ما قريتش وانا حقني راني قريت يولي يركز على ابنيه يوصلهم
1: صحيح
2: وفعلا نشوفوا احنا طبقات
1: موجودة موجودة معناها تبقى عقدة راي
2: يعطيك
1: تبقى عقدة ويعاني منها
2: الولي العقدة
1: وعقدة باهية
2: يعني يبقى ديما كانوا هكا عنده عقدة ذنب وعلى كذا هو ما كذا ما على الأقل وليداته ينشأ وهذا اللي انت قاعد
1: يتم
2: وتشوف انت مرات تسمع في الصغارية ولحت فيها شكون كذا
1: ونجاح
2: شو تو فين احنا حلينا كبير ياسر تاع كونك التشغيل
1: التشغيل
2: يعني أنا عندي أنا تو حالات واحد وكذا وجماعة قريتهم وخذا ومعتها الواحد شايدهم العلي ولكن ما كان التشغيل معضلة هذيك هي فين معتها يلزم نلقوا لها
1: بالواقع
2: تو نحن مثلا نجحنا في هالمصعد وربما تو قاعد يتقهقر ويتدهور على برشا صحيح يجب أن نعاود ونرجعوا ونركزوا عليه ونجعلوا منه كما في البلدان المتقدمة لكندا تعليم العمومي من عزمة ثامة وهذا يكون يركزوا عليه هذا بك في تبرز الديمقراطية
1: المؤسسات العمومية خاصة معناها التشغيل في المؤسسات العمومية ما يلعبوش به معناها في سويسرا في ألمانيا
2: الصحة.
1: في دول متقدمة
2: دونك نحن هنا تبقى المعادلة ما بين معناتها التكوين والمستوى معناتها
1: التدريس
2: بالضبط وغدوة كي تدخل سوق الشغل
1: بالضبط
2: لازمك تكون يعني بالحق يعني فك المستوى نتاعك وهذيك مش يخافوا منه يقول لكم شو هذا مش هو ما يكتبش جواب صحيح ولا مش هذه مشكلة
1: صحيح موجود المهم المهم انه معناها كل العودة إلى هذا المصعد الاجتماعي ديما نأكدوا عليه مهما يكون
2: بالنسبة لنا ما عندناش اختيار
1: بالنسبة لنا ديما نقول خذ هالشهادة مثالش
2: خذها هذيك طبيعي
1: بطل بشهادتك خير من أنك تكون بطل ما غير شهادة
2: ويستغل توانها ويجوا وشو نقول لهم نقول لهم استغلوا هالفترة هذية كي تسمعوا بدورات تكوينية أي حاجة
1: ما تفلتش
2: تمشيش حتى نحن بكري
1: نهار
2: نحن بكري صغار في العطلة باش ما نضيعوش يبعثونا نعملوا شهر استاجير عند حجام ولا عندنا شهر تعلموا صنعة
1: اي بالطبيعة تعلم صنعة
2: فهمت كيفاش
1: اي محليها
2: اي هام جدا
1: صحيح
2: اي وتكسرك المركب نتاع كون انا غدوة باش نطلع كان نتاع هكا إدارة
1: ولا نتاع إدارة
2: وهذاك علاش ما تلقاش هكا الخدمة قال لكم الصنعة هو معناتها بالعكس مثلا انت وهذه كل هذه كل ظواهر ثقافيه سوسيولوجيه اللي ما تغلبناش عليها مازالت عندك انه انواع المركبات تاع ذيك خدمه بالليد وذيك خدمه
1: بالضبط
2: اداره وذيك فيها البرستيج وفيها معناتها الواحد والاخرى ليه
1: صحيح
2: وفهم وصلنا في البلديه تكلمنا في موضوع قلنا ما عادش نقولوا خاطر الناس سامحني في الكلب يقول لك زبابلي ثم زبابلي زبابلي هو اللي يخمج
1: اللي صحيح
2: وذاك عون نظافه
1: هذاك عون نظافه
2: وذاك انبل مثلا لانه هو يمسح فيك الواحد وبالتالي لما مجتمع يرد يرجع للمفاهيم الصحيحه
1: صحيح.
2: واللي يعطي سلم تاع قيم يعني صحيح تو يحفزك الناس تولي بالحق يعني ما عادش تمشي انت تعرف انت اللي واحد يسوق سائق في سمير مبارك يخلص في امريكا كي رئيس الجمهوريه
1: بالطبيعه يعني معناها عون النظافه في اليابان تشوف عون النظافه في اليابان ساعة اللباس نتاعو والواحد نتاعو معناها اكل الصيانه مش صيانه معناها الحمايه نتاعو على مستوى الدم معناها وتلقيح اللي يتلقاها وغيره معناها اكثر من كانه
2: طبيعي
1: معناها رائد فضاء
2: طبيعي
1: كانه رائد فضاء
2: اي طبيعي ويحترموه وقدروه وعنده الواحد كذا فهمت هذيك المجتمعات المتطوره الواعيه كذا نحن هنا يعتبر انه حاجه يخدمها بالليل كانها ما عيب مشو به
1: اي هذه معناها تربيه
2: مركبات.
1: وثقافه ومركبات
2: وهذيك تفلت فرص التشغيل
1: اللي هو سوق الشغل
2: معناها مفتوح الناس كلها تحطها موظفين
1: ولا سوق الشغل مفتوح على المهن وذات معناها والكفاءات على مستوى الاختصاصات في العديد من القطاعات معناها في الحقيقة والدولة ترصد برشا معناها أموال للتكوين المهني دكتور
2: أي ثم ما يسمى
1: وده مهم جدا معناها
2: بالبلانيفيكاسيون كل شيء بلانيفيكاسيون شو أنا قلت لي أول ما دخلت القرية في الجامعة قلت لهم راكم قاعدين تخرجوا في الشمار مضخمين فمتاو وتزيدوا تخلقوا لهم
1: بالكرافات
2: ولا وكذا وكل شيء راو يلزم التعليم بشوي بشوي يولي معناتها مخطط استراتيجي. شو معناته؟
1: صحيح.
2: انا راني غدوه مثلا في جهتك، كيف مش نركز على معامل من نوع معين؟ هاك المعامل يطلبوا كذا هاك ولا لا في النيفو الاول الثاني ثاني، فهمت كيفاش؟ اختصاصات فهمت، وهذاك نكون لهم انا من فهمت شو معناتها، يعني المدارس التقنيه ولا المعاهد التقنيه فهمت توا تمشي الكل فهمت. هو بداوا يعملوا فيها راه توا هنا توا لك
1: محاضر المؤسسات،
2: لا المعهد الاخراني ساهموا فيه جماعه مفكرين اذكياء في الكيف
1: المعهد الوطني للتكنولوجيا
2: ذاك فاش تذكوا فهموا اللي ينجموا الجهه هنا عندها خصوصيات
1: خاصه
2: او عندها فلاحه مناجم طبيعه ما نعرفش يولوا يكونوا لها معناتها كيما يقولوا سير مزور فهمت كيفاش، كيما واحد يطلع لك الناس هذاك فك الجهه هذيك
1: تكنولوجيا بيوطبيه هذول يعني البيوطبيه تكنولوجيا البيوطبيه
2: اي عندك برشا حوايج يعني
1: لا ممتاز هو معناها ويعمل عامين يظهر لي معناها جذع مشترك وبعد كونكور وبعد يكمل معناها يما يكمل عام وإلا يكمل 3 سنوات والباهي أنه فيه شراكة مع إيطاليا فرنسا الهند واليابان وغيره معناها
2: شوف ثم اتجاهات نحو ما يسمى كليتير أرار أنواع تربة معناتها نادرة
1: قرب شوي الميكرو دكتور
2: يعملوا بها برشا تكنولوجيا وبرشا سورتو تو في الاندستري مودرن دو بوانت هذا وكل شيء وذاك ولت تو بعد قضيه كبيره والصين وتعرف انت بعد فيها نحن جهه الكافل تو مازالت من الناحيه ذي يعني وكانها فيرج مازالوا ما يعرفوش قدراتها لان جهه مضطربة يعني جيولوجيا فذاك علاش طلع منها الحديد وطلع منها الزنك والرصاص والفوسفات والخيرات الكل والرخام كل شيء طالع منها الجهة دي لأن تضاريسها تضاريس معناتها مضطربة يعني تكونت في أطوار يعني جيولوجية معينة وبالتالي هذه الزبس الكلانكير السيمين الرمل فهمت كيفاش الجرافيي واد القرب جاك فهمت كيفاش كل شيء معناتها هذه كلها معناتها مطالبين باش معناتها يعملوا ما يسمى مخابر ويتبعوها الحكاية هذه ويشوفوا وش ينجموا ما يبقوش كان على كل الأقلام القديمة البحث العلمي هذا هو يلزم
1: ثنا تطوير الأفاق والاستثمار
2: وفي المخابر معناتها المتطورة وفي التكنولوجيا دو بوانت ويمشي معناتها أنا نمن اللي هجبوليت الدائرة بين هذه كلها والتضاريس وعنا فيها خيارات
1: كنوز
2: بس بتاع كي شيرش تروف
1: وهو كذلك بيه دكتور في بداية المشوار وإن كان ما عادش في بداية المشوار توا نحيي كم الفريق العامل معنا الليلة بتبعت الحال باش نرجعوا وين خلينا الحكاية متاعنا باش ما نضيعوش برشا
2: وش راس لوحتي السيدي
1: راس لوحتي عند المدبة عند المدبة كنتوا تأكلوا عليها
2: التحميلة والفلقة كانت شعارنا نحن كنا بوني الفلقة الفلقة والعصا انواع العصا الزيتون
1: جيب الاثنية العصا
2: فهمت نروح ونحبو ما طلعت الرجال
1: اي في وقت ما معناها
2: الفلقه كانت حاجه عاديه جدا تبدا معلقك الشعار وراء المد فهمت كيف شفتك بتاع الحاكم القاضي هذاك عامل لك البسكوله وراء هو عامل فلقه
1: الفلقه كانوا بعض المعلمين قبل يحط العصا فوق الطاولة كي تدخل انت القسم تشوف العصا فوق الطاولة
2: تشوفها قبل ما تشوف معلم
1: ربما ما تشوفش المعلم وتشوفها هي يعني.
2: وكانوا يتفنوا في العصا
1: اي انواع العصية فيهم
2: اخطرهم وسسمة زعرور
1: زعرور عصات الزعرور ما تكسرش الذرة هذه.
2: اي ثم الزيتون الزيتون هذيك كلاسيك
1: هذيك مطرق يقول له
2: مطرق اي المطرق طويل اطول شوي هذاك هذاك تاعك يمد بالبخل
1: يبدا من بعيد هكا يضرب من بعيد
2: ما يقربش لي انه يحملوا له غادي وهذا فهمت اي ما جواك
1: عصات الزعرور
2: وتشيخوا عليك اللي يبدا محملين وهو يبدا يعيط
1: اي كاينك شيخ عاد انت انا جايك تدور معناها
2: اي
1: اليوم عنده غدو عندي
2: اسمع الفلقة الفلقة أظن مشكلتنا وقت اللي مشيت الفلقة أمورنا تعبت شوي
1: ومشت عصات المعلم
2: أي أي أي كان بابا
1: تحية لك المعلمين
2: قروا كل رب
1: كل معناها باش ما نستثنوش ما نقولوش متاع معناها المعلمين اللي قروا تولى تحية لهم ما لهم إلا مربين ومجتهدين وربي عينهم وتحية لك المعلمين اللي قرينا عندهم معناها في بدايات الثمانينات معناها وسط الثمانينات تحية لهم كبيرة برشا منهم معناها للذكر لا معناها فقط معناها لمجرد الذكر انه سي عمار نفزي معناها ربي يطول في عمره ويمده بالصحة والعافية قرينا عنده معناها وقت اللي تقرأ الحساب عند سي عمار نفزي معناها يزمك تحضر روحك اي لا معناه الحصص من اصعب ما فم عنده معناه ما تصورش روحك تنجم تبوجي هكا ولا الفدك
2: كانوا صعب هم
1: لعب ليه وقت يبدا على السبوره لعب ليه وهك الهندسه عندهم ما شاء الله عليهم معناه وقت يرسم الدائره ويرسم لك المثلث معناها روعه بصراحه
2: يخلدها في يدخلها في المخ
1: اي بالضبط اي تحسوا معلم يصب القمع بالحق معناها في ذهن يعني التلميذ
2: مقتنع بك المهنه بتاعه
1: بالضبط اي ايوه هاك المنديله وهاك الطبليه بتاعه
2: اي سموهم هذاكم الفرنسيس بكري من قرينا فرانكوران سموهم لي سولدا دو لا ريبوبليك
1: اي بالضبط
2: جنود الجمهوريه
1: الجمهوريه
2: هما عكس البباصة البباصة مدينين هما هذاكم يعني يلبسوا هاك البلايز
1: البيض
2: لا مش البيض
1: لا الجريزات هاكي كي
2: بس اسمه وش يسموه شخمة
1: هيك شخمة
2: جريزات فهمتوا يبدو متحزب هكي كلهم كان نفس الستيل فهمت كيفاش معروفين معناتها وهذاك يسموهم لي سولداد لي ريبوبليك البلوزه هذيك
1: ومعناها وهما كانوا مدخنين معناها المعلمين كي تتخلط ريحه التباشير والحبار وهكا التدخين نتاعهم معناها الأجواء داخل القسم يكون عندها نكهة خاصة
2: دكتور الصغير يبدأ حساس
1: بالضبط
2: فهمت الصغير المدام التقاري فينا في الفرنسي معناتها بالواحد البارفام تاعها معناتها عشقت
1: تفكرها التو معناها
2: تفكرها
1: تبقى في الذاكرة
2: معناها عشقتني في الفرنسي
1: بالضبط وهو كذلك
2: جدا الصغير يبدا حساس ويتبع في الامور هذه
1: صحيح
2: ليفي دي سونس
1: بالضبط وهو كذلك
2: فهمت وذاك علاش اكل المعلم ولا المعلمة يعني قدوة
1: إله
2: يرجع فهمت كل ما يقولوه ذاك معناته مقدس
1: ونحن صغار على الأقل نحكي على روحي ما كنتش نتصور معناها هكا في خيالي وناس صغير معناها سنة الأولى الثانية يمكن حتى للسيزيام ما كنتش نتصور أن المعلم النجم يموت مثلا وإلا النجم نلقاه مثلا في الحمام ولا يقضي في السوق ولا
2: أي إنسان عادي
1: أي لا مش عادي معلم غير عادي بالنسبة لهنا وقتها
2: أي هو أسطوري
1: شوفوا كائن خيالي معناه خرافي يلقيك الدرس معبي كان بالمعلومات وهو اللي يعطيني المعلومة الصحيحة
2: أي كان يعني
1: مصدر العلم فقط
2: أي شفت معناته وقت اللي يبدأ مجتمع يعطي قيمة ويثمن العلم والعالم والوعد هذا كما تخافش عليه
1: كنا نلعب يتعدى المعلم يشوفنا نلعب صعيب برشا معناها باش نقعدوا في الحومه وسيدي متعدي
2: كانوا
1: يزم نهربوا سيدي متعدي
2: يدرقوا واحد الخط كانوا اللعبة ذاك يعني
1: صحيح خارج عن المألوف يعني في حين انه عادي معناه انك باش تلعب عادي انت طفل صغير
2: تطورت الامور البيداغوجي ولا اللعب هو اللي ربما هو اللي ولكن الاجيال اللي تربت على الصعوبة هذه
1: بتحكي
2: كانوا صعب يعني وحاجة عادية الصعوبة ذيك يعتبروها بيداغوجية ذيك
1: وقعدنا نحترموهم بصعوبتهم لكنهم عرفنا انهم على خاطرنا وفي مصلحتنا الصعوبية متاحهم في مصلحتنا في كل
2: فهمت شبيك انسان حلك ذهنيتك واللي تقرأ تدخل في عالم اخر واللي مستقل عندك فكر متطور كذا
1: ربي يرحم اللي توفى منهم ربي يطول في اعمار الناس اللي قرينا عندها وما زالوا معناها على قيد الحياه ان شاء الله ربي يعطيهم الصحه والعافيه
2: تحيه
1: لهم كبيره برشا معناها اي دكتور وين حبسنا المره فاتت حبسنا
2: فتحنا مشينا في
1: البازيليك
2: مشينا في كلمه البازيليك وتكلمنا على الظروف اللي هي خذت فيها الكلمه اللي هي غالطه عاودوا ذكروا بها اللي ما هيش بازيليك هي داخلة في منظومة فك الوقت ذاك
1: استعمارية
2: يحبوا يسترجعوا معناتها برشا يقولوا أنه راوا المس الميكي جاء وخذوا لينا الكنيس بتاعنا وردوها جوامة هذه المقولة بتاعها ولكن ما هوش صحيح مستحيل.
1: تدخل شوي في المسألة متاع الاستشراق ذي دكتور المستشرقين هم اللي حب هذه من الحاجات الخايبة في الاستشراق
2: جانب منهم احنا عنا يقول لك مسجد الأربص وباجة والكيف هذا بالكل تعاملوا على وصول كنيسي كنيسة
1: وهي مش صحيحة
2: مش صحيحة وعنا في كنا نقرأ على التلمين ذي في جهة أكد جيش وأكد بيبش وكل واحد كل شيء فهمت يتكلموا ويقول لك راو ذاك مسجد عقبة وراو لقوا كنيسية ولكن لا المسلمين كانوا يحترموا ياسر الديانات
1: العقائد
2: أي وحتى فين في تلقى فاك الفتاوي بتاع ديما يقول لك هاو في حومتنا راو ثم ما أنت نحو لهم النواقيس وما عادش يبنوا جديد ولكن يعملوا ما تعهد القديم يعني بعمره لا سكروا لا وبالتالي الإسلام احترم يعني كل واحد بعمره لا جاء وحول صحيح. يعني ما عندوش ولو كان يعتبر أنه كي يصلي في كنيسة ما أنت حاجة عادية نعرفوا نحن قصة سيدنا عمر بن الخطاب كذا وكل شيء ما هوش الواحد ما كان مقدس تبقى كل حاجة في بلاصتها هو بينه قال له ما خاف عليها البلاصه هذيك لا تصبح
1: بالضبط فكوها المسلمين يعطي معناها خاطر صلى فيها الخليفه
2: قوه ذيك وبالتالي
1: رؤيه
2: بالضبط دونك معناتها نحن مشينا ضحيه فك يسموها لا ديزانفورماسيون معناتها اكل المغالطه بتاع معناتها الواحد على باز قال لكم شو احنا هذه الاستعمار بتاع تونس هي فرصه باش نردوا المسيحيه وبالتالي طوروا
1: مس الهوية ومس
2: ومسوا حتى العربية واللغة الواحدة الخطرية مبني عليها القرآن وكذا وكل شيء فهمتوا تفكيك هكذا الواحدة فهمتوا مخطط
1: اي بالطبيعة الناس اللي خطط خطط
2: يعني صح الأساس الثقافي بتاعه خطير جدا جدا ونعرفوا نحن المؤتمر
1: لهنا معنا المؤتمر الأفخارستي
2: بورقيبة بينه ما عرف فاك الوقت ذاك من المنا كيفاش يقولوا احنا من
1: المفارقات
2: يشجع في النساء باش يلبسوا السفسير في الوقت هذاك يقول هذا هو الهويه بتاعك وبعد تقلب عليه شفت ولا ينحي ولا هذه فهمت باش يدافع على الهويه وهذيك اللي جابت له الوعي القوي يعني كانت له بعدك الهجمه اللي عملوها هذيك وبالتالي البازيليك هي
1: شفت معناها كيفاش نجموا يرسخوا لنا في اذهاننا التسميه هذيك
2: بابا الله يرحمك كان يكره الكلمه دي يقول لي انت ما تعاودهاش الواحد يقول له بابا راهو نحن
1: لانه يعرف هو
2: نحن راهو يقول لي الجامع الكبير نقول له نحن راهو في مفاهيمنا الاركيولوجيه ما تبدا مرات موضوعيه بارده ما عندهاش التزام هكا ايديولوجي ولا ديني ولا بنقول فما راك يقولوها بازيليك
1: ولا حاجه
2: يعطيك صح ما وراهاش فكره اللي هي معناتها مكان تاع مسيحية ولا كذا، لا لا سي كونفونسيونيل يعني فهمت.
1: ونذكروا به معناها دكتور شنو البازيليك هي معناها
2: البازيليك هي شوف البازيليك في البداية كانت معناتها حاجة مدنية يعني اش معناتها بتاع هي دار الملك البازيل يعني فهمت كيفاش. وبعد ولا
1: منين جاي التسمية؟
2: اظن يونانية معناتها فهمت كيفاش البازيل فهمت. وبعد هذيك ولت هي كيما نقولوا احنا البازيليك سيفيل يعني هي البازيليك اللي يعني عندهم الفوروم ولا لاغورا يبدا معناتها في الهواء الطلق ولكن ثم عندهم دي بازيليك يجتمعوا تحتها وكذا وفهمت كيفاش هي هول كبير يجتمعوا فيه وتناقشوا فيه وكذا وكل شيء. هذيك عبارة عن فوروم مغطي يعني ساحة عمومية مغطي ولكن وقت اللي جاءوا المسيحيين من جملة النماذج اللي ناسبهم في طقوسهم وكل شيء لقوها كلمة البازيليك هذيك وانو عملوا بازيليك وديبي بعد كانت على شكل صليب لو تمشي للكنيسة بتاع دار القوس صليب هو الصليب اللي تصلب عليه المسيح يعني تلقى هكا ولا ذاك يقولك بلون لاتا وبعد ولا بلون غريك يعني مربع فهمت كيفاش في مرحله من خطر الامبراطوريه الرومانيه كانت المره الاولى غربيه وبعد جانب تكون في الشرق وقت اللي هجم عليها الوندال وكل واحد كل شيء بقات واصلت في بيزنطة وبعد استرجعت كلها فهمت. وبالتالي تعدت بجوز مراحل وهذيك اثرت في الدين فهمت كيفاش
1: بالضبط.
2: بس

0: بالنسبة لنا احنا الكنيسة الوحيدة اللي هي ما هو يعني ثم واحد الكنيسة بتاع دار القوس اللوط في بنعنين وثم كنيسة في جبنت الفرنسيس فوق هذيك يسموها قصر الغولة هذيك بقات محافظة على الشكل متاعها تبدأ ديما عندها الحنية الكبرى متاعها متجهة كل قبلة عندنا متجهة للقدس وعندها معتها ما يسمى بالنيف سونترال بتاعها يعني اللي هي القاعة الكبيرة في الوسط هذه بتقع فيها الصلاة ومن جوانب هذيك يسموها معتها النيف لاترال يمشوا فيها ويجوا يعني وهذيك وعندك الحنية هذيك تقع فيها الصلاة كما نحن عن المحراب فبتتبقى نحن اللي يصلي يبدأ واحد وعاتب ظهره للمصلين
1: المصلين
0: هم يبدو مقابلين
1: يقابل المصلين
0: ولا هك ومش واحد مش اثنين يبدو ثلاثة بالأربعة يعني يعملوا لوفيس متاعهم وكذا يعني الطقوس متاعك صلاة متاعهم
1: والمعلومات اللي قلتها لي ذي دكتور معناها انه البازيليك راي في الأصل راي الجامعة كبير وقت يجوك وفود معناها وانت تخرج معاهم وفهم مثقفين ويعرفوا معناها وانهم قارين تاريخ وجايين باش يشوفوا البازيليك هذه تقول لهم اصل التسميه راهي هكا وكا
0: اي طبيعي
1: تعطيهم معناها الحقيقه هذه يخرجوا بحقيقه مختلفه معناها
0: نحن
1: هذا تصحيح لبرشا مفاهيم غالطه معناها وتسميات غالطه
0: المؤرخ الموضوع يحترم به ما هوش انسان يعمل في الايديولوجيا
1: بالضبط هذا هو
0: ولا ليه هو تتلم له جملة معطيات موضوعية ثابتة
1: يكون ندرسها ويكون حافظ
0: ويقدمها كما أنت تو مثلا تو قاضي مش يحاكم واحد يجيه ملفات بتاع تحقيق فيها هكو لا فيها كل شيء ما يجيش هو يتحمس ضدك الواحد ولا ما عندوش حتى لا شير بيس أكل الوثائق اللي قدامه يعطيك الصحة
1: وقرائن
0: وخاصة نحن ما نتقدموا في حاجة إلا ما نكونوا مثبتين منها ما نجموش ثم مصداقية
1: نبقوا تو في المصداقية لهنا دكتور نرجعوا في الجزء الثاني نتاع الحصة متاعنا بإذن الله شنواصلوا مع البازيليك ورحلتنا مازالت متواصلة بين ثنايا الذاكرة

0: تمام، والحادية عشر ليلا هنا على موجتنا.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
0: طب توقيتكم، أهلا بكم لهذا المواد الإخبارية. تواصل فرق الحماية المدنية والغابات بولاية باجة عملياتها الميدانية للسيطرة على الحريق الذي اندلع صباح اليوم بجبل سيد أحمد من معتمدية نفزة، والذي ساهمت الرياح في انتشار النيران التي التهمت مساحة هامة من الغابة خاصة جار الصنوبر الحلبي. اطلع والي سيليانا خلال زيارة له اليوم إلى معتمدية قعفور على مدى تقدم أشغال مشروع تحسين تزويد مركب قعفور برويس بالماء الصالح للشرب، والذي خصصت له اعتمادات ب 11.5 مليون دينار، وقد بلغت نسبة تقدم أشغال مد القنوات لهذا المشروع قرابة 80%. تنطلق شبكة غصن الزيتون للجمعية التنموية بولاية سليانة خلال الأسبوع الجاري في أشغال إنجاز منشأة مائية بعين شماية من منطقة البرامة من عمادة عين زريك من معتمدية قعفور لتحسين تزويد متسكني المنطقة بالماء الصالح للشرب، وفق ما أفاد به ممثل الشبكة سامي السجنية. دعا وزير التجهيز والإسكان إصلاح الزواري إلى وضع رزنامة دقيقة لاستكمال بقية مراحل مشروع إرساء المنصة الرقمية الخاصة بالكراء المملك والبيع بالتقسيط للمساكن الاجتماعية وتنظيم حملات تحسيسية لفائدة المواطنين بهدف التعريف بالمنصة الرقمية وآليات عملها وكيفية الانتفاع بخدماتها. استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون بجروح مختلفة مساء اليوم، وذلك في قصف طائرات الاحتلال الصهيوني لسيارة على شارع رشيد غرب مدينة غزة. أعلنت إيران اليوم أنها لا تجري أي مفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرة إلى أن هناك محادثات فقط مع سلطنة عمان لإيجاد ممر ملاحي آمن عبر مضيق هرمز. وختاما، أظهرت بيانات صادرة عن وزارة الطاقة الأمريكية أن مخزون النفط الخام في الاحتياطي الاستراتيجي بالولايات المتحدة انخفضت إلى أدنى مستوى لها منذ فبراير 1983 لتصل 304 مليون برميل للأسبوع الماضي فقط. شكرا على كرم المتابعة، إلى اللقاء.
2: بين ثنايا الذاكرة.

0: هذا بوشناق والكلمات جميلة جدا على الكاف لها رجالها ولها نساها. إن شاء الله معناها القادم أفضل. يلا نرجع معك دكتور. أي معناها مازلنا في البازيليك التسمية وقلنا معناها راي غالطة التسمية ذيك راو الجامع الكبير
1: نيتها مقعب يحبوا يسترجعوا بها معلم ذات صبغة دينية وهو مش فيها خبثية.
0: أي صحيح. هو كان فيه سمعة.
1: أي كان فيه جمامة وقت يخذاوه. شوف
0: أي.
1: هو لقوه معتها في حالة يعني كيف يقولوا احنا أبوندو يعني مهجور وعملوه معتها المراديين رموه ونظفوه. علاش؟ خاطر كان أول مرة يجيبوا حامية تاع جنود عثمانيين يحطوه في القصب. ما كانش قبل
0: فترة قديش هذه دكتور تقريبا؟
1: هذه معناتها ابتداء من 1630 40
0: فترة المرادية ذي
1: بالضبط. وبالتالي معناتها لأول مرة يعملوا هل ما يسمى الرابطة العسكرية العثمانية في القصبة الفوق. بنوا لها القصبة من بداية 1601. وبالتالي وقت اللي استتب الأمن طبيعي أن أول ما فكروا تحتك القلعة ذيك يعملوا السوق معناتها الدائم.
0: أيوة.
1: يعني اللي هو يسموه قيصريات.
0: أي.
1: وبالتالي القلب متاع السوق يعني والمعاملات وكذا هو الجامع الكبير.
0: هي كلمة القيصريات ذي
1: هي كلمة قديمة يعني الأسواق بتاع القيصر يعني اللي هم يخلصوا
0: الرومان.
1: بالضبط. يعني وموجود في القروان وموجود في الوعر كذا ونحن وذيك معناتها تدفع وباع يسموها سوق الرباع إلى آخره.
0: بالضبط.
1: الميل الفايدة أنه تحتك المسجد تحت القلعة عملوا المسجد ذي.
0: عملوا المسجد.
1: أنا هي أقرب بلاصة عندهم ومعلم هو كالبازيليك هذيك إذا تسمون هذيك معناتها رموها وحولوها إلى جامع كبير. فهمت؟ بالصمعة بالقبب نفس الأسلوب بتاع سيدي محرز ذاك القبة الوسطانية وأربعة نفس يعني هو وسيدي محرز يعني متعاصري.
0: موجودة صور
1: موجودة عندنا كل شيء كل شيء سواء داخلين ولا خارجين. ثم بنوا عن جنبه حمام بن سلطان هذا معروف. فهمت؟
0: زين موجود الحمام؟
1: لا طاح كان البير متاعه. فهمته؟ هو الدير اللي ضيع شوية معناتها الأسس متاع البازيليك وخلاها نوعا ما تخرب. فهمت؟ لأنه
0: البازيليك شكون بناه؟
1: بنوه البيزنطيين.
0: البيزنطيين
1: حسب معناتها ثم نقايش مازالوا ما يعرفوش بالضبط شنو تعني. ولكن النقايش هذاك الأسلوب بتاع بيزنطي يعني القرن السادس.
0: القرن السادس ميلادي.
1: أي القرن السادس ميلادي. ولكن مبنية فوق بنية أقدم منها طبيعي.
0: أيوة. أي.
1: البنية ذيك ثم أقدم جزء فيها يعود إلى القرن الثاني بعد الميلاد. يعني فهمت كيفاش؟ يعني هو ديما رو ليش إيش معناته علم الآثار؟ هو كطبقات أكل طبقات التتوالى هذيك وكل فترة تصوروا أقل طبقة قرنين ثلاثة
0: يعني فهمت؟ طبقة بزوز قرون.
1: إيه يعني صح يعني ذيك كانت فيها حياة وكانت فيها معناتها وضعيات خاصة وأنت كأثري تحفر وتعمل وتحلل باش تفهم شنو اللي كان في هذيك كوظيفة وشنو إلى آخره. يعني وبالتالي
0: قلت لي مرة دكتور انه فما حاجة نقيشة ولا كتيبة ولا حاجة على جدار في البازيليك تقريبا موجودة كان في الكيف معناها
1: أي ثم
0: حاجة متفردة بها البازيليك
1: أي
0: ثم في العالم
1: يسموها كروستيش هي شوف كروستيش هذية ومعمولة أورولييف يعني ما هيش ما هيش غير الداخل منقوش الداخل لا طالع البرة
0: يعني
1: وبارزة وهي على شكل صليب وبالتالي وفيها معناتها وكأن اللي هذه اللي هي بازيليك في فترة معينة وهذا شخصيا أنا الاتجاه اللي ماشي فيها أكثر هو كانت كل دير دير بتاع الرهبان.
0: دير الرهبان أي. أي.
1: أي. كانوا ساكنين فيه ويتعبدوا فيه ومسكرين أرواحهم ثم وكذا وكشي تحت الجبل منهم للجبل القصبة ومؤخرين يعني كيتو رابعة البازيليك تلقاهم كانوا مرتبطين يعني بقية الجدران تربط معك الصخرة ذاك اللي فيه الكياس
0: أي صحيح.
1: وعملنا حفريات من غادي وأسبار لقينا خلطنا للمستوى بتاع البازيليك هذيك. وبالتالي عندها قصة الحية ذاك في حد ذاته وعنده قصة قديمة يعني مع الرومان ثم مع البيزنطي
0: بالضبط صحيح.
1: في آخر مراحل بقاك المعلم ذاك البيزنطي الدير اللي تحب انت كذا مهجور ما عادش فيه الواحد اللي جاءوا المرادين استعملوه معناتها الجامع الكبير واللي تقام فيه صلاة الجمعة وصلاة الجماعة وخاصة الخطبة اللي معناتها توجه الى الخليفه
0: السلطاني
1: السلطان الثاني وهي القلب النابض بتاعك الحي الجديد بتاع المعاملات هذيك تتم يعني حسبك الحضور بتاع
0: انت قلت لي دكتور تو معناها انه كيفاش معناها البناء ذا بتاع البازيليك كيفاش مسخر معناها قريب لك الصخره الكبيره
1: هي هي هي هي هي
0: كيفاش كانوا يعملوه بشني الآلات اللي كانوا يحفروا بها معناها
1: هم كانوا
0: نرجع مثلا نقولوا نحن القرن الثاني والقرن الثالث
1: لا هم شو أغزروا
0: معناها تو نشوفوا التراكسات احنا نشوفوا كل حاجة تتكسر
1: لا هم كانوا شوف كيفاش أغزروا هم عندهم معرفة خاصة بالصخر والصخر اللي نشوف فيه نحن ذاك ذاك الجهة اللي ضربة فيها الشمس والأمطار اللي تبدأ عادة تتهكت
0: راشية
1: يجو هما يختاروا البلايس اللي فيها تواصل لأن كانوا يطلعوا عرسة بتاع جزمية
0: هذي حكينا فيها مرة
1: يطلعوا بلوك بتاع التاج يطلعوا بحتى مشوا لعبرة وجبدة واحدة
0: شنو الآلات اللي استعملوها
1: بعد ما يعملوا هاك اللبو ذاك كما يقولوا الأرضية البلاتفورم في البلاس اللي هي طرية يمشوا لها حتى يلقوا هذيك وش يعملوا يجوا يبدوا ينقبوا فيها كما يقولوا احنا هنا وهنا على نفسك الخط هذاك يسطروا يعملوا يسطروا هما يسطروا الوحده بتاعهم الحجر اللي حاجتهم بها ويعملوها اون بوينتي هكا وهذيك وش يعملوا يدخلوا فيها كل الوقت اللي يحلوا شويه بك البيرا يخدموا بالبيرا الزنزير فهمتوا الازمير كي يعملوا الوحده يصبوا فيها الماء ويدخلوا فيها حجر سميهوا لي حطب أخضر فهمت برونش ودخلوا غديك هذيك مع الماء ويبدو يتبعوا في بعض هكا لين تتفلق هكا الحجر هذيك فهمت كاسة يعني لين تتنحى تعملوا لها هكا ينحوها ويقلعوها فهمت ينحوها بلوك موجود الترساج
0: التقنية متاحة
1: موجودة معروفة في ود أكل اللي كارير بتاع ود بسبيد الفوق هذا موجودين يعني تشوف كيفاش يجوا يختاروا أكل البلاتفورم هذيك ويعملوا فيها التراساج وينقبوها هكا نقبة كيما الكراسة شفت الكراسة اللي تتقطع هذيك شفت هكا النقبة عند جنب بعضهم يعملوها هما في الحجر ويدخلوا فيها أكل الغصون الخضراء ذيك والماء
0: وعليش الغصون الخضراء ذيك
1: خطر قوية ذيك لا قوية ذيك ذيك هي وعندهم تقنية مرات الماء شوف هو الماء كي يجمد يولي فوليوم زايد مرات يترشقها ويجو عندهم طريقة ما يخليهاش في قلب الحجر مسكر عليها منه لا ثم جانب منها يعملها كالدرجة الكبيرة حاب يقول من اللي يدورها منه ويعملها كجست يقلعها فهمت وثم الكيف صعيب في الحجر بتاعه ولكن كي تمشي توا جويه القصور وعلاش توا اللي نحو في الرخام تمشي غادي تنحيها كبلوك كامل يعني كانوا منقوش هكا الحجر
0: بالضبط اي بالضبط هاي.
1: يعني ذي علم الحجارة سيدي يشوف أبدعوا فيه الرومان ونقاشة قويين ياسر ونحن تو في الكيف مثلا مشهورين سمونا حجارة خاطر الأخرين تو في ترش في جهة وسسمة ذاك وش يسموها الحجار بتاع المهدية اسمه يقصوه بالمنشار
0: سهل
1: هذاك يعني
0: طريق يقلب الصابون
1: هذا يعطيك صح هذاك رمل يعني سوليديفي رمل بتاع الشط هذاك يولي لين يولي حجر يقصوه بالمنشار يعني للنار تقدح فهمت كيفاش يعني قوي ياسر
0: والدليل انه معناها توا المده يعدوا في القنوات تاع الماء وين جهة حي حشاد معناها
1: يعطيك الصحة
0: لقوا صعوبة كبيرة برشا
1: هذا كو الجبل بتاع الكهف كالكار إيوساني تسموه جيولوج بتاع الطور الثالث الطور الثالث
0: باه اش نواصلوا نبقوا مع النغمة ذاية نسمعوا النغمة ذاية وبعد نرجعوا نواصلوا في الحديث الممتع والمهم جدا معناها معلومات قيمة جدا يقدمها لنا دكتور محمد ليلى الليلة في برنامج بين ثنايا الذاكرة.

0: مستمعينا الكرام. يلا نرجع معك دكتور. قلنا معناها انه البازيليك متفردة معناها بازيليك كيف متفردة كما القصبة الكيف متفردة معناها
1: عندها خصوصيات يعني ما نلقوهاش في بلايص
0: بالضبط. كي معناها غير بعيد على الكيف كيما ما يوغورت متفردة
1: بجد.
0: وانت معناها في بعض تعليقاتك او منشوراتك على الفيسبوك تقول انه معناها البدايات راي من القلعه راي البدايات أساس. من القلعه والاساس من القلعه
1: متاكد هذايا معناتها تونس تكونت من ثم يعني
0: انت كرد معناها على تصنيف او ايش سميها انت المصطلح العلمي
1: هو الترتيب يعني ترتيب. عادة
0: سيدي بوسعيد ضمن قائمة التراث العالمي وهذا نفرح له معناه طبيعي إنه حاجة طبيعي. من بلادنا معناه
1: طبيعي معناها أي متر ومربع من تونس يعني يرتقي للمستوى ذا حاجة كسب جماعي
0: لكن كنت تشوف إنه الأولى إنه تكون مائة يوغورت
1: هاو عليش
0: عليش
1: لسببين أولا للقيمة
0: أي
1: ما تنجمش تقارن سيدي بوسعيد ببيت يغرت مبعد بكع ابو صبيبيت بيت يغرت
0: على مستوى التاريخ
1: على مستوى جيولوجيا صح الفينومين جيولوجيك في حد ذاته نادر نادر ما ثماش هكذا كما في الهوغار وكل بقايا يسموهم ديبيوت تيموان تاع دي بيزاج كي اون ديسبارو فهمت قلعه سنان هي معناتها في حد ذاتها ظاهره جيولوجيه نادره فريده خاطر موجوده المواد نحن بدينا الكيف فوق دير هكاك ولكن منحنيه كنا المواد هذيك ما هذه ريمينا دايره سيره عامله معناتها عباره عن قلعه طبيعيه هديها معناتها هديتها الطبيعه للانسان حاجه موجوده في اللوراس شوي كاو معناتها ثم مواد اخرى كيما البركال موجود في جهه السودان ولا في افريقيا الجنوبيه ويتعبدوهم معناتها اماكن يعني
0: للتعبد والعبادة
1: يعني عندهم قيمه كبيره ياسر وبالتالي هذيك كي ترجع لاصلها نهار نركزوا عليها هي في حد ذاتها بدايه وجدان لان هي تعطي علامه المحيط والمشهد الطبيعي اللي هو يتمركز فيه الانسان يعني لو ما تكونش هذيك الانسان يبقى ضايع هذيك علامات وعلامات الاستيطان نتاعه وعلامات الاهتداء نتاعه وعلامات معناتها ليدونتيفيكاسيون نتاعه حاجه كبيره ياسر ما نجموش يتصوروها وهامه وهذيك تجعل منها جبل مقدس تمشي ليه
0: القبائل الكل
1: وكل قبائل لما تمشي غادي باش تدفنك جدودها غادي فك المكان هذاك يولي هذيك يسموها مونتاني فيديراتريس تلمك الناس بمناسبتك الزردة وكل لقاء ذاك وتعمل منهم فيديراسيون بتاع قبائل تولي عندها قوة تحس بالتوحة مالة مؤسسة هذيك هذيك تؤسس للوجود الوطني هذا ما يفهموش والناس هذا
0: القبائل تحكي عليها دكتور هذه من نومين. القديم
1: نومين مسيبين هذا كل واحد ماشي ولكن وقت يلتقوا حولك الحجر هذاك يعني يولوا يتقابلوا موسميا وتولي يشعروا بالقوة كما الزردة
0: الماء يغرت من عهد النوميد
1: اي مقبل النوميد اي اي فاهم معناتها حسب معناتها الاثار وحسب واش نلقوا كذا وكل شيء ثم حتى الشيء جاي من مصر من اثيوبيا فهمت كيف يعني قبائل ترحل يعني حسب يعني الظروف والوعد وكذا وتنصهر وتخلق معناتها الاصول نتاعنا هم جدا هذه كل احنا خدمنا عليها وفهمناها ووقت اللي جتنا المناسبة باش نقدموا الملف لليونسكو قدمناه في الاتجاه هذا
0: كان ملف قوي
1: ملف قوي وتقبل وكذا وكل شيء وما فيش حتى أدنى ما فهمت كيفاش وهو كان ديما محل صراع ما بين الغرب والشرق لأن اللي يكسب وذاك يكسب السلطة الترابية ذيك, لأنه هو في نفس الوقت بيسمى مخزن حبوب, هو اللي دب, وهذاك هذاك الكوفر فور, هذيك البنكة يسموه التريزور يسميه
0: صحيح,
1: وحطوا فيه القموح وكل ما معناتها المدخرات معناتها بتاع
0: أيوة.
1: ماله ومنه يشرف ويعسوا على بلاد كاملة واسعة بالرؤية يعني
0: الميدة اللي ما يعرفهاش معناها دكتور المساحة متاحة كبيرة برشا
1: 100 هكتار
0: 100 هكتار
1: وبرشا 100 هكتار هما كانوا يظنوا 80 هي توبة لو وقعت تثبت أكثر وبالآليات الجديدة وكل شيء 100 هكتار
0: 100 هكتار مش ينعب
1: 100 هكتار سي كمان شوف أنا وقت اللي جاتني الفرصة باش بقيت جمعة حول هندور ونثبت وشوف لقيت تمتد إلى 3000 متر مربع 3000 هكتار 3000 هكتار شفت توا مشي 100 هكتار علاش خاطر أحواجها كل ملغمة بالأنواع الأثار كل
0: أيوة
1: من أقدم الأثار معناتها بتاع تنجم نقول 20,000 سنة قبل الميلاد حتى لحدثهم يعني تراكمت وتداولت وتحولت وتغيرت
0: ما لاش يخلي ملف يتقبله ملف لا ملف يتقدم
1: والله ملف هذا هو توا المطروح واللي هو نحب نكون واضح احنا ثم جوانب مرات علمية نحن لها
0: اي
1: ودورنا ومسؤوليتنا ونتحملوا فيه مسؤولياتنا
0: اكيد
1: به. ولكن ثانية نوعية الملفات هذا بيتسيسوا لان تولي وراهم سياسات اخرى وتصور فيهم حتى ما بين الجزائر وتونس والجزائر متسهلة في الحكاية ذي فاهمة معناتها الواحد ومقتنعين اللي هذيك هي بيت غرطة وثمن ناس معناتها الله يهدي ولكن هنا دور النواب وخاصة نائب الجهة هذيك اكثر من اي وقت مضى يتلموا ضروري ويسائلوا وزيرة الثقافة خاطر هي اللي عندها السر مش هي عندي انا كان جلينا بك العام مرتبة وصيين لان هي بيت غرطة عكس سيدي بوسعيد سيدي بوسعيد تابا بزوا من 1915 بارون دير لوجي عملوا قانون حميه حتى ما تنجمش تدق مسمار غاديك من غير رخصه خاصه
0: بالضبط
1: ما كيفاش حافظوا عليا شفت توا وبالتالي ماهوش كاد يورجونس ماهوش كاد يورجونس بار كونتر كي تمشي تشوف سيدي عبد الجواد كيفاش يحفروا فيه كيفاش طايح كيفاش فاسد
0: عبد الجواد في القلعه
1: اي ما يعقلش هذاك التراث وهذاك التراث فهمت كيفاش سيدي عبد الجواد راهو نحضروا منه جماعه السنوسي وما دراك المصلحين الكبار بتاع تونس
0: اي اي اي
1: هكا ولا لا
0: اي اي بالضبط
1: سيدي بوسعيد يعطينا بركته ولكن هذاك ثنا علامه المطبعه الاولى الرسميه والرحلات الاستكشافيه العلميه شكون عملوها السنوسي وكذا ومصلحين وناس هي اخوي يا فاهم انت تاريخك وتاريخ بلادك والا معناتها الامور سطحيه
0: مثلا تقول انت علاش تقدم الملف نتاع سيدي بوسعيد على ملف القلعه
1: هما هم نقول لك مو سيدي بوسعيد عنده قضيه قديمه ياسر قديمه قديمه قديمه عنده سكون ابل لي كولي دبو يعني الكالوت نتاعو هذيك اللي مبني فوق الواحد عندها تزرزيح او عندنا نحن بلايص هنا يسموها يسموها زلزله زلزل شو هو معناتها تلقى بلاصة فيها هكا انزلاق يبدأ يمشي ويهز فك البني ما موجودة اللي يعرف
0: موجودة
1: كيف من ظهرة ولا موجودة زلزل
0: موجودة
1: يعطيك الصحة سيدي بوسعيد التكوين بتاعه معناتها فيه هكا
0: الهضبة متاع سيدي بوسعيد
1: يعطيك الصحة قاعد يجبد هي هذه قضية كبيرة ياسر ما هوش اللي نسكوه مش الواحد كذا لكن وهو هذا توا عنده مدة وهذه أقوى من الناس كلها مش فهمت توا وربما شوف في حلول يتصوروها معناتها هذاك هو وربما يزيدوا يقووا الفينومين تعرف أنت القبة الكبيرة بتاع آية صوفيا في اسطنبول كانوا يظنوا أنه وقت مش يعملوا لها كاليات منه ومنه مش يفضل زيد وقت الكالات تنزو في الاتجاه الاخر ولو يعلو في الكالات في الاتجاه الاخر يكثروا عليها فهمت زيد المزيد دقيق فهمت انت فهمت سيدي بوسعيد كا دو جيولوجي تري ديليكا وكبير وماهوش كونها هكا رطبتها في الوحده باش شوف فهمت ذي صحة يلزم يفهم الفينومين جيولوجيك ما وإذا فيه حلول كيفاش كذا ربما تمنع البني النهائي ما عادش حتى شيء تبنيه غادي وثم بشوي بشوي البلايس اللي هي مهدة تبدأ تنقص في البني هكل تنقص في البني وتبدأ تخفف هكل الخطرية وشو ما هو يحمل اللي قاعد هكل ليه
0: والماء متاع
1: يعطيك الصحة
0: التصريف الصحي وكذا
1: سيلين
0: سيلين
1: أنا نعرف الكاب ليح متاع الجزيرة متاع تبرقة فين الفور جنوال فوق نفس الوحدة فيه
0: حسن الجنوي
1: ولكن هو متذكوا كل اللي جنوا وقت اللي عملوا كشاتو وذاك جو السبستراتوم ديركت يعني فين الصخر وركزوا عليه غاديك الوحدة وحفروه وكروشوه غاديك هذا مبنوه فوق التراب والتراب فوق الغرقة
0: متحرك اي متحرك اي بين نرجع للميتي وغرطة يعني تعدت عليها الحضارات معناها
1: شيء كبير
0: اي شكون اكثر ناس اثروا فيها معناها واهتموا بها
1: طبيعي لان بدايتهم وهي
0: نوميد
1: وقت اللي كونوا قوه سياسيه ولا الدوله ولا عندها جيش ولا عندها وزن في القوات بتاع البحر المتوسط فهمت ولا يطلعوا يبيعوا القمح عندهم الذهب عندهم فهمت يتحالفوا مع روما ضد كارتاج مع كارتاج ضد كذا ولت معناتها قوه دوله لان احنا كنا في قلب دوله وعاصمه وفهمت كيفاش كارتاج كانت مملكه البحر ومتلفت للبحر ولكن الداخل يعني كان يحوم حول نوميديا ونوميديا الجانب الصحيح بتاعنا يعني الجانب الأصلي
0: قوي
1: ليه الأصلي بتاعنا نحن ذيك هو التاريخ الأخر يعني
0: وافد
1: عن جريف
0: وافد
1: يعني يعطيك الصح كيما جاوك طلاين وجاك
0: فينيقيين وغيره
1: يعطيك الصحة أما الصحيح حجر الويد
0: هما نحن حجر الويد النوميد
1: هي يعطيك الصح نحن فهمت القبائل هذه والدواخل هذه هذ هم اللي عملوا الوطن الاخرين
0: اللغه عن لغه النوميد دكتور
1: بربريه
0: بربريه
1: فهمت يسموها توا معناتها بازيغيه ما هي بربريه لوبيه ولكن اللغه الرسميه بونيه يعني بتاع كارتاج
0: البوني
1: لانه كانوا هما متأثرين بالحضارة الكارتاجينية في الديانات بتاعهم في اللغة في الإدارة في الجيش في فهمت يعني متأثر وبعد ولوا متأثرين أكثر وقت حبوا يتحرروا من كارتاج ولوا متأثرين أكثر باليونان
0: أيوة.
1: فهمت كيفاش وكانت عندهم علاقات كبيرة باليونان بتاع مصر فهمت كيفاش اللي بتوليمي هذا وكذا ويبدو أن واحد من اللي بتوليمي ظهر هنا المنطقة ذي في زيارة رسمية وكانت ثم علاقات كبيرة بعد فهمت كيفاش يعني وكانت بداية دولة خاصة هذه معناتها تحركت من جواه الكل لا ذاك استعرف به لا الاخرين استعرفوا به جينا ما بين زوز كريسي فهمت كيفاش قضية حساسة ياسر
0: ربما معناها الارجانس عند سيدي بوسعيد معناها تو
1: ربي يعينهم ربي
0: على انه الحكايه تاع الانزلاق نتاع على
1: ولكن شوف
0: ربما يستفيدوا اكثر معناها من اليونسكو
1: والله يتوذى الكل كلام سامحني سي كمال مع احترامي رونا احنا بكنا نتاثروا لسيدي بوسعيد الموضوع هذا عنده مادة ولكن اسكو بالطريقة هذه معناتها الواحد كذا مثل مواليات انا الرالي ضروري باش معناتها بيتو غرطة تاخذ حقها
0: باش تتحمي
1: لان قاعدة توها نعملوا كياس جديد وكذا ثم وهذه النقطة اهم نقطة
0: اي
1: نستنوا فيها وقتاش تتحل باش تحل باب الرزق لك الاهالي هذيك.
0: بالضبط.
1: هو ليه مطلقة في التشغيل وفي بعث المشاريع وفي تدوير معناتها الحركية الاقتصادية. سيدي مسعيد ما فيش في حاجة للأورجونس. باركونتر قلعة سنين اللي هي تعاني في الأمرين وشبابها كذا ومهاجرين وكل شيء في حاجة أكيدة. يعني ذيك مش يحل باب رزق وكذا وكل شيء. وبتي نشوف هنا نرجع كما قلت لك للسياسة، هذه أمور سياسية ما ندخلش سان عالم نعطيك في العلم. في السياسة ثم ناس دورهم أنهم يأخذوا الملف هذا بجدية ويمشوا يسائلوا وزيرة الثقافة ويطرح عليه يقول لها انت بيدك وزارة الثقافة هي اللي قدمت الملف،
0: هم اللي قدموا الملف
1: بيشير هم اللي قدموا الملف عام 2017. هي فيكم انتم قدمك هو حبسته غادي. وبعد جات جربة عدوها وجات سيدي بوسعيد عدوها غدو ربما ما نعرفش
0: شيء اخرى.
1: مش معقول تونس وبكلها تونس
0: كلنا تونس
1: كلها صحيح. تونس يلزم راه وشوف يا مسؤولين وانا نقولها من باب الوطنية لاني ارضاع تحليب تونس كاملة وحدودي نفهم قيمة تونس. راول كل ما تتصرفوا بالطريقة هذه متاع معتها كونها ثم تونس من تونس راي أخطر ظاهر. وشفنا نحن وقت وقعت معتها الثورة ما شفت الحركات اللي تمت في سيدي بوزيد ومصرين ودينا وكذا وعليش فهمتوا لما كظيمك الظلمك الحيفك ونرجع ونبقى ديما ما نخرجوش منها. الوحدة ذي نحن ما نحبوش. علاش ما نحبوش؟ لأن نحن نحسوا برواحنا مسؤولين على تونس. نحن كوننا تونس ما نحبوش لها الانزلاقات ذي غدوة ندخلوا بعضنا وذاك بالساحل وذاك بالشمال وذاك بالجنوب ما نحبوش.
0: حاجات عافا عنها الزمن نذية معناها
1: وجاوزناها فرحنا نهار اللي شفنا جماعة بن قردان عرض
0: للإرهابيين
1: الناس الكلها فرحة هيم جدا
0: انتصارا للوطن ذاك
1: بزرت بورقيبة الله يرحمه وهي مناسبة باش نرحمه عليه وعيد ميلاده قالوا له شو الغلطة اللي غلطت هذه في بزارة؟ قال تبين غلط ما هو مش أقول لكم بشي غلط من ناحية أخرى هذيك البلاصة الوحيدة اللي انصهر فيها دم تونس الكل ما ثمش واحد من قفصة من طوزر من جرزيس من الكيف من باجب كلهم شاو ماتوا من أجل تونس ثم يعني هذيك عندها رمزية تاع دم مشترك كما السيقي ما بيننا وما بين الجزائر.
0: شفت
1: تربط هذاك الحواج يعني يكونوا معناتها ما يسمك النسيج الوجداني الروحاني بتاع الشعب. مالك فيش هو شعبك المحطات بتاع تاريخه هذاك والمعالم قلعة سنين قلعة سنين تعرف شو قلعة سنين؟ قلعة سنين كانت عند نهاية السلطنة الحفصية نهايتها ثم يعني الهوارة كانت قبيلة قوية وهذاك المركز بتاعها كسرت الجيوش الحفصية سنة 1509 ثم وبالتالي انتهت من اللي وانفصل الشرق ما انت اللي سموه تو الشرق الجزائري انفصل على السلطنة والسلطنة محصورة في الشرق التونسي.
0: أيوة
1: متفاهمين.
0: أي.
1: وبعد وقت اللي بدأت تعاود المعطى الجديد الجيو السياسي ترابي كذا المجال التونسي الجديد اللي نحن تو عايشين قلعت سنين 1588 تم فيها معركة كبرى باش نخضوها نحن يعني من جهة الشرق. فهمتوا
0: معركة بين شكون وشكون

0: حمودة باش
1: أيوة.
0: واسترجعها
1: استرجعها حمودة باش
0: وحط ولد تبعها الكاهية بتاع الكيف
1: واضح باهي دكتور. اش نبقوا في الحيز هذا باش نتوقفوا لهنا. شكرا ليك على كل هذه المعطيات في الحقيقة معناها استفدنا برشا الليلة رغم انك تعب شوي لكن ترجع ترجع تتحمس معنا الملفات هذي
0: نعرفك برشا هانت خربشني برك نولي عفري
1: نرجع معك بحول الليل الأسبوع القادم نلقاك في صحة جيدة إن شاء الله. شكرا لكامل الفريق العمل معنا الليلة نلتقي بإذن الله تصبحون على خير.

0: في الليل السائق ما يشوفش سيارة أو دراجة أو شاحنة أو أي عربة في الطريق إلا بالضوء متاعها. السائق اللي سيارته من غير ضوء ما يشوف حتى شيء، وما ينجمش يشوف المترجل ولو كان المترجل لابس لباس عكس للضوء. وفي الحالة هذه الخطر محيط بالسيارة من كل جانب، وحتى وجودها في الطريق يمثل خطر كبير متنقل. وبدون ضوء غالبا الحوادث تكون مريعة. لاستعمال الطريق في الليل بأمان والابتعاد على الأخطار، تفقد أضواء السيارة بانتظام هو الواقي والحل. المرصد الوطني لسلامة المرور.
1: مستمعينا الكرام، إلى هنا ينتهي بثنا المباشر، وتستمعون فيما يلي إلى إعادة لباقة مختارة من برامجنا إلى غاية الساعة 5:30 صباحاً.

0: خليك ديما على الموجة. إذاعة الكاف قريبة ليك وين ما كنت.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم أصدقائي استشقيقة بعد العشر الليل لكي توقيت جميل برشا في السهر. مرحبا بكم الناس الكل على موجود إذاعة كيف نعيشوا أحلى سهرات الليلة. بالطبيعة مش تكون سهرة خاصة جدا لأنه غيرنا الموجة. الموجة مش في التوجه الثقافي ولا في التوجه الاقتصادي ولا الاجتماعي ولا الترفيهي. اليوم غيرنا الموجة باتجاه السياح. الأكيد يتحدث برشا على السياحة ويتحدث أيضا على سياحة الجوار، يتحدث على السياحة البينية، يتحدث على المعبر الحدودي في الواقع انطلاقا من الشمال التونسي باتجاه الجنوب الغربي، نتحدث عن سياحة الجوار، سياحة جزائرية. اليوم كان حدث في الواقع، اليوم كانت تظاهرة جميلة برشا عاشتها ولاية الكاف وتحديدا معتمدية قلعة سنين. بالعكس مشيوا 5 كيلومتر بعد قلعة سنين المعبر الحدودي باتجاه بتبيع المريش أو اللي يعرف مليح المريش اللي هي واقعة في الشرق الجزائري تتبع ولاية تبسة. الأكثر من ذلك أن هذه التظاهرة كانت هي في حد ذاتها بمثابة نقطة انطلاق ونقطة تحول في الوجهة السياحية في مدينة قلعة سنين وفي ولاية الكاف عموما. نتحدث ربما عن عملية ترويج اللي هو يدخل في المنظومة السياحية، يدخل أيضا في منظومة التنمية. نعرفكم ليه التوجهات الجديدة هو التوجه إلى القطاع الخدمي، والغاية من ذلك أيضا هو الترويج لقطاع سياحي متميز. لكن رحلة اليوم تبعتوها صباح على صفحة الويب لإذاعة الكاف، تبعتوها أيضا مع زميلتي حنان بن نصفة، تبعتوها كذلك في قسم الأخبار، تبعتوها أيضا في مختلف الصفحات الخاصة بولاية الكاف. تظاهرة ليس سياحية فقط بل أيضا صحية، لأن الهدف أيضا من العملية الترويجية ليس الترويج للسياح فقط بل كذلك ثقافة صحية متكاملة. ذاك عليش اليوم إذاعة الكاف كانت حاضرة هذا الصباح إلى حدود تقريبا الساعة 1 PM وعشنا أجواء مباشرة على عين المكان. لكن أيضا سعداء رغم المجهود رغم الإرهاق. أيضا المندوب الجهوي للسياحة سيد صابر مقري الخاص بالسياحة بولاية كيف حاضر معنا في سهرة الليلة. أيضا تثقيف الصحي عنده أهدافه، عنده غاياته، عنده برنامجه، عنده استراتيجية متكاملة الهدف منها أيضا ترويج تثقيف سياحة جديدة اللي هي أيضا التوجه الصحي. نعرفهم ليه ربما عديد جزائريين يفضلوا لتونس ليس الهدف منها السياحة الترفيهية ولا البحث عن منتجات سياحية، ربما مصطلح آخر اللي هي السياحة الصحية. ونعرف ليه كيف تمثل منطقة عبور باتجاه إقليم الشمال الشرقي وتحديد إقليم تونس الكبرى، وبالأمثل نتحدث عن السياحة الصحية ليست بهدف التجميل بل بهدف المعالجه. ربما هذه الغايات والمواضيع الكبرى فيها. بدينا بكري شويه، بدينا بالنغم، لكن ايضا نحاولوا نقدروا ظروف زملائنا وايضا ضيوفنا اللي جاوا من قلعه سنين بعد ارهاق ماراثون كامل تقريبا عاشوا على امتداد 24 ساعه في مدينه قلعه سنين وتحديدا في المعبر الحدودي بقلعه سنين. وذاك علاش مش ناخذوهم شويه على بكري وبعد نمشوا ايضا لفقراتنا عبر موجات اذاعه الكيف. سعيد جدا اني رحب ضيفي المندوب الجهوي للسياحة السيد صابر مقري. مرحبا بك سيد صابر.
2: شكرا سي نبيل، مرحبا بك ومرحبا بكيف مستمع إذاعة الكيف.
1: أيضا ضيفي سي صالح الزغلامي، الدكتور صالح الزغلامي، سعيد جدا أنك تكون معنا وسعيد أكثر أيضا أنه رغم الإرهاق اليوم بحضنا في الاستوديو.
3: شكرا سي نبيل وشكرا لمستمعي إذاعة الكيف. أنا دكتور صالح الزغلامي مدير الصحة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة بالكيف.
1: مرحبا بك،
3: نكون معكم إن شاء الله.
1: ان شاء الله نبدا معك سي صابر. تظاهره سياحيه باش ننطلقوا، كيفاش جت الفكره في حد ذاتها ان باش ننظموا تظاهره سياحيه في معبر حدودي واختيار مدينه قلعه سنين وتحديدا المعبر الحدودي قلعه سنين باتجاه المريش؟
2: شكرا سي نبيل. هي الحقيقه مش جديده الفكره، فهمتني؟ احنا الفكره هذه كنا نظمناها كل عام، فهمتني؟ عملناها في المعبر الحدودي سقيت سيدي يوسف بالضبط. ولاقت نجاح كبير الحقيقه، كانت معظم الاطراف اللي شاركت معنا السنه شاركوا معنا عام ناول، فهمت؟ نذكرهم ونشكرهم. كذلك اداره الصحه شاركوا معنا عام ناول في سقيت سيدي يوسف، الشباب والرياضه، الثقافه، الصناعه التقليديه، نفس الحقيقه اللي بارتيسيبون اللي شاركوا معنا عام ناول نفسهم عاودنا عام ناول في معبر قلعه سنين بمبدأ تكافؤ بين الجهات، فهمتني؟ وإن شاء الله في الأعوام المقبلة إن شاء الله نخدمهم في زوز معابر تباعا إن شاء الله.
1: اختيار توقيت كان ممتاز جدا، نعرف مليح ثم تدفق لسياحة الجوار وخاصة السياحة البينية من القطر الجزائري تجاه المدن التونسية، ثم إقبال كبير على المدن السياحية التونسية، ونعرف كيف نقطة عبور في حد ذاتها ليها. واختيار توقيت كما قلت ممتاز جدا لانه نعرف مليح السياحه في حد ذاتها فيها توقيت وفيها التزام ايضا مع جزء. اخترت الاربعه اللي هي تقريبا تعتبر نقطه عبور قويه جدا للجزائريين باتجاه مدينه قلعسان، اللي هي سوق الاسبوعيه نعرف مليح هي عباره على سوق استهلاكيه تونسيه جزائريه. اخترت توقيت وقمت بالتظاهره هذه. نمشي توا المكونات هذه التظاهره في حد ذاتها شنو برمجتوا فيها اليوم الصباح، لان الاستاذ المستمعين ثم شكون تبعنا اليوم الصباح وثم لاول مره مش عارف معنا المعلومات هذه.
2: هو في التوقيت نرجعك للتوقيت، احنا تعرف لي توا شهر جويلية وشهر اوت هو في ذروه الموسم السياحي عندنا
1: اكيد
2: في كامل البلاد، ما نحكوش على كيف برك في تونس كل فهمتني. والسوق الجزائريه تعتبر من اهم الاسواق السياحيه للبلاد التونسيه، والاخوه الجزائريين تعرف انت توا عندهم برسك في جويليا واوت ثم تدفق كبير على المعبرين الحدوديين كسوا في ولايه الكاف ولا حتى في المعابر الاخرى في معظم الولايات الاخرى فهمتني. احنا بالنسبه للتظاهره اليوم الحقيقه فهمتني كيف ما حكيت كانت عديد الفقرات فيها بالتشارك مع عديد الادارات الجهويه اللي نعاود نشكرهم اللي بصراحه تعبوا معانا بارك الله فيهم، في كل مره نستحقوهم يكونوا معانا فهمت باش نروجوا للجهه في الاساس ترويج للجهه الكاف ولو حتى كانت الكيف منطقة عبور، لكن فهمت في حد ذاتها تعبير ترويج للجهة، وكذلك للتعريف بالمخزون الثقافي والحضاري والتقليدي لجهة الكيف والبلاد بصفة عامة. والأخوة الحقيقة الكل كانوا متعاونين معنا على غرار الإدارة الجهوية للصحة، نذكر المندوبية الجهوية للصناعات التقليدية، دار الشباب بقلعة سنان، دار الثقافة بقلعة سنان، بلدية قلعة سنان فهمتني، كافة الصلات الجهوية واللي عاملين في المعبر بارك الله فيهم اللي سهلوا لنا المهمة هذه فهمت باش تعدت على أحسن وجه.
1: نفسوا أكثر السادة المستمعين، اليوم التظاهرة في حد ذاتها ليست سموناها تظاهرة شكلية وإنما عدتنا رينا هذه صناعة معرض تاع صناعات تقليدية، رينا أكلات تونسية، رينا مطويات تعرف بالمنتجات السياحية للبلاد التونسية ككل، لأن الهدف ليس سياحة إقليمية أو مجالية ضيقة، هي سياحة تونسية ككل.
2: هو الحقيقة سي نبيل هذه تندرج في السياسة متاع الديوان الوطني التونسي للسياحة وكذلك وزارة السياحة، اللي احنا توا هذه الأيام الترويجية نقوموا بها طوال السنة. اما كل الحقيقه كل مندوبيه وكل وقت تصابونتي والوقت نتاعها فهمتني، واحنا عندنا سياسه ترويجيه كسوا نخدموا فيها في داخل تونس او خارج تونس الديوان الوطني التونسي. وبالنسبه اليوم تاع هذا اليوم اللي عملناه احنا يعتبر مناسبه هامه خاصه للحرفيات اللي عندهم الصناعات التقليديه
1: بالضبط.
2: للتعريف بالمنتوج نتاعهم، انت تعرف احنا الحقيقه فهمتني ابار المعارض ما ثمش ترويج كبير فهمتي للمنتوجات نتاعهم. تعتبر الايام هذه اللي نعملوا فيها والكسوان نستغلوا فيها حتى في ايامات اخرى تباعا فهمتني فكره طيبه باش فهمتني نروجوا للمنتوجات هذه نتاعنا نتاع كيف سرتو في الصناعات التقليديه، وباش الحرفيات والحرفيين يلقوا اسباس كبير باش يعرضوا منتوجهم ويروجوه باش خاصة عن طريق وسائل الاعلام فهمتني.
1: عشنا يوما ما في ساقية سيدي يوسف في ذكرى 8 فيفري ترويج سياحي تونسي في المعبر الحدودي، نفس السياق الان بالامثل ايضا الجزائر قامت ب يوم سياحي ترفيه في الواقع، لأن السياحة ناشئة في الواقع في الجزائر في منطقة الحدادة، وكانت أيضا فرصة للتبادل الخبرات والآراء والترويج للسياحة التونسية في الجزائر والترويج للسياحة الجزائرية في تونس.
2: هو الحقيقة احنا كما حكيت السوق الجزائرية تعتبر من اهم الاسواق السياحية توا في البلاد التونسية، وكل تظاهرة مهما كانت فهمت سواء تكون ثقافية او سياحية او حتى صحية، احنا كمان دوبيت سياحة وكديوان وطني تونس سياح نستغلوا التظاهرة هذيك باش نروجوا فهمتني للمنتوج السياحي نتاع الجهة والمنتوج السياحي بصفة عامة نتاع البلاد بصفة عامة فهمتني.
1: هل تحتاج قلعة سنان لمكتب سياحي في المعبر الحدودي؟
2: قلعة سنان الحقيقة سي نبيل انت تعرف احنا عندنا زوج بلديات سياحية في الكيف
1: اكيد،
2: عندنا بلدية الكيف وبلدية قلعة سنان تعتبر بلدية سياحية فهمتني، وبلدية قلعة سنان تمتاز بزخم كبير نتاع ثقافي نتاع حضاري، والسوفية انت باش تقول مائدة غرطة تعتبر من اهم المعالم الموجودة في تونس كاملة مش حتى في تونس، ويجوه عديد الزوار من كافة انحاء العالم من كافة الجنسيات على امتداد طوال السنة.
1: هل السياح الجزائري حسب خبرتكم وتجربتكم السياح الجزائري يستهلك المنتجات السياحية الداخلية والا يبحث فقط على الأمام الشواطئ والصحة؟
2: هو الحقيقة هذا سامحني في الكلمة صديقو أنت والبريود تعد بها السائح الجزائري فهمتني. احنا توا نحكو كان على الكيف الحقيقة مش معناتها منطقة عبور، احنا ثاني متمتعين وقاعد نتمتعوا للوحدات السياحية متاعنا قاعدة تستقبل في إخوة جزائريين فهمت، كسوة باش يتعدوا ولك سواب الإقامة اللي هنا
1: اللي هي فهمتني؟ إقامة تجاوز نهارين
2: معناها نهارين كنت تخدم أه نهارين أما نهارين بالنسبة بارابور اللي جنيتي اللي عندنا تخدمنا احنا في الكيف الحقيقة فهمتني يعني تخدمنا بالقدية يعني تعتبر من أهم الأسواق في الجهة الحقيقة فهمتني السياح الجزائر تعرف اللي انت تو فهمتني احنا موسم تاع السياحة الشتائية حبينا والكرانة هذه تو فهمتني حتى تونس كاملة أبار السياحة الجزائرية احنا تو في جويلية وأوت حتى البريسك دومي سبتمبر كلها سياحة شتائية صحيح احنا كمنطقة عبور مي الحقيقة فهمتني عندنا تدفق هائل من الأخوة الجزائريين اللي تعدوا فهمتني بولاية الكيف ونحاول نستغلوا احنا هذا باش نطيروهم وما في بلاصة دو جور باش يعداهم ان شاء الله نوصلوا تروا او كات جور باش يبقوا فيها فهمتي في الكيف ان شاء الله.
1: حاجة مزيانة برشا. مشكور برشا الصبر باش نشكرك سي صالح. لأول مرة نعرف مليح الصحة مع السياح. هذه ربما حتى الخبرة السياحية في تونس عندها دور كبير برشا. الصحة مع السياحة كانت بمثابة مفاجأة للجزائريين وكانت بمثابة مفاجأة أيضا للضيوف. برمجته أنه يكون يوم تحسيسي ويوم أيضا استقصائي بطريقة ذكية جدا حسسوا الجزائريين أنه الترويج للسياحة ليس استقطاب لأنه نجم يفكر هو عملية رصد أموال وما شابه ذلك وإنما تقدم الخدمة الصحية اللي يفتقدها السائح أحيانا في المطارات وغيره. أنتم قمتوا بها في المعبر الحدودي.
3: شكرا سي نبيل. بالنسبة لقلعة سيان هذا اليوم الثاني
1: أي؟
3: عملنا المرة الأولى يوم تقصي وتثقيف صحي وتوعوي وكان الحقيقة صحي بحت. اخر ما كملنا اليوم عملنا تقييم للخدمة في تقديم في تقييم اليوم هذا قلنا لما لا نمدوه نحلوه اليوم هذا نكبروه. هذه قلعه سين نجح اليوم الاول وجت عباد توانسه وجزائريين عملوا التقصي عملنا لهم تثقيف عملنا توعيه نساء شافتهم القابله خدمات تقدمت قلنا لما لا اليوم هذا نعاودوها والحاجه ونعاودوه في وقت اختيار جويليا لانه جويليا هي بدايه الموسم السياحي خاطر هم يكملوا البكالوريا نتاعهم يكملوا امتحانات ويبدوا واحد حبينا نزعم في اول جويليا قلنا لا وقت امتحانات ما ثماش اخوه جزائريين بكثره جايين لتونس ولما لا خلوه في النصف الثاني تاع جويليا وكان تم الاختيار على 29 جويليا اليوم هذا اللي صار فيه اليوم ولما لا نحلوه نتفتحوا على الوحده ثم ناس مستعده باش تخدم معنا من بينهم المندوبين تاع السياحة من اللي طرقنا الفكرة على السيد المندوب رحب بها وانطلق معنا في الوحدة ثم جمعية المرورية شاركت ثم الهلال الأحمر المنظمات ثم دار الشباب دار الثقافة صورة الجهوية وجود السيد الوالي في اليوم في اليوم هذا راه ماهوش هكاك دلالة على انه الصورة الجهوية والصورة الوطنية دعمتك في الحكاية دي وفعلا هذا اليوم هذا يوم نجاح كبير وقت اللي تشوف جزائري ولا جزائرية تقول الشيء هذا انا ما عملتوش في الجزائر
1: بالضبط هذا هو الحمد
3: لله تقول الشيء هذا انا ما عملوش في الجزائر معناتها ماهيش سهلة فهمت ماهيش سهلة وجزائري تجيب جزائرية أنا اليوم واحدة حبس قلت لها ما تطبعش الباسبور ما تعمل تقصي ويبين هذا علاش ثم ثقة تاع الإخوة الجزائريين في الخدمات الصحية التونسية والثقة دعمت باليوم هذا وإن شاء الله ما ثم كل خير إن شاء الله.
1: ما فهمش الجزائري هي عملية مراقبة صحية قبل المرور والعبور لتونس؟
3: لا احنا مو عندنا الوحدة الصحية
1: أي؟
3: احنا توا وزارة الصحة كانت من الأول الوحدة الصحية مقتصرة على المطارات والبرد المنات بعدش ثم تدعيم الوحدات الصحية المعابر البرية بوحدة صحية احنا عندنا وحدة صحية تخدم كل يوم موجود فيها ممرض ممرض هذا حسب الحالات الوبائية بالطبع مش بشي عادي على العباد ما حسب الحالات الوبائية مثلا لقدر الله نقول راه ثم مرض الفلاني في الجزائر ولا في افريقيا دونك اسمه هو يبدا
1: محتاط
3: منه في متأهب كذلك انه اقل شك ولا اقل حاجه يكلمنا يهاتفنا واحنا ندخلوا باش الوحدات ولا مثلا ينجم يكون يتعدلوا كريم حاله مرضيه دونك حاله في المرضيه يخليها في الوحده الصحيه باش يتم عزلها في الوحده الصحيه يكلم اقرب مستشفى ليه هو اللي هو قلع اسنان وكلم الاداره الجهويه اداره الصحه الوقائيه وناخذ الاجراءات باش الوحدات.
1: سي صالح سؤال تطرحها اليوم بعد ما يقوم بعمليه تشخيص او نسموه نحن الاستقصائي تم المتابعة وإن تسلموه ورقة شنو تم العملية فيما بعد
3: بالنسبة للإخوة توانسة سهلة إذا كان مثلا استقصي لها اليوم طلع عنده ضغط الدم ولا
1: مثلا
3: نعطوه بطاقة تحويل للمستشفى المحلي بقلعة سنان ليتم متابعته يعمل تحاليل غدوة وشوفوا طبيب وحدات هذا بالنسبة للإخوة توانسة بالنسبة للإخوة الجزائر يتم استشارته إذا تحب تقدم الخدمات تتقبل الخدمات الطبية الصحية في تونس أيوة. نعملوا نفس الوحده. اذا تحب ترجع للجزائر وقت ترجع مثلا الجزائر نعطوه شيء واحد بطاقه تحويل نفس هي بيده ونقولوا ليه هذا تنزل الطبيب الخاص بك غادي
1: الجزائر.
3: خاطر احنا اكتشفنا حاجه اليوم ثم الناس ما كانش يعرفوا روحهم انهم مرضى بالسكر.
1: هذا جزائري بالضبط صحيح كلامك صحيح.
3: وقت نكتشفوا اليوم جزائري اخ جزائري عنده السكر نعطوه بطاقه تحويل ويمشي للطبيب نتاعو غادي في المارك في الجزائر. خاطر هو قال انا مروح اعطينا بطاقه تحويل واعطينا الطبيب المباشر نتاعو وفسرنا الوضعي ونمشي تم ان شاء الله اخذ تكفل به ومتى كان الخير ان شاء الله. انا كان نعطيك اليوم احصائيات
1: بالضبط هذا كنت تسال لي معنا حسب اليوم تقديرات كيفاش كانت الوضعي.
3: احنا اليوم مش عملنا ثلاثه وحدات. الوحده الاولى هي انه هزينا قابله وشوف النساء هذه استغلينا الوحدة الصحية نتاعنا القابلة تشوف النساء النساء بالطبع اللي يرغبوا في الوحدة. شفناها قداش شفنا من مرة؟ شفنا 22 مرة بما فيهم 6 جزائريات. 22 مرة 26 حوالي 25%
1: ما شاء الله.
3: في ال 25 في 22 هذوما ثم وحدة جزائرية اللي ما شكينا فيها عن الوحدة وطلبنا لها تصويرها بالأشعة وقالت هذه أنا مش نعملها في تونس مانيش راجع للجزائر ما نروح من تونس لما نكمل
1: اللي هي ثقتها كبيرة
3: بالطبع يعني لأن ديما نرجع لأنه الثقة ثم الثقة في الصحة في تونس من طرف الأخوة الجزائريين ما فيش كلام. بالنسبة للوحدة الثانية عملنا وحدة تقصي ضغط الدم والسكري قداش جوا واحدة 52 حالة. وثم الوحدة الثالثة هي التثقيف الصحي. التثقيف الصحي اللي هنا شو التثقيف الصحي؟ التثقيف الصحي هو على أساس أنه كل واحد يتعدى نأخذ له الوزن متاعه نأخذ له الطول متاعه ونشوفه خاصة إذا سمنة على السمنة إذا كان ثم سمنة ولا ثم خطر. هي السمنة اليوم من عمل اختطار على المرض المزمنة وعلى المرض الغير سارية. ولذلك أنا مثلا في التثقيف الصحي 22 حالة 22 حالة بما فيهم 6 ولا 7 حالات جزائريين وما كانوش يعرفوا روح منهم عندهم واحدة زيادة في الوزن زيادة مفرطة في الوزن وزيادة عدينا هم وبيدهم يطلعوا عندهم أمراض السكر حاليا. معناتها كي تشوف أنه جزائري جاي متعدي سياحة لتونس يكتشف روحه أنه عنده سمنة وعنده مرض السكر ماهيش سهل
1: بالضبط
3: ماهيش وراه إنسان متقدم في السن. معناتها مش كل انسان اللي معناتها انسان نقولوا انه تعدى على الاقل 5 و6 و7 مرات عمل فحوصات طبيه في الجزائر وما فاقوش به. ما نحكي لك معناتها راهي بالحق اليوم كي نشوفوا نحن النتيجه الارقام ما عندها حتى دلاله. انا بالنسبه لينا اليوم في اليوم هذا نتاعي نطلع انه اخ جزائري اكتشفته انه مريض بالسكر وهو ما يعرفش روحه بالسكر انا سي هذه اديت له الوحده نتاعي
1: مهمة إنسانية أكثر منها السياحية اللي بنحكوا عليها.
3: وهذه والحاجة الأخرى أنه اليوم هي مدعمة وزدنا دعمنا ثقة الأخوة الجزائريين في الصحة في تونس. ناس وقت اللي يقول لك أنا مانيش مروح إلا ما نكمل فحوصاتي الكل باش نروح للجزائر. مش سهل هيك.
1: أكيد جدا لأنه إحنا ربحنا السوق الليبية في توجه التغطية الصحية ونعرفوا مليح مدينة تونس وصفاقس وكلها معناها تخدم برشا على المارشين تاع ليبيا. الجزائريين صحيح اللي كانت عندهم نجم نقولوا علاقات كان نجم يتوجهوا اليوم أنتم روجتوا لمستوى آخر لكن هو في حد ذاته مش خلينا نخدم على حاجة ثانية. ينجموا هما نفسهم يكملوا المعاينات نتاعهم والفحوصات نتاعهم في ولاية الكاف بما أن هي اللي قدمت لهم السيرفيس هذا.
3: طبعا هو اليوم اللي الحالات اللي تم اكتشافهم انهم قال لك مش كامل في ولايه الكيف بما انه في ولايه الكيف الحقيقه انه تو خاصه بوجود الاطباء الاختصاص
1: بالضبط
3: والدعم المنظومه الصحيه في الكيف الحقيقه كل شيء موجود السكانير موجود والليرام موجود والتحاليل الانواع كلها موجوده دونك ما عنده حتى داعي باش يتعدى قدام
1: ويتمتع بنفس الخدمات كما يتمتع بها التونسي في الخلاص وغيره
3: ولا ثم لا ثم كونفونسيون اتفاقيه دوليه ما بين الجزائر والتونس يقيدوا يخلصوا كما التواسة ما عندهم تكفل
1: مش زيدكم توا مسؤوليه اكبر لانه اللي تعدى اليوم مش يحكي غدو الجزائري اخر مش يحكي القريب ومش يحكي مش ينتظروا منكم زيارة أخرى.
3: احنا توش مش نعملوا بعد ما كملنا احنا مش نعملوا دورية انه هالأيام هذه مش كون فعل مش كون بصفة دورية أول حاجة. ثاني حاجة مش نحاول نشاركوا أكثر ما يمكن من المنظمات من إدارة جهوية من فهمتي لي ما ليه فهمتي وكل واحد في اليوم مثلا جمعية المرورية أدت خدمة وقت اللي سايح جزائري تعطيه انت تقول له راه راك داخل لتونس راهي ماهيش الجزائر نسرعوا برشا راهو عندنا معدل سرعه معين توصيات معينه راهو الطريق معبي راهو كذا كذا كذا ربحت فهمتي، خاطر تحب ولا تكره الحوادث المرور تتزامن ديما مع فتره الصيف هذه فهمتي. واحد احنا اليوم ربحت هذه مثلا كي يدخل لك الهلال الاحمر ويعاونك الهلال الاحمر ويعمل حساسه تثقيفيه تدخل لك الكشافه التونسيه من هكا، دونك راه هذا هو
1: حاجه مزينه برشا. سي صابر نرجع بيك الان الاندماج ما بين مختلف المؤسسات الحكومية، بين الصحة، بين التربية المرورية، بين أيضا الثقافة، بين الصناعة التقليدية، كلها خدمة السياحة، وكأن الأرضية حاضرة ليك صابر توا، حاضرة باهية معناها منعشة.
2: والله هو بيان لك سي نبيل اللي راهو النهوض بالقطاع السياحي ماهوش مهمة وزارة السياحة بحد ذاتها.
1: بالضبط.
2: هو عمل متكامل ما بين كافة الإدارات والوزارات الحقيقة فهمتني، باش ننهضوا بالقطاع السياحي أكيد في منظومة متكاملة مع الصحة مع البلديات مع الداخلية مع السلطات الجهوية مع الإدارات المعنية الكل. وأنت تشوف النهار كيف اليوم برمجناه احنا فهمتني باش الترويج بالسياحة في حوض هذه أكد في حضور العديد الأطراف الضامة اللي راهو شأن السياحة راهو شأن عامية من الناس الكل وتطويره راهو فهمتني يمس كيفة الأطراف فهمتني المداخلة.
1: الآن ربما سؤال يطرح سي صابر، بديش نخمو شوية تجوين قلعة سنان الشريط هذيك، نشجع شوية على إنشاء ما نقولوش نزل أما على الأقل إقامات نجم تسهل شوية عملية
2: هو في الحقيقة تيجيتني أنت الموضوع اللي احنا الحقيقة نبدو واضحين يعني في كيف نعانوا فيه احنا هذه الوحدات السياحية والفندقية أو باللغة أحرى الكاباسيتي دي بيرجمون تاعنا الحقيقة محدودة الكيف حبينا والإخران، هذا مشكل كبير في الكيف. احنا كان جعتنا اكثر كاباسيتي كنا الحقيقه نكونوا في اريحيه اكثر. مي احنا في وزاره السياحه الحقيقه فهمت عندنا توا فهمتني برنامج نتاع صدور كراش شروط فهمت للمؤسسات السياحيه خاصه هذا الايواء البديل للاستضافات العائليه والاقامات الريفيه هو انقور توا الحقيقه فهمت خذا شوط كبير ان شاء الله كي يخرج للعلن ان شاء الله بيساهم دور كبير فهمت باش نساعدوا باش الباعثين باش يبعثوا مشاريع سياحيه خاصه في وفي المناطق هذه الحدوديه اللي احنا في امس الحاجه ليه. انت تعرف توا احنا الحقيقه في نرجع من مدينه قلعه سنين مدينه قلعه سنين يجوا عديد الزوار من كيف العلم الحقيقه ما يلقوش حتى وين يباتوا
1: وترح في طاب الجقرتا عديد تظاهرات يجوا اشكال كبير
2: في المبيت.
1: هو يحب هالبلاصه ونعرفوا قانون التخييم فيه برشا صرامه وفيه برشا رقابه يتجنبوا البعض معناها تحتاج قلعه سنين. وقبل كان فيها وحده فندقيه غير مصنفه لكن كانت تحل في مشكله.
2: احنا ان شاء الله احنا ندعو هم عبر هذا من ذات الكيف الحقيقه روثانا هذا ينبني على الاراده نتاع الناس المساكنين
1: غادي خاص
2: القطاع الخاص الانيسياتيف نتاع سيكتور بريفي حبينا ولا كرهنا فهمتني. ان شاء الله احنا كمندوبيه وكديوان وكوزاره احنا بيرو محلول الناس كل باش نساعدوهم باش نحيطوا بهم بحث مشاريع شيء تبقى الحقيقه الانيسياتيف فهمتني هي لازم تكون من اهالي المنطقه باش ندرجوا في المنظومه هذه ان شاء الله يحلوا قيمه. ولو عندنا عديد المشاريع اللي هما تو انكور الحقيقه
1: نعم قلنا ان شاء الله تسرع شويه
2: ان شاء الله تسرع شويه
1: زمان لانه هو وقت مناسب خاطر تو قاعد يمشي مليح المشاريع الجليان معنا قاعد نخدموا عليه مليح تسع شوية باش نجموا نستقطبهم. نعرف مليح كل ما تصير السياحه على كيما سنوات منعشه ثم ازمات.
2: صحيح
1: سي صالح نشكرك. كنت في النهايه ايضا باش نضيف حاجه اخرى نصوش في مرحله نحققوا مصحه سياحيه كما صاير في برشا اماكن. باجة مثلا عملت مصحه قربت شويه من الطروط نتاعها والمصحه استقبلت برشا زائرين معبر ملول هنا يتعدوا برشا العاصمه صحيح لكن دوسوا مره مصحة متكاملة فيها شروط الإقامة وفيها شروط العلاج.
3: هو راهو كيما قال نفس الحكاية بالضبط بالنسبة في السياحة في الصحة.
1: بالضبط نفس التوجه.
3: ما فيش إذا كان ثم بادرة نتاع جهوية ولا محلية نتاع الخواص خاطر باش نبدو واضحين حاليا كدولة ثم توجهات أولوية ذات أولوية.
1: صحيح.
3: أما خواص إذا كان غدوة خواص سواء جهوي ولا محلي مش يرغب في البرنامج هذايا باش يكون كان ما يكون كان ناجح على البرنامج هذايا وضرورة موجودة نتاعو. مي أنه الحقيقة نقول لك أنه مش نعمل مصحة كبيرة شوية.
1: كبيرة شوية هو التفكير هو
3: راح. أما هو التفكير نتاعنا احنا تو كصحة هو أنه الوحدة الصحية المراقبة الصحية نتاع المعابر. تو حاليا تخدم 6 على 24
1: ما شاء الله
3: قريب مش تولي تخدم 24 على 24 مش تمدد دايمها بالممرضين وتولي تخدم 24 على 24 ماهيش شوي
1: هذيك مجانيه
3: فهمت هذه
1: احنا المجانية. نحكوا عن الاستثمار
3: بالنسبه للاستثمار يبقى ديما وليد انه
2: القطاع الخاص
3: القطاع الخاص باش هو اللي يمشي يزيد يد المساعده للدوله فهمتي فهمت هي رغم انها طرحت في وقت من الاوقات وطرحت واحده مي هاك تشوف احنا كيف مساحه خاصه جدا فهمت. اما اذا كان ثم بادرة تاع خواص نتصور بيكون كانت تدعم لجهود الدوله فهمت ومطلب ذو جديه وعنده مستقبل خاطر تو احنا راهو سياحه ولا صحه في الجزائر مستقبلنا راهو
1: اكيد ما عادش عنا سموناها حلول هي حلول بمعنى وقت السياح الوافد يعرف الصبر هذايا وقت راجع سوق التسويقيه من اوروبا نقص على مناطق كبيره السياحه البديله تخدم على الجوار تخدم على الجوار سي صابر نشكرك برشا انتم يعطيكم الصحه نعرف مليح راهو كبير هذا اليوم ويعطيكم الصحة وإن شاء الله التظاهرات إن شاء الله ما نشوفوهاش فقط مناسباتية أكيد مش نرجع ربما مع برساق السيد يوسف وربما مناطق أخرى
2: هو الحقيقة احنا كمندوبية جهوية للسياحة عندنا عديد تظاهرات على امتداد طول السنة كسوة في المعابر وكسوة في مدينة الكيف كسوة في المدن نتاع ولاية الكيف الكل فهمت على امتداد السنة نشكرك على الاستضافة ونشكرك اللي أنتم تعبتوا معنا اليوم فهمتني حضوركم شرفنا كإذاعة الكيف بارك الله فيكم اليوم كغطيتوا الدورة ذي ونعاود نشكر كل الأطراف اللي ساهمت في إنجاح اليوم هذا على رأسهم السلطة الجهوية وبارك الله فيك على الاستضافة شكرا
1: شكرا لك سي صالح نشكرك مجددا خليك هذه الكلمة ربما تحب توجهها ربما الأخوة الجزائريين وإلا ربما اللي قاموا بعملية استقصاء غير ذلك
3: دونك شكرا سي نبيل بالحقيقة في الأول صح شكرا لإذاعة الكيف على المجهودات اللي قدمتها على تغطية اليوم وفعلا تغطيته من طرف إذاعة ما هو شكيك إذاعة وطنية وإذاعة جهوية أخذ دليل أنه اليوم هذا ذو قيمة الحاجة الثانية أنه موش مناسباتي احنا تم اتفاق أنه على أساس مشتول دورية
1: أي؟
3: دورية بالنسبة للدورية الحقيقة أنه كل شهر برشا خاطر يطلب تحذير ويطلب
1: خدمة
3: ما يمش يكون على الأقل كل شهر نص شهرين يوم بمشاركة الأطراف المشاركة الكل خاطر الناس كلها حتى تده في الخدمة والناس كلها متفقة وهذه جت بتلقائية والناس كلها أنجاجي فهمتي لشيء للناس وطنيين الناس تحب الخدمة تاعها تحب تقدم خدمات للتوانسة وللجزائريين وإن شاء الله تقدم الخدمات فهمت اليوم إن شاء الله باليوم هذا وإن شاء الله في أيام أخرين نشوفوا المعابر الاثنين الساقي وقلعة سين
1: في الإطار يعطيك الصحة شكرا لك صالح زغامي الدكتور صالح زغامي شكرا لك سامر مقري شكرا لمندوبية الجهوية السياحة شكرا لمندوبية الجهوية للصحة بالكيف شكركم برشا على ما قدمتموه اليوم في هذه التظاهرة نبقوا مع بعضنا أصدقاء المستمعين 44 دقيقة بعد الساعة 10 نواصل معكم الرحلة ما تنسوش بالطبيعة مسابقوا معنا في الاستماع إلى حدود منتصف الليل
4: The valve. Tick it, tick it, tick it, tick it, tick it, tick it, tick it, tick it.

0: إذاعة الكيف وين ما تكون خليها معاك وعيش الجو. إذاعة الكيف تسمعها وتفرح.
1: Un pequeño pensamiento para todos y todas los inmigrantes del mundo.